唱。

يلا اتنهي

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026، الموافق 27/ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الفم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجي القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجا القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة ياسين. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لمجازر 7 أكتوبر. نبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. سوريا تنفي نيتها إرسال قوات إلى السعودية لقتال الحوثيين واعتقال 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. هذه أولى نشراتنا لهذا اليوم. في متنزه يركون بتل أبيب أقيمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، وذلك بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص. وقال عمري شفروني الذي فقد 4 من أفراد عائلته في القرية التعاونية بإيري، قال إنه يجب معرفة ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستجلاء الحقيقة. ومن جهته رأى عريف المراسم إلي شرعابي وهو أحد المحررين من الأسر، رأى أنه يتعين البحث عن الحقيقة وعدم إعادة كتابة التاريخ. وتحدث أمس الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو قائلا إن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا للغاية على ما اقترفه في 7 أكتوبر. طلب البيت الأبيض من البنتاغون بلورة خطط محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأفادت مجلة أتلانتيك بأن الرئيس ترامب يسعى إلى خفض أسعار النفط وإظهار حصول تقدم في الصراع مع طهران. يستدل من استطلاع لرأي العام جرته القناة 13 تعزيز قوة الأحزاب العربية، بحيث تحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد والقائمة الموحدة على 6. نفت دمشق ما ورد في وسائل إعلام بشأن طلب الرياض إرسال قوات سورية إلى السعودية للمشاركة في قتال الحوثيين. وقال مستشار الرئاسة المحلية للشؤون الإعلامية أحمد زيدان إن أمن المملكة والخليج من أمن سوريا، غير أن ما يتم الترويج له كذب لا صحة له. ألقت شرطة يهود والسامرة القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في منطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل وقرية عين سينيا شمالي رام الله، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. في المنطقة الصناعية بعراض أصيب البارحة فتى وشاب في 14 و19 من العمر تواليا بجروح خطيرة ومتوسطة طباعا إثر إطلاق النار عليهما، وذكر أن الخلفية جنائية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في معظم أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. مع الجوية نختتم ونعود ونلتقي إخباريا عند 7 صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 مكان. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. غدا على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء هدوء هدوء.
6: هابي بيرثدي
7: يا جماعة، بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، 6 دقائق بعد 6:00 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026 الموافق 27/ربيع 2 لعام 1448 هجرية. إذن تتصدر تداعيات 7 أكتوبر المشهد في صحف هذا الصباح، في وقت تتجدد فيه المطالب بكشف الحقيقة وتحميل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، بينما تواصل إسرائيل مواجهة تحديات أمنية وسياسية ودبلوماسية متشابكة. فصحيفة هارتس تركز على إحياء ذكرى 7 أكتوبر وعلى مطالب الناجين وعائلات الضحايا بإقامة لجنة تحقيق رسمية تكشف ما حدث وتحدد المسؤوليات. وفي الوقت نفسه تتناول الصحيفة استمرار الأزمة في غزة، حيث لا تزال تداعيات الحرب حاضرة رغم وقف إطلاق النار في ظل أزمة إنسانية وإعادة إعمار لم تتضح بعد معالمها. أما يدعي التحرنوت فتسلط الضوء على التحذيرات الأمنية من تنامي التهديد داخل المجتمع البدوي في النقب، بالتزامن مع عمليات للجيش في نابلس ضد ناشطين مرتبطين بحماس. كما تتناول الصحيفة الجدل الداخلية حول هوية إسرائيل بين من يتمسك بالطابع اليهودي للدولة ومن يطالب بتأكيد قيم الديمقراطية والمساواة إلى جانب قضايا المجتمع والتعليم والبحث الأكاديمي. وفي معريف تتواصل الدعوات إلى التحقيق في أحداث 7 أكتوبر وسط معطيات عن مئات المشتبه بهم الذين لم تستكمل التحقيقات معهم. وتبرز الصحيفة كذلك الأزمة النفسية التي خلفتها الحرب خصوصا بين النساء، إلى جانب الانتقادات الاقتصادية للحكومة بسبب غلاء المعيشة رغم المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. أما إسرائيل هايوم فتفتح مجددا ملف التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر من خلال تصريحات السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة أفيجيل، الذي يتحدث عن معلومات وصلت إلى نتنياهو ومحاولات بحسب قوله لتغيير محاضر المكالمات التي جرت صباح هجوم 7 أكتوبر. وعلى الصعيد الخارجي ترصد الصحيفة الأزمة المتصاعدة مع بريطانيا والتحذيرات الخليجية من التوسع الإيراني في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وهكذا سيداتي وسادتي تكشف في قراءة الصحف الأربع عن حكومة منشغلة بثلاثة ملفات متوازية: حسابات 7 أكتوبر، التحديات الأمنية المتصاعدة، وأزمة سياسية ودبلوماسية تتسع من الداخل إلى الخارج. مستمعينا، معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. بعد قليل سنكون مع كل التفاصيل. أنتم على أثير راديو مكان.

14 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. بداية هذا المشوار الصباحي لإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما سلطته لنا هذا الصباح، إذ تسلط هارتس الضوء على إحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، حيث شارك عشرات الألاف في مراسم وفعاليات شعبية في تل أبيب ومناطق مختلفة، بينها كيبوتس كفر عزة وموقع مهرجان نوفا وطريق 232. ويطالب ناجون وعائلات ضحايا بإقامة لجنة تحقيق رسمية ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين أن معرفة ما حدث ضرورية لمنع تكرار الكارثة وألا تتحول القضية إلى خلاف سياسي. وفي الشأن السياسي، اعتزم الليكود وحزب الصهيونية الدينية عقد مؤتمر للحاخامات ورؤساء لمؤسسات في التيار الديني الصهيوني تحت شعار إنقاذ اليمين والتجند لانتصار المعسكر الوطني. وتهدف الخطوة إلى بناء شبكة من النشطين وحشد مؤيدي أحزاب الائتلاف للانتخابات. وتلفت هارتس إلى أن إيتمار بن غفير لم يدعى إلى هذا المؤتمر، ما أثار غضب حزبه في وقت وقع فيه الليكود والصهيونية الدينية اتفاق فائض أصوات، بينما يسعى عتسما يهوديت إلى اتفاق مماثل مع حزب عمخا إسرائيل. اقتصاديا، تنقل صحيفة هارتس عن تقرير لصحيفة ذا ماركر تنقل انتقادات حادة لأداء وزارة المواصلات برئاسة ميري ريغيف، مع الحديث عن تراجع مهني ومغادرة عدد من الموظفين المختصين وتعثر مشاريع البنية التحتية والقطارات، إلى جانب إخفاقات في مجالات السلام البرية والجوية والبحرية. كما يشير التقرير إلى التأخر في مشاريع المطارات والموانئ وارتفاع ضحايا حوادث الطرق، فيما ترفض الوزارة هذه الانتقادات وتصف التقرير بالمنحاز. وفي الشأن الفلسطيني، تتناول هارتس أوضاع سكان قطاع غزة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار معاناة السكان وبقاء كثير منهم في الخيام بعيدا عن منازلهم، مع قيود على إدخال المساعدات وعدم عودة المستشفيات إلى العمل بصورة كاملة. كما لا تزال خطط إعادة الإعمار والتسوية السياسية دون تقدم واضح، فيما يقول السكان إن الحرب بالنسبة إليهم ما زالت مستمرة في ظل نقص المياه والأدوية. ونختتم بملف بيئي من عسوفيا، إذ سلطت هارتس الضوء عليه هذا الملف. وتقول هارتس استغرق إخماد حريق اندلع في موقع نفايات غير قانوني 3 أيام بمشاركة نحو 20 طاقم إطفاء. وتربط هارتس الحادث بأزمة جمع النفايات في عدد من البلدات العربية والدرزية، وتحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن حرق النفايات، فيما تتبادل الجهات الرسمية والمنظمات البيئية الاتهامات بشأن مسؤولية معالجة هذه المشكلة. إذن هارتس هذا الصباح تسلط الضوء على ملف بيئي من عسوفيا، حيث استغرق إخماد حريق اندلع في موقع نفايات غير قانوني 3 أيام بمشاركة نحو 20 طاقم إطفاء. وتربط هارتس الحادث بأزمة جمع النفايات في عدد من البلدات العربية والدرزية، وتحذر من المخاطر الصحية الناجمة عن حرق النفايات. هارتس هذا الصباح.

نغلق صفحات هارتس ونفتح صفحات يديعوت أحرنوت، وتتصدر يديعوت هذا الصباح تحذيرات رئيس الشباك من وجود ما وصفها بكتائب إرهابية في التجمعات البدوية في النقب، داعيا رؤساء السلطات المحلية إلى عدم انتظار تحقق التهديد. لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة شكك في هذه المعلومات فيما وصفت قيادات بدوية التصريحات بأنها مناورة إعلامية، وطالبت بعرض معلومات واضحة حول طبيعة هذه التهديدات. وبالتوازي نفذت قوات جيش الدفاع عملية أمنية واسعة في مدينة نابلس، اعتقلت واستجوبت خلالها نحو 200 ناشط مرتبطين بحماس، وصادرت أسلحة وأموالا، وهدمت 14 نصبا ولافتة تمجد منفذي هجمات. وفي الملف السياسي، تستعرض صحيفة يديعوت أحرنوت مواقف الأحزاب الإسرائيلية من العلاقة بين يهودية الدولة وديمقراطيتها مع اقتراب الانتخابات، ويدور النقاش حول منح وثيقة الاستقلال لمكانة قانونية واعتمادها أساسا لدستور مستقبلي إلى جانب تعديل قانون القومية. وبينما تؤيد أحزاب عدة تعزيز مكانة قيم الوثيقة وضمان المساواة للمواطن العربي، ترفض عصمة يهوديت والصهيونية الدينية منحها مكانة ملزمة، وتؤكدان أولوية الطابع اليهودي للدولة. وفي قطاع التعليم العالي، يتهم رئيس لجنة رؤساء الجامعات البروفيسور دانييل حايموفيتش وزير التعليم يؤاف كيش بالسعي إلى إجراء تعيينات سياسية في مجلس التعليم العالي، وبالتأخر في تحويل عشرات ملايين الشواكل المخصصة لمساعدة طلاب الاحتياط، كما حذر من هجرة الأكاديميين إلى الخارج وتراجع التمويل، فيما رد كيش باتهام حايموفيتش بالفشل خلال فترة رئاسته للجنة الجامعات. وتتوقف يديعوت هذا الصباح عند مبادرات لتعزيز الصمود النفسي خلال الحرب، مشيرة إلى تنظيم 118 رحلة في الطبيعة شارك فيها نحو 5700 شاب وشابة، وأفاد معظمهم بأنها ساعدتهم على مواجهة تحديات جديدة وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة. كما توسعت برامج العلاج بالطبيعة ورعي الأغنام وتربية النحل لمساعدة جنود الاحتياط والناجين من الصدمات. رياضيا، تحتفي الصحيفة بلاعبة الجودو الإسرائيلية كاريم بريمو التي أحرزت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم بباكو عاصمة أذربيجان بعد بلوغها النهائي في وزن 63 كيلوغراما، وجاء الإنجاز بعد عودتها من إصابة خطيرة أبعدتها عن المنافسات نحو عامين، فيما اعتبر مدرب المنتخب رفعها العلم الإسرائيلي على منصة التتويج في 7 أكتوبر رمزا يحمل معنى يتجاوز الرياضة. وفي ديعوت أحرنوت أيضا هذا الصباح يخطون هذا العنوان: حريديم متشددون يعتزمون إغلاق طرق اليوم في أورشليم القدس ومنطقة تل أفيف، إذ أعلنت الكتلة المقدسية للحريديم المتشددين تنظيم احتجاجات واسعة اليوم بعد الظهر نحو 4 في منطقة أورشليم القدس ومنطقة تل أفيف، احتجاجا على اعتقال شبان حريديم بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية وتجدد اعتقال طلاب المعاهد الدينية. وقالت لجنة إنقاذ عالم التوراة إن الحاخام أورباخ دعا إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد اعتراضا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية وطلاب كليات التوراة وما وصفته بالمساس بكرامة التوراة ودارسيها.
ومن المتوقع أن تكون الاحتجاجات أوسع من المظاهرات المعتادة التي تنظمها المجموعات الحريدية، وقد تشمل هذه المرة أجزاء واسعة من الكتلة المقدسية وسط تحذيرات من إغلاق طرق والتسبب في اضطرابات مرورية كبيرة في منطقة أورشليم القدس ومنطقة تل أبيب. إذن مستمعين الكرام، حريديم متشددون يعتزمون إغلاق طرق في أورشليم القدس ومنطقة تل أبيب، ومن المتوقع أن تكون هذه الاحتجاجات واسعة وقد تؤدي إلى إغلاق طرق وتعطيل حركة المرور في مناطق عدة. يديعوا تحرنوت.

0: 29 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، هذه الشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح زميل محمد بكري يقدم الجولة وهو الآن معي هنا في الاستوديو وبين يديه عناوين هذه الجولة. محمد، صباح الخير لك، الهواء تفضل.
1: صباح الخير لك أمجد، صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات. في مقدمة جولتنا الصباحية سوف نتوقف عند المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين ترامب ونتنياهو. عنوان آخر يقول: ترامب يدرس إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى إيران حتى قبل الانتخابات الأمريكية النصفية. تقرير آخر يتحدث عن تلقي حزب الله مبلغ 200 مليون دولار من إيران. وسوف أيضا نخوض في غمار المراسم التي أقيمت، القومية التي أقيمت ليلة أمس في بارك هيركون في منطقة تل أفيف في ذكرى أحداث المأساوية للسابع من أكتوبر. ومجلس أكتوبر كما يسمى، أو المجلس المعني بأحداث أكتوبر، سوف يقيم وقفة ضخمة في ميدان المخطوفين قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام. بطبيعة الحال الاتصالات المتواصلة بين أورشليم القدس والسلطات البريطانية في مسعى لمنع حدوث الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. استطلاعات القناة 13 تساوي ما بين نتنياهو وأيزن كوت في عدد المقاعد، وكذلك معطيات أخرى سنكون معها. الفجوة بين معسكر الائتلاف ومعسكر التغيير، سوف نكون مع المحلل السياسي عمر أبو صيام لنلقي ضوءا أسطى على هذه الأبعاد. وأيضا بموجب تقرير الدول المتقدمة OECD، إسرائيل في المكان الأخير من ناحية الإنفاق على التعليم لجيل الطفولة المبكرة. موضوعات أخرى صحية وثقافية ومحلية سوف نتوقف معها أمجد. شكرا،
0: كل الشكر لزميل محمد بكري. إذن سيداتي وسادتي، هذه الجولة تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة من تقديم زميل محمد بكري، من إعداد محمد سلامة، وينقلكم إلى التلفاز المصور زميل أحمد عويسات. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع معريف ويسرائيل هيوم، لا تذهبوا بعيدا، فاصل دعائي ومن ثم نعود.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

إذن من مكان موسم قطف زيتون مبارك، تعالوا نعود إلى الصحف الصادرة هذا الصباح. قبل هذا الفاصل الدعائي كنا مع هارتس ويديعة أحرنوت، الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم وأبرز عناوين هاتين الصحيفتين. معريف تتصدر الدعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، حيث طالب ناجون وعائلات الضحايا خلال مراسم الذكرى الثالثة للهجوم بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار الكارثة. وشهدت البلاد مئات الفعاليات بينها مراسم مركزية في تل أفيف شارك فيها نحو 50,000 شخص، فيما أكد الرئيس يتسحاك هيرتوغ أن الألم ما زال حاضرا بعد 3 سنوات. في السياق نفسه، كشفت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أن مئات المسلحين المشتبه بمشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر لم يخضعوا للتحقيق بعد، رغم التحقيق مع نحو 400 منهم. وتواجه السلطات صعوبات في تطبيق قانون محاكمة مسلحي النخبة في حماس وسط خلافات حول الميزانية وآليات التنفيذ، بينما تطالب اللجنة باستكمال التحقيقات وعدم تعطيلها.

نبقى مع معريف. وفي الشأن العسكري والسياسي، قال عضو الكنيسة سمح روتمان إن أزمة القوى البشرية في جيش الدفاع لا تعود أساساً إلى عدم تجنيد الحريديم، وإنما إلى سوء إدارة ملف القوى البشرية، داعياً إلى تعزيز مسؤولين كبار في هذا المجال. كما رفض المشاركة في حكومة برئاسة غادي أيزنكوت أو نفتالي بنت أو أفيغدور ليبرمان، واعتبر حكومة برئاسة أيزنكوت كارثة. وقال إن الائتلاف لم يستكمل بعد مشروع الإصلاح القضائي، متوقعا مواصلته في الدورة المقبلة، بما في ذلك تعيين 10 قضاة جدد في المحكمة العليا. واجتماعيا، تشير دراسة لجمعية ناتال إلى تدهور الحالة النفسية لدى 55% من النساء منذ اندلاع الحرب، مقابل 31% من الرجال، فيما تعاني 62% من النساء الإرهاق واضطرابات النوم. وتحذر الجمعية من امتداد آثار الصدمة إلى الأطفال والأسرة والعمل، وتدعو إلى تعزيز الدعم النفسي المخصص للنساء. اقتصاديا، ينقل تقرير معريف هذا الصباح عن المدير العام السابق لوزارة المالية شمويل سلافين قوله إن نتنياهو أخفق في معالجة غلاء المعيشة في ظل نفوذ الاحتكارات وضعف المنافسة. ورغم تسجيل الاقتصاد مؤشرات إيجابية في النمو والتضخم والتوظيف واحتياطات النقد الأجنبي، يرى سلافين أن غلاء المعيشة لا يزال نقطة ضعف أساسية، وأن خفض ضريبة الوقود لا يعالج جذور المشكلة. معريف هذا الصباح.

الآن لنفتح صفحات إسرائيل هاليوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. تتصدر صحيفة إسرائيل هاليوم تصريحات اللواء احتياط أفيجيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة نتنياهو الذي اتهم جهات إسرائيلية بإخفاء حقيقة ما جرى قبل هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا وجود أكاذيب كثيرة حول التحذيرات التي سبقت الهجوم. وقال جيل إن نتنياهو تلقى تحذيرات ومعلومات استخباراتية قبل 7 أكتوبر، مشيرا إلى هبوط طائرة استخبارات مصرية في إسرائيل قبل الهجوم، كما تحدث عن مكالمتين أجراهما مع نتنياهو صباح 7 أكتوبر بفارق 11 دقيقة تلقى خلالهما معلومات إضافية ونقلها مباشرة إلى رئيس الحكومة. واتهم جيل لمكتب نتنياهو بمحاولة تغيير محاضر المكالمات بعد الهجوم، داعيا لجنة تحقيق رسمية إلى فحص التسجيلات الأصلية، فيما رفض الليكود تصريحاته وصفها بأنها حملة دعائية وسياسية كاذبة. وفي الملف الدبلوماسي، تتجه إسرائيل اليوم إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية التي كانت تتولى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين أورشليم القدس ولندن. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل، بينها حظر تجارة منتجات المستوطنات وعقوبات على جهات وأفراد مرتبطين بتوسيعها. وبحسب التقرير، تدرس لندن طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا ردا على إغلاق القنصلية في أورشليم القدس، بينما تجري اتصالات لاحتواء الأزمة بالتوازي مع بحث إمكانية إعادة القنصلية البريطانية إلى مدينة رام الله. في إسرائيل هاليوم، أمنيا تنقل الصحيفة تحذيرات خليجية من مساع إيرانية لإنشاء ذراع مسلحة في القرن الإفريقي شبيهة بالحوثيين بهدف توسيع النفوذ الإيراني وتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وتشير التقارير إلى جهود إيرانية وحوثية لتجنيد أفراد من قبيلة العفر في إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي وتدريبهم على تشغيل القوارب والطائرات المسيرة وتعطيل حركة الملاحة. وفي السياق ذاته، تبحث حماس إمكانية فتح ما يسميه الجبهة الغربية أو ما تسميه الجبهة الغربية ضد إسرائيل، مع طرح ليبيا والسودان كساحتين محتملتين مستفيدة من حالة الفوضى فيهما. أما في السعودية، فتتناول صحيفة إسرائيل هاليوم هذا الصباح الجدل المتصاعد حول النقاب والعباءة باعتباره انعكاسا للتوتر بين المحافظين والإصلاحيين في المملكة العربية السعودية. وتطالب نساء سعوديات عبر حملات إلكترونية بإلغاء إلزام النساء بارتداء النقاب والعباءة، بينما يدافع المحافظون عنها باعتبارهما جزءا من الدين والتقاليد والهوية السعودية. ويأتي هذا الجدل في ظل مسار الإصلاح الاجتماعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في وقت تواجه فيه أيضا تحديات أمنية، ما يسلط الضوء على التوتر بين تعزيز الحرية الشخصية والحفاظ على التماسك والهوية الوطنية. إسرائيل هاليوم هذا الصباح.

45 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، تعالوا الآن نكون مع المواقع المحلية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح، ومن ثم سننتقل إلى موقع بنك إسرائيل لنقرأ على مسامعكم أسعار صرف العملات لهذا الصباح، وسننهي هذا المشوار الصباح الإخباري من الحالة الجوية لهذا اليوم وغدا وخلال الأسبوع المقبل. إذن نفتح صفحة مكان وأبرز ما جاء على موقع الإلكتروني لهذا الصباح. الصفحة الرئيسية: إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، مجلس أكتوبر ينظم مئات الفعاليات في أنحاء البلاد. في الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، مراسل قناة مكان في جولة في شمالي قطاع غزة. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث طرق قرب عامر في النقب. إصابة فتى وشاب جراء تعرضهما لإطلاق النار قرب عرد. الآن إلى الشريط الإخباري في موقع مكان وأبرز ما جاء فيه من عناوين: إلقاء القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين قرب الخليل ورام الله. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لمجازر 7 أكتوبر. فتى في عراض بحالة خطيرة من جراء حادث عنف. سوريا تنفي نيتها إرسال قوات إلى السعودية لقتال الحوثيين. ونبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كانت هذه أبرز عناوين مكان لهذا الصباح. إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين في هذا الموقع: مصدر أمريكي يرجح استئناف القتال قبل الانتخابات النصفية. إصابات في هجوم على ناقلة نفط قبالة قطر. الخارجية الإيرانية تقول المشاورات مع عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. القيادة المركزية الأمريكية تقول الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية تضيف يجري تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. أيضا من عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح: استطلاع معسكر نتنياهو يتقدم بخمسة مقاعد، والمشتركة والموحدة تحصدان 15 مقعدا. بعد تجميد هدم منازل لعائلات من الطيبة وقلنسوة، صرخات الأطفال وبكاؤهم تغطي المشهد. سوريا أضرار في خط نفط جراء اعتداء تخريبي ثالث خلال 10 أيام. غزة 5 شهداء وجرحى بقصف ونيران الاحتلال، هكذا جاء في موقع عرب 48. تقرير: تركيا ترسل دعما تقنيا ودفاعيا للسعودية، وسوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية. السعودية 3 قتلى و36 إصابة في هجومين للحوثيين على مطارين على المملكة العربية السعودية. مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48 لهذا الصباح.

الآن إلى موقع بنك إسرائيل وإلى أسعار صرف العملات حسب هذا الموقع. إذن بنك إسرائيل اليوم 8 من تشرين، 1 أكتوبر لعام 2026، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 43 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 33 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0 فارزة 0.58 أجورة. إذن كانت هذه أسعار

صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح. وهذا اليوم ماذا عن الحالة الجوية؟ إذن بعد يوم غائم وبارد نسبيا تتجه الأجواء في البلاد إلى الاستقرار والدفء التدريجي. اليوم الخميس ترتفع درجات الحرارة قليلا لتعود إلى معدلاتها المعتادة لهذا الموسم، ويكون الطقس مريحا ولطيفا في معظم المناطق مع احتمال تشكل ضباب محلي في ساعات الصباح الباكر، خصوصا في أودية الشمال والساحل الساحلي ما قد يحد من مدى الرؤية على الطرقات. خلال ساعات الظهيرة تشتد الرياح الشمالية على طول الساحل، فيما يكون البحر المتوسط مائجا إلى خطر للسباحة مع ارتفاع الأمواج إلى نحو متر أو مترين وربما أكثر. وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف في يوم الجمعة غدا وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الطقس مريحا إلى دافئ نسبيا نهارا، بينما تبقى الليالي باردة ولطيفة في المناطق الجبلية. وفي بداية الأسبوع المقبل يستمر الاستقرار مع درجات حرارة أعلى قليلا من المعدل الموسمي وانخفاض طفيف في الرطوبة في المناطق الداخلية. وفق نماذج الطقس لا يتوقع هطول أمطار أو وصول لمنظومة مطرية حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، ما يعني أن محبي الشتاء سيضطرون إلى الانتظار قليلا قبل وصول أول منظومة أمطار حقيقية. إذن ارتفاع في درجات الحرارة ولا أمطار في الأفق.

تعالوا نذهب سريعا إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز ما جاء فيه من عناوين لهذا الصباح. قوات التحالف تتعامل مع صواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية. التحالف السعودي يقول تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين واعتداءاتهم لن تمر بلا حساب. ترامب يؤكد أنه يستحق نوبل للسلام ويشكك في فرص حصوله عليها. تقرير حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين اللبنانيين. أيضا من العناوين البارزة في موقع عرب 48 موقع الشرق الأوسط اللندنية، تقرير قوات إريتريا تنتشر في شمال إقليم تيغراي بإثيوبيا. كانت هذه أبرز العناوين في موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح.

مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان على أنغامي عروزنا عروزنا، ننهي هذا البرنامج الصباح الإخباري صحافة نت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار. إذا أذكر اليوم قد تشهد منطقة أورشليم القدس وتل أبيب ازدحامات مرورية خانقة بعد الظهر بسبب احتجاجات واسعة لليهود المتشددين دينيا هذا النهار. في نهاية هذا المشوار الصباح الإخباري أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل روني نور. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم اليوم؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة: عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الوطنية لفظائع 7 أكتوبر. نبأ يفيد باحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. اعتقال 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية. حادث سير في النقب يودي بحياة شاب من سكان إم بطين.
1: راديو مكان الأخبار.
7: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. في متنزه يركون بتل أبيب أقيمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، وذلك بمشاركة عشرات ألاف الأشخاص. وقال عمري شفرون الذي فقد 4 من أفراد عائلته في القرية التعاونية بئري، قال إنه يجب معرفة ما حصل وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لاستجلاء الحقيقة. ومن جهته رأى عريف المراسم آلي شرعابي وهو أحد المحررين من الأسر أنه يتعين البحث عن الحقيقة وعدم إعادة كتابة التاريخ. وتحدث أمس الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو قائلا إن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا للغاية على ما اقترفه في 7 أكتوبر. هذا وشارك رئيس بلدية نيويورك ممداني في وقفة لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة 7 أكتوبر، وردد متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين هتافات مناوئة له. طلب البيت الأبيض من البنتاغون بلورة خطط محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأفادت مجلة أتلانتيك بأن الرئيس ترامب يسعى إلى خفض أسعار النفط وإظهار حصول تقدم في الصراع مع طهران. ألقت شرطة يهود والسامرة القبض على 9 أشخاص يهود بشبهة ممارسة العنف بحق فلسطينيين في منطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل وقرية عين سينيا شمالي رام الله، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. تظهر نتائج استطلاع للرأي العام أجرته القناة 14 أن الليكود يحصل على 31 مقعدا، وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23، ويتراجع يسار البتين إلى 5 مقاعد. وفيما يخص الأحزاب العربية تمنحها نتائج 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة الموحدة. لقي مساء أمس شاب عمره 30 عاما مصرعه في النقب من جراء تصادم سيارتين قرب بلدة عمر على طريق رقم 60، وعلم أن المرحوم هو معاذ أبو كف من سكان قرية إم بطين، كما أصيب آخر بجروح متوسطة. يتوقع أن تنظم عصر اليوم مظاهرات للحريديم في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من أبناء هذا المجتمع. وترجح بعض التقارير الإعلامية أن تكون المظاهرات حاشدة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها.
8: برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أخيرا مستمعين، ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد سهل الساحلي. وإليكم درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم في أورشليم القدس 26، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 31، جبال الجليل وبئر السبع 29، وفي غور بيتشان 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي عند الثامنة، طاب صباحكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
10: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى برنامجنا الإخباري اليومي هذا الصباح. معكم من فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلام، أحمد عوسات، من البث المرئي والإنتاج رونينا أور، هندسة إذاعية. في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الرئيس ترامب يهاتف رئيس الوزراء نتنياهو ليعرب عن دعمه للشعب الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر، يؤكد أن الولايات المتحدة لن تنسى ذلك اليوم وضحايا. عشرات الآلاف يحيون الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر التي نظمتها عائلة الضحايا في متنزه اليركون في تل أفيف. البيت الأبيض يطلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. في جولتنا لهذا الصباح أيضا استطلاع للقناة الثالثة عشرة يظهر تقدم معسكر نتنياهو بخمسة مقاعد على معسكر التغيير، والمشتركة والموحدة تحصدان 15 مقعدا. نتنياهو وسموتريتش يلتقيان اليوم بتسعة حاخامات في مؤتمر للتحضير للانتخابات تحت شعار إنقاذ اليمين. جناح متشدد من الحريديم ينظم تظاهرات اليوم في أورشليم القدس وجوش دان احتجاجا على استئناف اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية. والشرطة تفتح فحصا جنائيا ضد مسؤولين بارزين في منظومة أمن الطيران بوزارة المواصلات على خلفية قضية طائرة فلاي دبي. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. في صدارة هذه الجولة الإخبارية المكالمة الهاتفية التي أجريت أمس بين ترامب ونتنياهو، خلالها يعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للشعب الإسرائيلي في الذكرى الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر، يؤكد أن الولايات المتحدة لن تنسى ذلك اليوم ولن تنسى الضحايا. عن طبيعة هذه المكالمة وما دار بين ترامب ونتنياهو يتحدث محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
11: صباح النور لكم جميعا محمد. بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الليلة الماضية مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، الاثنان بحثا في آخر المستجدات الإقليمية وحول قضية وفي مقدمة هذه المواضيع الخطر الإيراني. نتنياهو شكر الرئيس ترامب على نيته زيادة العقوبات المفروضة على إيران، فلنستمع إلى ما قاله التصريحات المقتضبة للرئيس الأمريكي حول هذه المكالمة.
12: Bibi Netanyahu and I wish him well and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. The other side is paying a very big price for what they did on October 7th.
11: إذن يقول رئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تحدثت مع بيبي نتنياهو وتمنيت له كل الخير وأتمنى كل الخير للشعب الإسرائيلي. كان ذلك يوما فظيعا ومأساة فظيعة، قاصدا بطبيعة الحال 7 أكتوبر قبل 3 سنوات. الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا جدا لما فعله في 7 أكتوبر. صدقوني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاثنان كما قلنا بحثا في آخر المستجدات الإقليمية واستمرار التنسيق، ونحن نرى هنا بأن هناك استمرار التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. هناك أنباء تتحدث عن إمكانية حدوث أو شن إسرائيل والولايات المتحدة حربا ضد إيران قريبا. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأنباء صحيحة أم لا. على كل حال كما نرى التنسيق الإسرائيلي الأمريكي مستمر على قدم وساق. محمد،
10: شكرا لك شمعون أران. وفي متنزه اليركون في مدينة تل أبيب، 10,000 شاركوا الليلة الماضية في المراسم الوطنية لإحياء الذكرى 3 للـ7 أكتوبر، نظمتها عائلات الضحايا. ومن هناك تواجد الزميل أحمد أبو سويس ويعد لنا التقرير التالي. صباح الخير أحمد.
13: صباح الخير محمد. نعم، 3 سنوات مرت على أحداث 7 أكتوبر، لكن صور ذلك اليوم وتفاصيله محمد ما زالت حاضرة في ذاكرة كثيرين. طبعا كما بينت مساء أمس وفي أجواء امتزج فيها الحزن بالأمل، اجتمعت عائلات الضحايا والمخطوفين إلى جانب آلاف المشاركين في متنزه باركة يركون في مدينة تل أبيب لإحياء الذكرى 3 لأحداث ذلك اليوم الأسود. وجاء تنظيم هذه المراسم محمد من قبل عائلات المخطوفين ومجلس أكتوبر، واستهلت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا. تلتها طبعا كلمات لعدد من ذوي الضحايا إلى جانب عرض مقاطع فيديو وثقت أحداث ذلك اليوم وما مرت به العائلات في 7 أكتوبر، وكل ذلك من أجل طبعا عدم غياب هول هذه الأحداث عن ذهون المواطنين كما تقول شاي كوهن. فنستمع لها.
14: לא ניתן לדבר הזה להישכח לעולם, בדיוק כמו שלא נתנו לשואה, וזה שמנסים להסיט אותנו מהאמת לא יגרום לנו לעצום את העיניים ולהתעלם ממה שקורה פה באמת. והטקס הזה צריך להזכיר לכולנו שבעוד כמה ימים אנחנו בוחרים בשינוי.
13: عمري شفروني محمد، أحد مؤسسي حركة تقومو، ألقى كلمة مؤثرة تحدث فيها عن أفراد عائلتي الذين قتلوا في كبوتس بيري، وقال مخاطبا أفراد عائلتي الذين فقدهم بأنه لم يكن ينبغي أن تقتلوا، كنتم وحدكم من دون حماية، وأنا أيضا لم أستطع مساعدتكم. وأضاف أن أحداث ذلك الصباح كشفت انهيار المنظومات وعدم قدرة الدولة على أداء دورها، طبعا مشيرا إلى الساعات الطويلة التي قضتها العائلات داخل الغرف الآمنة والتي خلالها تحطم الشعور بالثقة بالدولة، وأكد بأن إعادة بناء الثقة يتطلب معرفة الحقيقة عن طريق إقامة لجنة تحقيق لإخفاقات ذلك اليوم. فلنستمع له.
15: 3 سنين عم إسرائيل سخب على كتفاف طحت شبر كئيب وسؤال واحد שלא מרפא איך זה קרה לנו ואנחנו לא נוותר על התשובה.
13: أما عدي مرتسيانو، والدة المجندة نوع مرتسيانو التي اختطفت من قاعدتها العسكرية وقتلت في غطاء غزة، فقالت أن نوع علمتها طول 19 عاما ما عن الأمومة، لكنها لم تعلمها كيف تكون أما ثكلة ولا كيف تكون أما لابن اختطفت ولم تعد. وأضافت أن 45 مختطفا اختطفوا هم أحياء وصمدوا أسابيع وأشهر في الظلام والخوف وهم ينتظرون من يأتي لإنقاذهم، بينما بقي عائلاتهم تنتظر بجانب الهاتف والباب وتتخيل لحظة عودتهم واحتضانهم. واختتمت مرسيانو بكلمات مؤثرة: لم نستعد أحياء أحبائنا إلينا، بل تسلمناهم إلى مثواهم الأخير لننضم لعائلات الثكلة. فلنستمع لها.
16: הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם, וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק, אבל ההזדמנויות הוחמצו.
13: وشهدت محمد المراسم مشاركة واسعة بين المواطنين، إذا أفاد المنظمون بأن نحو 50,000 شخص شاركوا فيها، وفي المقابل غابت عن المراسم عائلات الضحايا والمخطوفين العرب باستثناء عائلة المرحوم سامر الطلالقة من بلدة حورة الذي اختطف وقتل في قطاع غزة، إلا أن أفراد العائلة فضلوا عدم الحديث إلى وسائل الإعلام هذا، واختتمت المراسم بإداء النشيد الوطني وسط أجواء مشحونة طبعا بالحزن والذكرى. محمد،
10: شكرا لك أحمد أبو سويس. هذا وأعلن مجلس أكتوبر اعتزامه تنظيم مظاهرة حاشدة قبل 3 أيام من الانتخابات في ميدان المخطوفين في تل أبيب تحت عنوان لحظة الحسم وصلت. المجلس أشار إلى أن التظاهرة ستقام مساء السبت 24 من أكتوبر بمشاركة عائلات الضحايا والمخطوفين وناجين من الأسر وسكان غلاف غزة، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب. من المقرر أن يعتلي المنصة كل من لابيد، بينيت، أيزنكوت، ليبرمان وجولان في خطوة تقول الجهات المنظمة أنها تهدف إلى وضع مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر في صدارة الأجندة العامة قبل أيام من الانتخابات. الآن تعالوا بنا نعرج على هذه القضية. موقع وينت الإخباري يكشف عن السطور التي حذفها نتنياهو في بروتوكولات 7 أكتوبر التي قدمها إلى مراقب الدولة لإثبات روايته بأنه طالب بتصفية قادة حماس وأن قادة المنظومة الأمنية رفضوا ذلك. اصغوا إلى الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف.
17: صباح الخير محمد، هل تسمعني؟
10: نعم أسمعك جيدا، تفضل.
17: نعم، إذن مقارنة بين الوثائق الأمنية الأصلية والوثائق التي لا أسمع.
10: نحن نسمعك جيدا نواف.
17: أسمع نفسي مرتين على كل حال محمد.
10: نعم.
17: مقارنة بين الوثائق الأمنية الأصلية وبين الوثائق التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مراقب الدولة تكشف عن فجوة كبيرة بين روايته بشأن السياسة الإسرائيلية تجاه حماس قبل 7 أكتوبر وبينما يظهر في محاضر الاجتماعات والتقييمات الأمنية. ففي الرواية التي عرضها نتنياهو كان هو من دفع باتجاه استهداف قيادة حماس، بينما عرقلت المنظومة الأمنية هذه المبادرات وفضلت التهدئة والتسوية، غير أن تحقيقا صحفيا لموقع واينت الإخباري وصحيفة دعوت حنوت يقول إن الوثائق الأصلية تعرض صورة مختلفة وتظهر أن نتنياهو نفسه تبنى في مراحل مختلفة سياسة الحفاظ على الهدوء ورفض أو قيد مبادرات هجومية اقترحتها الأجهزة الأمنية. ومن أبرز الأمثلة وثيقة عدها رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية عميد سعر في 3 أكتوبر 2023 قبل 4 أيام فقط من هذه الأحداث، فقد أوصى سعر بالحفاظ على سياسة تمنع حماس من امتلاك قدرات صاروخية دقيقة، لكن هذه التوصية لم تظهر في النسخة التي قدمها نتنياهو فيما بقي فيها التقييم بأن حماس تتعاظم بوتيرة معتدلة. وفي 1 أكتوبر قبل الهجوم ب6 أيام قال بار رئيس الشباك سابقا إن يحيى السنوار يشعر بالقوة وإنه يجب مواجهته، وطالب في الوقت ذاته بتفعيل خطط لاستهداف السنوار ومحمد الضيف وكبار مسؤولي حماس. ويشير التحقيق أيضا إلى نتنياهو اقتبس أجزاء من تقييمات استخبارية لكنه حذف تحذيرات وردت بعدها بشأن احتمال توسع المواجهة إلى لبنان وانضمام إيران وحزب الله إليها. ويؤكد التحقيق الصحفي أن أجهزة الاستخبارات لم تتنبأ تحديدا بهجوم 7 أكتوبر لكنها حذرت من إمكانية اتساع المواجهة إلى ساحات أخرى. وفي المقابل ينفي نتنياهو أن تكون سياسة الاحتواء والهدوء قد صدرت عنه، أما حزب الليكود فيرفض الكشف الصحفي جملة تفصيلا ويصفه بأنه دعاية سياسية كذبة، ويؤكد أن نتنياهو لم يتلقى أي إنذار مسبق بشأن أحداث 7 أكتوبر. وهكذا محمد يضع التحقيق أمام الرأي العام في إسرائيل روايتين متناقضتين بشأن الفترة التي سبقت 7 أكتوبر. وفي ظل عدم إجراء تحقيق رسمي شامل حتى الآن تبقى مسألة المسؤولية عن القرارات التي سبقت الكارثة مفتوحة، فيما تتزايد الدعوات إلى نشر كامل لهذه الوثائق مع حجب الأسرى الأمنية فقط حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على الصورة الكاملة. إلى هنا
10: أشكرك نواف النباري. إلى قضية أخرى مغايرة تماما، البيت الأبيض يطلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، صباح الخير.
18: صباح النور محمد.
10: رغم ما يتردد، لكن ترامب لم يحسم هذا القرار حتى الآن.
18: بعد قد يوحي محمد كعادة ترامب ربما بممارسة ضغط نفسي محتمل على الجمهورية الإسلامية التي تعيش أضعف وضع منذ بدء الحرب وفقا لتقييمات بعض المسؤولين الأمريكيين. مصادر أمريكية فعلا قالت، تحدثت لموقع أكسيوس ومجلة أتلانتيك، هي قالت إن خطة شن الهجمات قبل انتخابات التحقيق النسبي وربما محمد قبل الانتخابات. لدينا أيضا هذه الخطط تعكف على إعدادها الجهات الأمنية والعسكرية الأمريكية. هذه الهجمات وفقا دائما لهذه المصادر ستكون عينية ولكن مكثفة، بحيث تشمل أهدافا إيرانية في قطاعات الطاقة والبناء التحتية والبرنامج النووي الأمريكي الإيراني. المراد من هذه الهجمات إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وخفض أسعار النفط، ما قد يعطي دافعية للحزب الجمهوري قبل انتخابات نوفمبر القادم. المعارضون للفكرة يحذرون من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط بفعل رد إيراني حازم وواسع النطاق، لسيما على دول الخليج، كما يهدد مرارا فيه بهذه الخطوة المسؤولون في طهران. ترامب محمد يدخ في الأيام الأخيرة، لسيما وطبعا خلال المهرجانات الانتخابية، رسالة أن إيران مدمرة تماما والنفط يتدفق عبر مضيق هرمز بإشراف أمريكي. يكرر أيضا بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا وأنه لن يسمح أبدا بامتلاك إيران لأسلحة نووية. على الأرض محمد كيف لا، المعطيات مختلفة قليلا، سفن تجارية ونقلات نفط ما زالت تتعرض لنيران إيرانية على أساس يوميا تقريبا، ويبدو أيضا أن الجمهورية الإسلامية تواصل دعم وكلائها الإرهابيين في المنطقة. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران مؤخرا رغم تشديد العقوبات الأمريكية عليها. وفقا لهذين المصدرين، وهذه الخاتمة محمد، تمت جباية 20% رسوما تحويلية من هذا المبلغ بطبيعة الحال إزاء خطورة عملية التحويل. محمد،
10: شكرا لك يا شمعون بن نعيم. تعالوا بنا نعرج على قطاع غزة. مصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل 5 فلسطينيين في قصف لمناطق متفرقة من القطاع خلال يوم أمس الأربعاء. المشهد الأمني والاجتماعي الحاصل هناك ينقله لنا حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
19: صباح النور محمد. مصادر فلسطينية أكدت استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في عدد من المناطق وسط استمرار حالة التوتر الميداني. هذه المصادر أفادت بمقتل 5 فلسطينيين جراء قصف واستهدافات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال يوم أمس والليلة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما أفادت المصادر بوقوع أضرار مادية لمنازل ومباني من تلك التي استهدفت الليلة الماضية. تأتي هذه التطورات محمد في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع الصعبة للغاية، في ظل استمرار تداعيات الحرب والاحتياجات المتزايدة للسكان والقيود التي فرضت مؤخرا على عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وتقليص عدد المرضى الذين يتوجهون إلى مصر لتلقي العلاج. سياسيا، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، حيث سيعقد لقاءات مع ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية في إطار جهود دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني. أعضاء هذا الوفد، أو يترأس هذا الوفد زاهر جبارين، حسام بدران وعضو المكتب السياسي لحركة حماس. وحسب المعطيات المتداولة تتركز المفاوضات على سبل تعزيز التوافق بين الفصائل وبحث الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، إلى جانب الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني. بهذا الخصوص دحلان التيار الإصلاحي الذي ترأسه وحركة حماس والجهاد اتفقوا على خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية في قائمة واحدة لإنهاء استفراد السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس بالسلطة.
20: تهديد كبير ليس لحركة حماس أو للتيار الإصلاحي أو حتى الوسائل الفلسطينية، هناك تهديد فعلي إسرائيلي لقطاع غزة على صعيد التهجير، على قضية، على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. قد يكون هذا عامل مشترك للطرفين، لكل منهما مصلحة بالتأكيد، والمصلحة بشكل أساسي أيضا يؤخذ بالحسبان مواجهة حالة التفرد التي تشترك حماس وأيضا الائتلاف لاحقا وبينهم التيار الإصلاحي بضرورة إنهاء الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نتيجة حالة الاستفراد التي يقودها محمود عباس.
19: والسلطة الفلسطينية محمد التي تستفرد بالحكم في مناطق الضفة الغربية تخشى هذه التحالفات، وربما في نهاية المطاف سيتم تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى موعد غير معروف في هذه المرحلة، وسيكون السبب هو الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وأيضا في منطقة القطاع. محمد،
10: شكرا لك حسن أبو زيد على أنك رصدت الحالة الأمنية والسياسية الحاصلة في قطاع غزة. نعود مرة أخرى إلى شمعون أران محرر الشؤون السياسية. صباح الخير شمعون مرة أخرى.
21: صباح النور لكم جميعا محمد.
10: أهلا بك. هذه المرة حول انتهاء الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل لإغلاق القنصلية البريطانية في شرقية القدس هذا اليوم، لكن هناك مساعي لتجنب أزمة دبلوماسية بين البلدين شمعون على ما يبدو.
21: نعم، الجهود والمساعي الحثيثة استمرت فترة طويلة ولكن كما يبدو بدون جدوى. مصدر سياسي إسرائيلي مقرب من وزير الخارجية أكد في حديث معنا بأن إسرائيل تغلق اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس، وأن أوامر الإغلاق تدخل اليوم حيز التنفيذ كما وعد بذلك الوزير جيدون سار قبل 30 يوما. على فكرة وكالة رويترز تقول قبل قليل إن العاملين في القنصلية البريطانية في أورشليم القدس أزالوا لافتات القنصلية مع انقضاء المهلة التي حددتها إسرائيل لإغلاقها. نحن نشير بصدد سؤالك حول الجهود لإرهاب الصدع ومنع هذه الأزمة، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون وولترز والخارجية البريطانية وجهات بريطانية أخرى حاولت وعملت جاهدة لمنع هذا الإجراء العقابي الإسرائيلي على قرار الحكومة البريطانية من الثامن من الشهر من شهر يوليو سبتمبر أيلول سبتمبر الماضي بفرض عقوبات على التجارة مع المنتوجات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها في المستوطنات. حول هذا الموضوع علم أيضا بأن جوناثان باويل مستشار الأمن القومي البريطاني لرئيس وزراء البريطاني زار إسرائيل الأسبوع الماضي سرا في محاولة من بريطانيا لإبقاء القنصلية في أورشليم القدس مفتوحة. المسؤول البريطاني التقى مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي، ولكن جميع هذه المساعي باءت بالفشل، وذكر بأن بريطانيا توجهت إلى عدة دول أوروبية أخرى طالبة إياها بمحاولة التدخل لإقناع إسرائيل بالتراجع عن قرار هذا، ولكن كما قلنا إسرائيل لا تتراجع عن هذه القرارات. أوساط بريطانية أكدت بأن مستشار الأمن القومي البريطاني وصل إلى إسرائيل، أكدت هذا الخبر في حين أن إسرائيل لم تؤكد ولم تنفي هذه الأنباء. الحكومة البريطانية في لندن بحثت عدة ردود مختلفة على التحرك الإسرائيلي. أحد الاحتمالات كان إبعاد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة الإسرائيلية في لندن، ولكن هذا الأمر لم يتخذ قرار قرار نهائي بشأنه. مصدر بريطاني انتبه محمد ذكرت مصدر بريطاني ذكر بأن هناك احتمال بأن تنتظر لندن حتى بعد الانتخابات في إسرائيل وقد تمتنع عن مثل هذه الخطوة ببعض الدبلوماسيين الإسرائيليين وذلك رغبة من بريطانيا لتجنب استغلال تجعل هذه الأزمة الدبلوماسية جزءا من المعركة الانتخابية في إسرائيل. إسرائيل من جانبها تؤكد بأن خطوات بريطانية ستلاقي ردا إسرائيليا صارما. القنصلية البريطانية تعمل في شرقي أورشليم القدس منذ عام انتبه 1838 أي منذ 188 عاما أي قبل تأسيس دولة إسرائيل. ما من شك بأننا نرى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا. رئيس الحكومة البريطانية أندي بيرنهام يتخذ سياسة مناوية لإسرائيل كما أن وزير الخارجية إد ميليباند الذي أعلن عن خطوات ضد إسرائيل هو من أصل يهودي ولكنه يقود الموقف المعارض للمستوطنات والسياسة الإسرائيلية. إذن علينا نرى كيف سترد بريطانيا على هذه الخطوة الإسرائيلية المقررة لاحقا من نهار اليوم محمد.
10: شكرا لك يا شمعون أرن.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، وتعالوا بنا الآن إذن بعد أن استمعنا إلى هذا الفاصل الذي يعلن عن زاوية الانتخابات في خطوة تكشف مبكرا عن سخونة المعركة الانتخابية داخل معسكر اليمين قبل 19 يوما من الانتخابات، يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش هذا اليوم بتسعة حخامات في مؤتمر للتحضير للانتخابات تحت شعار إنقاذ اليمين. لنستمع إلى تقرير فالح حبيب.
5: يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكل قوة على استغلال كل صوت ممكن، مدركا أن نسبة الحسم في هذه المعركة الانتخابية ستكون الفيصل، وأن أي صوت ضائع قد يكبد المعسكر ثمنا باهظا. في هذا السياق وبهدف رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين والحرص على عدم هدر أي صوت، يقيم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية بتسالل سموتريتش مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا مساء اليوم تحت عنوان نخرج للتصويت وننقذ اليمين، وذلك لإيقاظ طيار الصهيونية الدينية وتعبئته. يأتي هذا التحرك وسط إدراك نتنياهو بأن هذا الطيار يعاني من خيبة أمل اتجاه حزب الليكود والحكومة في كل ما يتعلق بتقاسم العبء وغياب تشريع قانون تجنيد حقيقي يسهم في سد الفجوة القائمة والتي طالما حذر منها الجيش وقيادته. ولتحقيق هذه الغاية وإيقاظ القواعد الحزبية، سيعقد نتنياهو وسموتريتش لقاءات مكثفة مع رؤساء المدارس الدينية والنوى التوراتية بهدف تجنيدهم ودفع ناخبي اليمين نحو صناديق الاقتراع. وقد شهدت هذه الخطوة استبعاد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وعدم دعوته إلى هذا التحرك، حيث برر المنظمون ذلك بأن طبيعة العمل الميداني والأسلوب المطلوب لا يتطابقان مع نمط نشطاء بن غفير، بل يتماشيان مع النشطاء الفاعلين المرتبطين بسموتريتش وحزب الصهيونية الدينية. ولضمان تكامل الجهود والتنسيق الفاعل بين المكونات المختلفة داخل هذا المقر، تم تكليف رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل جانت بمهمة الربط والتنسيق بين الأطراف بحسب المصادر. بمنطق نتنياهو وسموتريتش هذه المعركة لا تحتمل أي تهاون أو تردد، فإما أن ينتصر اليمين بوعي كل صوت حاسم، وإما أن تضيع فرصة الحسم على أعتاب الصناديق.
4: على أعتاب الصناديق. والآن إلى استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة 13 مساء أمس، يرسم صورة انتخابية متقاربة في القمة مع تقدم كتلة نتنياهو هذه المرة واتساع الفارق بينهما وبين كتلة المعارضة. بموجب الاستطلاع يتساوى حزب الليكود وقائمة يشار عند 20 مقعدا لكل منهما، فيما تحصل قائمة بيحد على 12 مقعدا، الديمقراطيون 10 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بينما تحصل إسرائيل بيتنا أو إسرائيل بيتينو على 8 مقاعد، وهو نفس العدد الذي يحصل عليه أيضا حزبا يهدوتها تورا وعتسما يهوديت، شاس وتحالف الصهيونية الدينية على 7 مقاعد، كذلك حزب زهوت، فيما تحصل القائمة الموحدة على 6 مقاعد، قائمة عمخاي إسرائيل على 5 مقاعد، وبموجب خريطة الكتل تحصل كتلة نتنياهو على 55 مقعدة مقابل 55 للمعارضة، فيما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 15 مقعدة، ما يعني أن تقدم معسكر نتنياهو على خصومه لا يمنحه بمفرده الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة. نريد أن نسلط ضوءا أسطع على هذه المعطيات من خلال استضافتنا للمحلل السياسي والحزبي الأستاذ عمر أبو صيام. صباح الخير.
6: صباح الخير أستاذ محمد، لك ولجميع المستمعين.
4: أهلا بك. الملاحظ أن معسكر الائتلاف يصغر الفجوة مع معسكر التغيير الذي كان متفوقا نسبيا في كل استطلاعات الرأي السابقة، الليكود 55 مقعدا هذه المرة لأول مرة يتفوق على معسكر التغيير.
6: يعني هذه النتائج أستاذ محمد ليست مفاجئة كما يبدو لها رغم كل ما حدث مؤخرا، ولكن يعني يبدو أن هناك تخبط في الحملة الانتخابية، الحملات الانتخابية التي تقودها معسكر التغيير عموما.
4: عمر، الصوت نعم
6: يقوم يعني بمهاجمة مثلا الأحزاب العربية في الأسبوع الماضي أو بالتعهد بعدم التحالف، ولكن في محافل أخرى يقول أنه لا يمانع ذلك. أيضا كل موضوع علاقته في الأمور الدولية في سوريا في لبنان وكيفية هذه التصريحات، يعني الملاحظ بأنه رغم كل الخسارات التي كانت وقد تعرض لها نتنياهو بمعسكره كاملا، إلا أن هناك شيء واحد ثابت في هذه الأمور، بأنه يعني يتوجه نحو اليمين أكثر مما يتوجه له باقي المعسكرات، وبالتالي الجمهور لازال الجمهور نفسه، ولكنه انزياح. يعني يبدو أن المجتمع الإسرائيلي ينزح يمينا أكثر، ونتنياهو يلبي هذه الرغبة ويلبي، وحينما أقول نتنياهو أقول المعسكر كاملا، هذا بإضافة الثورات الأخيرة فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالطائرة التي يعني أو يعني فيما ادعي بأنها اختطفت.
4: عمر الصوت يصل متقطعا، ربما تبدل مكان تواجدك، الصوت يصل متقطعا نوعا ما. نعم حتى نستمع الآن. تفضل. سؤالي لك، يعني هو نتنياهو يلعب كما يقال على الجانب الأمني أكثر.
6: تماما، وهذا ما وددت أن أقوله، قلت قبل قليل بأنه يعني على سبيل المثال ما حدث في الأسبوع الماضي حول موضوع خطاف الطائرة وما قد حذر منه نتنياهو قبل ذلك بيوم واحد فقط، على ما يبدو أن هذه الأمور عوامل مهمة، يعني نتنياهو يجيد اللعب عليها، موضوع الخوف وموضوع الأمن طبعا تعلم، يعني يسمي نفسه مستر بتحون، يعني سيد أمن. فكل هذه الأمور على ما يبدو تلعب دورا جادا، بالإضافة إلى كل موضوع التخبط الموجود في المعارضة، يوم تراهم أنهم يريدون التحالف،
4: عندما يلعب على مسألة الأمن والخوف والتشكيك والمخاوف، هذا يستشف من ذلك بأنه يفهم طبيعة الإسرائيلي عنده توجس دائم، أو أغلبية الإسرائيلي عندهم توجس دائم من كل ما يتعلق بالأمن.
6: تماما، يعني هذه أمور يعني نتنياهو يجيد اللعب عليها منذ فترة، يعني وليس هذا،
4: يعني يعرف من أين تؤكل الكتف.
6: تماما، ويعني والملاحظ أيضا أستاذ محمد بأنه كل الموضوع الأمني أيضا في الضفة وأيضا في عالميا، سواء كان في إيران وفي سوريا وغيرها، قبل أيام كان هناك تصريح مهم لأيزن كنت تحدث فيها عن رؤيته ما يتعلق في سوريا، وأنه يعني لا مانع لديه ربما قد يعيد النظر في اتفاقية 1974، وربما هذه التصريحات التي يعني نتنياهو دأب على التخويف من سوريا، اليوم يأتي لك أيزن كتوى يحدثك بأنه من الممكن أن نتحالف ربما مع الشرع، أو يعني يعني نعيد النظر في الاتفاقيات الموجودة. وأيزن كت حينما ينظر لهذه الأمور، يعني ينظر أيضا إلى الخارج، الخارج وإلى صورة إسرائيل. أيزنكوت هو قائد كلاسيكي إن صح التعبير، يعني يريد أن يحافظ على صورة إسرائيل الليبرالية في الخارج، بينما نتنياهو ينظر إلى الداخل ثم ينظر إلى الخارج.
4: نعم.
6: وبالتالي هذا يكسبه زخما أكبر،
4: يعني يحاكي عواطف الإسرائيلي. السؤال لك الثاني عمر أبو سيام، الملاحظ في هذا الاستطلاع أن القائمتين العربيتين الموحدة والمشتركة تحصدان 15 مقعدة، إن دل على شيء يدل على أنه ربما تزداد نسبة التصويت أو ازدادت، وبالتالي ربما تزداد أكثر فأكثر في غضون الأيام المقبلة.
6: طبعا موضوع زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي هي مسألة مهمة وحاسمة في هذه الانتخابات بشكل خاص، يعني إن تحدثنا عن أكثر من 70% من التصويت، نحن أمام نتائج مختلفة، وبالتأكيد لن تشكل لنتنياهو حكومة طالما بقيت الأحزاب العربية بهذا المستوى بهذه النسب. وعلى كل الأحوال
4: الخيار الذي سيكون أمامه حكومة وحدة وطنية.
6: تماما، يعني وأنا أستبعد أيضا، يعني لن أقول أستبعد، ولكن هذا أمر أيضا هيك ليس بالسهل أن يتوصل إلى هذا الأمر. ولكن ما أود قوله، لأنه أيضا يعني تحدثنا قبل قليل عن نتنياهو وقدرة معسكر نتنياهو على تحشيد اليمين إليه، ومع ذلك أيضا بالمقابل ما فعله بن غفير مؤخرا وما حدث مع سامي أبو شحادي وكل ما جرى مؤخرا من حيث التخويف وعمليات التحريض والتخطيط لقتل عرب وإلى آخره من هذه الأمور، أيضا تؤثر على الناخب العربي الذي يرى بهذه الأحزاب بأنها هي السبيل والملاذ الوحيد من أجل أن ينجو من الحكومة الحالية، وبالتالي يهرأ المواطنون إلى التصويت ويصوتوا بشكل كبير أكثر أصلا للأحزاب العربية، وهذا أيضا يكون على حساب على سبيل المثال الديمقراطيين، يعني الذين كان لهم موقف مغاير هذه المرة فيما يتعلق بشطر سامة وشحادي. كل هذه المتغيرات يعني تستفيد منها الأحزاب العربية، وباعتقادي أنهم يجب أن يستغلوا بالفعل هذه الفرصة. هناك تحريض مستمر من اليمين على الأحزاب العربية، وبالتالي من شأن ذلك أن يكون يعني بمثابة دعاية معاكسة لما تريده الأحزاب اليمينية.
4: يعطيك ألف عافية أستاذ عمر أبو سيام على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
6: شكرا.
4: الآن إلى احتجاجات الحرديم على استئناف الشرطة العسكرية اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. الجناح المقدسي أبيل جيروشلم الحريدي أعلن عن التزامه تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم في كل من أورشليم القدس منطقة جوش دان بعد اعتقال 2 من المتهربين خلال الأيام الأخيرة، أحدهما في بئر السبع والآخر في إيلات. ومن المتوقع أن تبدأ المظاهرات عند 4 عصرا وسط تحذيرات من اختناقات مرورية كبيرة في المحاور الرئيسية. في تطور جديد في قضية طائرة فلاي دبي، وحدة لاهب 433 في الشرطة تفتح فحصا جنائيا ضد مسؤولين بارزين في منظومة أمن الطيران بوزارة المواصلات على خلفية الإخفاقات والثغرات التي كشفت في القضية. التفاصيل نتركها لوليد يوسف من خلال هذا التقرير.
7: على خلفية محاولة ارتكاب الاعتداء على رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، شرعت الوحدة الشرطية لاهف 433 بفحص منظومة أمن الطيران التابعة لوزارة المواصلات بما في ذلك التعاقدات وطريقة إدارة المنظومة، ويركز الفحص على 2 من كبار المسؤولين وهما رئيس قسم الطوارئ والأمن والمعلومات والأمن السيبراني أفري كوهين ومدير مركز العمليات لأمن الطيران فير روبنشتين. وفيما يتعلق بروبنشتين، يجري فحص احتمال وجود تضارب مصالح بعد أن قدم بالتوازي مع عمله في الوزارة خدمات استشارية وتدريبية لشركات طيران أجنبية بينها فلاي دبي وطيران الإمارات. يشار إلى أن روبنشتين ليس موظف دولة بل يقدم خدمات للوزارة في إطار الاستعانة بمصادر خارجية، ويشمل منصبه الإشراف وإصدار الموافقات الأمنية المتعلقة بشركات الطيران الأجنبية والرحلات المتجهة إلى إسرائيل. وستفحص الشرطة ما إذا كانت أعماله الخاصة قد أدت إلى تضارب مصالح، وما الذي شمله التصريح الممنوح له لممارسة أعمال إضافية، وما إذا كانت الجهات التي وافقت عليها تعلم بوجود علاقات له مع شركات طيران كان يتعامل معها في إطار منصبه. وتقول وزارة المواصلات إن أعمال روبنشتين الإضافية حصلت على الموافقات المطلوبة قانونيا ونفذت خارج ساعات عمله في الوزارة. أما بالنسبة لكوهن فيجري فحص عمل إضافي أداه منذ عام 2018 كمسؤول أمن احتياط في منظومة أوفك لأمن الطيران. في البداية قالت الوزارة إن العمل حصل على موافقة عملا بالأصول المرعية، لكن تبين لاحقا أن مفوضية خدمات الدولة لم توافق عليه ولم تكن على علم به أصلا. وجاءت القضية على خلفية تساؤلات بشأن مسؤولية وزارة المواصلات عن أمن شركات الطيران الأجنبية. وشددت الوزارة على أن القسم ليس جهازا استخباراتيا ولا يمتلك القدرة على إجراء فحوص استخباراتية للمسافرين وأفراد الطواقم، ولا يزال الفحص الشرطي في مراحله الأولى، وحتى الآن لم يخضع أي من المسؤولين للتحقيق تحت طائلة التحذير، ولم تحسم بعد مسألة ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفة.

0: رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الأستاذ عطية الأعصم. صباح الخير أستاذ عطية.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: ما خلفية هذه القصة؟ شو هالقصة هاي؟
1: الظاهر أن هذا الرجل يعني لا يعرف ماذا يقول. الظاهر أنه يعمل دعاية انتخابية لحزب الليكود لأن أعطى ولاء نتنياهو. ونحن لا نرى يعني مسوق لها إلا دعاية انتخابية لحزب الليكود.
0: دعاية انتخابية على حساب
1: المواطنين العرب في النقاط.
0: نحن نتحدث عن رئيس جهاز شباك، يعني منصب غاية في الحساسية، مرموق.
1: نعم، ويجب أن تكون عنده المسؤولية التامة أن لا يتفوه بكلمات ليس لها في الواقع أي شيء. يعني وكأن هذا الرجل يأتي يتخيل تخيلات ويتحدث من خلال هذه التخيلات. يعني لو كان هنالك يعني فرق في النقب ضد الدولة كما يقول، لماذا لم يعتقل هؤلاء؟ ما احنا ما شفنا ما اعتقل ولا واحد ولا قدم لائحة اتهام ضد أي واحد من هؤلاء، فكيف يتجرأ ويقول هذه الكلام؟ يعني لو كان صادقا لكانت هنالك اعتقالات ولا كانت هنالك.
0: طبعا يجب أن نشير بأن قيادات الشرطة شككت في هذه التصريحات.
1: نعم، قيادة الشرطة شككت، وقيادة الشرطة تعرف أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. احنا بنعرف أن أهل النقب عانوا يعني معاناة شديدة من هذه الحكومة، هدم آلاف البيوت وإزاحة القرى بأكملها عن الوجود وما إلى ذلك، ولم يستخدم الناس العنف، وهو يحذر أن يعني هذه الكتائب سوف تقوم في يوم من الأيام بهجوم على الدولة. فيعني الإنسان يستغرب من رجل في منصب مرموق فهذا أن يتحدث بهذا الحديث، وفي اعتقادي أنه يجب أن يعتذر للمواطنين العرب لأن هذا تحريض أرعن، تحريض واضح جدا على المواطنين العرب.
0: طيب أنتم اجتمعتم قيادة المجتمع البدوي، اجتمعتم مثلا، أرسلتم استنكارا، طلبتم باعتذار أو فحص القضية من جذورها، أم مر هذا الخبر أو هذا التصريح مر الكرام عليكم؟
1: لا، هذا الخبر يتفاعل بشكل واسع في منطقة النقب الآن. يعني الانتقادات من كل الجهات، يعني من الأقصى إلى أقصى، ننتقد ونسجل هذا الأمر، ولكن نحن نريد ونفكر في متابعة هذا الموضوع. لا يعقل أن يحرض هذا المسؤول، وهذا كلام يؤخذ بجدية في أوساط كثيرة وفي عامة الشعب اليهودي.
0: نعم.
1: لأنه هذه الكلمات تزرع العداء وتزرع العنف بين اليهود والعرب، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، ولذلك نطالبه بالاعتذار، وسوف نبحث الطرق التي نجبره على الاعتذار.
0: شكرا لك عطية الأعصم، يعطيك العافية.
1: والله يعافيك.
0: صفحة تعليمية، معطيات جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن دولة إسرائيل تتذيل قائمة الدول الأعضاء في المنظمة في الإنفاق على التعليم للأطفال في سن مبكرة. وسام جبر.
2: تطبيق التعليم المجاني للأطفال من سن الولادة وحتى الثالثة أحد الوعود التي تتكرر في الحملات الانتخابية، إلا أن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تكشف عن فجوة كبيرة بين إسرائيل والدول المتقدمة في حجم الاستثمار في هذه المرحلة العمرية. فإسرائيل تنفق 1482 دولارا سنويا للطفل الواحد في هذه الفئة العمرية بعد احتساب القوة الشرائية، وهو أدنى مستوى بين الدول الأعضاء في OECD. ورغم أن الإنفاق الإسرائيلي على الطفل ارتفع بأكثر من 28% بين عامي 2015 و2023، فإن إسرائيل ما زالت في ذيل القائمة في وقت تشهد فيه دول العالم المتقدم توجها متزايدا نحو الاستثمار في التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. ويشير البروفيسور إيال كيمحي من الجامعة العبرية ونائب رئيس مؤسسة شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الزيادة في الإنفاق الإسرائيلي تأتي ضمن اتجاه عالمي، لكن الدول الأخرى تتقدم بوتيرة أسرع، ما يبقي إسرائيل متأخرة عن المتوسط. وتبرز أهمية هذه المرحلة أيضا في تقرير لجنة شابيرا الذي أشار إلى أن الاستثمار الحكومي

0: في الأطفال من سن الولادة حتى الثالثة أقل ب 54% من متوسط دول OECD، رغم أن الأبحاث تؤكد أن التأثير الكبير لهذه السنوات على التطور اللاحق للطفل. وبالمقابل تتميز إسرائيل بمعدلات مرتفعة نسبيا في مشاركة الأطفال في أطر التعليم والرعاية المبكرة، وبحسب بيانات عام 2018 يشارك 56% من الأطفال في هذه الفئة العمرية في أطر تعليمية مقابل 35% فقط في المتوسط بدول OECD. كما تبلغ نسبة الأطفال دون سن السنة المشاركين في هذه الأطر 31% مقارنة ب 9% فقط في الدول المتقدمة الأخرى.
1: مؤتمر لأطباء الأعصاب والغدد الصماء في تل أفيف اليوم لبحث العلاقة بين السكر والسكتة الدماغية. سامح قادري.
2: يعقد اليوم في مركز رابين في مدينة تل أفيف المؤتمر السنوي للجمعية الإسرائيلية للسكتة الدماغية بمشاركة أطباء وباحثين من تخصصات مختلفة، من بينها طب الأعصاب وطب الغدد الصماء. ويركز المؤتمر هذا العام على العلاقة بين السكر والسكتة الدماغية، وعلى العلاقات الحديثة للسكر وخفض الوزن وتأثيرها في الوقاية من السكتة الدماغية والخرف، وحول أهمية ضبط السكر وعلاقته بخطر السكتة الدماغية. حدثنا الدكتور عصام طانس، اختصاصي في طب الأعصاب والسكتة الدماغية ومسؤول مجال السكتة الدماغية في مستشفى هداسة هارا تسوفيم، وعضو في الجمعية الإسرائيلية لطب الأعصاب وجلطات الدماغية.
3: السكر واحد من عوامل الخطورة المهمة للسكتة الدماغية. لما يظل السكر مرتفع لفترات طويلة بضر جدران الأوعية الدموية ويسرع تصلب الشرايين، وهذا بيرفع احتمال انسدادها وحدوث جلطة. عشان هيك علاج السكري ومتابعته بشكل منتظم مهمين قبل حدوث أي جلطة، وعند الشخص اللي سبق وأصيب فيها ضبط السكر بيكون جزء أساسي من خطة الوقاية من تكرارها. ضبط السكر لازم يكون بهدف مناسب لعمر المريض وحالته الصحية مع تجنب الهبوط الشديد بالسكر. من هون أهمية المؤتمر، كيف نختار العلاج الأنسب ونربط علاج السكري بخطة متكاملة لحماية القلب والدماغ وتقليل خطر جلطة أولى أو جلطة متكررة.
2: ويبحث المؤتمر أيضا في دور الأدوية الحديثة المستخدمة لعلاج السكري وخفض الوزن، ومنها أدوية GLP-1 و SGLT، وما إذا كان لها تأثير في تقليل خطر السكتة الدماغية والخرف. وحول ما تقوله المعرفة الطبية حتى اليوم عن هذه العلاجات سألنا الدكتور عيسى مطانس.
3: أدوية GLP-1 بتساعد بتنظيم السكر وتخفيف الوزن، وبعضها أثبت تقليل خطر الجلطات الدماغية عند فئات معينة من المرضى. وأدوية SGLT لها فوائد مهمة للقلب والكلى. تنظيم السكر وتخفيف الوزن والدهون الزائدة جزء مهم من خطة الوقاية من الجلطات، والوقاية من جلطات جديدة ممكن تساعد بحماية الذاكرة وتقليل خطر الخرف الوعائي اللي هو فاسكولار ديمنشيا من خلال الحد من تراكم الضرر بأوعية الدماغ. لكن فائدة الأدوية تحديدا بالخرف لسه بحاجة لإثبات أقوى. وطبعا العلاج لازم يرافقه نمط حياة صحي مع ضبط الضغط والكوليسترول وترك التدخين. وأثناء نزول الوزن لازم نجمع الحركة وتمارين تقوية العضلات مع تغذية مناسبة وبروتين كافي حسب حالة المريض، حتى نخفف الدهون المتراكمة ونحافظ قدر الإمكان على العضلات والقوة.
2: هذا ويتضمن المؤتمر أيضا عرض أبحاث إسرائيلية جديدة ومحاضرات لخبراء من إسرائيل والخارج، ويختتم بمنافسة سريرية بين فرق طبية من الجنوب والقدس والشمال ووسط البلاد لتشخيص حالات سكتة دماغية معقدة.
1: زاوية رياضية مع الزميل الكابتن أحمد عوسات.
4: في إنجاز لافت حصدت الليلة الماضية كارين بريمو لاعبة منتخب الجود الإسرائيلي ميدالية فضية في بطولة العالم المقامة في باكو عاصمة أذربيجان، وخسرت كارين في النهائي للاعبة يابانية المصنفة أولى عالميا بوزن حتى 63 كيلوغراما.
5: كارين بريمو من إسرائيل שגם תעמדו ותמחאו לה כפיים ותריעו לה עם מדליית כסף באליפות העולם.
4: كارين تحدثت عن هذا الإنجاز الذي جاء بفضل التدريبات الشاقة التي تقوم بها، مؤكدة أن الأنظار تتجه للبطولات المقبلة.
6: أنا بعملامات مود كيلو إني عملت ماماش ماماش كشة، واليوم زي كيلو أخختي تصمي. واي سعرت رجشوت، אבל نسيتي ليشعر ممكدد ولا ليوت إموציונלית למרות המעמד. וכן, גם ביטחון שכאילו אני עובדת נכון, ואני עושה את הדברים נכון, וזה עכשיו יש גם תוצאה, זה ממש חשוב. יש עוד הרבה תחרויות לפני, וזה עוד די רחוק, כאילו, אני צריכה עוד להוכיח את עצמי עוד, להשתפר עוד, ואני אבוא לשם הכי מוכנה שאני יכולה.
4: محلياً تنطلق ليلى مباريات الأسبوع السادس بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم حيث يتبرع شباب طبرة الساعة 7:30 خارجياً أمام هبعول مجدال عيمك وبعدها بنصف ساعة يستضيف النادي الرياضي الطيري عروني ناشر ويتبرع هبعول باقة الغربية الساعة 8:30 ضد هبعول نوفا جليل الحديث للكابتن عيسى جداد مدرب شباب طمرة
7: الحمد لله وفضل رب العالمين بعد النتائج الرائعة فترة أخيرة سنخرج لمباراة صعبة جدا ضد فريق ممتاز مجدال عيمك فريق اللي يملك لكادر لاعبين كثير موهوب كثير ممتاز كادر لاعبين اللي تحضر من بداية الموسم من أجل المنافسة في قمة اللائحة احنا جايين إن شاء الله بعد نتائج جيدة جدا تحضرنا خلال الأسبوع الأخير بشكل ممتاز لهذه المباراة اشتغلنا كثير على خطة لعب مناسب لهذه المباراة بهدف اجتياز هذه المباراة بنتيجة طيبة والفوز والاستمرار بالنتائج الإيجابية من الفترة الأخيرة إن شاء الله
4: في كرة السلة وضمن مباريات مسابقة الدوري الأوروبي اليورو ليج يستقبل مكابي تل أبيب الليلة الساعة 7 في صربيا ميلانو الإيطالي وبعدها بساعتين ونصف يلعبها بعول تل أبيب خارجيا ضد فالنسيا الإسباني
1: الآن أقفلنا جولتنا الإخبارية هذه تحية طاقم البرنامج إعداد وتحرير محمد سلامي إنتاج وبث مرئي أحمد عوسات هندسة إذاعية رونين أور وفي التقديم رافقكم محمد بكري إلى اللقاء

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 100 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
6: مخزن ياشوك.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إزالة اللافتات من مقر القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم. مظاهرات للحريديم في العاصمة وجوش دان. إصابة خطيرة في بيتح تيكفا إثر حادث ضرب وهرب. وأخيرا أجواء خريفية اعتيادية في معظم أنحاء البلاد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله صباحكم. أفادت وكالة رويترز بأن عمالا قاموا بإزالة لافتات ولوحات من مبنى القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم، عملا بأمر أصدرته إسرائيل ردا على قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات. وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة الإسرائيلية معناها إبعاد نحو 30 دبلوماسيا بريطانيا مع أفراد عائلاتهم. وتنظر المملكة الموحدة في إمكانية طرد دبلوماسيين من السفارة الإسرائيلية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. تظهر نتائج استطلاع لرأي العام أجرته القناة 14 أن ليكود يحصل على 31 مقعدا وحزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 في الانتخابات، ويتراجع يسار البيتانو إلى 5 مقاعد. وفيما يخص الأحزاب العربية تمنحها نتائج 12 مقعدا، 7 للقائمة المشتركة و5 للقائمة الموحدة. يتوقع أن تنظم عصر اليوم مظاهرات للحريديم في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية من أبناء هذا المجتمع. وترجح بعض التقارير الإعلامية أن تكون المظاهرات حاشدة. في بيتح تيكفا أصيب عابر سبيل ستيني بجروح خطيرة بعد أن صدمته دراجة نارية لاذ راكبها بالفرار، واعتقلت الشرطة المشبوه بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وتبين أنه من سكان كريات أونو في العشرينيات من العمر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر. نعود ونلتقي عند 9. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
5: بأس السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
6: بعتي لي هتبعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: من مكان موسم قطف زيتون مبارك. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
14: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة في هذه الأجندة. الانتخابات تقترب والعد التنازلي في زخم متزايد، المشهد السياسي يزداد سخونة وتعقيدا، بنيامين نتنياهو يضيق الفارق مع غادي أيزنكوت في استطلاعات الرأي، فيما يتقدم معسكره على المعسكر المناوئ دون أن يضمن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، فهل نحن أمام تحولات جديدة في الخريطة السياسية الإسرائيلية؟ وأين يقف مجتمعنا العربي من هذه التطورات؟ وهل تنجح الأحزاب العربية في تعزيز حضورها وتأثيرها في مراكز صنع القرار؟ ومن النقب سنكون بطبيعة الحال مع آخر الأوضاع وفي سلطاتنا المحلية التحديات المتراكمة، الحكومة الأخيرة وما ينتظرنا، وسنتحدث بطبيعة الحال عن اقتراب فصل الشتاء، عن الأمان، عن الأمور المتعددة التي تشغلنا، وكذلك عن التعليم المصحح والرياضة.

0: على الهواء مباشرة أيضا في الاستوديو نرحب بالمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر. أهلا وسهلا
1: بك أخي كايد،
0: تحياتي، صباح الخير.
1: من أجل أنا.
0: يا هلا، أهلا وسهلا، بتشرفنا.
1: نادر مع نادر،
0: أهلا وسهلا فيك أبو نادر. أهلا فيك، تحياتي. تعال تنكون مع القضايا السياسية وما إلى ذلك من خلال برنامج على الأجندة. ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ إيهاب جبرين. صباح الخير أستاذ إيهاب.
2: تحياتي لك أستاذ نادر ولضيفك الكريم، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طبعا امبارح تم إحياء 7 أكتوبر، وإحنا شفنا أنه فجأة تطفو على السطح، هي مش فجأة لكن هي كانت سيرورة متواصلة، لكن امبارح كانت بسخم كبير مسألة لجنة التحقيق التي يطالب بها المتظاهرون والمحتجون والناس الذين يشاركون في هذه الذكرى. هل الآن توضع لجنة التحقيق أمام بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات بحيث تزداد يعني تزداد الجماهير تمسكا بهذه الفكرة؟
2: لا، هو نقطتين يجب أن نركز عليها. بداية أنه كابوس 7 أكتوبر الآن بعد يعني وراء بنيامين نتنياهو، تخطى هذا اليوم تحديدا، تبقى أمامه 19 يوم كيف بده يتعاطى معها. طبعا بدون أدنى شك هي نقطة مهمة جدا، أنه أحد أهم الاستفتاءات، إذا كنا سمينا هاي الانتخابات تحديدا دون غيرها هي استفتاءات على عمل الحكومة، أحد أهم الاستفتاءات هي راح تكون عن حول هل يريد الشارع الإسرائيلي لجنة التحقيق الحكومية وفق تصور بنيامين نتنياهو، أم وفق تصور المعارضة الإسرائيلية اللي هي مفروض تكون لجنة التحقيق الشبه رسمية أو الرسمية في إسرائيل. طبعا يجب أن نتذكر أن هنالك في يوليو الأخير هنالك قانون اللي مر داخل الكنيسة حول القراءة لهذه اللجنة، لكن الأهم من هذا كله هون يجب أن نتذكر أنه السيطرة عليها هو يعني السيطرة على الذاكرة الإسرائيلية، وكيف سوف يتذكر الشارع الإسرائيلي ككل يوم 7 أكتوبر. ولهذا السبب بالنسبة لبنيامين نتنياهو هذه المعضلة يجب أن تحل حتى انتخابيا. هو يجب أن يسيطر على لجنة التحقيق، لأنه لجنة التحقيق هي التي سوف تسمي المسؤول، هل هو كان مسؤول سياسي، هل هو كان مسؤول أمني، هل هو كان مسؤول يعني في إخفاقات متتالية من أوسلو على سبيل المثال، أم نحن نتحدث فقط في مجريات ما جرى في السنوات الأخيرة. ليس
0: لكن إحنا إيهاب عندما يعني ننظر إلى استطلاعات يوم أمس، كل الاستطلاعات بشكل أو بآخر هو يسترد جزءا من عافيته، يضيق الفرق مع أيزنكوت، أو أنه أيزنكوت يتراجع، هي تراجع لأيزنكوت أو هي ازداد في قوة بنيامين نتنياهو تصاعد هذه المرحلة؟
2: لا، أنا لا أعتقد بأنها زيادة قوة لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي محاولة بنيامين نتنياهو لترتيب المعسكر الداخلي. هون يجب أن نتذكر ونقف عند نقطة مهمة جدا، نحن لا نتحدث عن شبه معدوم الانزياحات ما بين المعسكرين، ولكن نحن نتحدث عن ترتيبات بداخل المعسكرين. شو اللي صار عند بنيامين نتنياهو في الأسبوع الأخير؟ يجب أن نتذكر بداية قضية عوفر فينتر، هي كانت قضية مهمة جدا وحساسة، ويوسف حداد هي كانت قضية حساسة بالنسبة لليمين الإسرائيلي. كذلك النقطة الثانية اللي لازم نوقف عندها بدون أدنى شك هي تصريحات بنيامين نتنياهو أو المؤتمر اللي تم الإعلان عنه ما بين نتنياهو وسموتريتش حول ترتيب المشهد الانتخابي بدون الإعلان عن بن غفير. هذا قد يستقطب بعض الشخصيات اليمينية اللي مش بالضرورة بدها كل التطرف اللي موجود فيه بن غفير، على الرغم من أنه سموتريتش على نفس السبيكتروم، لكن ومع ذلك يعني هذه الصورة اللي رسم بها نفسه بن غفير هي نوع من هذه الترتيبات. ولهذا السبب مرة أخرى نحن لا بالضرورة لا نتحدث عن استقطابات من معسكرات، نحن نتحدث عن ترتيب داخل المعسكر نفسه، وأحيانا هذا قد يترجم بزيادة مقعد أو مقعدين للمعسكر ككل، ولكن
0: طيب سؤال
2: أحزاب ليس
0: واضح. سؤال من الأستاذ كايد ظاهر إليك، يعني كمان هو كان مراسل بالزمانات في مختلف المواضيع منها السياسية، والآن هو يسترجع
1: نعود في الذاكرة إلى الوراء،
0: الذاكرة البرلمانية والسياسية.
1: على فكرة قبل أسبوع تقريبا شفت بعض الصور اللي كانت من خلال كل ما غطينا في شرقي القدس أنا وعدد من المراسلين في تلك الفترة. أخي إيهاب صباح الخير، شو أخبارك؟
2: صباح الخيرات.
1: تمام. ماشي سلام. الأمور توقعاتك يعني خلينا نتوقع يعني اليوم شفنا ما يسمى باللغة العبرية سيكر اللي استطلع. هو استطلاع جديد لقناة 13 وبيحكوا إنه في يعني توازن أو في تقريبا تعادل بهذا الموضوع ففي توقعات اليوم كثير اليوم بالشارع الإسرائيلي وبالبلاد حتى في العربي إنه على ما يبدو الانتخابات ستعاد رأيك؟ أنا هيك توقعاتي بعرفش
2: أنا بعيدا عن التوقعات والتكهنات لكن هناك رأى أنا باعتقادي مهم جدا الوقوف عندها هي لماذا لا تذهب إسرائيل بدل ترتيب 61 إنما إلى الذهاب إلى تفكيك مشهد 61 ومن ثم بناء محاولة إعادة ترتيبه وأنا باعتقادي هذا قد يكون أسهل لكلا المعسكرين من أنه يجر إسرائيل مرة أخرى إلى مشهد انتخابي في غضون بضعة أشهر حتى لو لم يكتب حياة وعمر مديد لمثل هذه الحكومة في محاولة إعادة ترتيب المعسكرات من جديد ولكن حتى إذا يعني وقفنا في داخل كل المعسكرات الموجودة اليوم من داخلها بدأنا نسمع حالة من التذمر من بعض الأحزاب ديجل هتورا على سبيل المثال كذلك بطبيعة الحال حتى بنت اللي كان بس قبل شهرين هو متصدر المشهد الانتخابي في داخل إسرائيل صحيح. وكان يسمي نفسه وكأنه رئيس الحكومة القادم اليوم بالكاد معاه 12 مقعد هو ولبيد لك أن تتخيل أنا باعتقادي مدى الضائق النفسي الموجود
0: شو التغيرات اللي ممكن تصير في الثلاثة أسابيع الباقية؟ هل من الممكن أن تكون يعني شغلات اللي تغير الصورة رأساً على عقب؟
2: طلع هو كل يوم في أحداث بداخل إسرائيل اللي ممكن أنها تغير كل المشهد وهذا هو اللافت للنظر حتى في داخل قراءة الاستطلاعات يعني لما نبنى الاستطلاعات أو نقرأ الاستطلاعات إحنا نقرأ ماذا حدث في داخل ذلك اليوم اللي أثر على مثل هذا المشهد وأنا باعتقادي في 19 يوم الجيات هنالك 48 حدث اللي ممكن أنهم يكونوا حساسين في داخل إسرائيل ويحاولوا
0: إعادة طيب يعني سقوط فينتر على سبيل المثال كيف سيغير الصورة؟
2: تقول فينتر السؤال ما سوف يكون على حساب شو هذا السؤال
0: ما أنت كمحلل عندما يسقط فينتر سيأخذ من مين الأصوات إلى أين ستتوزع أصواته
2: السؤال وهنا نقطة مهمة جدا هل سوف يذهب بنيامين نتنياهو ويرى بأن فينتر خلص يجب أن نعمل عليه كونتراكت سياسي ونلغيه من داخل المشهد الإسرائيلي وبالتالي سوف يحاول إعادة ترتيب هذه الأصوات على سبيل المثال ما بين زليخة نعم وما بين كذلك سموتريتش اللي هو أقل تطرف يحاول تسويقه بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة أو الذي يستطيع استقطابه في داخل مشهد معين من اليمين هذه مثلا واحدة من الأمور اللي ممكن أنها تذهب إليها هذه الأصوات ولكن مرة أخرى إذا رأى بأنه في داخل استطلاعات العمق فعلا فينتر يشكل تهديد للمشهد الانتخابي نتنياهو السيناريو الذي لا تريده إسرائيل بأي شكل من الأشكال هو عودة أو نتنياهو تحديدا عفوا هو عودة انتخابات 92 ولا يريد أن يرى مشهد حيروت يعاد مرة أخرى وأنا باعتقادي ليس عبثا ذكر هذا المشهد وهذه السيناريوهات في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة وأنا باعتقادي نتنياهو يأخذ هذا
0: كمان سؤالك
1: تشارك في الرأي إنه الكرة في ملعب الأحزاب العربية؟
2: أنا اعتقادي نسبة التصويت مهمة جدا في هذا العام لا يمكن أن ننكر ذلك ولكن مرة أخرى السؤال الذي يطرح نفسه موجود الكرة بيدهم لكن هل سوف تلتقطها الأحزاب اليهودية في ما بعد يوم ما بعد الانتخابات وهذا السبب العامل الحاسم المهم الذي ممكن أن يكون في يد الأحزاب العربية هو تشكيل عائق بعدم تشكيل معسكر 61 وهذا أنا باعتقادي بحد ذاته عامل مهم ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد طيب. نضوج
0: وهون سؤال وهون سؤال المليون دولار
2: إيهاب الائتلاف مع الحزب العربي
0: سؤال مليون دولار إيهاب أيزنكوت سيفضل حكومة مع العرب أو ذهاب لانتخابات أخرى
1: ممتاز
2: سؤال المليون دولار كذلك لماذا لا نذهب إلى السيناريو الثالث
0: اللي هو
2: في داخل هذا المشهد إنه ضغوطات على حكومة وحدة وطنية في ظل أي سيناريو قد يكون في داخل المشهد الإسرائيلي قد تفرض على أيزنكوت بأنه يجب
0: برئاسة نتنياهو كمان مرة أيزنكوت يجلس تحت نتنياهو
2: لا ليس بالضرورة
1: ممكن
2: لكن
0: بإزاحة نتنياهو من المشهد
2: بالضبط، لا سمي إزاحة بنيامين نتنياهو من المشهد أو ترتيبات جديدة أخرى مع الحلديم بالمناسبة. كذلك هذا أمر مهم جدا أن الحلديم يدخل إلى الصورة بدلا من الأحزاب العربية، قد تكون في إلها تكلفة في إلها ثمن، ولكن يعني مع كل تصريحات التجنيد وعدم التجنيد وما إلى ذلك من أمور، وذلك صحيح ومهم جدا، ولكن ومع ذلك إحنا تعودنا أنه في نهاية المطاف كلام الليل بإسرائيل
0: يمحو النهار، لكن نهار طلع وشفنا قبل شوي أن بعض العمال عم بيزيحوا اللافتات من القنصلية البريطانية. هل هذه أزمة حقيقية بين إسرائيل وبريطانيا؟
2: باعتقادي هنالك أزمة لا يجب إنكار هذه الأزمة، ولكن السؤال أي مدى سوف تذهب إسرائيل في داخل مشهد التصعيد، ولهذا السبب يمكن القول هل هنالك يعني الولايات المتحدة راضية عما يقوم به بنيامين نتنياهو وسوف تستمر بالصمت في داخل المشهد الانتخابي دون أي تدخل، أم أنها بنهاية المطاف يجب عليها أن تتدخل في محاولة إنقاذ الدبلوماسية الإسرائيلية والمشهد العام الإسرائيلي في المجتمع الدولي، وترى بأنه بنيامين نتنياهو بدأ يشكل عبء وثقل على هذا المشهد ويتوجب استبداله في كجزء من العنجهية السياسية الخارجية اللي بدأ يتصرف بها.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أبو جبرين على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا، بوركت، إلى اللقاء.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة أنت كاي طبعا متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، لكن طبعا، ولكن تعال نسألك عن لما جس النبض في كل ما يتعلق في الانتخابات، في اهتمام بين الناس في القرى الدرزية في القرى العربية، أنت بتروح أنت بتلف كل البلاد.
1: أنا أشعر ذلك في، ولكن زي ما في زي في لا يوجد تفاؤل كبير بكل ما يمكن أن يغير الساحة بعد هذه الانتخابات. لماذا؟ أنا أعتقد لأن السنوات الأخيرة بالفعل شهدت البلاد الكثير من التغيرات، تغيرات جذرية حتى منذ 7 أكتوبر، ولكن أنا أعتقد بأنه على المواطن بشكل عام في مجتمعنا أن يهتم بهذه الانتخابات بالفعل، لا أقول لكي يكون تغيير، وإنما على الأقل أن يشارك في صوته من أجل أن يعني يعطي الحق لتشكيل الحكومة القادمة. ولكن في نفس الوقت إذا اتجهنا للقرى المعروفية، أنت سألت سؤال مهم جدا كمان أيضا أنا أتجول، ولكن هنالك الكثير من عدم التفاؤل. لماذا؟ لأنه كان توقعات هناك أنه يكون أكثر من مرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة، فبالتالي لدى
0: مرشحين
1: في اثنين حاليا، أنا أعتقد أنه موجودين
0: كميلة يعني بركن مع إيزنكوت وحمد عمار مع ليبرمان.
1: ولكن مثلا خذ مثلا حزب الليكود كان في هنالك توقعات أن يكون مرشح وأن يكون في مكان مضمون، ولكن 41 مولا. كان هنالك أيضا أنا كنت أسمع الكثير بالنسبة لبنت أنه لازم من الضروري أنه يكون مرشح مش غير موجود. فكل هذه الأمور، السؤال الصوت المعروف إلى أين، أنا أعتقد أنه سينقسم، ولكن أنا أعتقد أنه نسبة التصويت في المجتمع عليه أو في القرى المعروفية قد يكون أقل من باقي البلدات العربية.
0: عربي. تعالت نحكي مع رئيس لجنة
1: الوفاق الأستاذ الكثير. بس أنا بحكي تاني بس، ولكن بعيد.
0: أنا
1: شوي بالسياسي، ولكن ربما المرة القادمة ليس حاليا.
0: أنت المتحدث باسم سلطة الإطفاء، لكن سألناك عن انطباعاتك.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة ينضم إلينا الكاتب والأديب والناشط السياسي الأستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد علي طه.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. أنت يعني تذكر العديد من الجولات الانتخابية الماضية، الزنبرك الداخلي أو البوصل الداخلي تبعتك تجعلك تقرأ هذه الانتخابات بأي طريقة؟
4: هذه انتخابات تختلف عن كل الانتخابات التي سبقت. أولا بالنسبة لنا للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل وبالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، بالنسبة لنا هي انتخابات وجودية، انتخابات أن نكون أو لا نكون. إذا بقيت هذه الحكومة هناك خطر على وجودنا وعلى بقائنا وعلى حياتنا في هذه البلاد، فعلينا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نلبي الدعوة ونذهب إلى صناديق الاقتراع كي نرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لأن هذه الحكومة علينا نحن أن نفشلها وأن نسقطها وأن نجعلها تذهب إلى مزبلة التاريخ. نحن المسؤولون أولا وأخيرا عن أنفسنا. بأيدينا نستطيع أن نغير، بأيدينا نستطيع أن نقضي على سموتريتش وعلى بن غفير وعلى حكومة نتنياهو العنصرية اليمينية التي تعمل ليل نهار ضد شعبنا وضد وجودنا. نلاحظ ما يحدث يوميا، ما يحدث التحريض الأرعن الواقع على أهلنا في النقب، ما قام به رئيس المخابرات في البلاد، ما فعله سموتريتش عندما ذهب إلى مجد الكروم، الاعتداءات على أعراسنا حتى لا يريدوننا أن نفرح، يدخلون على الاعتداءات على المساجد، الاعتداءات على أهلنا في الضفة الغربية، على الفلاحين المزارعين، على الزيتون، على العمال، على الطلاب الجامعيين، التحريض على الأطباء. كل ما يحدث يوميا هذا يقول لنا علينا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع كي نغير هذه الحكومة.
0: أستاذ محمد علي طه، تصويت الجماهير العربية مفروض يكون خوفا من هذه الحكومة بسبب كل ما رأيناه منها، بسبب ممارساتها وما إلى ذلك، أم طمعا بأن يقوم النواب العرب في المرحلة القادمة بخدمتهم، بتلبية احتياجاتهم وطلباتهم ورغباتهم؟
4: كلاهما، كلا الأمرين. أولا بالبداية علينا أن نغير هذه الحكومة، لأن هذه الأعضاء لا يستطيعون أن يخدمون شعبهم وأن يلبوا حاجات شعبهم في التطوير وفي الميزانيات وفي العمل وفي كل شيء إلا إذا غيرنا هذه الحكومة. علينا أن نفعل في البداية على إسقاط هذه الحكومة وعلى إبشالها، وعلى أن تأتي حكومة أقل سوءا منها على الأقل. طبعا نحن لا نطمح أن تأتي حكومة كما نريدها، ولكن نريد حكومة أقل سوءا من حكومة نتنياهو، وهذا بأيدينا.
0: طيب أنتوا طبعا بلجنة الوفاق مشكورين، أنتوا يعني طلعتوا علينا في الأونة الأخيرة بالبيان حول فائض الأصوات وميثاق الشرف بين الأحزاب العربية، بين القوائم العربية. كيف يخدم ذلك هذا التصور اللي أنت ترمي إليه؟
4: أولا إذا أنت تلاحظ معركة الانتخابات هذه اليوم هي ليست بين الأحزاب العربية، لا يوجد مناكفات ولا توجد اتهامات ولا توجد أشياء غير مقبولة، هي معركة تسير بعلمانية وبحضارة بثقافة دائمة. نحن لا نسمع اليوم لا هجوما ولا تشويشا ولا تخوينا من طرف لطرف آخر. كلا القائمتين تعملان من أجل رفع نسبة المشاركة، حتى أننا نسمع منهم من لا يريد أن يصوت لهذه القائمة فليصوت للقائمة الثانية، وهذا ما يحدث في جميع قرانا. نحن نتوقع اليوم أن ترتفع نسبة المشاركة وأن تصل إلى حدود 70%، وإذا وصلت إلى ذلك فإن هذه الحكومة سوف تسقط. استطلاعات الرأي تقول إن القائم إن القائمتين ستحصلان الآن على 15 نائبا، وإذا حصلتا على ذلك أو أكثر لا يستطيع نتنياهو أن يشكل أي حكومة في البلاد، وسعندها سيعتمد أيزنكوت، وهذه القوى سوف تعتمد على الصوت العربي وعلى النواب العرب، وهم يقررون من يكون رئيس الحكومة في هذه البلاد.
0: أنت بتحكي عن الصوت العربي، والأستاذ كاي ظاهر موجود هنا، بدي أسألك عن الصوت المعروف.
1: صباح الخير أخي محمد،
4: كيف أهلا وسهلا يا ميت، أهلا وسهلا.
1: أنا متابع كل اتصالاتك، وبالفعل يعني تبارك على كل هذه الجهود بكل ما يتعلق بترتيب الصفوف في المجتمع العربي. ولكن أنا بدي أسأل سؤال، يعني في كثير اليوم كانت توجهات من أبناء الطائفة المعروفية، اللي أنا بعرف أنه هي جزء من المجتمع العربي، يا أخي ما شفنا ولا في أي حزب يعني حتى هاي اللحظة أو كيف كان سابقا أنه ما في حدا مرشح، ممكن نلاقي مرشح، فبالتالي هاي ممكن ندمج أصوات كمان اللي بتنادي بهاي الأمور. والأكثر اليوم كمان يعني حتى في القرى المعروفية يعني أنا بشعر أنه في زي فراغ بكل ما يتعلق بالتصويت وما سيحصل في المستقبل. مزبوط في مرشحين، ولكن كان بالإمكان أنه ضم مرشح من أبناء الطائفة المعروفية. يعني ما توجهتوا بهذا الموضوع وما سألتوا؟
4: أولا أحب أن أقول لك أنه عندما أقمنا القائمة المشتركة في عام 2015
5: إحنا من 2026
4: أن المكان الثالث عشر هو يجب أن يكون لأبناء الطائفة المعروفية.
5: طيب.
4: وكان النائب عبد الله أبو معروف هو الممثل. وفي المرة الثانية عندما أقمنا القائمة المشتركة المرة الثانية والثالثة أيضا كان المكان الثالث عشر للطائفة المعروفية وكان هناك ممثل لها أيضا من في ونجح
0: كان جابر كمان
5: في كان جابر عساخلي برضه ولكن هاي الفترة بالذات حساسة.
4: وفي هذه المرة أيضا يوجد مرشح في الأماكن المتقدمة الأخ إياس ناطور من دالة الكرمل هو مرشح في متقدم في القائمة في المكان الرابع عشر كما أعتقد أو الثالث عشر
5: بعيد
4: ونحن نأمل أن نحصل على ذلك وأن يمثل أبناء الطائفة. نحن نأمل جدا الطائفة المعروفية هي جزء فعال وهام جدا ومحترم بصفوف الأقلية العربية في البلاد ونحن نهتم دائما أن تكون هذه الطائفة المعروفية ممثلة طيب. في القائمة المشتركة
0: أستاذ محمد علي طه
4: يحدث في هذه الطائفة يهمنا الهجوم عليها مصادرة أراضيها التحريض عليها قانون القومية الذي استثناها والذي ظلمها كل هذا يهمنا كثيرا
0: نعم.
4: ونحن دائما نتوجه إلى أبناء الطائفة ونحن عملنا أن يكون في لجنة الوفاق ممثل للطائفة المعروفية كما عملنا أن يكون لها ممثلين في القائمة المشتركة.
0: حياة الشيخ محمد رمال أبو خضر كان معكم
5: نعم. كان معكم كل
0: شكرا وقت. جزيلا أعطيك العافية أستاذ محمد علي طه
4: أهلا وسهلا بكم
0: إلى اللقاء إلى اللقاء كايد نحن على أبواب الشتاء شوية
5: شوية تفاصيل
0: ومعطيات
5: المهم أن نطفي الحريق داخل مجتمعنا حاليا وممكن نطلع كمان للحرائق
0: في حريق الجريمة في حريق في الكثير من الحرائق في المجتمع العربي تعال نحكي عن الحرائق العادية
5: أنا بعطيك العادية ولكن للأسف مجتمعنا يعاني وأنا أقولها بصراحة ودائما اللي فينا مكفينا أخي نادر ولا شك بأنه الكثير من القضايا
0: في الأيام الأخيرة
5: يجب أن تعالج في مجتمعنا العربي كيف أنت حكيت إذا كان موضوع العنف إذا كان موضوع حوادث الطرق إذا كان موضوع التربية كل هذه الأمور ولكن أنا بعطيك معطيات نحن بالفعل نعاني بالكثير يعني كل ما يتعلق بالإطفاء والإنقاذ على مدار العمل هو على مدار 24 ساعة فهي نقطة مهمة جدا ولكن نحن على أبواب الشتاء ولكن قبل أبواب الشتاء يعني كل فترة فصل الصيف كان فيها الكثير من عمل الإطفاء والإنقاذ وآخر شيء كان هو ما كان في الكتلة النارية الكبيرة التي كانت في مكب النفايات اللي قريبة منكم في عسفيا والتي نعم. على مدار أكثر من 18 ساعة وأكثر من 42 طاقم من أجل إطفاء هذه مكب النفايات الأسباب هنا متعددة ولكن في نفس الوقت نحن نقوم بالتحقيق الآن أنا بعطيك معطيات مهمة جدا أكثر تقريبا من 41% أسبوعيا الإطفاء والإنقاذ في البلدات العربية والقليل بالبلدات الأخرى اللي هي اليهودية تعمل من أجل إخماد حرائق تتعلق بمكب نفايات بصورة عشوائية وهذا خطأ وأعتقد بأنه بسبب غير مبالاة ربما قد يكون متعمد ربما يكون في داخل أحراش كل هذه الأمور نحن نعالجها والشيء الثاني للأسف هو أكثر من 34% أخي نادر نعالج حوادث الطرق ويوميا في مجتمعنا العربي من 35 أكثر من حوالي 80% تعالج لحوادث الطرق يعني تتعلق بمجتمعنا العربي وبالسائقين وهنالك يعني معطيات تشير إلى حصد المئات سنويا بكل ما يتعلق بذلك فالآن هو المجمل لكل هذه الأمور نحن نقوم بالتوعية نحن نقوم بالإرشاد يوم أمس أو قبل يومين كنت في زيارة للأخ منيب سابا في عسفيا أنا أقوم بالاتصال من أجل بلورة كل الترتيبات التي يجب أن تمنع هذه الحرائق الدخان الكثيف الذي يتصاعد من مكب نفايات أو من أماكن أخرى أو من خردة كما حصل في عرابي الحريق داخل منزل
0: نذكر الكابوس نعم. الذي عشنا فيه في الكرمل تذكر في عام 2010.
5: فبالتالي نقطة مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت نحن نحلج أمور كثيرة. يعني قبل عدة أيام إذا متذكر البيت اللي احترق أيضا في عرابي وبسطر رب الله، يعني لم تكن هناك إصابات، قمنا بإخماد حريق سريع، كان الشباب هناك كمان وكانوا الكل. نعم. كل هذه الأمور هي نقاط مهمة من أجل منع الحرائق مستقبلا، ونحن نعمل على الإرشاد بصورة كبيرة جدا شوي العربية.
0: بدنا تحكي لنا شوي كمان عن نار الجريمة وكيفية إخمادها، خاصة وإحنا شفنا آخر 3-4 أشهر كان في هدوء معين، هدوء، كل قطر الدم غالي ونفيس للغاية، لكن سنتحدث حول هذا الموضوع.
3: الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون في مالي مع الدكتور عواد أبو فريح، الناشط والباحث في قضايا النقب والمحاضر الأكاديمي. أهلا وسهلا بك دكتور عواد، تحياتي.
2: صباح الخير أستاذ نادر. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك. شفتك يعني في مؤخرا أنت نشرت أو عممت منشور في كل ما يتعلق، توقفوا، تقول للناس جميعا في كل مكان توقفوا عن الكلام العنيف والبذيء. أحيانا نحن نريد أن نطلب شيئا ما لكننا لا نعرف كيف نطلبه، وبالتالي حتى طريقة طلبنا مثل هذا الأمر قد تكون مغلوطة ولا تفي بالغرض المطلوب.
2: نعم، وللأسف يعني مؤلم جدا، خاصة في موسم الانتخابات، إن كان انتخابات بلدية أو في موسم انتخابات الكنيست، مجتمعنا يعني في طريقة إلى، لا نقول، لا نريد أن نقول إلى الهاوي، يعني ما بلاش نطلع بنظرة سوداوية إلى الآخر، ولكن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي اللي اليوم مفتوحة للصغير والكبير والمثقف والغير مثقف ولكل الناس، وصفحة يعني مفتوحة للجميع، كل إنسان بيشوفها، تشوف الكلام البذيء، تشوف الخلاف بيننا، بدلا أن يكون خلاف محترم، خلاف يقوينا والمصدر قوة. وعندنا مثل بدوي أو عربي بيقول إن الانتخابات يوم وإحنا وإحنا لبعضنا دوم، وبتشوف الأشياء يعني ناس محترمين أكاديميين أو ناس محللين، يعني يتصدروا قائمة المحللين إن كان على الفيس أو على التيك توك أو على حتى على في الحياة العامة، إنه محلل، يعني الناس تسمع كلامه، يعتبر قيادي، بيكتب يعني كلام صعب جدا أن أعيده والله. أنا لما أقرأ بحس كل أمعائي تتقلب، يعني
1: لا إلى هذا، إذا هذا الحد
2: يعني في ردود، يعني وتشوف الردود على الفيسبوك، ردود إنه تسلم هالأيادي، الله أيوة عليهم، هي كل الاحترام، يعني شف فتح نعرات عصبية قبلية أكل الظهر عليها وشرب.
1: لكن هاي المرة لكن هاي شفنا دكتور هاي المرة إنه في اتفاق بشكل أو آخر بين الأحزاب، في اتفاقية فائض أصوات، وبالتالي نشطاء الأحزاب حتى نشطاء الحزبين مش عم بتبادلوا يعني الاتهامات والمهاترات كما كان في الماضي، هي أقل بكثير من الموجات السابقة.
2: الحكي يمكن يعني مش من رئيس حزب أو ناشط فاعل في حزب معين، المؤيدين والمعارضين والناس العاديين، يعني أنا ما بتحدث بس فقط على الانتخابات، يعني أنا ما بتحدث فقط إنه في حزبين واتفقوا، وهل مجتمعنا مبني من حزبين؟ هل مجتمعنا فقط هم الحزبين، باقي المجتمع يعني اللي غير مؤطر، الناس العاديين، العوائل والقبائل اللي ما له دخل حتى في السياسة ولا في الانتخابات؟ الكلام البذيء صار عندنا شيء طبيعي للأسف الشديد على الفيسبوك خاصة. لذلك أنا بقول يعني شوية عضو للاحترام، يعني أنا مش مجبور أحبك ولا مجبور تحبني، ولكن أنا مجبر أحترمك، احنا في الآخر جيران وأقارب وناس محترمين. يعني أنا لما كنت أكتب على الفيسبوك زمان كنت أكتب أي شيء بيجي على بالي، حاجة مفيدة للناس بكتبها، اليوم بفكر 4-5 مرات قبل ما أكتب شيء أقول يمكن هذا يجرح صديق، لأنه الزمن الوقت تبعنا صار حساس، صار الناس يعني يخافوا من الكلمة أصلا، هي الكلمة العنف يعني يبدأ بكلمة. وحتى القضاء العشائري عندنا، القضاء العشائري العربي في النقب مبني على الكلمة التي تقولها، يعني إذا بتقول كلمة واحدة ممكن أنت تخسر كل قضيتك وممكن تربح كل قضيتك بكلمة.
1: نعم.
2: حتى بالعبري شو معنات القضاء بالعبري؟ مش بطين يعني جمل كلام.
1: جمل نعم.
2: يعني إحنا بنتحدث في نهاية الأمر، يعني أنا أدعو إلى بناء فضاء خالي من الكلام البذيء، واحنا نستطيع ان نبتعد عن الكلام البذيء، حتى اقول لك من باب الحكمة،
1: خاصة لغتنا يعني هي ملانة، اليس كذلك كيد ظاهرة؟
3: يعني
1: لغتنا كمان ملانة بالكلمات الجميلة والطيبة والحلوة والتعبير، والكلمة الطيبة صدقة.
3: فلا شك يعني سؤالك مهم جدا، وانا بعتقد او سؤالي للضيف انه هل بالفعل في مكان انه نحاول نمنع كل هذه الامور عن طريق الشبكات، عن طريق التربية، عن طريق التعليم، عن طريق مؤسسات، عن طريق فعاليات تربوية؟ كل هاي موجودة أنا أعتقد، ومجتمعنا العربي لا يزال بالفعل عنده النية الطيبة من أجل كل هاي الأمور، لأنه ممكن هاي الأشياء البذيئة اللي بتطلع بصورة صعبة جدا ما حدا بيعرف مين، فقد تؤدي إلى عنف. تؤدي إلى ما يحدث حاليا، تؤدي إلى اشتباكات، خلافات بين عائلات. هذه الأمور ليست بالهينة. أنا بعتقد أنه الواجب أن نعمل الكثير من أجل يعني تقليص هذه الظاهرة حسب رأيي، وأنا بفكر أنه أنت بتشاركني الرأي.
2: أنا من تجربتي الشخصية، كنا في يوم من الأيام لجان أولياء أمور واتحاد جمعيات في النقب في سنة 96-95 ل2005 تقريبا، كنا مجموعة من الناس اللي بيننا وبين بعض اختلاف وخلافات كبيرة جدا في الفكر وفي التوجه السياسي وبعد عائلي ونساء ورجال وكبار في السن وصغار. بنينا مجموعة سمينا حالنا حزب التعليم، احنا مهتم في التعليم، احنا مهتم في تعليم أولادنا، مش مهم مين أنت بتصوت لمين، ماشي مع مين، من أي عائلة، من أي قبيلة، من قرية معترفية ولا غير معترفية. اليوم التجربة الثانية اللي أنا اليوم بمر فيها هي اللجنة الشعبية. اللجنة الشعبية أصلا هي مجموعة من الأشخاص توجهات سياسية مختلفة، وفي نساء وشباب وفئات مختلفة، اجتمعنا على شيء فوق خلافنا، فوق الخلاف. حتى احنا في خلافات بيننا، مش مجبورين احنا نكون، مش مجبور انت ترافقني او تحبني لانك تشبهني او لانك من نفس المجموعه ومن نفس الحزب. فهاي اللجنه الشعبيه انبنت من ناس يعني 25 واحد، كل واحد يأمن من اطار اخر. واليوم احنا بنحكي على انه هذا مثلا هذا انجاز بحد ذاته ان احنا نجتمع ونتحدث بالرغم ان في نفس المجموعه، شوف سبحان الله، ممكن تشوف احيانا في نفس المجموعه عيله هذا طاوشت مع عيله هذا، ولكن في يوم الاجتماع بنجتمع وبنتحدث وبنفكر شو
1: نعمله.
2: يعني هذا مثلا هذا الانجاز ممكن يضيع بعد الانتخابات من كثر الكلام الصعب اللي اليوم يتبادل ويتحاور بين الناس، ويعدين بيلتقط مين اللي بيلتقط هذا الكلام. في هوامش، مجتمعنا فيه ممتاز. انا بنادي عشان نحمي انفسنا من الهوامش. انا ما بقول الان مجتمعنا كله منجر الى الجريمه ولا هو منجر الى العنف، اصلا مجتمعنا يمكن 2% 3% خلينا نقول 4% هم هوامش مجتمع اللي بيؤدوا الى العنف في داخل المجتمع. واليوم علينا زي اشاعه وسيره ان مثلا خلينا نقول رهط او اللد او الرمله او الطيبه او الطيره، انه في ناس بيقول لك لا ليش اروح، ما هو في بطخ وقتل والى اخره. لا، كل اللي بيعمل هذا العنف هوامش. لذلك احنا يا القياديين، احنا الناس اللي بدنا نبني ثقافه جديده ومحترمه في داخل مجتمعنا للاجيال الحاضره وللاجيال القادمه، خلينا نفكر في استعمال الكلمه قبل ان نكتبها، قبل ان نقولها، او فعل قبل ان نتحدث فيه، لاننا قدوه وبنبني ثقافه. وهذا ممنوع نعمل شرعنا، يعني في الاخر بتصير شرعيه انك تغلط على فلان وخلص تمشي، او يعني تعمل كأن السياسه او الاحزاب او الخلاف بين الناس او الخلاف بين شخص وشخص هي لازم يكون في شتم وتلعين. لا، انا بقول كمان مره انه زمان ايام ابائنا واجدادنا كان الواحد ممكن يقتل ابوك ويجي عليك على على على على القبيله وعلى حيابك وعلى منطقتك ويقولوا شباب ما حد يحكي معه، وفي بيتنا في ارضنا في بلدنا ما حد يحكي.
1: كلام كلام كلام كلام مهم جدا، اريد ان اشكرك عليه، وان شاء الله طبعا هاي الكلمات يعني يسمعها الجمهور ويطبقها على ارض الواقع، ونتعلم طولة الروح ونتحمل بعضنا البعض، وانتبهوا انه الكلمه مسؤوليه ايضا. شكرا جزيلا لك دكتور عواد ابو فريح على هذه المداخله. شكرا شكرا كايد. كاي ظاهر، انا بدي ارجع لموضوع طبعا احنا هيك عم تعمل على اخماد نار الفتنه،
3: اخماد على جهتين. وانا بعتقد انه الدكتور عواد يعني كان حديثه ممتاز بكل ما يتعلق في اللجان الشعبيه، ولكن هذا يرتبط بالعديد العديد من الامور في مجتمعنا، وخاصه في مجتمعنا البدوي، للاسف في الاخوه البدوي في الجنوب. كل هذا يجب ان يكون ان تكون هنالك ركيزه وقاعده لكي بالفعل ننطلق كيف كان الانطلاق كما ذكر في 96، وأنا أعمل ذلك يعني. ولكن هنا مرة أخرى دور للمؤسسات، مؤسسات مهم جدا، تربوية، السلطات المحلية، المؤسسات الجماهيرية، إشراك كل هذه المؤسسات إلى جانب ما أو كل هذه اللجان اللي بتحدث عنها الدكتور عواد، أنا أعتقد قد تأتي بنتيجة، لأنه مجتمعنا العربي لا يزال يعيش في يعني توجه إيجابية حتى هذه اللحظة على الرغم من الأمور السلبية الموجودة.
1: كلمة عن الخطة الخماسية للمجتمع العربي.
3: ممتاز، يعني تحدثنا عن المجتمع على الإخوة البدو، أقوم بزيارات كثيرة يعني حتى هذه اللحظة حتى بالقرى الغير معترف فيها، وبالتالي أنا بعطيك مثال بسيط يعني بآخر 2017
1: في خدمات إنقاذ
3: طبعا
1: في القرى الغير معترف فيها
3: في آخر 2017 على الإطفاء والإنقاذ، فبالتالي أول تليفون أخذته من الجنوب بيسألني واحد كيف ممكن أشتغل بالطفاي، حتى سلطة الإطفاء ما كان إلها معنى في تلك الفترة، وبدأنا بشرنا، كان كل اللي كل الموجودين في العمل في الإطفاء والإنقاذ كانوا سبعة. اليوم نحن نصل في الإخوة من الإخوة في الجنوب أكثر من 70 تقريبا 70 رجل إطفاء وإداري، إلى جانب طبعا المتطوعين وحدات متطوعين زي اللي بعطوا الرد السريع زي كسيفي زي سيقف شلوم زي عرعرة النقب، وإلى جانب بناء المحطات. المحطة الأولى اللي بنيناها هي كانت محطة حورة وهي ممتازة جدا في العمل، وفي نفس الوقت أنا أعمل حاليا على الخطة الخماسية القادمة لمجتمعنا البدوي أو للإخوة البدو في جنوب لإقامة ثلاث محطات: عرعرة النقب هناك في أرض في مراحل متقدمة بالنسبة لراهط في سودا ستريم إلى جانب المحطة الموجودة، وأيضا في سيقف شلوم يعني مرحلة ثالثة قد السلام. تكون في المستقبل.
1: نعم، تعال إلى السلطات المحلية، كيف مر عليها الأجواء اللي مرت عليها، ظروف اللي عاشتها في ظل الحكومة الأخيرة، وشو أجواء الانتخابات في مختلف القرى؟ اليوم نكون بإكسال، تعال تكون دائما ما هي هاي هذا الموضوع الشاغل لحد يوم الانتخابات.
0: نعم. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا رئيس مجلس إكسال المحلي الأستاذ عبد السلام دراوشي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد، تحياتي.
4: صباح الخير عزيز أبو فادي.
1: أهلا وسهلا فيك.
4: هكايد
3: حبيب الشعب. هلا على أبو فادي، وين تلتقينا قبل كم يوم؟ لا
4: مظبوط صحيح، صح. يعني نلتقي بمناسبات سعيدة الحمد لله.
1: إن شاء الله بس إن شاء الله بس بالمناسبات العطر والطيب والسعيدة.
3: على فكرة إحنا كنا في نفس الوقت في الجامعة كمان أنا ونادر وعبد. مظبوط عبد؟
4: مظبوط حبيب الله يسعدك.
3: بس كنا باتجاهات مختلفة.
1: طبعاً طبعاً طبعاً. لكن جمعتنا أيام.
3: أنا وظائف العربي كنت أخذها من نادر على فكرة.
4: نادر طبعاً

0: يعني كل شهر، وهي نحن اليوم أول الشهر خلينا نقول صرنا بدنا ندفع المعاشات، فما بندفع المعاشات وندفع النفايات ولا إحنا بوضع صعب جدا جدا. فيعني إحنا مش قاعدين نقدر نعطي الخدمات المطلوبة منا للمواطن لأن الميزانيات محدودة جدا. مع كل هذا إحنا في إكسال يعني بنحاول ندبر أمورنا من هون من هون، وأنت بتعرف التقلصات اللي صارت بالميزانيات بالسنوات الأخيرة، فواجب واجب علينا كلنا أن نعمل على تغيير الوضع.
1: كيف أثرت عليك أستاذ عبد يعني بشكل مباشر إذا كنت تريد أن تتحدث على مجلس إكسال المحلي؟ يعني وصلتوا لوضع أنه أنتم مش قادرين مثلا تدفعوا معاشات؟ وصلتوا لوضع أنه الموارد تنتهي وتتلاشى ومش قادرين تدبروا حالكم في قضايا عينية أو يومية؟
0: فعلا أخي نادر، يعني في عنا أمور اللي إحنا مش قادرين نقوم فيها، مش قادرين نلبي احتياجات المواطنين. إحنا يعني صراحة بصعوبة جدا قاعدين مندير أمورنا المالية، وزي ما بيقولوا باللغة العبرية التزريم أو الوضع المادي اليومي ضعيف جدا، وفي علينا شوية تأخيرات من ناحية مقاولين، من ناحية الناس اللي بتعمل معنا. الوضع صعب مش بس في كسال، باقي المجالس المحلية حاليا بنقوم بالتزاماتنا، ولكن يعني يتطلب منا احنا كرؤساء مجالس ان نعطي خدمات اكثر للمواطن. المواطن بيستاهل اكثر وبلادنا بتستاهل اكثر من هيك. فالحكومه الاخيره طبعا قامت تقليص ميزانيات كبيره، ان كان من خطه 550 وان كان ميزانيات هبات الموازنه، فكل هذا بياثر علينا. احنا طبعا بحاجه نعمل كلنا مع بعض لنغير الوضع القائم ونحاول نجيب ميزانيات لمجتمعنا. وطبعا موضوع المشاريع، يعني بتعرف 550 كان في ميزانيات مرصوده للمجتمع العبري اللي تقلصت بنسب كبيره، ان كان اول شيء 15% وبعدين اجت الوزيره مي جولان خصمت منها وحولوها على موضوع الشرطه. فالاوضاع يعني مش سهله.
1: كيف اجواء الانتخابيه الان؟ ولا بدك كمان سؤال؟ بدك تسال عن خدمات الانقاذ والاطفاء في اكسال؟
2: لا، انا اولا نحن يعني احنا كنا في خطه خماسيه بتتعلق بكل ما يتعلق في المجتمع العربي، بناء محطات، وبالتالي حصلت على 85 مليون شيكل من هاي الخطه الخماسيه قبل عده سنوات. هاي ال 85 مليون شيكل باشرنا بكل ما يتعلق ببناء المحطات، قمنا بعرابي عيلوط فتحناه، كان حجر وضع حجر أساس قبل شهر أو شهرين تقريبا في طمرة وفي كفر كنا. حاليا سنقوم في عرعرة وادي عارة في شهر نوفمبر حجر أساس، وأيضا في الطيري وكفر قاسم. ولكن أنا أقول أخي نادر بالفعل، وأنا أنضم إلى يعني أخي عبد السلام بكل ما يتعلق بتقليص الميزانيات. كان عندنا تقليص تقريبا حوالي 11 مليون شيكل من كل هاي الميزانية تتعلق بالبناء وغير البناء والإرشاد والتوعية. نحاول قدر الإمكان أن نعيد هذا المبلغ، لأنه بالنسبة لنا مهم جدا. وحتى يعني ال 24 مليون شيكل حاليا نحن يعني نناضل من أجل أن تكون لمواصلة البناء في بناء المحطات التي تقررت.
1: كرسلوا شو عن الانتخابات؟
2: عمين عبد
1: عايشين،
2: بعرف إذا بعيد عبد عن الانتخابات، بس ما ظنيش
1: لا يا عبد،
2: كان بدي رشي حاله أنا هيك بعرف
1: عبد،
2: بس منه
1: عبدك ترشح حالك للانتخابات ايضا البرلمانيه، هي اشاعه جديده من من من كايد.
0: طلع الوضع هناك وضع صعب جدا، زي ما بيقولوا ضيق فيش محلات يا اخي نادر يعني.
1: في القائمه
0: بصير. اما بالنسبه برضه موضوع اخي كايد، فكان عندنا هون في اكسال
2: ونحاول
0: نعمل محطه يا نقطه اطفاء، ونتامل انه الشيء يتحسن بعد الانتخابات ونستطيع نعمل شيء مع بعض. بالنسبه للانتخابات اخي نادر، يعني احنا زي باقي البلاد عمالنا بنعمل وبنشتغل على رفع نسبة التصويت. انا حاسس انه شوي شوي قاعد الناس بتفوت بالجو والحماس عماله بيزيد، ولكن مش كافي، يعني واجب علينا
1: كلنا. تشعر فعلا شعر انه مش كافي، الناس مش مهتمة. تعرف احنا يعني نبتعد ايام، ثلاثة اسابيع عن الانتخابات.
0: نعم نعم، انا حتى برأي يوم بعد يوم قاعد اشي بيزيد، ولكن مش كافي على الاحزاب انه تعمل بشكل مكثف اكثر، انه تحط مركزين وتفتح مقرات في جميع البلاد العربيه. عندنا كسال ممكن الوضع يختلف شوي لانه في عندنا مرشح يعني في شويه هيك حماس، اما واجب على الاحزاب انه تبلش تشتغل اكثر. يعني الاجتماعات اللي بيعملوها مباركه ولكن لا تكفي. احنا كرؤساء مجالس يعني صراحه معنيين، واحنا مسيدين طبعا كلياتنا، وبنعمل على رفع نسبه التصويت وبنحس الناس قديش بنقدر. فبنتامل انه الناس تسمع صوتنا، بالذات جيل الشباب. جيل الشباب
1: هو هذا انا كنت هذا يعني هذا انت تطرقت الى هذه الشريحه تحديدا. بتعرف انت جيل الشباب اللي كانوا المره اللي فاتت 17 سنه وما صوتوش، هاي المره هن بيصوتوا، وكذلك الامر اجيال اخرى. يعني بعد مرور 4 سنوات هؤلاء سيصوتون. وانا يعني من خلال بتعرف تجوالي في المجتمع

0: العربي في المدارس وما إلى ذلك، بلمس أنه الاهتمام بالأفق السياسي قليل ضئيل. سؤال، كيف بدك تنمي عند هؤلاء، كيف بدك تزرع لديهم هاي الرغبة في أنه يأثروا؟
1: خنادر، الشباب اليوم وضع تغير طبعا، ما بدفع موضوع الاجتماعات والكوادر القديمة منيحة مباركة، ولكن يعني موضوع السوشيال ميديا، موضوع كل الفيسبوك الانستغرام، الأمور هاي لازم يشغل عليها أكثر عند الأحزاب. وطبعا أنا متأكد أنه عند المستشارين وعند الميزانيات وناس اللي بتفهم أكثر منا بهاي الأمور. فلذلك لازم نصل لجيل الشباب، جيل الشباب زي ما حكيت أنت، وأنا عندي شباب بالبيت وأنت عندك الله يخلي لك إياه، فشوي بعيدين عن هاي الأمور. طبعا بتهم من أمور ثانية، فمهم جدا إحنا برضو حتى المدارس أنا حسب رأيي، وحتى الشارع، وحتى نوادي الشبيبة، إنه نشتغل على رفع نسبة التصويت. وأنا بحاول طبعا كرئيس مجلس كل لقاء كل اجتماع نحاول نحكي عن هاي الأمور ونحاول نحث. والصحيح مش بس يوم الانتخابات لازم نحكي عن الأمور هاي، ممكن نحكي خلال الأربع سنوات، فمش بس بآخر أسبوع أسبوعين نحكي. أما واضح جدا يعني علينا كمجتمع نحاول نغير، لأنه أنا حسب رأيي الوضع القائم هذا لا يستطيع أن يستمر. يعني مرة أخي نادر كنا نحكي عن مساواة، عدالة، سلام، أمور كثيرة هيك. اليوم شو بنحكي إحنا؟ نحكي عن أمور وجودية، نحكي عن فتات. فلذلك واجب على الجميع أن يطلع ويصوت.
0: نعم أوري، احنا طبعا نتامل بس الخير للجميع ان شاء الله. استاذ عبد السلام دروش، رئيس مجلس اكسال المحلي، شكرا جزيلا ويعطيك العافيه.
1: العافيه عزيزي، سلامات.
0: السلام. السلام.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الاجنده، شو تعقيبك كايد؟ عندنا 4-5 دقائق معك من اجل انهاء البرنامج، بدنا نسالك مجموعه من الاسئله، لكن تعقيبك على استاذ عبد السلام انه ليش الشباب اقل انكشافا؟
3: لانه حاليا كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتطورات التكنولوجيه والغير تكنولوجيه اللي حكى عنها اخي عبد السلام، اذا كان سوشيال ميديا، اذا كان فيس، اذا كان كل هذه الامور، وايضا السنوات الاخيره المتعلقة بالأوضاع داخل البلاد، أنا بعتقد هي أحد الأسباب التي أدت إلى كل ما يتعلق بالتبلور الجديد والبلورة، يعني أفكار جديدة لدى الشاب في مجتمعنا العربي بشكل عام. فاليوم الشاب بهمه شغلات كثيرة، بهمه شغلات مهمة جدا، إذا كان كيف يتقدم، كيف يحصل على المبالغ المصاري، كيف يعيش، كيف يسافر، كيف يشتري سيارة جديدة. هاي الأمور هي أكثر أكثر أكثر فعالية في حياة الشاب في مجتمعنا العربي.
0: بعدين أولادكم، بعدين أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة، يمكن لازم نتعامل معهم بطريقة مغايرة.
3: بالضبط.
0: مجموعة من الأسئلة في كل ما يتعلق
3: خاصة التربية في المنزل على فكرة، اللي هي الأساس.
0: لا شك. قرية درزية جديدة.
3: طلع أنا سمعت الأخ أمين أبو حي قبل ما أجي في أحد وسائل الإعلام، فهو تحدث عن هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أنا شيئين. الشيء الأول، آمل أن تقوم هذه القرية، ولكن في نفس الوقت أن لا تكون في أماكن أو في أراضي مهجرة أو غير مهجرة لكي نصلهم. بيحكوا على منطقة بين شعب وبين سخنين، ولكن في نفس الوقت هذا لا يفي بكل ما يتعلق بمجتمعنا المعروف، لأنه البلدات والشاب في المجتمع في القرى المعروفية يعاني الكثير على أمرين: من جهة أخرى الأوضاع في البلاد والغلاء الفاحش، ومن جهة ثانية لا توجد مساحات. طيب، كافية لبناء
0: الشباب أبناء طائف الدرزية بيروحوا على الجيش، بيروحوا على الخدمة العسكرية، هل بعد بتعرف بعد انهاء الخدمة العسكرية بيرجعوا على بلدهم، بلاقوا بلدهم افضل، بتكون ظروف احسن، بيكون امور على الاقل مقابل هذه الخدمة العسكرية وجدوا شيء في بلداتهم؟
3: طلع تعلق هاي الأمور نادر في أمور كثيرة. الشيء الأول أنا أقوله بصراحة، يعني اليوم القرى الدرزية في حالة تطور، في هنالك بالفعل خدمات في الكثير من القرى الدرزية، وليس أنا لا أقول بشكل كامل، ولكن في نفس الوقت كمان أيضا هنالك أمور كثيرة دخلت موضوع العنف في القرى الدرزية والسيطرة على الكثير. أنا بعتقد اليوم في نسبة عالية.
0: أنت تؤيد إدخال الشباك من أجل مقارعة العنف والجريمة واستئصال هذه الآفة
3: في مجتمع بشكل عام؟
0: بشكل عام، ومجتمع الدرزي والعربي
3: أصلا من البداية لازم يكون، إذا كان بالفعل بالنسبة للشرطة أن تقول أن نحن عجزنا، ولكن أنا أعتقد كان بالبداية أنا كمراسل شرطة سابقا، يعني أنا منذكر نادر كل 10 سنين تقريبا كان في حالة قتل في مجتمعنا العربي بهذه الفترة.
0: اليوم كل 10 ساعات،
3: اليوم بالعشر ساعات كل يوم كل ساعة كل ساعتين
0: بس الحمد
3: كل
0: لله هذه آخر ثلاثة أشهر هذه الأوضاع
3: هذه الأمور
0: بدناش نحسد حالنا
3: بالتالي يعني حتى لو كان سابقا خلال عشر ساعات خلال يعني عشر سنين كانت تنحل عن طريق الكبار خلال نص ساعة اليوم
0: ظاهر انتهى البرنامج بسرعة البرق أريد أن أشكرك يعطيك ألف عافية شكرا لك على أنك كنت ضيفنا وللجميع أوقات آمنة في كل الأوقات شكرا جزيلا شريان حجير بيكي روبي أحمد عويسات ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر شكرا لكايد ظاهر ونعود لساعة مع ملفات أخرى إلى اللقاء سلامات

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني،
5: يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إزالة لافتات من مقر القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم. قصف مدفعي لجيش الدفاع في جنوب لبنان وفق مصادر محلية. روسيا تعلن استهداف مرتزقة كولومبيين في أوكرانيا. حادث عنف في رمات جان يوقع إصابة خطيرة، والحرارة حول معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. أفادت وكالة رويترز بأن عمالاً قاموا بإزالة لافتات ولوحات من مبنى القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس توطئة لإغلاقها اليوم، عملاً بأمر أصدرته إسرائيل رداً على قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات. وقالت مصدر مطلعة أن الخطوة الإسرائيلية معناها إبعاد نحو 30 دبلوماسياً بريطانياً مع أفراد عائلاتهم، وتنظر المملكة الموحدة في إمكانية طرد دبلوماسيين من السفارة الإسرائيلية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. جاء من جنوب لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت فجرا وصباحا بلدة المنصوري ومحيط حداثة وبرعشيت ووادي زبقين، وقد شن سلاح الجو ليلة الماضية غارات على أهداف في المنطقة. دمرت القوات الروسية موقعاً يضم مرتزق كولومبيين في مقاطعة خاركوف الأوكرانية، وقال مصدر لوكالة سبوتنيك إنهم نقلوا في وقت سابق من كييف. في رمات جان تعرض الشاب عمره 25 عاماً لطعن بآلة حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وأفيد بأن الجريمة ارتكبت داخل شقة سكنية يقطنها وافدون من الصين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غير أنها تبقى ضمن معدلها الموسمي في معظم أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد سهل ساحلي، ويكون البحر المتوسط مائجا إلى عالي ارتفاع الموج. نعود ونلتقي إخباريا عند العاشرة. طاب يومكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
9: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع وتلي فيهن بهالمطعم ويهرب.
10: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
10: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
12: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
13: رجاء هدوء.
12: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
14: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
15: أهلا بحضراتكم الجديد إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة، الذي فيه سنكون مع العديد من الموضوعات والملفات التي تشغلنا في كل مكان. هناك بعض المبادرات المحلية وهناك بعض المبادرات العامة، نحن نراوح فيما بينها. فريق الأثير أوسكار ينضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية. أحمد عوسات يرسلنا إلى شاشة التلفزيون. شريان حجير بيك تنتج هذا البرنامج في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نذر أبو تامر صباح الخير.

0: تعالوا نكون من خلال برنامج على الأجندة مع الأستاذ فتحي أبو يونس مدير قسم الخدمات الاجتماعية في بلدية سخنين حول ميزانية قياسية لحماية موظفي رفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية والمدن المختلطة. تحياتي أخي فتحي.
1: تحياتي أخي نادر، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك في برنامج على الأجندة. بداية حدثنا، لماذا هذه الميزانية القياسية ولأي ضرورة؟
1: يعني الأمر بدأ بعد إضراب ونضال طويل وشاق لنقابة العمال الاجتماعيين. في نهاية المطاف أدى الأمر إلى سن قانون يهدف حماية العمال الاجتماعيين في أماكن عملهم، وبناء عليه احنا بلشنا نشوف انه ميزانيات من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي وصلت للسلطات المحلية في البلاد، مما ادى الى فتح الامكانية لتوظيف ضباط امن وامان في مداخل اقسام الخدمات الاجتماعية. هذا الامر زاد من ضمان الامن للعامل الاجتماعي، زاد الإمكانية قدام المواطن أنه يقدر يستغل الخدمة بشكل أفضل، بحيث يقوم ضباط الأمان بترتيب دخول وخروج المواطنين بشكل آمن.
0: أنت تكاد تتحدث عن وظيفة خطيرة.
1: وظيفة خطيرة ومهمة، وبالذات بعد تفاقم الجريمة في المجتمع العربي. طبعا هنالك إسقاطات وإسقاطات كبيرة على وظيفة العامل الاجتماعي، العمال الاجتماعيين موجودين في الخط الأمامي في مواجهة آفة العنف في مجتمعنا، أولاد وعائلات المجرمين أو المتضررين من الإجرام يزورون أقسامنا بهدف تلقي الخدمات من قبل العمال الاجتماعيين، وهذا مش مرة ممكن نوصلهم لمحل ان هم موجودين في خطر العنف.
0: هل الاجراءات الجديده استاذ فتحي زي توفير حراس امن، كاميرات مرافقه، نعرف ازرار استغاثه، غرف محصنه، هل كل هذه الامور والاجراءات واللوازم والاليات من الممكن ان تؤمن حياه افضل او على الاقل وظيفه تسير في مجريات افضل في داخل العمل؟
1: ما في شك انه ضمان امن وامان العامل الاجتماعي هو امر مهم جدا، ومش بس مهم جدا انه احنا نعطي العامل الاجتماعي الشعور بالامان، انه يشعر هو امن لمن هو بيعطي الخدمه. انا بتصور انه هذا شيء كثير مهم في قضيه تقديم الخدمه للمواطن. واليوم احنا مش بس بنحكي عن ادوات، وانما بنحكي كمان عن دورات تاهيليه للعمال الاجتماعيين اللي فيهن احنا نعطيهن ادوات كيف ممكن يتعاملوا بهدف اول شيء منع الوصول لحالات عنف في حالة أنه في إنسان عنيف اللي ممكن يعنف، والأمر الثاني إذا كان في حالات عنف كيف ممكن إحنا نتعامل فيها بحيث أن إحنا نحافظ على أملاكنا وعلى أجسامنا.
0: عدنا فتحة، عدنا بشكل أو بآخر إلى حياتكم اليومية، شو بمر عليكم يوم يوم أنتم كعاملين اجتماعيين؟
1: العمال الاجتماعيين بشكل عام في دولة إسرائيل والعرب بشكل خاص اليوم إن في أوضاع كتير صعبة. احنا موجودين في ازمه مستمره من ايام الكورونا، من سنه 2020 واحنا موجودين في ازمه بعد ازمه، كورونا بعد حرب، حرب بعد حرب، وحرب بعد حرب. واحنا بنشوف انه في حالات كبيره وكثيره اليوم اللي زادت في وصولها لاقسام الخدمات الاجتماعيه من جهه، ومن جهه ثانيه احنا بنشوف انه الحالات نفسها هي حالات مركبة أكثر وأصعب، وبحاجة لميزانيات وقوة عاملة أكبر من أجل إنه إحنا نقدر نسد الفجوات اللي موجودة اليوم.
0: هل في سخنين تحديدا شهدتوا بعض هذه الاعتداءات أم أنت بتحكي بشكل عام؟
1: طبعا سخنين كسائر المجتمع العربي تلقت حصتها كمان في الاعتداءات على موظفيها وعلى ممتلكات قسم الخدمات الاجتماعية. فيش قسم خدمات اجتماعية اليوم في المجتمع العربي اللي ما تعرض لعنف. في عمال اجتماعيين اللي تعرضوا للعنف أدى في النهاية لفقدان القدرة على العمل.
0: في ناس خلصوا لمجرد أنه يتعرضوا، يعني اضطروا بشكل أو بآخر إلى ترك الوظيفة بسبب هذا الموضوع،
1: ترك الوظيفة أو أنهم بطلوا يقدروا يقوموا في مهامهم كعاملين في هذا المجال. أنا بحب أنوه أنه كمان المتضررين بالأملاك إحنا بنشوف إنه في مشكلة في قضية التعويضات عن أملاكهم سواء كان في بيوتهم أو في سياراتهم، فهاي كمان قضية ملحة للمفروض اليوم وزارة الرفاه والمسؤولين يلاقوا حل لها. يعني ما بزبط إنه عامل اجتماعي سيارته تنحرق وما في ما في تعويض. فإحنا بنطالب وزارة الرفاه الاجتماعي والمسؤولين إن يقيموا صناديق خاصة بهدف تعويض المتضررين في أملاكهم بهدف إتاحة الإمكانية لهم للعودة للعمل بأسرع وقت ممكن.
0: أشكرك ودائما كل السلامة، ويعني من أجل تأدية أعمالكم بصورة سالمة وآمنة ومفيدة وناجعة. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي.
1: يا ريت تفضل. بس رسالة
0: دائما تحت أمرك أخي.
1: الله يسعدك الله خليلي إياك. رسالة لجمهورنا الكريم، العامل الاجتماعي هو موجود بهدف إعطاء الخدمة لكل مواطن بغض النظر مين هو. إحنا موجودين هنا من أجل أنه نيسر، إحنا مش جزء من المشكلة، إحنا جزء من الحل. فإحنا متوجه لجمهورنا، أبوابنا مفتوحة لإلكو، قلوبنا مفتوحة لإلكو، روسنا مفتوحة لإلكو. توجه لإلنا بس تذكروا العنف مش داخل أقسام الخدمات الاجتماعية ومش موجه ضد العمال الاجتماعيين. العمال الاجتماعيين هم جزء من حل المشكلة طبعا إذا استطاعوا، ومش دائما هن بيستطيعوا
0: أشكرك. أشكرك وبالنجاح والتوفيق دائما وأبدا أستاذ فتحي أبو يونس. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة نحن نتحدث عن مبادرة مجتمعية تجمع عائلات من مختلف البلدات العربية في رحلات مشتركة بهدف تعزيز التعارف والتواصل وقضاء وقت عائلي ممتع تحت عنوان لمة شملنا. وفي هذا المضمار أريد أن أتحدث إلى الناشط والناشطة في هذه المبادرة، إلى حمزة أمارة وحنان عبد الغني. تحياتي لكما. تحياتي حمزة.
3: هلا بيك. هلا بيك. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك حنان.
4: اهلا فيك. صباح الخير.
0: عارفين بدايه تعرفونا عن انفسكم وعلى المبادره اللي انتم مشاركين فيها.
3: اي معك حمزه صبيح اماره من كفر كنا. احنا مجموعه مكونه من عده بلاد اللي مندير هاي اللمه. احنا مبادرتنا طبعا للخير وللرحلات وللتقرب من بعض من كل بلاد.
0: حنان شو بتعملوا ضمن هذه المجموعة؟ عارفينا بالأول عن نفسك، شو أنت بتعملي وشو بتمارسوا من خلال هذا النشاط؟
4: يعطيك العافية. معك حنان عبد الغني من نحف. أنا صاحبة مطبخ حلب موجود في نحف. لمة شمل هي مجموعة بتلم عدد أشخاص ممتاز جدا من جميع البلاد اللي هن من إحنا بنعتبر حالنا عائلة، يعني مش إنه مجرد أي حدا. هاي اللمة بتجمعنا جمعة حلوة، بنتعرف على بعض، نشوف مناطق كثير حلوة موجودة بالبلاد. وطبعا أنا نشاطي موجود بهاي اللمة إنه أنا بعمل الأكل للموجودين معانا بالرحلة اللي إحنا اللمة كلها. كان في إلنا أول رحلة اللي كانت على المانياس. كانت خللها تقريبا 50 شخص اللي إحنا كنا مجموعة واحدة. كانت رحلة كثير حلوة ومميزة، وكان فيها كثير شغلات حلوة من انبساط فرح وكيف. كان فيها مسار، كان معنا كمان شخص اللي هو كان مرشد في السياحة معنا اللي هو أبو السعيد كمان موجود كفر كنا. باختصار الاشي كثير حلو وممتع، بتمنى كل حدا بحب انه يشاركنا بهاي اللمة تواجد معنا بالرحلات الجاي ان شاء الله. وعندنا كمان ب 17 شهر في كمان رحلة اللي هي كثير مميزة وحلوة.
0: شو اللي جمعكم انتم كلياتكم مع بعض بشكل او باخر؟ انا شايف يعني انت يمكن من بلد، حمزة من بلد، والاعضاء الاخرين كل واحد جاي من مكان يختلف.
4: والله احنا تعرفنا اول اشي انا على ابو كريم من عن طريق شغلي. كان متواجد عندي في المطبخ عدة مرات وصار في بيناتنا صحبة ومتجمعنا يعني، وبعدين تطور للشغل. وكمان حمزة نفس الشيء.
0: حمزة حدثنا قليلا عن نشاطاتكم، عن نشاطات هذه المجموعة، وأيضا على إيش بتعتمدوا بالأساس، على أي مبادئ؟
3: إحنا المبدأ الأول تبع مجموعتنا إنه نعمل أسعار اللي هي مناسبة للجميع، الناس اللي بتطلع رحل تكون مناسبة لإلهن سعر رمزي يعني. ومش إحنا مش مجموعة اللي بتدور ربح، إحنا مجموعة اللي يقولها بتقرب الناس للخير، مجموعة خيرية يقولوها.
0: واللي فهمت إنه أعضاء الإدارة بيشتغلوا بالتطوع.
3: أيوة مظبوط، أعضاء الإدارة، والإدارة بتتكون من عدة بلاد، من كفر كنا، من طمرة، من عكا، من نحف. هذا اللي احنا مبدأنا اللي بلشنا عليه لم الشمل، انه نلم من كل بلاد. في اول رحلة لنا كان من 15 بلد متواجد ناس، والحمد لله كل شيء مشي على خير وكل شيء كان تمام.
0: نعم، شو تخطيطات كل مستقبلي اخت حنان عبد الغني؟
4: ان شاء الله نتأمل انه يكون الاشي كمان احسن واحسن. وفي عنا كمان شغلة اللي احنا بنحب نحكي فيها، انه ابو كريم كمان هو تقريبا مؤسس هاي الشغلة، وهو اول اشي كان بالمقدمة. وان شاء الله احنا نتأمل انه تنجح اكثر واكثر. وفي شغلة حابة احكيها فيها، انه احنا كمان عنا إيش اللي هو إحنا يعني أي إنسان بحب يجي معنا، أو أي شخص مثلا عنده بغضش يعني يدفع أو يطلع، أو حابب يطلع غير جو معش وضعه بسمحش، إحنا كمان بندعم هذا الإشي. ونتمنى إنه تكون المجموعة أكبر وأكبر، نكون إيد واحدة، نكون الإشي كثير ممتع وحلو إن شاء الله.
0: نعم، نرجو لكم طبعا النجاح والتوفيق في هذا المشروع الهادف لمة شملنا، مبادرة مجتمعية تجمع العائلات من مختلف البلدات العربية في هذه الرحلات المشتركة بهدف التعزيز للتعارف والتواصل والقضاء أوقات عائلية ممتعة. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
4: شكرا لك،
0: مع السلامة. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا ونرحب بالناشط الاجتماعي وفي مجال الذكاء الاصطناعي أيضا شاهين صرصور الأستاذ المربي. أهلا وسهلا بك أخي شاهين. تحياتي
2: أستاذ نادر لك ولكل المستمعين راديو مكان في كل مكان. وفي البداية أود اسمح لي أن أهنئك بمناسبة نجاح ابنة ليان الزوجة ابنك فادي في امتحان التمريض. نتمنى لها النجاح والتوفيق. وبد أشكرك أنت وأبو فادي الآخر لحضور لكوفة قاسمة ومشاركتنا في فرح ابننا الدكتور سرعي.
1: الله يخليك. ألف مبروك. وهذا هو أصلا هذا هو الموضوع اللي احنا بدنا نحكي عنه. قضية يعني احنا بنعرف انه الاعراس المختلفه في اماكن مختلفه من الممكن ان تكون لها يعني التزامات وشروط وما الى ذلك. احنا جينا على كفر قاسم ويتضح لنا ويمكن هامش المره الاولى بانه الاعراس لديكم تختلف قليلا. احنا بنعرف انه الاعراس في مختلف اماكن المجتمع العربي يعني فيها نقوط، بمعنى الشخص المعزوم على العرس بيجي ببارك يحمل مغلف فيه مبلغ معين متواضع من أجل المشاركة في هذا العرس، لكن عندكم كان الشرط أنه أنتم تدخلون إلى هذا الفرح بدون نقوط، تشريف بدون تكليف أسميتموه حتى على الدعوات في الأعراس.
2: صحيح.
1: كيف ولدت هذه الفكرة؟ أنت واحد من هؤلاء الأشخاص اللي دعا الناس عنده، أكيد كلفته مبالغ طائلة، وأنت بتدعي الناس فقط من أجل أن تتناول الغداء على مائدة والد العريس أو العشاء على مائدة والد العريس بدون حتى أن تحمل له هذه المباركة اللي هي نقود. كيف ولدت هذه العادة في كفر قاسم؟
2: ممتاز، سؤال جيد أستاذ نادر. هذه الفكرة ولدت في القرن الماضي. يعني والدي الله يرحمه عبد الرحيم الشعين أبو عبد الحكيم زوج 7 شباب، لم يقبل شيكل واحد. أبوي كان يذهب إلى العراس وينقط بأيام زمان بالليرة أو الشيكل، وكان يضع آلاف الشواكل، وكان شرطه الأساسي بيجي على عرس نادر أبو تامر: هذه هدية مني، لا تسجل اسمي، أنا لا أريدها أن ترجع علي. وهذه تورثناها من جيل إلى جيل، وأنا لست الوحيد في كفر قاسم من يفعل ذلك. هناك الكثير من كفر قاسم يعني بيعزموا الناس، بيعزموا مئات حتى آلاف، وفي منهم بحطوا دعوة عامة وبيجي 3000-4000 شخص ولا يأخذ منهم النقود. هذه طرفناها من جيل إلى جيل. وأعتقد أنا يعني فكرة.
1: شو الفكرة؟ طلع أولا إحنا بنحييكوا عليها، فكرة ممتازة. وخلينا طالما أنت حكيت عن الأستاذ جمال أشقر أبو فادي الناشط الاجتماعي والشخصية التربوية القيادية المعروفة، أهلا وسهلا بك أستاذ جمال أشقر، تحياتي.
3: صباح الخير أبو فادي والأخ شاهين أبو سري.
2: الله يخليك أبو فادي، أهلا وسهلا فيك.
1: وأنت كمان يعني كمان تفاجأت أستاذ جمال أشقر بأنه فجأة نحن مدعوين على فرح، وإحنا ندعى عادة لأفراح مختلفة، الواحد بيروح وبساهم يعني بنصيب معين من أجل رفع العبء عن كاهل والد العريس أو والد العروس، ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك. وفجأة أنت تفاجأت بأنه كفر قاسم تستقبلك وفيش صندوق نقوط بالأول. أنت روح تبحث بعدسة مكبرة عن الصندوق، وين حطين صندوق نقود؟
3: صحيح والله المضبوط. أول إشي خطوة مباركة من طرف أبو سري لأستاذ شاهين، ولكن بسأل نفسي مش معقول إنه هو يتحمل تكاليف العرس. أنا بتصور التكاليف هاي راح تكون مش أقل من 150-160-170 ألف شيكل، إذا مش أكثر. من ناحية أنا بديش أخذ نقود، ومن ناحية ثانية أنا بدي أدعى على الأعراس وأحط نقود، فهي مشكلة بحد ذاتها. يعني هسا لو أنه الجميع بيعمل هذا الشغل فيش مشكلة، ولكن أبو شاهين بدور صاحب العرس هو بده يأخذ مصاري، أبو شاهين المدعو لعرس آخر بده يحط مصاري، وين وصلنا؟ معناها في إشكال، لازم يكونوا إجماع على طريقة معينة تعين أهل العريس من ناحية وتعين المدعو من ناحية ثانية.
2: نعم.
3: في مجال أحكي أبو تامر أبو فادي؟
2: أبو فادي معنا على الخط؟
1: طبعا أستمع إليكم وأستمع إلى هذا الحوار بيناتكم.
3: نعم. معناها هنا أنا أقترح عدة حلول. يعني إذا في مجال هنا، طبعا أنا شخصيا بقول إنه ممكن الواحد يعمل فعلا عرس بدون نقود، بس بشرط أولا يكون إجماع. طبعا أنا ما بحكي عن أهل العيلة الحلقة الأولى، يعني أنا بحكي عن المجتمع الواسع، لأنه في أحكام خاصة للعائلة بالنسبة للنقود مش نفوت فيها. هسا الفكرة تبعتي مثلا الأولى، يا ريت يكون مثلا عرس بدون عشاء، يكون تقدم في هذا العرس المرطبات سواء المشروبات الحارة أو المثلجة، القهوة، الليمونادة، العصائر، وكذلك الكعك، الجاتو، الحلويات بأنواعها، المسليات، فواكه، خضروات، وبدون عشاء اللي هو مكلف. ساعتها أنا كمدعو بديش أنقط، وأهل العريس بيقبلوا مني هذا الشيء، ووقت ما يكون دور أهل العرس أهل العريس مدعوين برضو بنقطوش في عرس آخر إذا هاي العادي يتفق عليها. ساعتها خفيف، أنا بخسرش كمدعو، أهل العريس بخسروش، وبتكون عادي دارجة. هاي إمكانية مثلا واحد. إمكانية ثانية أنا أقترح أسوة ببعض القرى العربية، سمعت أنا إن في بعض القرى العربية بنقطوا نقوط بسيط ممكن بمفاهيم اليوم بيتشكل. إذا ولابد الاقتراح
1: أنت بتحكي، أنت بتحكي عملية عن توحيد النقوط، يعني بس أنا عارف بصرش نادر ينقط بمبلغ، يجي الأستاذ جمال ينقط بمبلغ آخر، شاهين بمبلغ ثالث، يوحدوا نقوط على مبلغ اللي يفي بالغرض.
3: صحيح، ويكون إجماع بهذا الشيء، وين ما نروح هذا نقوط، وأي واحد بيجي عندي هذا نقوط اللي بحطه، اللي هو نقوط بسيط، يعني بسيطة لأهل العريس. طبعا الأخ شاهين أبو سري هون تحمل تكاليف وتكبد، طبعا خلينا نقول بين قوسين مبالغ كبيرة هون في العرس، طبعا هاي مناسبة سعيدة، ولكن بصيرش طبعا الأخ أبو سري زي وزيك أبو فادي زي أي إنسان بالمجتمع، علم أولاده، بنى لأولاده، وبده كمان بده يجوزهم بدون نقوط، معناها التكاليف عالية. هذا مشروع مثلا اقول
1: لك، لنفترض استاذ جمال عنده 3 4 اولاد الله يخليهم وبده يجوزهم كلهم، هذول اولاد، هذول اولاد بدهم معناته عم مش اقل من نص مليون او 600,000 شيكل 700,000 شيكل
3: مظبوط،
1: فقط يعني هاي اجره الطعام، احنا بنحكي مقابل الطعام اللي بيصرفوا في يوم العرس، مش احنا لا بنحكيش بعدنا لا عن تجهيزات بيوت ولا اثاث ولا بناء البيت ولا المنزل ولا غيره، فقط طعام العرس.
2: اسمح لي استاذ نادر، اسمح لي ارد على ابو فادي، ابو فادي الاخر استاذ
1: طبعا جمال. انت بدك ترد على كل استجوابات. طب شو بدك تدبر حالك، شو بدك تدبر حالك؟ انا عارف عامل او موظف بده يجوز ابنه وعليه كل هاي المصاريف، ماذا يفعل؟
2: ممتاز، انا نجيب بشكل منظم. ابو فادي افكارك رائعه ممتازه، بس زي ما يقولوا الخواجات لون ثاني ليسوم، يعني تيجي على عرسي وما نيجي على عرسي ما احط لكش اكل، سيتهموني بالبخل، والله طلع على عرسي هي رحنا هناك ما فيش اكل، حتى في ناس بيجوا والله اللحم ما كانش مظبوط، اللي انا عارف الخروف ما كانش مظبوط، لابد
1: والله هو عم نحط لحمه شاهين، وعم نحط لحمه، وهات يا ابو الهات يعني تحظى برضا الناس،
2: يعني يعني استاذ نادر والله لو انها واقفه علي انا استاذ نادر، اذا لو انها واقفه علي والله انا قلت للمره، المره يعني الحكومه، خلينا نعمل معقار رشون 200 300 واحد واهلا وسهلا فيهم، مجنون انت، وبصير بيعملوا لنا عروس و100 واحد يعني كثير ناس وجهوا لي استاذ شاهين وين ما زبطناش على العروس، وهذا واجوا عندي تقريبا 1000 مش لا اتفاخر، اللي اجوا عندي هذا يعني المتوسط وكل شيء، في اشكاليه بهذا.
1: كانت كان عندك يعني، وكان عندك عرس من كل البلدات، احنا شفنا انه في مشاركه من ناس من الاكاديميه من السياسه من مختلف المحافل الاجتماعيه كمان.
2: بالضبط بالضبط، انا لو الشغله مربوطه فيه، يعني خذ الله الشيخ رائد صلاح تزوج ابنه اعتقد قبل فتره مظبوط، كم حضر بالعرس
1: 150 200 شخص،
2: من عمل العرس في مطعم اي شيء اجوا اعتقد مش عارف 70 80 بيل كلينتون الرئيس الامريكي جوز بنته تشيلسي لما كان رئيس الامريكي، نادر عملوا في مطعم خاص، كم واحد كانوا بالعرس لبنته
1: كمان نفس الشيء 70 شخص
2: 21 شخص 21 شخص، هذا لو بده يعزم بيعزم 10,000 بسهوله، وهذه يعني احنا
1: بس بتعرف انا بقول لك شو الفرق بينك وبين كلينتون، كلينتون كل عيلته كانوا 15 وجاب 6، انت عيلتك 3,000 عزمت منهن 1,000 شو بدك تساوي؟
3: أبو فادي
2: هذا مظبوط،
3: أبو فادي وأبو سري
1: نعم.
3: تسمحوا لي في مداخلة، الأخ شاهين أبو سري كونه كان بأمريكا بيجيب هاي الأمثلة، تنساش أنت بتحكي عن حضارة أمريكية، مش رايحين يجيبوا طبعا زي أبو فلان عندنا عند العرب يجيبوا 2,000 و3,000 و5,000 و10,000 مشان يقولوا عملت عرس كبير، هاي تتربط أحيرة الحضارة أخرى زي ما قالوا أخ شاهين other or another culture. هسا أنا بدي أتواصل وبدي أعلق على تعليق أبو فادي، بدي أعلق على تعليق أبو سري بالنسبة للعرس بالصغير زي ما قالت المرأة أم سري لأبو سري. أنا مع هذا الاقتراح. أنا كنت بدي أقترح وسبكني أبو سري دعوة بضع مئات، وأقصد بضع مئات نقول بضع مئات اللي هي 300 إلى 400 إلى 900، ولكن أنا بقول بضع مئات وأقصد 400 أقصى حد 500 من آدم. وإن فيش مشكلة أنا بدي أتحمل، أبو سري بدي يتحمل التكاليف وبدوش نكوت من أي إنسان، فيش مشكلة. ولكن مش بدي أدعي آلاف وبديش أنا نكوت وبدي أتحمل كامل التكاليف.
2: بس يعني أبو فادي بدنا حدا يبلش يعمل بتطبيق هذه الفكرة. إذا بلش حدا ها بصيروا يقلدوا فيه.
3: أنت وأنا.
2: بس ما أنت عارف الحكومة تمنعني، الحكومة يعني الزوجي راح تمنعني. مش انا من ناحيتي بقول لك في كثير غيري بقول لك انا سلمت امري لزوجتي بديش اعمل معها حرب، مزبوط ولا لا؟
3: اللي طلع اللي بتقوله مزبوط، ولكن اخرى مره برضو الك راي والي راي، يعني بالاخر انا اللي بدي الرجال انا
1: السؤال يمكن
2: صحيح
1: بس استاذ جمال اشقر واستاذ شاهين خلوني بس انا يعني اضبط الموضوع في كل ما يتعلق بالحوار الى اين يسير الحوار. السؤال هل نحن نتحدث عن عرس فردي ولا عن ظاهره بدات تنتشر في منطقه كفر قاسم وربما تكون في مناطق اخرى؟ انا قبل قليل تحدثت الى احد الزملاء هنا وقال لي بانه ايضا هو شارك في عرس وهناك طلب منه الا يضع يعني مغلف نقود من منطلق انه هذا العرس ايضا تشريف بدون تكليف.
3: مش في كفر قاسم،
2: في كفر قاسم لا اقول انها ظاهره بس الكثير من الناس ما باخذوا نقود، في ناس اللي باخذوا نقود وشغلات. اذا بروح على عرس انا ومدعو عليه وفي نقود بروح بحط لي مبلغ في مكتوب وسجلش اسمي عليه، بسجلش اسمي خليه لوجه الله، ما بدي انا مصاري. بس هذه الظاهره الكثير من الناس ما باخذوش نقود. انا بجوز النائب وليد طه زوج ابنه واعتقد لم ياخذ نقود. نعم. وفي الكثير من الامثله هذه مضبوط. نعم. هذه وفي
1: ناس في عرس ايضا للشيخ رائد بدير للاستاذ وليد طه، يعني يبدو انه في ظاهره من النوع.
2: بالضبط. بس مين اللي بياخذ نقود؟ إن هو بحاجه الى المال. بس انا انت مضبوط العرف اكل العرس بكلف 200-250 الف شيكل، بس انا حاسبها، انا بدي اتجوز ابني مش حاسبها على المليمتر زي ما كل الخواجات، حاسبها وعارف قديش بكلفني كل الشغلات من النوع ومجهز حالي. واستعنا بصديقنا الذكاء الاصطناعي ونصحني هو في الاخر، سالني من كم سؤال قال لي لا تاخذ نقود لانه النقود هي دين متدحرج لمدى بعيد. اذا نادر اعطاني 500 شيكل وزوج ابنه ما رحتش. ممتاز. صحيح. يعني في كفر قاسم صارت ولا رحت على سفران ونقضوا 500 شيكل ما رجع لي شيء، يعني كل البلد بتعرف يعني لماذا هذا الحرج.
3: مزبوط.
1: طيب عم. انت اخصائي ذكاء اصطناعي، هذا الذكاء الاجتماعي اللي عندك استاذ شاهين، تعال نحكي عن الذكاء الاصطناعي، هل استخدمته وسخرته في العرس؟
2: طبعا يا سيدي انا بدفع له $20 بالشهر بدنا نطلع منه النتيجة. سالته جهز لي اغنيه ترحيبيه بالضيوف وكل شيء، سالته شو رايك ناخذ نقود ما نفوتوش نقود، كان في حوار بينه وبينه 10 دقائق.
1: شو خلك تاخذ نقود ولا لا الذكاء الاصطناعي؟
2: لا ما هو سالني كان سؤال، قال لي قديش الراتب تبعك، شو بتشتغل مرتك، قديش الدخل تبعك، واستنتجنا قال لي لا تاخذ النقود.
1: ما فيش
2: نقود.
3: بس أبو سألك قديش الأعراس اللي تدعى إليها تقول له بالعشرات؟
2: لا مو سألني، هو سألني في كلمة سألني ركز على الوضع الاقتصادي، ركز على الوضع الاقتصادي، قال لي إذا الوضع الاقتصادي جيد وأنت لست بحاجة إلى النقود لا تأخذها. آخرون بأخذوها.
3: أنا قصدي أبو سري إن الوضع الاقتصادي مهم، ولكن برضو عدد الأعراس اللي أنت بتروح عليها مهم، يعني فإذا هي كثيرة الوضع الاقتصادي حتى لو ممتاز دير بالك في مصروف كبير، ولكن إذا بتروح على شوية أعراس المصاريف أقل. هذا قصدي.
1: أستاذ جمال أنا بعرف أنك أنت كمربي أنت كمان يعني بعكس الصحفيين، إحنا الصحفيين بندور على العناوين، أنت كمان بدك الاستنتاجات. في نهاية المطاف شو الاستنتاج اللي بتطلع فيه من هاي المقابلة مع الأستاذ شاهين صرصور؟
3: انا شخصيا بدي اخذ
1: في الحساب. نذكر المستمعين انك انت ادرت مدرسه الشافعي يعني طوال سنوات، ويعني هاي كانت طريقتك في العمل. نبدا بخطه عمليه وننهي بتوصيات وباستنتاجات لابد منها.
3: نعم. انا بعد ما سمعتك ابو فادي وسمعت ابو سري، وبعد ما انا سمعت تحفظ ابو سري في بعض الاقتراحات اللي انا قلت، انا بدي اخذ اقتراح واحد اللي مقبول عليه وأعتقد أنه مقبول على الجميع. حتى نتبنى خطة زي بعض القرى العربية، نأخذ نقود رمزي بكفي 100 شيكل من كل واحد وين ما بتروح على اي عرس، بشرط انه يكون اجماع كونسنسس، يكون اجماع عند الجميع. انت بتيجي عندي بتحط 100 شيكل، انا باجي عندك بحط 100 شيكل، هيك انا كمدعو بدفع خفيف لانه بروح على كثير اعراس، وانت اللي انت بتعزم اهل العريس، يعني انت ابو العريس الداعي.
1: هذا العرس، هذا العرس، هذا العرس، هذا العرس العربي. طبعا احنا بنعرف انه في اعراس في القاعات اللي هي يعني هي تكلف اهل العريس اكثر بكثير او اهل العروس. المهم دوام الافراح، الافراح في مجتمعنا وفي كل المجتمعات ان شاء الله. بس نفتح هيك مواضيع على الهواء، لا نتحدث عن الجريمه وعن قضايا اخرى، وانما نتحدث عن المناسبات العطره والطيبه والمشرقه. شكرا لكما على هذه المشاركه في برنامج على الاجنده، الاستاذ الناشط الاجتماعي شاهين صصور والد العريس، والاستاذ جمال اشقر التربوي والناشط الاجتماعي.
3: شكرا لابو سر، يعطيكم العافيه.
1: مع السلامه.
3: مع السلامه. مع السلامه.
1: ثم
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون في ما يلي مع النبض الرياضي. انضم إلينا المحلل الرياضي الأستاذ زاهر الباب. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، تحياتي.
4: صباح الخير لك أخي نادر وجمهور المستمعين والمشاهدين، وقديش كان حوار شيق وممتع مع ضيوفك.
1: وانت طبعا عايش هاي الفترة، هاي الفترة من عرس لعرس
4: وراعين. صح العرس مكلفة ولكن حلوة،
1: حلوة
4: بلتوا الناس والأحبة مع بعض، إن شاء الله هدات بال على الجميع.
1: الله يكتر الأفراح. وإلى عرس الكرة، تعرف هاي المنتخبات التقت في الفترة الأخيرة، وفي نهاية الأسبوع تعود الليغا بشكل أو بآخر والدوريات المختلفة. تعالت نحاول نلخص لقاءات المنتخبات، خاصة وأنه لعبوا سيما وأنه لعبوا على الأقل أربع لقاءات أو كانوا في أربع مباريات. مين اللاعبين اللي كانوا الأكثر تأثيرا في النسخة الأخيرة؟
4: مايكل أوليسي كان كلمة السر في هجوم فرنسا في الأربع مباريات، مع غياب كيليان مبابي بسبب الإصابة وتراجع مستوى عثمان ديمبلي، زادت أهمية هذا اللاعب بشكل واضح في المثلث الهجومي لمنتخب فرنسا. هذا اللاعب أوليسي أثبت أنه مش مجرد لاعب يكمل الثلاثي، بل قادر على حمل جزء كبير من المسؤولية وصناعة الفارق بنفسه. شفنا في أربع مباريات بدور الأمم سجل أربعة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، وكان آخرها ليلة الاثنين أمام بلجيكا لما دخل بديل وصنع الفارق خلال 30 دقيقة فقط، سجل هدفين وصنع هدف قلب النتيجة وقاد فرنسا الأكبر فوز إلها في البطولة حتى الآن، بعد ما سجلت فقط هدف في كل مباراة في المباريات الثلاث الأولى. برأيي سنستمتع بسحر الجوهرة الفرنسية لسنوات طويلة قادمة. الأمين جمال ظاهرة كروية تتشكل أمام أعين العالم، من يوم ما ظهر هذا الفتى اليافع والعالم كله حاسس أنه أمام موهبة استثنائية ولاعب عنده عظمة خاصة وكأنه لوحة فنية جميلة، بيعزف داخل الملعب سيمفونية من الإبداع، يراوغ يصنع ويسجل. وشفنا في دوري الأمم الأوروبي سجل أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة وكان واحد من هدافي البطولة. وعشان هيك لما بيقول المدرب ديلفوينتي انه في طريقه ليصبح لاعب اسطوري، فالكلام مش مجرد كلام حديث المدرب، لاننا بالفعل قدام لاعب بيملك كل المقومات ليصنع طريق استثنائي. طبعا اذا ابتعدت عنه الاصابات فمن الصعب جدا انه نحدد السقف اللي ممكن يوصل له هذا اللاعب. ولاعب آخر أنتوني جوردون هو سلاح جديد الأسود الثلاثة، عم نشوف استعراض عضلات المنتخب الإنجليزي أخي نادر، لأصبح منتخب قوي ومتكامل من حيث المنظومة. طبعا لن أطيل الحديث عن هاري كين وجون بيلينغهام، فهدول الثنائي معروف ومن طينة الكبار، لكن لابد من الوقوف عند اسم جديد داخل المنظومة داخل المنتخب الإنجليزي، نجم يسطع ويتلألأ في سماء كتالونيا كلاعب برشلونة وأيضا في إنجلترا. هذا النجم الصاعد والجوهرة الإنجليزية أنتوني جوردون 25 عام، عم بثبت أنه إضافي مهم للمنتخب. جوردون يلعب مع برشلونة، يمتلك خبرة في الكرة الجماعية وهو بمواصفات جناح أيسر، أعطى إنجلترا وعم بعطي إنجلترا سرعة وخطورة على الطرف مع قدرته على الدخول إلى العمق وصناعة الفرص والتهديف بنفسه، وهذا بالضبط ما بيجعل إضافة مهمة لمنتخب إنجلترا.
1: طبعا هذا بالنسبة للاعبين للأسماء. وإذا تحدثنا لنقل عن الأرقام، هل هذه النسخة أيضا زودتنا بأرقام استثنائية تختلف قليلا
4: من أوليسيه إلى كين؟ يعني أرقام تصنع الحدث أخي نادر. يعني أوليسيه رجل اللحظات الحاسمي، 4 أهداف في سكوليت وتأثير هجومي واضح مع فرنسا. لامينس حارس مرمى بلجيكا 24 تصدي، وهو المتصدر حاليا في إحصائية التصديات، حارس مرمى بلجيكا لعب أغلب مباريات المنتخب بدل كورتوا. باستوني المدافع الإيطالي الهداف 2 في البطولة. البرتغال 4 من 4 العلامة الكاملة وضمن تأهل لربع النهائي. اليونان تكتب تاريخ أمام ألمانيا، هذا المنتخب اللي يربك الكبار ويخطف الأنظار. أول فوز لليونان على ألمانيا في هذه البطولة أو يعني بتاريخ المواجهات بين المنتخبين. ميرندناك الهولندي البداية الدولية السريعة مسميناها، 2 في أول مباراة أساسية له. إسبانيا أنت يا أخي نادر 42 مباراة بدون هزيمة، سلسلة تاريخية مستمرة من شهر مارس 2024. وهاري كين ليلة الأرقام القياسية، لعب حتى الآن 125 مباراة دولية. هاري كين عادل رقم الحارس الأسطوري بيتر شيلتون كأكثر لاعب شارك مع منتخب إنجلترا، سجل 91 هدف وفي البطولة الحالية سجل 6 أهداف. وإيطاليا تبقي الجرح مفتوح، يعني بعد 20 سنة كاملة من الانتظار إجت اللحظة اللي كتار استنوها أخي نادر. زين الدين زيدان واجه إيطاليا من جديد، لكن المرة كمدرب. إيطاليا المنتخب اللي أنهى مسيرة زيدان كلاعب في نهائي مونديال 2006 كلنا بنتذكر، في المباراة الشهيرة لما طرد فيها وخسرت فرنسا اللقب بركلات الترجيح. ولكن بعد عقدين زيدان لم يحصل على انتقامه من إيطاليا. إيطاليا خطفت التعادل 1-1 وأفسدت على الأسطورة الفرنسية ليلة الصقر المنتظرة.
1: نعم. سؤال لابد منه من الزميل أحمد عويسات عن رونالدو. رونالدو يقترب من نهايته، احنا شفنا طبعا رونالدو انا عارف حكينا عن الموضوع كمان، يعني يقف على نقطة الإحماء بخلية حمى او يقوم بتدريبات الإحماء طوال نصف ساعة ولا يشركوا في المباراة، بعدين بيصير مناوشة بنات كلامية، ولاحقا يغادر المشهد رونالدو بصورة غير لائقة. احنا شفنا ترك الملعب، روح اخذ طيارته وروح، ولا تليق بهذا اللاعب الكبير، رغم أنه كل لعبة إلها وكل طريقة لعب إلها قوانينها والمدرب هو صاحب الأمر والنهي.
4: هاي صارت أصبحت من ورانا أخي نادر، يعني لكن الطريق يتجه لما بعد رونالدو. يعني ما كان عشاق رونالدو ومحبوه وأنصاره بتمنوا يشوفوا أسطورتهم بالمرحلة بهاي المرحلة بعد التاريخ الاستثنائي اللي كتبه مع منتخب البرتغال، لكن الواقع اليوم مختلف. يعني 4 انتصارات متتالية وتأهل ربع نهائي دور الأمم الأوروبية، منتخب يلعب بجمعية أكبر بدونه. رونالدو أمام واقع جديد أخي نادر، البرتغال ما عادت تعتمد على هذا على لاعب واحد أنا برأيي، والمنظومة أصبحت هي الأساس لدى المدرب جورج جيسوس. لذلك يعني يمكن حان الوقت إنه الدون يقنع إنه رحلته مع المنتخب وصلت لنهايتها وفكر بجدية بالاعتزال الدولي. لا شك أنا برأيي، يعني لا شك، يعني أنا بشعر مع كل محب لهذا اللاعب إنها نهاية مؤلمة لأسطورة بحجمه، ولكن قد تكون بداية عهد جديد لمنتخب البرتغال.
1: السؤال، هل فعلا منتخب البرتغال عم بفوت على عهد جديد؟ يعني شفنا المباراة الأخيرة لم يتألق بشكل خاص المنتخب بدون رونالدو. يعني استبعاد رونالدو لا يعني بالضرورة إنه هذا المنتخب يستعيد بريق غير شكل وكأنه رونالدو أطفأه.
4: شفنا عم نشوف لمحات، ويعني كل لاعب في منتخب البرتغال صار له تقريبا دور. يعني في كان لاعب مثل برونالدو برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد لما أخذ دوره في فترة رونالدو، لاعب مهم جدا، لاعب جوكر في وسط الملعب، قادر إنه يصنع الفارق في تمريراته وتسجيل الأهداف. وشفنا لمحات فنية، شفنا على الأطراف تحركات أكثر سرعة من بوجود رونالدو. يعني رونالدو يعطي العافية، رونالدو السبب العمر طبعا، لا شك من رونالدو، ما حدا بيقدر يحكي على قدرات رونالدو وشو بيقدر يعطي رونالدو في اللعبة، ولكن اليوم المنظومة بحاجة انه يكون في تعاون.
1: طب لنفترض، لنفترض انه لا يستطيع، وانت كمحلل رياضي يعني مخضرم بتعرف انه المدرب مفروض انه يدعي اللاعبين اللي ملائمين، لماذا اصلا دعاه؟ ليش وجهت له الدعوة على المنتخب لما هو بيقدرش يعطي؟ لماذا انت قضيت عليه بهذه الطريقة؟
4: اولا انا برايي كان على رونالدو الاعتزال دوليا من قبل،
1: هذه تعود الى رونالدو الان، طالما انت طالما دعيته كمدرب جيسوس قام بدعوته، طب اذا هو مش ملائم لك للمنتخب ليش دعيته؟
4: ممكن ضغوطات اعلاميه اخي نادر واسباب اخرى،
1: او ضغوطات اقتصاديه لانه بجيب الكروتي كمان، او ضغوطات اقتصاديه لانه بجيب الكروتي
4: ممكن، ولكن اخطا هنا انه حتى في انه اعطاه يعني يعمل يسخن يعني لمده 30 دقيقه ولم يشركه، هذا قرار خاطئ من المدرب، وهذا لا يليق بمدرب انه يتعامل بهاي الطريقه بهذا الاسلوب مع لاعب بحجم رونالدو،
1: حتى مع لاعبين صغار احنا بنشوف مرات لاعبين صغار بتطلب منهم،
4: ولكن يبقى رونالدو اسم رونالدو يبقى اسم رونالدو، هذا مش حيلا لاعب، لاعب كبير واسطوري.
1: هذا من جهه. بتعرف حدثنا قليلا عن فيني، فينيسيوس انت بتعرف انت في كاس العالم لعب في المونديال لعب بصوره ساحره، بصوره مؤثره جدا، كان لاعب يعني رهيب في المونديال، وفجاه بنشوفه احنا في منذ بدايه هذا الموسم والان في مباريات المنتخبات فيني ليس فيني.
4: فينيسيوس كلنا متفقين انه لاعب كبير ولاعب مهم جدا في منظومه ريال مدريد، يعني خلي لما بغيب امبابي وراح يغيب امبابي في المباراه القادمه، يعني متوقع أن تكون كلها على فينيسيوس في المباراة. هل فينيسيوس يعني يستعيد توازنه، يستعيد الاستقرار اللي بده إياه واللي إحنا بدنا إياه نشوفه منه من ناحية ذهنية ومن ناحية نفسية؟ لا شك إنه اللاعب يعاني ذهنيا يعاني نفسيا ولا شيء آخر، لأنه هو لاعب موهوب والموهبة بتضيعش أخي نادر، يعني ممكن كل مباراة نتوقع

0: زيدان مع ريال مدريد. سؤال: هل مباريات المنتخبات هي ذات إيقاع يختلف؟
1: اللي شفناه أنه زيدان يكسب النتائج أخي نادر ويطارد الإقناع، يعني 4 مباريات مع فرنسا شفنا 3 انتصارات وتعادل بدون خسارة، لكن الصورة ليست مكتملة معه بعد. المنتخب الفرنسي ما زال بيعاني هجوميا ولا نرى منظومة واضحة في أغلب المباريات مع اعتماد كبير على المهارة الفردية، رغم يعني إدخال وإشراق لاعب مميز في وسط الملعب ريان شركي. هذا المنتخب يواجه صعوبة عندما يضغط عليه المنافس من بداية الهجمة. برأيي بالمجمل زيدان بدأ بشكل قوي، ولكن ما زال قدامه تحدي كبير أنه يصنع منتخب متكامل، وأنا برأيي الاختبار الأصعب سيكون عندما يقارع الإسبان والإنجليز، هذول المنتخبين اللي هن اليوم في أفضل حالاتهم، وهناك لما بيلعبوا مع بعض ستظهر حقيقة فرنسا مع زيدان.
0: نعم، لابد بأن الإثارة تعود هذا الأسبوع، ستعود الإثارة. مش عارف أنا لسبب ما، ولا أدري إذا كنت يعني أنا شاتم مجروحة، أنا دائما أتوق لمباريات الدوريات أكثر من المنتخبات وأكثر من المونديال، إلا بطولة أوروبا. بطولة أوروبا إلها واقع خاص، لكن الدوريات في نهاية الأسبوع أنا دائما أنتظرها بشغف، ونحن نترقب نهاية أسبوع ستبدأ فيها مباريات الدوري. أريد أن أشكرك، يعطيك العافية، المحلل الرياضي المميز زاهر البابا على هذه المداخلات كل أسبوع.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نحكي شوي عن مجال التعليم المصحح. تنضم إلينا الأخت ولاء حيادري. أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك أخ تامر إليك ولجميع المستمعين.
1: حدثينا ماذا نعني يعني لما بنحكي عن التعليم المصحح، فما المقصود فيه؟
2: بالبداية هو تعليم بطرق واستراتيجيات اللي بتتناسب لاحتياجات الطالب المستصعب، أو بيساعده كيف يتغلب على هاي الصعوبات إن كانت بالقراءة وبالكتابة وفي اللغات الأخرى والحساب. فأجا دور التعليم المصحح عن طريقه من خلال الاستراتيجيات بنقدر نحدد وضع الطالب وين صعوبته، شو نقاط القوة اللي موجودة عنده، ومن خلال نقاط القوة من أول شخصية ومنبني خطة تعليمية حسب قدراته الذهنية. خطوة بخطوة رح نطور هاي المهارات والثقة تزيد ويبلش يدمج بالمجتمع شوي شوي.
1: انت قلت انه احنا بنحاول نعزز نقاط القوة اللي عنده، طب وين النقاط الضعيفة اللي بدنا نشتغل عليها؟ وين الثغرات اللي بشكل او باخر بدنا نسد الفجوة فيها؟ احنا متعودين في انظمة التعليم الكلاسيكية والتقليدية اللي احنا ربينا في كنفها انه نسكر الفجوات الموجودة عندنا. كيف انتو عندئذ ستعملون على ردم هذه الفجوات؟
2: أنا بلشت في كلمة إنه نبني الثقة، لأنه الطالب اللي بيجي بده تعليم مصحح أو عنده صعوبة في التعليم بتكون خلينا نقول هيك ثقته شوي متدنية وبحاجة لدعم. لهيك ذكرت موضوع الثقة، لأنه لما تكون في ثقة الولد بصير فيه عنده تحفيز للتعليم كلياته. فمن هون ببلش إنه مثلا كثير منشوف طلاب اللي عندهم بيعرفوا الحروف بس بيستصعبوا يقرأوا. ليش؟ هون بيجي دور التعليم المصحح كيف نبسط المهارات التعليمية والأسلوب التعليمي. يعني إحنا كبالغين ممكن نشوفه حرف، لكن هو بيشوفه إشي جدا معقد ومركب. فلهيك دور التعليم المصحح إنه يبسط له ومن خلال استراتيجية يستوعب المعلومات بسلاسة، ومن طريق التدريب منطور المعالج عنده بصير يقرأ الكلمة في الدماغ ويلفظها كوحدة واحدة. يعني دور التعليم المصحح هون انه يبني الثقة بالبداية حتى يقدر الطالب يتعامل مع المواد التعليمية ويقدر يتخطى اي صعوبة موجودة عنده. لما يصل لهي المرحلة نقدر احنا نمرق له اي مواد تعليمية بسلاسة ونثبتها بدماغه.
1: طيب حدثينا لأي درجة مختولة، لأي درجة كل شخص يستطيع، كل طالب يستطيع؟ بتعرف احنا نؤمن بقدرات أولادنا، وكل واحد بعطي بشكل أو بآخر ابنه يعني مثل هذا الإيمان الكبير فيه بقدراته وبكفاءاته. هل كل

0: الطفل يستطيع منه فعلا هناك بعض يعني بعض الظروف الموضوعية اللي تحول دون ذلك.
1: اي فعلا هو اللي بدنا نركز عليه، انه كل طالب عنده القدرة انه يتقدم، لكن حسب وين هو موجود، يعني حسب قدراته الذهنية. كثير طلاب بصلوا اللي انا واجهتهم لصف سادس ومش عم بيعرفوا يقرأوا. فهون شو بنبنى؟ دايما بقول للأهل خلينا نآمن بالولد حتى يبلش انه يحفز عنده انه هو عنده القدرة انه يسيطر على اي صعوبة موجودة عنده، بتحسن وبصير يقرأ. لكن لأي مرحلة بصل؟ مش لمستوى أقرانه، لمستواه هو وين كان. يعني مثلا مستوى أقرانه بيقرأ نصوص تمام اللي هن جيله وبيعملوا تحليل للنص، لكن هو لأنه اكتسب القراءة جديد فصعب عليه حل النص. لكن مع الوقت والتدريب العلاجي بصير يقرأ، لكن بكون في صعوبة. يعني بنبلش معه نصوص لصف أول ثاني، بالنهاية طالب اللي عنده صعوبات تعلم أو اضطرابات معينة، هدفنا هون إنه يكون في عنده مهارات حياتية، يعرف يقرأ أي ورقة بتيجي قدامه، يعرف يكتب لما المعلمة تقوله أو لما يندمج بالمجتمع لقدام لما يكبر. فدائما بنطمح إنه كل واحد عنده القدرات الذهنية. بدي أشدد هون إذا بتسمح لي لموضوع اللي هو مش كل طالب عنده صعوبة إنه هو عنده مشكلة بس بالقراءة أو ننطير تعليم. لا، التعليم المصحح هو متعدد في المجالات وهو عالم كبير، لأنه عدة تعريفات للتعليم المصحح. بيجوا أولاد بيعرفوا يقرأوا لكن في عندهم مشكلة في الحل، مشكلة طيب. في الاندماج.
0: طب هذا الاشي بصير من خلال جهة خارجية، هذا التعليم أو طريقة تصحيح التعليم من المفروض أنها تتم من جهة خارجية، أم المعلم في داخل غرفة الصف يستطيع القيام بذلك أيضا بدون اللجوء إلى هيئة خارجية؟
1: في المدارس في برامج تعليمية اسمها لفتشمسون بعريم، اللي هي تذكير فجوات أو دمج أو تدبور، هاي الأمور كلياتها بتقدر إنه تكون داخل المدارس. لكن داخل الصف في عنا 30 ولد، يعني المعلمة ما بتقدر تصل لكل طالب وطالب. فالتعليم المصحح هو من 4 إلى 5 طلاب، لأنه الطالب اللي عنده صعوبات تعلم صعب عليه إنه يزود أو يستوعب أو يركز لفترة كثير طويلة. لهيك التعليم المصحح هو أساليب استراتيجيات تنوع تدريجي لكل طالب إله خطة علاجية معينة.
0: طب كيف نعرف مين هو الطالب اللي بحاجة إلى هذا التدخل؟ وربما كمان تشرحي لنا بشكل أو بآخر شو دور الأهل في استكشاف هؤلاء الطلاب والوقوف على الثغرات الموجودة عندهم؟
1: تمام. في طلاب بنشوف إن إحنا إنهم قاعدين وهادين بالصف مش عم بيشاركوا، ولما يجي المجال التحصيلي اللي هي الشهادة والعلامات بتشوف في تدني. أول إشي هذا أول مؤشر. ثاني مؤشر لما الولد مش قادر ينسخ عن اللوح، هاي ثاني مؤشر. ثالث إشي لما الولد مثلا مش عارف مش قادر يقعد، في عنده طاقة جواته، هاي الطاقة إحنا لازم يعني نقولها لطاقة إيجابية حتى الولد يقدر يكسب الأساسيات اللي عم بتعلمها المعلمة أو المهمات اللي عم بتعلمها. دور الأهل هون إنه لما يقعدوا مع أولادهم بالبيت بيشوفوا إن الولد خلينا نقول لك حزين شوي، بقعد لحاله، دفتره مش مرتب، بضبش اغراضه، بكتبش. فهاي الامور كلياتها هي مش بس تعليميه، نفسيه وتعليميه. هاي المؤشرات جميعها بتادي لانه الاهل يشوفوا في هون نقاط ضعف، الولد هون تحصيله مش كامل، عم بنزل، عم بحكي معه مش عم بفهم علي، مش عم بنسخ عن اللوح، مش عم بقدر يكمل الوظائف والبيتي.
0: أريد أن أشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة، آملين طبعا لكل طلابنا دائما النجاح والتوفيق، وضروري جدا أن نحن ندعم هذه المسيرة خاصة لما هم بحاجة إلى مثل هذا التدخل الذي يعزز قدراتهم. أشكرك ويعطيك ألف عافية على هذا الحديث.
1: السلام،
0: إلى اللقاء. إلى هنا برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع أوسكار أحمد عوسات، شريان حجير بيكي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد صباحا في 8. إلى اللقاء. سلامات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 106 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. رئيس الكنيسة يقول إن غالبية قدرات حماس قد دمرت. تعرض خان يونس ورفح لقصف مكثف وفقا لمصادر فلسطينية. وأجواء لطيفة في معظم أنحاء البلاد. لحظات ونكون مع التفصيل، ابقوا معنا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: العاشرة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على قرار لندن فرض إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. وقال وزير الخارجية ساعر إن 20 دبلوماسيا بريطانيا في القنصلية سيغادرون البلاد، على أن يبقى فيها 7 للعمل على نطاق مقلص جدا. وأضاف ساعر أنه تم الاتفاق مع بريطانيا على ألا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل القنصلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه تم تحقيق معظم الهدف المعلن من الحرب في غزة، تدمير حماس. وأوضح أن قدرات الحركة مدمرة بنسبة 90%، ولا يزال هناك عمل للقيام به. ووردت أقوال أوحانا في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية. أفادت مصادر فلسطينية بتعرض خان يونس ورفح لقصف مكثف. وقال شهود عيان لشبكة قدس بريس إن جيش الدفاع نفذ القصف لإتاحة المجال لميليشيات متعاونة معه للانسحاب بعد أن وقع عناصرها في كمين نصبته الفصائل. في الزرازير ضبطت شرطة لواء الشمال 4 قنابل تابعة لجيش الدفاع، وتم العثور عليها داخل بلوعة للصرف الصحي مخبأة داخل صندوق، واعتقل مشبوه 20. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق جديدا لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا، غير أنها تبقى حول معدلها الموسمي في غالبية أنحاء البلاد، وتهب بدءا من بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وإليكم مستمعين درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم. في أورشليم القدس 26، حيفا 27، تل أفيف يافا 28، جبال الجليل وبئر السبع 29، الناصرة 31، ونختتم مع هضبة الجولان مع 32 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دوبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، نادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور، جسلين محميد بري ورانيا شاد أبو نمر بالإنتاج، إيلان هولتساوزن بالهندسة الصوتية. طبعا أحلى صباح لمستمعين ومشاهدين مكان.
1: أجل
0: وين مكانه؟ لا
1: بالسيارة
0: بالطريق من هلأ من هون لوين؟
1: دا دا دا
0: هاي الترند دا دا دا دا دا دا دا دا
1: هاي الغناء هاي؟
0: أيوة
1: بايخة
0: صارت مع الأبرس كل واحد
1: بايخة.
0: الخميس
1: لحنا ليه كل مرة نسأل حالنا
0: نتفاجأ؟
1: لا
0: إلا
1: من عد أيام الأسبوع امبارح سئلت هذا السؤال
0: بينك وبين حالك.
1: لا شخص سألني
0: ليه
1: على الراديوهات بشكل عام كمان بنحب نقول إمتى الأول الأسبوع نص الأسبوع عن جد ليه عم نعملها؟
0: أقول لك إشي طيب.
1: أقولي لي
0: يعني أنا أجاوب عن حالي تمام؟
1: جاوب عن حالي.
0: كوننا إحنا ماريا وعرين بقدم كل يوم فلكل يوم في لونه الخاص.
1: أوكي.
0: يعني التنين نرجع نلتقي مع بعض. أي مرحبا مستمعين ومشاهدين وينكو؟
1: أوكي حبيت.
0: كان ويكند اختفينا كم من يوم.
1: أوكي.
0: شو ما في تسلولنا شاركونا. ثلاثة منبلش نشوف هيك ضغط الأسبوع
1: ما لحقناش.
0: لا بس خلاص هيك بتفوتي على جو اليوم الطويل.
1: أوكي.
0: بفكر إحنا يعني بنحكي طبيعتنا. اوكي هيك الناس بتفكر شو اليوم
1: نحكي عن حالنا. اوكي
0: لا بس نحكي عن كمان الناس. الحياة كمان.
1: اوكي
0: فثلاثة بتمشي، الأربعة بيكون على الآن، الخميس بتفرفشي خلص بتحسي.
1: فسؤلت كمان يعني إذا الواحد قاعد وبعد الأيامات تقول إنه مش مبسوط وتعبان من شغله ما مصدق إمتى يجي نهاية الأسبوع.
0: لا لا بس يعني بقدر أخدها مثلا عولادي. أوكي إنه هن بتعلموش جمعة يعني غير عن باقي المدارس العربية
1: بس الحمد لله في ملان فعاليات عندنا
0: مش هذا المقصد. صح كتير مزبوط بس وكأنه فيش الضغط يعني اليوم بتعرفيش الضغط اليوم اللي بيصير بنستنى السبت أو الأحد أو الجمعة
1: عشان نرخي يعني عشان ما نفكر ونعمل الزوادة
0: بتركديش بتفقيش تركدي على إشي مثلا. إسا أنت مبسوطة بشغلك وأنت بتكوني مرتاحة بشغلك وحبيته بس في إشي ستريس في إشي بشوارعنا في إشي بالزحمة في إشي إني أنا بأخذ لي 40 دقيقة بإنه أنا ببعد 5 دقائق عن الشغل في إشي بإنه لازم ألحق لازم أوصل لازم أنجز لازم أعمل في إشي كان مضغوط
1: ونهاية الأسبوع خلص ببطل في الضغط
0: بتنزل الوتيري.
1: أوكي.
0: تنزل شوي الوتيري. أوكي. بالعكس بصير في شغلات كتير عملتليها وتنجزيها يمكن بالبيت وبتلحقيش إشي إنه ما بتحس غير الأسبوع. بفكر إن الإشي ما خصوش بالشغل.
1: أوكي خصو بالحياة نفسها وعشان هيك منعد الأيامات. وإيش بصير إذا ما عندناش الأيامات
0: والتواريخ؟ انا بحس حالي بضيع.
1: اوكي
0: يعني انا لو اهلي تليفوني ما لقيتوش هيك ما عرفتش قد الساعه ما عرفتش شو التاريخ اي يوم احنا شو بدنا ايش مين ضد ايش علي ايش في.
1: اوكي
0: شو بدكم مني؟ فانه عشان ما
1: تعالي نجرب الجمعه
0: الجاي. انا من ناحيتي بحب انه اكون اسا بمحل معزول وما
1: قلق مش معزول بس السؤال يعني كمان انه نقدر
0: الحياه بتطلب منك شغلات بتطل يعني
1: وانا بطلب
0: التزامات وادوار
1: وانا بطلب منك
0: وعندك دور دكتور اسنان وعندك دوره هون وعندك فحص هون وعندك التزام هون وعندك لقاء هون وعندك مؤتمر هون. انه في شغلات اللي بتخليك تكوني دائما كل وقت تحت قالب معين تحت تاريخ معين تحت يوم معين.
1: وممكن لا
0: بعرفش انا هاي الايام تعالي
1: نجرب.
0: انا هيك في عندي فوضى.
1: انا اجرب من يوم الاثنين ما عدش الايامات
0: بس انا رح اذكرك.
1: لا بديش
0: بلا انا رح اقول لك
1: رح اتجاهل
0: اليوم يوم الخميس الساعه 10 و10 دقائق.
1: لا بعد مش 11 و11 دقيقه.
0: لا بس 10 و10.
1: واو رمز
0: مين
1: كبير
0: مين عم بفكر فيي؟
1: ولاو شو هالرمز هذا؟
0: واو 10 و10 دقائق
1: شيء مصيري رح يصير بحياتنا. 7 10
0: شايف قد ايه مهم الساعه؟
1: ايش الفرق بين 10 و10 دقائق 10 و11 دقيقه او 12 دقيقه او 13 دقيقه؟ مش شايف الفرق
0: بس لا عصبت علي
1: لانه واو 10 و10 دقائق
0: خليني الاقي السبب اعيش
1: حدث كبير. 10 و10 دقائق هي نفس الشيء 10 10 دقائق زي 10 11
0: تفي لما شو اسمها هاي لما السنسال بلف وبكون هاي اللي بتسكر السنسال من تحت بقولوا لك حدا بفكر فيكي انه لما تصير تكون 10 10 حدا عم بفكر فيكي لما
1: تمام. وصلتنا رساله
0: استني
1: دي دي لانه عندي محمد الكولونين في اقتراح.
0: اه شو
1: بس يعني قلنا شو الاقتراح، بدي اعرف الاقتراح عنده اقتراح بس هذا اللي بقول لك اياه مش رح
0: اقدر. خلاص هي اوكي بس يعني. طيب الساعه 10:10 0723355993 اتصلوا شاركونا
1: 050-907-1321 رسائلكم وأنا بالانتظار تنشوف لوين دي يودي دقيقة لدقيقة
0: إيش
1: اللي حسب يعني كل دقيقة إستدك تقولي لنا إيش الدقيقة
0: الساعة 11
1: ونشوف إيش الفرق. تمام
0: صباح الخير. يوم خميس. يوم اللي بدك إياه.

0: عيش أيام.
1: اسمعي مجبورة اسمعي خلصوا
0: ايش اسمع
1: إليانا.
0: بس قبل كل اشي بحب ابعت تحية لموريس عرطول عم بسمعنا ولأول مرة على فكرة عم بسمعنا وانا معجوقة كثير لأنه عم بسمعنا لأول مرة
1: لأول مرة لأول مرة فترة ببعت لأول مرة اوكي
0: وببعت لأول مرة
1: حلو تحية لموريس عرطول
0: ابو حنا الغالي شو وصلك
1: يسعد صباحكو إسا فتحت الراديو شو الموضوع سألتنا
0: شو الموضوع
1: في
0: والله
1: فيش بعد موضوع
0: طلع احنا بس إسا بدينا يعني إلا ما يكون في مواضيع
1: من أنتوانيت
0: تقلقيش أنتوانيت إحنا وماريا وعرين لحد الساعة 12 وصدقيني من هون ل 12 أكيد بيكون صار في أكم من موضوع
1: إسا محمد الكولونيل شو بتراح اقتراح كتير
0: يا ما شاء الله كولونيل أوكي فساعتين طبعاً. اليوم فيها نحكي عن اشياء يمكن بنمرق عليها كل يوم واشياء بنمرق من جنبها من غير ما ننتبه قديش وراها قصص كثير وحكايات
1: ورح نبلش من محل انا شخصيا عندي ضعف له كبير
0: زي شو
1: المحلات القديمه الاماكن القديمه البلدات القديمه وبالتحديد
0: الاسواق
1: في محلات بتفوت عليها وبتحس انه الحيطان نفسها عندها شو تحكي بس السؤال يا عارين
0: شو السؤال
1: انت بدك تسألي ولا انا اسأله
0: يعني انا بسأل حالي مرات انه ليش مثلا انا شخصيا لما منسافر مثلا بدور دايما على السوق بدور على الاماكن الاثرية بدور على الاماكن القديمة ببلش ابحبش على المنطقة واصلها وفصلها وشغلات القديمة اللي فيها طيب وشو مع المحلات اللي احنا عايشين فيها
1: اللي من هون من البلاد في عنا أسواق كتير حلوة
0: مش ناقص
1: كتير حلوة
0: قديمة
1: وبحبها كتير
0: وقصص وحكايات وراها
1: هذا رح يكون عنا
0: بالساعة الأولى
1: بالساعة الثانية رح نتعرف على شخص قصته عن قصته المهنية اللي هي لحالها فيها أكتر من محطة سينما مسرح كتاب وموسيقى ومنها رح نوصل لمشروع تلفزيوني جديد على قناة
0: جديد
1: رح ينفتح من النايلون يوم السبت بعد النشرة الإخبارية
0: طيب يعني اللي كان عم بسأل شو الموضوع اليوم عم نشوقكم تتابعونا لأنه برنامجنا اليوم ملان يوم الخميس وبين هذا وهذا أكيد رح يكون عندنا لحظة واحدة وإزعاج إحنا في مش ناقص شغلات تزعجنا وإنتوا كمان معنا بالحكي اليوم تسلوا ابعتوا لنا احكوا لنا شو رأيكم أو أي إشي هيك بتحبوا تلخصوا فيه أسبوعكم
1: عن سوق قديم
0: أو إذا حدا ساكن بالسوق ومش متنازل
1: واو
0: يبقى غاد هناك ساكن
1: أنا سكنت فترة بسوق قريب كتير من سوق
0: ما كانوش يقولوا لك بنت السوق فكرة هيك بقول
1: فيك مصطلح أنا أصلا ساكنة بوادي
0: نسناس
1: فأنا بنت السوق وجزء من السوق ومش بقلب السوق بجزء من السوق بس في فترة بحياتي لما كنت طالبة جامعية
0: سكنت
1: كتير قريب من مخني ودبيت كتير قديم كتير قديم
0: وبيأثر على الجو والحياة
1: إشي بجنن كان من أحلى تجارب حياتي
0: 072-335-5993 مين زينا بحب الأسواق ويدور على المحلات الأثرية القديمة بكل بلد بيكون فيها ومش شرط نسافر ممكن تكون هون قريبة عنا كتير تسلوا شاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية وفقط نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321
0: معنا اتصالات ألو صباح الخير
2: ألو صباح الورد
0: أهلا وسهلا مين
2: فادي بشير بيحكي معك من سقنين
0: هلا يا فادي زمن ومدي
2: تسلم يا عارين تسلم مريا أول شيء نتصبع عليكم أجمل بقات الورد
0: هلا صباح لك كمان
2: تسلم أول شيء بنبعث أجمل بقات الورد لوليد حجار أبو حبيب في نفس عيد ميلاده اليوم نقول له ألف مبروك لعبال 120 يا أبو
0: 120 وإن شاء الله بكون عم بسمعك
2: تسلم يكون لك ذوق
0: ومين كمان شو كمان شو بدك تحكي اليوم
2: واليوم أخت ماريا يعني أنا بدي أحكي
0: ماريا توجه لك
1: ماريا واني
0: ماريا
2: طبعا أنت حكيته عن قصة الوقت عن جد غريب عجيب إحنا منشوف هذا الوقت كيف عمال بركض كيف عمال
0: بطير طيران
2: نعم بتبلش الجمعة بتخلص يعني بزي ساعة. بدك تقدر اليوم يعني بهذا الجيل اللي احنا فيه الواحد بدي عمل لابنه بدي علمه بتلاقيه صار عمره 70 سنة وبقى مش عامل اشي
0: ما حسش بالوقت كيف مرق.
2: جد جد يعني اشي غريب يعني ما بتبلش السنة وهي خالصة ما بتبلش الواحد يعني بهذا الوقت مش عارف بدي يبلش يعمل لابنه كيف يعلمه كيف يجيب لانه الوضع صار الحقيقه كلها بتركض تدقين بتركض ومصاريف كثير كثير
0: زياده. بحس فيك يا فادي بس بفكر انه هات نعيش اللحظه ونخطط يوم بيومه او شو ممكن تستغل اسا بهي اللحظه شو ممكن تعمل كيف ممكن تخطط لقدام.
2: طبعا احنا اليوم كل يوم الجمعه خططنا نصير نروح رحل مع الاستاذ عدنان قربي ابو محمد مجموعات بالحاره كلياتنا حوالي 40 واحد بنخطط كل يوم الجمعه نطلع مثلا على جوليان على يعني في هون في يعني بلدنا بمحلات بلدنا زي صبرية هذا إيش لازم الواحد أخمرية أو عرين ينسى الواحد
0: أو الهم. عرين
2: ما بلش يحاطط الهم بقلبه
0: مزبوط. فادي ما بتحس مرقت فترة اللي بتقولها بالقليل يعني استمتعت انبسطت رحت جيت شفت
1: عرفت
2: طبعا أخرى يعني عرين اليوم الأيام
0: اللي
2: بسرعة بتنفد يعني غريبة عجيبة لو أيام المرة بتقعد سنين يعني بتقول يا الله صلى الله يخلص هذا اليوم لأنه مر كان بتحسسني
0: يوم عسل يوم بصل. أيوة نتمنى لك يوم يكون رايق وهادي وتقدر تستغله هيك زي ما لازم ونهاية أسبوع تطلع فيها وتشم الهواء وتستمتع بالوقت لأنه عم بيطير طيران زي ما قلت. شكرا كتير فادي لاتصالك. شكرا باي باي. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير مريا وعرين.
0: هلا هلا يا سامي. سامي وينك اليوم؟
3: والله نيت أنا طالع زي الحنة تفضل معي.
0: خلص
3: وليد أقول لك بالنسبة لعارين لما كانت الساعة 10 و10 مضبوط أنا بفكر فيك صدقيني 2 مليون عربي بفكروا فيك
0: يا خلال
1: عارين واو عارين
0: سامي سامي سامي
1: فكروا فيك وشو معي أنا سامي
0: أول إيش أنت
3: طولي بالك الثانية إحنا بدناش يجي نهاية الأسبوع عشان نظلنا مع عارين وماريا طول الأسبوع
0: سامي خجلتنا يعني احنا مش عارفين لسه بعد هذا
1: الكلام
0: كيف نكمل البرنامج يعني خجلتنا
1: تعال نسمع الشغله الثانيه
0: ماريا عم تستنى الشغله الثانيه بركي بتخصها هي
1: يمكن
0: بتغار ماريا
1: نعم طبعا
3: لا الشغله الثانيه انت اللي عملت لنا ذكريات على سرعه الوقت والاسبوع ذكريات المخيم الصيفي قبل شهر شهرين كيف مرق وحسنا فيه بس انت عملته شي مليح المخيم هذا كلياته كيف عملته
0: شو
1: الصيف
3: مخيم الصيفي جمعتونا كلياتنا كل
0: يسعدك يا سامي تعرف سامي لما الوقت بيكون حلو يعني هيك بمرق بسرعة
3: يعني مش حجب سيرتك شوقتونا نسمع محمد وسلمى وكل المحترمين والحبايب
0: المستمعين
3: يعني إيش عملت الإسن بخلوا على غصب عنه يدش للشغل يقعد بنسمعتن
1: خلص اسمع كمان في زي مجتمع اللي هو مجتمع صيفه معنا تمام محمد واحد منه اقترح إشي كتير حلو نعمله فرح نفكر بالموضوع وبقراه بعدين وبقولكو اللي هو كمان بيعمل نوع من بيكمل المجتمع هذا غير انه بشهر 12 بنرجع ل
0: ماريا بفكر بس انت معنا. بفكر ايش اللي حكيتيه بس انت والكولونيل فهمته
1: لا هسه رح نقول ايش بس عم بحكي على المجتمع عن جد صيف
0: مجتمع معنا. يعني قصدك
1: كان في مجتمع يعني شو بقولوا له كوميونيتي هي مجتمع في كان صيفه معنا عمل مجتمع لمستمعين
0: نكمل
1: لاني نادي صيفه معنا
0: انا بفكر هو كمان هو بلش مكمل. من الملجأ يعني أنا
1: هو بلجأ بلش من المطبخ عمليا وكمل بالملجأ اللي هو مكمل معنا ماريا وعرين بطريقه تانية بس هناك كان اكثر
0: بس تعرف يعني بوعدك انه انا وماريا بنرتاحش للحظه ويمكن رح يجي عن قريب مناسبه حلوه اللي نرجع ونلتقي باجواء المخيم بس بمناسبات اللي هي بتلائم الاجواء اللي عم نعيشها
1: وباكد لكم بشهر 12 رح يكون هذا الشيء
0: مظبوط
3: اول
0: شيء شكرا بس نعطي افكار لغير ماريا
1: لا
3: شكرا لكي انا
1: بقدروش
3: اشكرا يعني مشتاق لكل مذيع ومذيع يعني الصراحة.
0: شكرا يا سامي
1: غير انه كان مجتمع كامل كان طاقم كامل
0: اللي
1: هو اشتغل على الموضوع هذا جمال الاشي كان
0: شكرا سامي لاتصالك
3: جميل يا رب.
0: وإلك كمان باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: ألو صباح النور.
1: أهلين
4: معكم مازن.
1: آه مازن
0: سلامتك.
1: سلمى مشهورة أشهر منك صارت.
4: أنا لا لا أنسى سلمى بنا خلاص سلمى الله يرحمها.
0: لا ماتت.
4: أنا بقترح اقتراح واحد.
1: نعم.
4: أمتين برنامج يعني بصراحة يعني عمل إشي سكيل يعني هذا البرنامج اللي عملتوه إشي مش طبيعي. هسا أنت هاي فكرة يعني الفكرة منكم أنتوا؟
0: إلا مش نحنا وحياتك ما وقعتش من السماء.
1: الحلو الحلو مازن إنه نحنا طاقم عن جد طاقم كبير من المنتجات ومن المذيعين ومن المقدمين اللي بيشتغل يعني كتير
4: كيف
1: حلو.
4: كيف اجت على بالكم هاي الفكرة؟
1: أي واحد يصيفوا معنا ولا ماريا وعارين
0: ولا المطبخ ولا الملجأ
1: في إبداع.
4: بس بالمطبخ صح.
1: أي الصراحة.
0: والملجأ من ماريا. عارين
4: وتعالى. اقترح اقتراح.
1: نعم.
4: أنا بدي البرنامج كل أسبوع.
0: كل الأسبوع.
1: أنا واحد.
4: يوم الأحد.
0: لا حال كمان.
4: مش ماريا. بإن شاء الله يوم الأحد تعالي.
0: طيب خلص كتبت يا ماريا سجلت عندها.
1: نقاشات كبيرة كانت على هذا الموضوع مازن. بلاش نفتح
0: خلص خلص.
4: لا جد أنا
0: مازن رح نناقش الموضوع رح نفتح الملفات
4: كلش عشان سلمى مش مازن. الله يرحمه مازن.
0: شكرا مازن. بس طمنا قبل.
1: الله يسعدك.
4: بس واحد إنكم تفوتوا على المجتمع العربي اللي 48 اللي عايشين فيه احنا تعملوا عليه شوية يعني برنامج زي المدارس زي المطبخ زي هيك فوتوا مش مشكلة.
0: عم نفكر. سجلنا عنده. شكرا.
4: العمر بيد الله.
0: شكرا مازن. بس طمني عنك مازن انت منيح حاسس منيح كنت مريض كل اسبوع.
4: رحت على برطة. انا بقترح منكم ان تزوروا برطة.
1: بدنا نزور.
0: كان عندنا امبارح ضيفي من برطة.
4: اسمع شو سويت. انا عندي هنا عقبال برمضان بالبورصة عندي هاي يعني زي اسعاف. رحت عند الشباب قالوا لي روح على كوبات حليم على شو اسمها هلياف او محل. المهم رايت رايح برطة اكلت عند الخلايلي اكل ذاتي. بعدين مشيت شوي ولا في طوارئ. الشباب قعدوني نفس وحطوا لي ابره بايدي ابره كي هاي اللي بعرف شو بيها هاي. المهم روحت 100%.
0: يا راح يا حس احسن مازن سلامتك. مبسوطين.
4: شكرا الله ردهم.
0: طيب مبسوطين احنا.

0: انك عم بتحس احسن، ونتمنى لك كمان هاي نهايه الاسبوع
1: عرين
0: تحس
1: عرين
0: احسن.
1: بنساش نصيحه انت
0: شو؟
1: عرين عرين عرين عرين اسمعي اسمعي، الانسان لازم يعيش بالظروف اللي موجود فيها، هسه لازم يتاقلم معاها. مش هو يعني بلا مؤاخذه قد ما يبكى لازم يبكى صامت.
0: ما زال بتضل تقول لي سمعتي، يعني هي الفهماني بيناتنا،
2: لان هذا اللي بحكي لك اياه كل الوقت.
0: طيب بس انت كمان لازم تسمعي هذا الكلام.
2: انا بس انا سمعته. ليه دائما بدك تضلك نفس الشيء انت؟ الكلمه الاولى
0: سمعتي؟
2: لا سمعت، عم بحكي لك واسمعيه.
0: شكرا مازن، رح اخذها هيك بعين الاعتبار كل كلمه قلت لي اياها.
2: اخ
0: ليه تعبتي؟ بعدنا باول البرنامج، بعدنا 10:27.
2: هو هدفك انه كل دقيقه يكون في مجهود اكثر مني.
0: لا بس انت ليه قلتي اربع مرات سمعتي؟
2: لانه اسمع
0: بس عم بسمع.
2: طيب
0: يعني انت مش مستفزه.
2: كمان حدا على
0: التليفون. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: اهلا عفاف.
3: كيف حالك ماريا وعرين؟ كيف حالك شو اخباركم؟
2: تمام
0: يعطيك الف عافيه.
2: عفاف من ال 2 مليون
0: طبعا. 2.2. عفاف كيف اصبحت اليوم؟ طيب انقطع الخط معي.

0: حضرتك
1: بدنا نوقف بلحظة واحدة وبعدين نستقبل ضيفنا.
2: متحمسة كتير.
1: لحظة واحدة وبس. قولي لي احنا ليش دايما منضلنا نسامح نفس الاشخاص حتى لما بنعرف انه على الاغرب رح يعيدوا نفس الغلطة؟ يعني انه ليش دايما نغفر لهم ونعطيهم فرص كل الوقت، نعطيهم فرص على امل انهم يتغيروا بضلن يغلطوا نفس الغلطة؟
2: بفكر يمكن هذا بتعلق فينا،
1: انه
2: يعني انه نحنا بدنا نحس انه نحنا الاحسن فمن سامح.
1: محسن قلبي مطيب قلبي،
2: نحنا الاعظم. بديش أكون نقطة ضعف عنا الشخص نفسه.
1: هل التسامح هو قوي بالنسبة لإلك ولا التنازلات؟
2: بتعلق أنه تسامح ولمين؟ يعني إذا أنا في شخص بغلط معاي وبكرر الغلطات وكل الوقت بضلني أسامحه،
1: فشو؟
2: فهي مش نقطة قوة، بفكر برأيي نقطة ضعف، لأن لازم أتعلم هذا الشخص وين بتصير نقطة قوتي. لما بقول له كات،
1: حط له حد،
2: يعني خلص بكفي،
1: وقف عندك. فش تاخد بعد فرص؟ في فرق بين اني اسامح لحتى ارتاح واكمل، وبين انه كل مره ارجع لنفس المحل اللي بحياتي،
2: نفس الغلط
1: ونفس المحل اللي اعطيته مثلا فرصه وما تعلمش منه.
2: غلطه مني يعني كمان. فالسؤال ليش بنسامح نفس الشخص مره ومرتين وثلاثه؟ حب، خوف من الخساره، ولا لانه ببساطه ما بنعرف نحط
1: حدود. فاصل اعلاني وضيفنا.
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: مين فينا بحبش الأسواق ماريا، وخاصة أنتي اللي بتقولي دايما إنه هي شو نقطة ضعفك؟
1: نقطة ضعفي على الآخر، لأنه عن جد بتسحرني سوق القدس، البازار باسطنبول، سوق الناصري، سوق نابلس إسا بعتولنا،
0: سوق حيفا،
1: سوق حيفا
0: يوم السبت،
1: يوم السبت وعدة أسواق،
0: سوق اثنين على فكرة دايما في سوق اثنين بعد
1: سوق التنين، بس هو مش السوق، سوق التنين هو
0: لا سوق اثنين
1: هو مش
0: لا لا مش بالسوق،
1: لا نحن عم نحكي على الأسواق، المحل نفسه، الحجر،
0: المكان،
1: المكان،
0: البازار، مش سوق، مش بازار، المكان،
1: لا سوق. البازار باسطنبول بسموه بازار بس هو المبنى، اوكي مش اصل البازارات،
0: انا عم نحدد هذا المفهوم،
1: اسمه بازار يعني سوق بالتركي،
2: في زيه كمان بازار بعكل بسموه البازار التركي.
0: صح. صباح الخير دكتور كميل ساري، اهلا وسهلا فيك عندنا بالاستوديو.
2: صباح الخير لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: انا سالت نفسي ليش بحب الاسواق، عن جد عندي نقطه ضعف بالاسواق، هلا انه انولدت او كبرت بمحل اللي هو سوق، هل عشان بحب التاريخ؟ بس بعرف انه انا لما بمشي بالسوق وبشوف الحوانيت وممكن الكتابات، الوان الابواب، اللي بيوت نفسها، بحسها انها بتحكيني، وبحس انه بصير بحب ألف قصص، مين كان عايش هناك، شو اللي صار هناك، مين هاي الناس، يمكن عشان يمكن بالسوق بتحول لرومانسي وانا انسان مش رومانسي.
2: لا بس انت انساني بتحب الناس، اللي بحب يروح السوق لانه بحب الناس وبحب الاختلاط.
0: اللي لفت انتباهي دكتور كميل ومش بالصدفة انت هون، انه عم بيكون في كتير برامج لاحياء الاسواق، وقعدنا نفكر انا وماريا شو اللي عم بيصير، شو كان زمان،
1: يعني يعني بحب اعرف عن جد ايش هو السوق، تعالي نبسطها ونرجع على نقطه
0: شو كان زمان قبل ما نبلش نحكي من جديد، يعني شو السوق.
2: في هون عده نقاط، انا مش عارف، انا قلت لماريا انه بتحب الناس لانه عمليا السوق كيف بدي زمان، ممكن نقول انه التجاره ومشتريات الاغراض والبضائع هي حجه للالتقاء بالسوق، وفي ناس بتقول لا انه التجاره هي اللي شجعت الناس تيجي على السوق. السوق هو حياة اجتماعية بكل مدينة، هذا معروف من بداية التاريخ لليوم، السوق هو حياة، لب الحياة الاجتماعية بالمجتمع. بالماضي إذا منروح ألاف سنين لورا، إذا بدنا نرجع على الفترة الرومانية اليونانية، السوق كان فيه كل إشي، كنت تروحي على السوق تشتري الأغراض، حد السوق كان في المدرج الناس تروح تشوف مسرح، حد السوق كان في مركز الشرطة، القصر، وهذا إشي مش عفوي لأنه كانوا دائما يهتموا إنه قصر الملك، مثلا إذا بنأخذ مدينة كيسارية الأثرية، هيرودوس بنى القصر بالضبط، حد السوق، حد المدرج، وحد السيرك، السيرك بهذيك الفترة كان المحل اللي يعملوا فيه سباق الخيل
1: عشان يكون قريب من الناس،
2: مش بس عشان يكون قريب من الناس، هون في عبرة، أنا شايفكو الحكم موجود، الناس بتشوف إنه الحاكم موجود، كان في أكتر سيطرة على المجتمع وفي قيادة، حاسين بالقيادة ووجودها،
0: وعلى فكرة بالمركز،
2: بالمركز وين الناس موجودة يوم يوم. هناك كان الحمامات العمومية، وعلى فكرة بكيسارية لقينا محل اللي على الأرضية تبعته كان مكتوب هذا هو مكان الشرطة السرية، اللي اليوم احنا بنقول له الشباك، اخترعوا الرومان قبل 2000 سنة مش جديد. باليونان القديمي أفلاطون بدي الأكاديمية كان يعلم فلسفة ورياضيات بالسوق،
1: بالسوق صح.
2: بالعرب إذا منروح على تاريخ سوق عقاظ، كانت تيجي كل القبائل العربية من فترة الجاهلية، الفترة البيزنطية لحديت الفترة الإسلامية، يجيبوا معنا الشعراء، وكانت تكون منافسات شعرية وأدبية، مين أفضل ومين أحسن. ولليوم بالسعودية لما بدنا يحيوا من جديد سوق عقاظ، في منافسات أدبية بتيجي الشعراء والأدباء مع النصوص الأدبية بعرضوها على لجنة التحكيم وبتقيم شعرهن وأدبهن. فالسوق كان على مر التاريخ الحياة الاجتماعية تبعت المجتمع، شوي شوي يتغير. بالفترة العثمانية الأسواق، إذا نأخذ عكا، يافا، بديت أكتر وأكتر تتخصص، يعني إذا نطلع على السوق
1: بيافا،
2: في سوق الذهب، سوق العطارين، سوق الجزارين، بس كان في له مبنى معين، يعني من الغلاف الخارجي كل المهن التقليدية الكبيرة، الحداد، الزجاج اللي بيعمل إسراج أو صباغة الجلد،
0: والكندرجي
2: اليوم فيش هاي المهن.
0: طب يعني إذا بدنا نعيد إحيائهن ما فيش هاي المهن أصلا.
2: صح، نحكي على إحيائهن
1: من برا كان في المهن، ومن جوا،
2: من جوا الأشياء اللي أكتر ناعمة، يعني إذا من برا المهن بنوصل للب السوق، جوا بنلاقي العطارين، البهارات اللي بيبيع روايح طبعاً
1: الأشياء اليومية اللي نستهلكها نحن
2: واللي منقدرش نحط حد اللي بصبغ جلد لأنه بتخرب من الريحة
1: في منطقة
2: فكان في منطق وتخطيط شوي شوي المدن كبرت إذا منطلع مثلاً هون عنا بإسرائيل لما بقيام الدولة بال 48 كان 800 ألف نسبي ب 2020 كان أقل من 8 مليون 7 مليون ونص اليوم إحنا بنحكي على 10.5 مليون فالمدن كبرت توزعت صار في حاجة تمتد على أراضي أكبر وبطل السوق هو اللب التخطيط المديني اتغير صار في مناطق اللي فيها مكاتب الحكومية مناطق فيها السوق
0: بالفعل حكيت السوق هو المركز
1: إذا الناس كانت ساكنة كمان بالسوق مين كان ساكن مين كان يسكن بالسوق يعني اليوم عيب نسكن بالسوق
2: ليش عيب منيح
1: بعرف
2: بعد في أسواق اللي مسكن
0: مش عيب
1: لا لا لا في ناس بقولوا مين من السوق ساكن بالسوق
2: فيش تحديد لفئة معينة مين ساكن بالسوق مين بتغير كان؟ حسب الفترات التاريخية عادة اللي كان ساكن بالسوق هن التجار أو أصحاب الدكاكين
1: دكاكين نفسها
2: الطريقة اللي كانت كان إنه أنا إذا بدي أبني بيت أو أسكن فيه الطابق الأرضي هو للسوق بعمل منه دكاني وبسكن فوقه هيك أرجح وأهون عمليا اليوم تعالي اشتري
1: بيت
2: أو دكان بسوق تلبيوت بحيفة على سبيل المثال المتر 50,000 شيكل المتر فيش إمكانية فاليوم بس اللي معه بيشتري بسوق
1: هذا جديد
2: عشان أحيوه من جديد عشان أحيوه اللي صار اليوم إحياء الأسواق هو بهدف معماري مش عفوا إحنا ذكرنا كل هاي المقدمة تخطيط المدينة من جديد قلت المدينة قبل سنوات انتشرت وتوسعت بسنوات الستينات بديت حركة بين المعماريين والصحفيين ورجال فكر انه لا تعالوا نرجع نجمع المدينة على مركزها واحدة من ابرز هاي الشخصيات بما ان احنا بالراديو صحفية واسمها جين جيكوبز اللي بسنة 1961 كتبت كتاب سمته موت المدينة هذا الكتاب بيحكي كيف التخطيط الجديد والمعاصر عمليا فرق المجتمع
1: صح.
2: مش بس فرق المدينة
0: فرق الروابط
2: لما السلطات بتوزع الأراضي وبتبني بمحل مركز تجاري ومحل بتبني مكاتب حكومية
1: تطلع
2: الناس
1: من
2: طلعت من بعض بطل في احتكاك بين الناس وبتقول تعالوا نرجع نبني من جديد المدن
1: من
2: بمركز المدينة
1: من
2: هي من كندا بالأصل
1: من
2: كندا. بس عاشت بأمريكا
1: أوكي.
2: إيه ومش بس إنه نبني ونجمع الناس بالمدينة كمان نمنع دخول السيارات لقلب المدينة خلي الناس تمشي تحتك ببعض وعشان هيك لما حكت ماريا حبها للسوق قلت أنت بتحب الناس لأنه الهدف بالآخر الناس تسمع القصص مش الحجر هو المهم والدكان إلا القصة اللي موجودة من وراء
0: اليوم إحنا بدنا السيارة توصل لعند الدكان
2: لباب الدكان واليوم بأمريكا في محلات أنت من السيارة بنقولك الغرض ضل ماشي
1: بس بنتبه إنه بالعالم في إحياء للسوق زي ما حكيت والناس بتحب تسكن بالسوق وصار كمان أسعارها بكتير أغلى
0: ما حكى
1: ما هو
2: في له هذا عدة أسباب أول شيء إحياء السوق
1: بريت البلاد أنا بحساش بالبلاد
0: بالبلاد عم بيكون في أكبر وعي
1: إسا ومش من مجتمعنا
2: في عدة أسباب أول سبب زي ما قلت هو تخطيط المدينة من جديد ونحاول نمركز المدينة ونجمعها من جديد ليش موضوع السوق على فكرة شيك هو مش بس الناس والتخطيط المناخ اللي عم بتغير التكنولوجيا اللي عم تتطور اليوم المناخ عم بتغير حتى نصحح المناخ ويكون أكتر برودي في كتير وجهات نظر اللي بتقول تعالوا نكسب أكتر ساحات خضراء
0: أوكي. ففي أسباب غير إنها اجتماعية
2: غير اجتماعية فمنقول إذا منركز المدينة بمحل حوالي السوق أو عمارات عالية بيكون عندنا أكتر مساحات خضراء اللي الناس تستفيد منها
1: حوالين
2: السوق وهاي بتأثر كمان بالتالي على المناخ في أسباب سياحية زي ما قالت ماريا هي بتحب تيجي على السوق السوق بنهاية الأمر هو موروث حضاري اللي عمره مئات السنين والقانون بإسرائيل بنص إنه نحافظ عليه ولكن الناس بتيجي من كل العالم حتى تشوف الأسواق وتشوف المباني التاريخية
0: لما أنت
2: فهذا مصدر دخل
0: بتدير بالك عليه
1: بس بالبلاد بحس إنه الأسواق عنا بالبلدان العربية ماتت يعني وحتى في تجارب لإحيائها بس برضو مش يعني أمتى بتحسها بالكريسمس ماركت أو
0: حكيت هون إنه في قانون اللي بيلزمنا إنه نحافظ على هذا الموروث كمان
2: صح إسه بنشرح عنه بس شو قلت ماريا هذا صح الأسواق مع إنه عم نجرب نحييها عم بتموت
1: مهجورة يعني طلع الناصري اقتصادي. سوق الناصري من عدة أسباب سوق الناصري طلع سوق الناصري كان في فترة في نهضة كبيرة كانت بسوق الناصري بتجنن كل الوقت في محاولات اليوم في محاولات كان دكاكين بتجنن صار أوكي صار في حرب وصار في كتير أشياء بس من يعني بلش ال الإشي من قبل
0: بتراجع.
1: يعني تراجع سوق العكا كمان نفس الشيء
2: جبت الناصري وسوق عكا والناصري هي نموذج كتير ممتاز بديت أقول إنه التداور هذا هو سببه اقتصادي. ظاهر العمارة لما بنى سوق الناصر شو عمل حتى شجع الناس تيجي على السوق؟ خفف عنا الدفع والضرائب، شجع الناس تيجي على السوق وتفتح المراكز. اليوم بالعكس، اليوم ترميم هاي الدكاكين الأثرية في إلها قوانين، في توجهات كيف لازم نبني بمواد معينة، في ضرائب كتيرة، الأرنونة وما شابه. فالناس ما بتقدر تتحمل هذا العبء، والدولة ما بتشارك مع الناس. القانون اللي حكيتي عنه عارين هون عنا بالبلاد كان بسنوات الستينات، بال65 أول مرة سنوا قانون التنظيم والبناء اللي حكى ورتب كيف لازم يكون توزيع الأراضي، كيف مراحل البناء إذا حدا بده يعمر، وكان فيه بندين صغار اللي بيحكوا عن ترميم مواقع عامة وأثرية، بس ما حكى القانون كيف لازم تنعمل هاي الترميمات ومين يصونها وعمين المسؤولية. بال91 زادوا على هذا القانون كمان بند اللي بيقول إن المجالس المحلية هي المفروض تقوم بترميم هاي المواقع وتصونها. كل مجلس محلي لازم يكون عنده قائمة بالمباني الأثرية والتاريخية اللي بده يرممها، ولازم تكون عنده زي لجنة مهنية اللي هي تعطي التوصيات للجنة التنظيم والبناء كيف تترمم هاي المباني.
0: شو النسبة عندنا
2: بالبلاد؟ عندنا بالبلاد 200 مجلس محلي، 200 سلطة محلية، آسف، تقريبا 81 بلدية و122 مجلس محلي. من 200 سلطة محلية يمكن بس 10 بطبقوا هذا القانون،
0: بس
2: مش أكتر.
0: في رقابي؟ القدس حيفا
2: تل أفيف شوي شفعمر الناصري ألال بنعدوا على الإيد.
1: كم من سوق في عنا؟
2: كتير كتير. الناصر الحالة فيها عدة أسواق، عكا فيها عدة أسواق.
0: حيفا
1: كل بلد فيها سوق قديم. كان
2: كل بلد بحيفا في بالقدس في
0: حيفا في أكتر من واحد.
1: لا حيفا في أكتر من واحد، بس القديم قديم هو سوق الأتراك. لا
2: القديم واحد سوق الأتراك صح. إحنا ما منعد عدد الأسواق، في نموذج في إحصائيات مثلا مدينة القدس هي أكتر مدينة فيها مباني أثرية وتاريخية للترميم. فيها ما يقارب 9000 مبنى
0: بس.
1: وين بالقدس القديمة؟
2: بالقدس القديمة. هدول كل مين بدي يرممهم؟ 9000 مبنى اللي معلن عنهم ببلدية القدس للصيانة والترميم.
0: عم تحكي هون كمان على جانب اقتصادي، هل الموضوع كمان مكلف لهي السلطات إنه تيجي ترمم؟
2: أكيد.
0: في لها قوانين كمان من ميزانيات؟
2: في قوانين. مش عفوا، أنا قلت إنه كل مجلس لازم يكون عنده لجنة مهنية اللي بتوصي كيف يترمم هذا المبنى. على سبيل المثال ممنوع بهاي المباني نستعمل مواد معاصرة مثل الإسمنت، لازم كلس. في مواصفات معينة لهاي مواد الكلس، في مواصفات كيف بدنا نحط. اليوم في عكا مدينة اللي الناس عايشة فيها بدها مكيفات، بدها كهرباء، كيف منوصل هاي الأشياء للمباني التاريخية؟ فهاي كلها مكلفة والدولة ما بتساعد.
1: وإذا إجوا الناس واشتروا مثلا؟
2: على فكرة مش بس عنا، متأسف نقطعتك، بكل دول أوروبا اليوم هذا القانون. الناس اللي عندها مباني تاريخية لازم ترممها. روحي اليوم على فينيتسيا بإيطاليا، أشهر مدينة أثرية تاريخية، أغلب مبانيها مهجورة لأن الناس مش قادرة تقوم بتكاليف صيانة وترميم هاي المباني.
1: ويجوا مستثمرين. بالضبط، اجوا مستثمرين.
2: بيجوا مستثمرين، بس للأسف هذا المستثمرين بتيجي على حساب السكان المحليين. روحي اليوم على عكا في عندك مستثمرين أوري بوري وغيره اللي بنوا فيها أوتيلات فخمة، بنوا فيها ورمموا مباني، بس شو صار مع السكان المحليين؟ باعوا وتركوا، دوروا على محل اللي بيقدروا يعيشوا فيه اقتصاديا. فاليوم المعادلة
0: لازم كمان مستثمرين يمكن بخدوها كمالك خاص.
1: بس طلع على واد النسناس، أوكي، يعني فيه محلات كتير حلوة، بيوت كتير حلوة، الناس طلع. يعني في كمان إشي بيصير أنا

0: آلي.
1: صح.
0: هون عنا بالعكس بتركوا بيجوا مستثمرين من برا بيستثمروا
2: بس يجملوا المحل منصير نقول يا حسرة
0: لا خسارة ما
2: حاسس انه رح لقدام يصير في خطة اللي نرجع لهناك
0: نرجع للأصل
2: يعني الذكي يعني الذكي
1: بعرف ايش التوجه اللي صار بوادي النيس. ناس بفكر جزء كبير منه بتعلق بمخطط البلدية رؤساء البلدية بحيفة على مر السنين وجهوا أكتر انه المحلات الهامي المحلات اللي بتعيش فيها الناس اللي مستواها المادي والاقتصادي عالي بجبل الكرمل على الجبل فوق
0: نعم
1: بوادي النس ناس على فكرة بعد في عائلات اللي صار لها ساكنة سنين وبعد ما تركت
0: أنا واحدة منهم
1: وإحنا ربينا بالواد ودار سيدي ساكنين بالواد كانوا ففي عائلات اللي بقيت بس من ناحية تانية إذا بتطلع يا حيفا وانت جاي من بريت حيفا من جهة الكريوت شفو عمر بتشوفي إنه الطبيعة خربت بشاعة منظر الجبل
0: في الجبل.
2: حكيتلي إشي قبل المقابلة إنه زمان كنت تميز بين حيفا والكريوت اليوم صاروا
1: اليوم فيش هذا اللي حكيت عنه بالمقدمة إنه المدن توسعت على الجوانب بطل في كفاية أراضي اليوم بتميزيش بين حدود حيفا والكريوت روحي على الناصري بتميزيش بين حدود الناصري المشهد كفر كنا الريني
2: تمر من الهدر ذكريات هناك
0: لا هذه المهجورة هو مش سوق بس هو مركز كان تجاري
2: اللي كان يجمع الناس كنا ننزل مهجور. على الهدار
0: لأنه ليش بنوا الكنيونات بنوا الأشياء طلعت سينمات تعرف قديه السينمات كان موجودة بالهدار كل السينمات
1: في خمس ست سينمات
2: والسينمات اليوم نروح فيها على المراكز التجارية
1: اللي أنه اليوم الناس بدها أكتر راحة أكتر سيارات محل فيه مكيف وهذا كمان كان جزء من مخطط البلدية بنت بمنطقة تشيك بوست السينما الكبير بنوا مركز تجاري كبير مجمع تجاري وبنوا المكاتب الحكومية بمنطقة تانية
0: فانهجر
1: الهدار وتفكر
0: هرج المركز اللي هو مركز تسوي لأنه لما كنا نطلع نشتري كان في تجربة كاملة اللي هي أنت بتشتري تحضر فيلم يعني كان في
1: بالضبط كيف قلنا كيف كان قبل 2000 سنة انت بتيجي على السوق بالزبط. بتشوفي مسرحية بالمدرج بتروحي تحضري ألعاب رياضية وبتشتري غراضك وبتروحي
0: تجربة كاملة كانت
1: حاولوا يعملوا هذا كم سنة لما بنوا سوق وادي النيس ناس من جديد بس اللي صار انه ترميم السوق أخذ سنين طويلة وبدل ما يساعد السوق الناس بطلت تيجي لأنه لما بيجوا فيش محلات يصفوا السيارات
2: فيش مخطط فيش كامل
1: فيش مخطط كامل صارت الناس تروح تدور على أسواق ثانية
0: وفيش حسبة
2: الروابط الاجتماعية قديش ممكن هيك ترجع وتتجمع مع تجربة إحياء الأسواق من جديد
1: يا ريت ما صعب الواحد يتنبأ كيف ممكن تتجمع بس هذا واحد من الأشياء اللي خسرناه وهذا واحد من الأشياء اللي إسا لما ذكرت جين جيكوبز واحد من الأشياء اللي حكت عنه الناس اليوم إذا بنطلع ونمشي بس حتى بالسوق ماشينه بالتليفون أو
2: يعني
1: بالبيت
2: بتحس الإشي مش بالمكان الإشي فينا صح؟
1: الإشي مش بالمكان الإشي فينا والإشي كمان بده برمج ومخطط اللي يوجه الناس تبعد عن هاي الشاشات
0: وفي مبادرات كمان ممكن تكون مبادرات
2: فعاليات
0: شخصية زي ما نقول ميو زيادة بالناصري أو ليوان صح. اللي هن بيعملوا هناك اليوم لقاءات
1: اليوم ضمن نطاق إحياء السوق بالناصري في عدة أهابي اللي في الشاشات فيها ولا تلفزيون ولا شيء بتفوت تشرب فنجان قهوة وفي مكتب بتقدر تقري كتاب أو تقعد بالتجمعات والناس تحكي وتلتقي مع بعض
0: موجودة في محاولات بتحسها كمان يعني
1: ولكن للأسف هاي المحاولات فردية فيش حدا اليوم عم بيسيطر عليها وبيوجهها زي التطور التكنولوجي يعني إذا كان في عندي لقاء قبل فترة بجوجل حكوا عن تشات جي بي تي سألت سؤال في حدا بيوجه هذا التطور في حدا بالحكومة اليوم بيسيطر قديش ممكن نتطور الـ AI عم بيحل محل الناس وعم بيسيطر على عقولها لا اليوم الساحة مفتوحة اللي شاطر وبطور أسرع بيكسب أكتر بالسوق وهو ماشي طب في ناس اللي اليوم ما بتواكب هاي التطورات في ناس لحد اليوم جيل أهلي ودار سيدي اللي بيعرفوش حتى يحطوا دور بالبريد بالتليفون
0: يعني تقدريش تفوتي على البريد ونلتقي بالبريد بدون
2: بما معناه
0: بس لوين
2: دكتور كميل بما معناه يعني لو حطينا اليوم وجبنا كل الميزانيات ورتبنا كل الأمور وكان كل شيء متاح
0: لا أنا بس
2: وأحيانا بحس أنه يمكن الناس مش جاهزة أصلا أو مش فاهمة أو مش مستوعبة
0: يمكن يموت السوق كليا يعني إذا حسب هذا الحكي السوق الروماني
2: يعني الإشي أو مش بإنك ترمي من المبنى هذا
0: السوق نفسه عشان التطور اللي احنا موجودين فيه رح يموت أساساً عم نشد على حالنا
1: أساساً عشان التطور
2: احنا فيه بقوله إنه الإشي مش بالمبنى كيف كان الإشي زمان. بالناس
1: ولكن إذا ما كان في موجه لأن الناس عم تمشي مع التطور الناس اليوم ملتهية بدها سيارة

0: وصلها وملتقين بالتليفون وبالشاشات وبالفلومة بالمحلات الريحة. عشان نجيب الناس على السوق لازم يكون مخطط اللي شوي يبعد الناس عن هاي الآلات. واليوم صعب اليوم يعني
1: الناس فاهمي شو فقدت الناس
0: لا اليوم واحد ببعت لك هدعاء ببعت لك رسالة الساعة 12 بالليل بتوقع تجاوبيه. شوف الناس كيف اليوم على فكرة هذا أكبر مسبب لموت الناس. شوف الناس ماشيين بالسيارة بشوف التليفون رسالة بده يجاوب عليها وهو سايق. يعني الناس بطلت تستنى ليكون في استراحة أو فرصة حتى أتجاوب مع هاي التقنيات.
2: شو مع الحنين؟ يعني في حنين للإشي الماضي دائما في ترندات لنرجع على الماضي الأيتيز مثلا كان في حنين أكيد شي مرحلة رح يكون في الحنين نرجع لهناك لهاي النقطة. وبذكر إنه بالعالم الأسواق من تعشي بازار اسطنبول بعجعج
0: مزار اسطنبول الناس عم بتسافر على إيطاليا عشان تشوف المباني بالزبط. التاريخية والأثرية بيسافروا على فرنسا عشان
1: يكسس ماركت بس بحسش انه في روابط اجتماعية في محلات انك تزور وتتعرف على محلات أثرية.
2: لا إذا
1: مش ملتقى هناك. مش
2: لا.
1: ملتقى
2: هون عالم سياحي بس لما انت بتكوني بقلب الاشي وساكنة هناك بلا في ملتقى وفي ناس وفي تجمع بالبازار بتشوفين يعني كيف كلها تنسحب مع كلن.
1: أنا عم بحس إنه أكتر سوق تجارة.
2: انت لما بتكوني سايحة
1: أنا عم بحكي عن نشاطات وفعاليات وسفرات وأفلاطون
0: الأمر مختلط من الجهتين. هو صحيح تجارة اليوم
1: تجارة
0: بس برضو فيه
2: بس في ناس
0: فعاليات وفي ملتقى
2: الناس بتلبي ولو لحظات انت موجود هناك
1: ماريا بعرف عم بحكي لك
2: يعني راجي طلع على ايش اسمه توقيع كتابه بقلب سوق بقلب ايش اسمه بفرنسا.
0: هذا جزء من المحاولات لاحياء المجتمع ودائما رح يضل عندنا هذا الحنين للماضي. كيف بديت البرنامج مريا انه بتحبي تفوتي على السوق وتشوفي المحلات هذا إشي مش جديد هذا إشي ولد معنا احنا بطبيعتنا كبشر بالدي ان اي دائما منحن للماضي لقصص الاجداد للتربيه القديمه للاخلاق وهذا إشي مش جديد. انا بقول انه راح يضل معنا لان فيه من الحفريات الاثريه والكتب التاريخيه في اثباتات انه هذا الإشي موجود عند الانسان من قبل اكثر من 10000 سنه بمفترق الطرق اللي بودي بين شفو عمر والناصري بحفريات اثريه عملناها لقينا بيت عمره 10000 سنه اللي تحت الارضيه تبعته كان فيه ثلاث جماجم مدفونين تحت الارضيه مغطينهن بطين وحاطين على عيون صدف يعني بما معناه انه قبل 10000 سنه حاولوا يحافظوا على روح الاجداد والاباء بقلب البيت ما دفنوهنش برا. في عندنا نصوص ادبيه بتحكي على ملك بابل اللي تقريبا 800 سنه قبل الميلاد لما بنى قصره شاف اثار قديمه قال هاي اثار تبع لاجدادي فخصص غرفه عنده بالقصر وبنى متحف. افلاطون اللي حكينا عنه قبل شوي في له حوار مع سقراط بالسوق كان قاعد بيحكي لسقراط بقول له انه الناس بتحب تتجمع حوالي ويحكي لن عن الابطال وتاريخ الشعوب وعن كل ما يتعلق بعلم الاثار. على فكره هذا اقدم مصدر بذكر علم الاثار. فهذا الاشي موجود بطبيعتنا بالدي ان اي تبعنا وبفكر ولا مره رح نتنازل عنه يمكن الشكل بتغير.
1: دكتور كميل ساري خبير في علم الاثار يعني بنشبعش بنسمعه اكثر نتشوق نسمع من هاي القصص
2: افلاطون وسقراط وقصص
0: اللقاء الجاي
1: ونتذكر شغلات قديمه
2: مش بس نتذكرها نحافظ عليها ونفكر كيف بدنا نضلنا نحييها لانه هذا تاريخ كامل. لما انا بقول تاريخ لما انا بحكي في تاريخ كل انسان حامل تاريخ وقبله حامل تاريخ اجداده
0: صح
2: واجداد اجداده كيف بدنا نحافظ
0: عليه وهذا التاريخ بيأثر على اجداد
1: بفكر
0: القادم.
1: الاشي بيصير بس لما تستوعب الناس شو فقدت من روابط اجتماعيه وبتمنى انه تستوعب قبل ما يصير متاخر. يعني الاشي مش بس انه نحافظ على تاريخ الاشي كمان احنا مجتمع علاقاتنا بين
0: هذا هو الاساس
1: الروابط الاجتماعيه عم نفقدها يعني بالاخر مش بس المباني. شكرا كثير لك انه كنت اليوم ضيف بالساعه الاولى من برنامجنا يعطيك الف عافيه
0: نورت الاستوديو. نهار سعيد لجميع المستمعين.
1: شكرا لكل مين تبعنا بنرجع بنلتقي معاكم بعد اخبار الساعه 11 لكمان ساعه من برنامج مريا وعرين. شكرا لناديه اسمر مارون بالراديو المصور لران يرشد ابو نمر وجوسلين محمد بريق بالانتاج لايلان هولتزهاوزن الهندسه الصوتيه وإلك مريا دبينا
2: وإلك عرين بسول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
6: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إدانة النائب عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي، وقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس، حل لغز جريمة قتل شاب محمد قطوان في يافا قبل شهرين، حملة شرطية ضد العنف في رهط، والطقس غدا على حاله. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 11 من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافة ريطة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، وبذلك قبلت المحكمة موقف النيابة العامة بأن كسيف اصطدم بالشرطي بسيارته ثم خرج منها وضربه على رأسه. وتم رفض دعاء كسيف أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن كسيف عقب بالقول إنه لم يتفاجأ من القرار الذي يندرج في إطار الحملة المستمرة ضد كل من يعارض الاحتلال دون محاباة. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. وقال وزير الخارجية سعر إن 20 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون البلاد، على أن يبقى في مبنى القنصلية 7 آخرون للعمل على نطاق مقلص جدا. وأضاف سعر أنه تم الاتفاق مع بريطانيا على ألا تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل القنصلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل شاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في يافا نهاية أغسطس الماضي بإطلاق النار عليه. وأوضحت في بيان أصدرته أنها ستقدم قريبا لائحة اتهام بحق مشبوه عشريني من يافا تنسب له الضلوع في ارتكاب الجريمة، التي أسفرت كذلك عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وتم ضبط مسدس في منزل المشتبه به. في رهط ألقت الشرطة القبض على مشبوهين في إطار حملة ضد ضالعين بأعمال عنف بين عائلتين متخاصمتين في المدينة، وفقا لما أورده مراسلانا أحمد أبو سويس ونواف النباري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا، يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير، وتهب بدءا من ساعة بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. نلتقي من جديد على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج مريا وعرين مكملين معكم لحد الساعة 12.
1: ده بدك تعد الساعة اسا عشان نعرف كل دقيقة.
0: 11 و6 دقايق
1: بعد مش 11 و11
0: بالضبط. رح اقول لك كمان 5 دقايق
1: بالضبط كمان توصل 11 و11 يعني طمنيني.
0: اوكي وين رحنا بالساعة الأولى؟ وين كنا؟
1: بالأسواق. واو كنا بكتير أسواق، أسواق القديمة والأماكن اللي بتحمل ذاكرة مدينة كاملة، وكتير مهم هاي الذاكرة تضل معنا. وبرجع بقول أنت مصر على روابط الاجتماعي، بس قبل روابط الاجتماعي في نحنا طبعا. نحنا وأهميتنا، الأهمية تبعتنا كأشخاص كناس كإشي حاملينه معنا، هذا بيبدأ فينا بالأول. الأشياء دائما بقولها بتبدأ فيي، من هناك بتكمل للروابط الاجتماعية. فكري، هو فكر مثلي، الثاني فكر، الثالث فكر، صار في إيش اسمه، بنصير مجتمع. الأول الإشي بيبدأ بالفرد وبعدين بصير المجتمع. لما منتذكر، بعرف إنه بدك كلمتك الأخيرة، بس لما منتذكر مين نحنا، لما منتذكر مين نحنا، من وين إجينا، إيش حاملين معنا، تاريخ، هوية، كل واحد فينا بصير، بنصير مجتمع، بنصير الترابط الاجتماعي بصير.
0: صح. 0723355993 على هذا التليفون، اتصلوا وشاركونا وسمعونا أصواتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: اللي نحنا فيه. بعد يعني رسائل ما قرأناها بالساعة الأولى لأنه ما لحقناش، 050-907-1321. بحب أقرأ رسالة. صباح الخير والمحبة، وبلاش اتصالات إسا، صباح الخير والمحبة لكل مستمعي الراديو، ببعت أجمل تحية وسلام من قلبي ومع أمني بيوم مليان تفاؤل وفرح وراحة بال. بحب أهدي هالكلمات لأغلى الناس على قلبي، أمي وأبوي وولادي، وكمان لبنات عمي الغاليات اللي بحبهن من كل قلبي وبموت فيهن، الله يخليهن إلي ويبعد عنهن كل شر، وإن شاء الله نضل دايما سند لبعض ونفرح ببعض ونوقف مع بعض بكل أيام حياتنا. الله يحفظ كل حبايبي ويجمعنا دائما على المحبة والخير والسلام. واخدت نفس. ويجعل أيامنا كلها فرح وبركة وطمأنينة. من فادية شبالني، كان مهم أقراها هاي أحسن ما ننساها.
0: رح ننسى حدا، رح نقرأ كل الرسائل بعد شوي.

0: 0723355993 معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
1: الإشراق.
0: هلا.
1: الإشراق من تشرق.
0: رائدة.
1: الله يسعدكم. الإشراق ليست الشمس فقط من تشرق، فهناك وجوه تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق، وأجمل إشراق دوما هي وجود قلوب الود تشرق دائما. يعطيكم العافية.
0: عافيك.
1: عجبني على فكرة البداية لما قلت عن الأرقام.
2: من 10-10 شفت الرسالة.
0: 11-11 دقيقة مريم.
1: في للأرقام سحر. يعني اليوم إحنا 8-10-2026 الخميس. بتلاقي إنه في كل رقم من الأرقام في إله سحره الخاص. الوقت ليس مجرد ثواني، بل هو ذبذبات وطاقات صغيرة تؤثر بشكل على بشكل مباشر على نجاح قراراتنا.
0: هل أنت بتأمني بالإشي ولا أنت فاهم الموضوع بآمن العمق؟
1: بآمن فيه وخبرة.
2: يعني رائد بدي أسألك، 10 و10 11 و11 إسا بتفرق معاك؟ رح تعمل الفرق بالإشي باتخاذ قرار معين عن 11 و12 دقيقة؟
1: في أرقام كتير.
2: فهموني أنا مش كتير بآمن بهاي الشغلات.
1: هاي الأرقام ماريا، في هاي الأرقام تعطي، يعني إحنا مش مخلوقين في الدنيا عبث.
2: هاي
1: ذبذبات خاصة. ذبذبات خاصة، كل شيء فيه له تأثير. مثل ما قلت عن المباني والآثار وهيك، هاي فيه ذبذبات خاصة. لكن للأسف الشديد إحنا هلأ صار الإشي كلما ترفه الجسد تعقدت الروح. بتلاقي كتير ناس كأنه بيمروا مرور الكرام، يعني بتلاقي الأسواق القديمة عندنا في القدس وهيك. قليل أنا كتير بمشي فيها وهيك، قليل ما ألاقي ناس ماشيين فيها وبتمعنوا في الحجار وفي الأرض وفي المحلات. الزهرات مرات الزهور بتكون موجودة أو هيك نباتات
2: مظبوط بقلب الحجر نفسه تاريخ. بتطلع النباتات. بدي أسألك سؤال رائدة.
1: تاريخ
2: بالضبط. إسا كان في نقاش بيني وبين عرين، إنه هي كإنسان انولدت بفترة من الفترات المعينة ما مرأت التجارب اللي أنا مرأتها،
1: جيل جديد.
2: فإجيت وهذا النقاش كان إنه أوكي تمام، إذا أنت عندك الفضول وبدك تعرفي عن الإشي من روح بنبحث الإشي من هون. لما أنا بقول الفرد ببلش من عنده بنسأل الناس، بنسأل اللي حوالينا التجربة اللي عاشوها، ومن خلال الناس التجربة وبنخلق التجربة. هاي هذا القصد تبعي أنا. ما
1: صحيح.
2: ما بحط على جنب الشعور تبعك والأشياء تمام، بس إذا عنا نحن كيف بدنا نغير الشغلات ببدأ فينا كفرد. إذا نحن بدنا نعرف، إذا بدنا نعرف شو
1: عرين. ما شاء الله صبية وماخذة من الأفكار اللي يعني تلاقيها حكيمة، فيها شغلات كثير
2: جدا حكيمة وذكية.
1: الأحل اللي بيهتم، قليل ما تلاقي هيك صبايا عندهم هذا الاهتمام.
0: رائدة، بس في كمان شغلة ممكن أحكيها، إنه في مسؤولية على الفرد، بس مش الكل عنده روح المبادرة. يعني في اللي بيبحثوا، في اللي بيمكن يتخرفوا، في المهن فيهن روح مبادرة
2: 100%.
0: المشكلة بس انه ما نضلناش بس نسمع او بس
2: بالزبط.
0: نحكي
2: أوكي؟ او نقول انه انا،
0: وكمان ما نحطش اللوم على غيرنا. اوكي
2: ليش مبادرة؟
0: يعني نضلنا نقول ليه فيش مبادرة؟ حاسس حالك مبادر قوم.
2: بالضبط هذا اللي عم بحاول اقوله. الاشي الفرد
0: يمكن انا اهون لي مثلا انضم لمجموعة، اهون لي انضم لمشروع معين
1: بشجعوكي. صحيح.
2: بس بتدوري على المجموعة، بتقومي يعني
0: بعمل
2: أكشن.
0: بس في كمان شغلات بحس كمان إنه في مسؤولية على دور اللي عاش الإشي وفقد أكتر من إنه البني آدم اللي بده يروح يبحث إشي فقده مش عارف شو هو.
2: بس إذا ما أنت بتيجي لعنده وبتحثيه على الإشي وبتقولي له يلا بدي أعرف، بدي تخدني، تعال وخدني.
1: صحيح.
2: خدني مرقني بدهاليز الماضي تبعتك. إذا صحيح. ما فيش حاس
0: طلع.
2: ما
0: كان في رحلة. أوكي، كان في رحلة مرة أخذونا على عكا القديمة.
1: جولات
0: وبلشوا يعني يشرحوا الأثار وهيك، وهربت. أوكي، رحنا أنا وكم من مجموعة هربنا. في إشي بأنك أنت تيجي تجيبي هذا التاريخ وترجع تحييه من جديد، هو تحدي مش بسيط لمجتمع الجيل اليوم،
2: لجيل كامل
0: اللي صار بده كل شيء بسرعة.
2: تمام.
0: بس بحضر ريل 3 دقايق، ليش أبلش أمشي ساعة وساعتين؟
2: حولي لترند، حولي السوق إسا لترند، بصير ترند كلكم بدكم تيجوا عليه.
0: بدك تعملي فيه حفلة وتجيبي فيه رابر عشان يقدر يجي.
1: بضيع الاشي، بضيع الروح اللي فيه، بضيع لما تحطي حفلة
0: مثلا. بالضبط. بتحكي لك انه في اسم مهرجان، بدناش نذكر شو هو. جسلين بتحكي لك مهرجان يوم السبت
2: بعكا.
0: اوكي. اللي إسا ممكن أنا تعالوا قولي لي إسا في رحلة أثري, مش عم بقولك هون من محل سطحي, مش عم بقولك هون من محل
2: ما حداش لا لا لا سطحي.
0: أنا عم بقول للشباب اليوم مش من محل سطحي ومن محل بدوش يعرف بدوش يبحث. مش الكل عنده هذا الدافع اللي يجي يبلش صحيح. يبحبش ويحث اللي قباله.
2: بس بينما
0: بيجوا شباب صغار مبادرين بيعملوا مثل يوم السبت بعكا القديمي بيعملوا هاي فجأة هناك لازم يكون في دور للتاريخ هناك بهذا الحدث نفسه, مش بس يكونوا بسطات أكل.
2: هني بنفسهم لازم يعرفوا إنه في حدث كمبادرين يحسوا على إشي سؤال إذا بدنا أو بدنا
0: هذا إشي برجعنا
2: أو إذا أنا موجودة هناك وأنا عندي فضول بستكشف بسأل ببحث.
0: تعرف شو اللي حلو ببرنامجنا ماريا إنه بحس إنه هو في حجار أساس وبحس إنه كل مرة باخد حجر وبركب الليجو بعدين. واحدة من البرامج اللي حكيناها إنه فيش تشبيك إنه مش عم نحكي مع بعض يعني إجوا مجموعة شباب بفهموا بالفن اختاروا مثلاً
2: مش بالفن مش
0: أوكي مبادرين حلوين
1: مبادرين.
0: كان حلو بادروا بشغلي بلشوا بخطوة معينة تعالوا منظمات تاني تعالوا مشاريع تاني تعالي يا ماريا يا مبادرة وخايفة على التاريخ وحابة السوق تعالوا نحكي مع بعض تعالوا نعمل تشبيك. بحس انه كل واحد عنده
2: بس مجتمعنا بدوش التشبيك هاي المشكلة
0: هون مشكلة تاني
2: يا نفسي يا أنا اللي بفهم كل شيء
0: نجاح لإلي لزات
1: أنا من بعد التوفان
2: مش فارقة
1: معي بصير الإشي هيك بعدين اسمعي في شغلة اللي هي من عرف غرف يعني اللي بيعرف الإشي بتعمق فيه بتحسي إنه بحب يأخذ باستمرار وبترجع مرات تانية لأنه أصل السرعة يعني بدهم كل شيء بسرعة مرات إذا كتبت قطعة باللغة العربية الفصحى ما بيقرأوهاش إشي بتكتبيه بإشي بكلمات تافهة هيك لي عليه إقبال ولايكات كتير تقولي وين أنا يعني بتلاقي حالك كأنك خارج السر بس بدنا نضل زي ما إحنا
0: بطل في معادلة واحدة بطلت تعرفي يعني كيف بتنجح
1: بالضبط
0: بأي طريقة
1: لسه
2: بس بالآخر بدنا نفتح المواضيع هاي
0: ما إحنا ليش عم نطرحها نحطها على الطاولة
2: عشان
0: نحس الواحد يفكر
1: هلا المستمعين اللي لنا بسمعين البرنامج كل واحد بشوف البلد وشو في إشي هيك بتقول له والله احنا هيك
0: انا انتبهت لشغله واحده حكيتيها
2: كنت ساكنه هناك على فكره
1: كيف انه كيف المناظر هناك والبلد بس تغيرت مش زي اول كل شيء تغير
0: صح بدي اخذ جمله واحده هيك حكيتيها طبعا كل الجمل باخذها بعين الاعتبار شغله واحده رح تضل معي انه لما بنمشي ممكن عن جد نروح يمكن عن جد امشي بالسوق القديمي بالقدس
1: أنا هلأ
0: بس في شيء حكته رائده انه امشي واتمعن مش بس مجرد انه قلت كنت زرت
1: في انا هلأ في شغله بحبها مثلا عمان مستحيل اروح على عمان ما انزل على السوق القديمه في شغلات كثيره بتلاقيها
0: بس خلينا نتمعن باللي حوالينا
1: نتمعن بتلاقي الاشياء الحلوه اللي بتخليك هيك ترتاحي نفسيا
0: صرنا اليوم بس عم نروح عشان نعمل فيه عشان نتصور عشان نطلع ستوري مش عشان عايشين اللحظة
1: برجع معقدين برجعوش مرتاحين بتقولوا الله احنا زهقنا راحوا يشموا الهواء ورجعوا زهقانين ليش ما اخذوا الاشي على الاصول
0: شكرا كثير يا رائدة باي باي معنا كمان اتصال باي باي شافوكي معنا كمان اتصال
2: معنا كمان اتصالات مديناها يعني شوي
0: شوي كثير
2: زيادة عن اللزوم
0: معنا كمان اتصال
3: صباح الخير
2: صباح النور
3: كيف حالك ماريا ورائدة شو أخباركم
0: أهلين أهلين يا عفاف
2: عفاف مش قبل ساعة حكيت
0: كمان مرة بس يمكن نحثها الحديث
2: بدأ تحكي لا
0: سوق الخط صح نقطع الخط مزبوط
3: قطع الخط
2: عفاف
0: عفاف كيف أنت والأسواق وسوق الناصري
3: كتير حلو طلعي سوق الناصري كتير حلو أنا مرة كنا ساكنين بجبل فرق هذا قريب على سوق الناصري يعني طلعي كان تروحي على السوق مشي تروحي على المدرسة مشي على الكنيس كله مشي كان قريب على كل إشي كان كنت بشو حاجة لسيارة يعني
0: صح.
3: كان كله قريب
0: هي هاي إنه كل شيء قريب على كل شيء هذا الإشي كتير كان يسهل
2: هذا حكى دكتور كميل ساري إنه كان في سبب ليش هو موجود بالمركز
3: لأن كثير أثارات قديمة نزورها بإسرائيل يعني بالناصر خصوصا بالقدس بنروح إحنا نطلع لبريت البلاد بس إحنا في عنا أشياء إحنا ما نعرفهاش بس نزور هاي بيجوا من برا تزوروا المكان الأماكن المقدسة وإحنا نطلع لبرا
0: صح شكرا كثير عفاف شكرا إنك رجعتي واتصلتي
3: واللي حكيته أنتوا بدون صوتي وبقدم تحية للإنتاج لكل فريق مكان
0: شكرا شكرا شكرا يا غالي نهاية يالا. أسبوع رايقة أو حلوة معنا كمان اتصال شكرا شكرا معنا كمان اتصال
1: صباح الخير
2: أهلين صباح النور من معنا
4: لا بزعل.
2: لا
0: حرية
2: حرية.
4: آه شو من معنى هاي؟
2: مش سامعة، ما حكيتيش كتير يا حوري، وزمان ومدي ما سمعنا صوتك.
0: من النفس
2: يعني.
0: من النفس.
4: أول إشي بدي أبرر، لأنه صح لكم حق علي، هذا بعتبر أنا برنامج عرين وماريا هو بيتي، ولما بتغيب عن بيتي لازم أعطي عذري.
2: نعم وعذرك.
0: وين رحتي؟
4: لا والله ما روحيت، بس انت تعرف انه احنا لسه بفترة انتخابات، بفترة كتير كتير صعبة، فانا بكرسي كل وقتي للانتخابات وافوت على البيوت ايه انه اشجع للتصويت. وبما انه احنا بنحكي عن الاسواق، فاخر مشوار كان عندي سوق الثلاثة اللي هو موجود باللد. فانا من الناس اللي بتعشق الاسواق، حتى لو بشتريش
2: بتلف فيها،
4: حتى لو بشتريش. فمش بس هيك
2: اجتماعيا،
4: اجتماعيا اولا، يعني مش بس هيك، انت بتفوتي على السوق بتلاقي يعني بدك تحضري خدك، اهلا حبيبتي كيف حالك شو اخبارك ماما كيف اخبارك
2: احلى شيء.
4: السوق هو اول شيء عن جد لقاء اجتماعي، لان بما انه ولا حدا بيشوف حدا، تعالي والله خلص اسبوع الجاي جاي عندك، اسبوع هذا باخذ شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين.
0: مش مهم
4: وعود هاي اللي هب. عشان هيك انا بقول السوق انه بخليك تتواصل مع الناس اللي بزمان ما بتشوفها.
2: صح، انا بحب اقعد مع ام الياس واتخرف مع ام الياس بالسوق عندنا، يعني احلى شيء.
4: انا بحكي لكم
0: عارفين
2: ام باخذك وبعرفك على ام الياس. قولي لي تعالي.
4: امي من الناس اللي بتطلعش من البيت كتير زمان.
2: اوكي.
4: السوق بالنسبه لها ما كانش مشتريات، السوق بالنسبه لها لقاء اجتماعي،
0: كان حياه.
4: هذه طلعتها، هذه شمت هواها السوق،
2: بتعرفي كل الاخبار البلد كان من السوق.
4: مش بس كمان بدي احكي كمان شغله، انا مثلا مثلا بلاقي شغله حلوه بالسوق ورخيصه وكتير كتير حلو بتيجي علي، بس انا لما بشتري ببسط ايش شريت. شوفوا هذا 10 شيكل،
2: مش عيب يعني اشتري من السوق
0: بتشجع كمان
2: مع 10 شيكل.
4: اذا في جزئين من الناس، ناس اللي تقول يا الله حرية كان جبتيلي، بقول لا بجيبكيش روحي واشتري. ليش اجيب لك يعني؟
0: تعالي.
4: لما انت بتروحي بتجيبيلي واحد اثنين ولك مجنونه لبستك بتجنن، تقوليش من السوق، وكأن السوق اشعار. لا انت شريتي من مش عارفه من اي من اي
0: براند،
4: براند غالي وكلفك 100 و200. لا حبايبي، انت بتقدر تلبس احلى لبس
2: معاكي
4: وبتشتري من السوق وعاد جيبتك، بدل ما تشتري لبسه ب 700 800 شيكل بتشتري 10 15 لبسه لطول السنه من السوق.
0: 100%. شكرا كتير يا حورية على مداخلتك.
4: ما خلصتش. كمان لما انت تروح على السوق وتنبسطوا من المشوار، مش بقولك اذا عزبك المحل احكي لصاحبك. انا مش بحكي لصاحبي، انا باخد اصحاب. انا كل مرة لما اروح مشوار باخد اصدقاء، ان كان عرب او يهود، ان كان على سوق الناصرة او على سوق عكا او على سوق حيفا. أنا واحدة اللي بتعشق الأسواق. أول شيء زي ما حكيت إنه السوق تاريخ، وبعدين صوت الباعة اللي بالنسبة لي زي الموسيقى، لما هات 3 شيكل 10 و 5 شيكل، هذا اللي بيميز السوق. صوت الباعة اللي بتشجعك تيجي تشتري، هذا رونق السوق وجماله. أنا بنصح كل بني آدم، فلتوكم من الدكاكي صح. بالدكان والكنيونات ممكن تروح لكنك غريب، أما بالسوق بتحس بهويتك، بتحس بمكانك، بتقول هذا المحل تبعي لي، اللي ببيع جاري، اللي ببيع ابن عمي، اللي ببيع ابن خال ست سيدي.
0: شكرا كتير يا حورية، 100% كلامك، يعطيك العافية.
4: يعطيكم العافية.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير
5: مريا وعرين، أسعد الله أوقاتكم
2: وأوقاتك. أوقاتك.
5: وهل تعلمون من معكم؟
2: ومن معنا الصوت
0: عدنان.
5: أتمنى أنه ما يصير خلل هاي المرة وانزل عن الهواء.
0: لا إن شاء الله. لا
5: إن شاء الله. معكم محمود خطيب.
2: محمود. طبعا كاتب.
0: بس أنت كثير معانا على الرسائل.
5: على كل حال أنا مش ما كنتش
2: زمان بالبلاد. وين كنت؟ كازابلانكا.
5: انزلت بكازابلانكا ومشيت للأطلس. ولكن كنت أنا متابعكم عن طريق الشدور حي.
0: بث المباشر
2: برا
5: بث مباشر وكنت أحاول إني يعني أتصل، ولكن إذا هو من الموت حلو كان حظي.
2: أوكي واو زمان عن جد حلو إنك رجعت.
5: يعني اشتقنا لكم كثير وكثير يعني اشتقنا لكم، مع إنه من زمان يعني ولا مرة ولا برنامج قطعته يعني.
2: واو حتى لما كنت بريت البلاد؟
5: بقول لك عن طريق البث المباشر كنت أشوف،
0: بس الاتصال ما كانش يزبط.
2: يزبط أوكي.
0: شكرا حلو. كتير لمتابعتك لإلنا كمان خارج البلاد.
2: أسواق المغرب، سوق مراكش، سوق فاز، سوق كازابلانكا.
5: اللي بده يروح على المغرب وبحب الأسواق يروح على فاز أو مكناس.
2: فاز واو واو واو رجعتني أسواق
5: يعني
2: 20 سنة ورا.
5: حتى إذا كان مطر أو شتاء أو مطر أو غير مطر لا بتشعر بحم ولا بتشعر بشتاء.
0: وانت كنت
2: بالألفين أغسطس 2000
5: لا سأخرى شيء تطورت هناك هناك. وبعدين في محالم تاريخية اللي بده يروح مش بس يهتم بالأسواق صح. يعني تأخذونيش بهالكلمة وخواتنا اللي سمعتنا على الهواء إنه اللي بده اللي بحبش الأسواق ما يرافقش نساء.
2: لا هيك وبتتشرى وبتشرب كاس الشاي زاكي واو
5: كل شيء كل شيء على طبيعته هناك، بس بدك ناس اللي تقدر تمشي.
2: بس حلو
5: يعني سوق الناصري هذا فروع من فروع سوق مكناس أو فاس.
2: صح.
0: شكرا كتير محمود، بس إحنا بدناش تغيب عننا، بدنا إياك دايما نسمع.
5: لا إن شاء الله دايما معاكم
2: يا رجع.
5: يا بو يلا نزلتونا مرة على الهواء المسامح كريم.
2: لا حكينا عن الموضوع خلاص حكينا وما كانش
0: محمود
2: بتير. شوف كيف عفاف اليوم انقطع
0: انقطع الخط مش مننا أكيد.
5: لا لا مش مشكلة.
0: شكرا شكرا محمود.
5: بتمنى دايما برنامجكو إن شاء الله ناجح، بس يا ريت هيك يعني معلش لآخر ثانية تحكيها شوي المستمعين اليوم يوم يوم يخففونا شوي خلي الدور
0: يعطيك مجال. طيب تمام. في مجال للكل صدقني
2: نطلب من الإنتاج.
0: شكرا
5: وأنا هون كنت بالجمعة بالجمعتين ثلاثة أنا أتصل مرة.
0: لا خلص بدنا إياك بدنا إياك كل يوم يا محمود.
5: حتى شو اسمه اللي كانوا يسمعوا معي بالبرنامج من الغرب صاروا يعرفوا الأصوات. هاي جزيف هاي سامي هذا
2: مازن.
0: شكرا شكرا محمود لاتصالك
5: وعلى حسن الاستقبال. مع السلامة.
0: باي باي.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن برنامج ماريا وعرين.
1: بستك رسائل ماريا،
2: مش عارف من وين أبدأ يعني بصراحة.
1: طيب بنحاول شوي.
2: إيش معنا كمان الضيف يعني؟
1: إيش بدك أنت بتختاري؟
2: طيب في اقتراح لأنه وعدته، كانت اقتراح من محمد الكولونيل، فبقول اقتراح أنه تعملوا استطلاع سؤال للمتابعين كما يلي. متابعنا العزيز، على مدى متابعتك لبرنامج ماريا وعرين، أولا ما هي أفضل فقرة حبيتها في البرنامج؟ ثانيا من هو أكتر ضيف أو ضيفة في البرنامج كان له أو لها أثر فيك وحبيته وحبيته ما زالت
1: حلو تذكره. الاستطلاع
2: حلو كتير،
1: فكرة لذيذة،
2: بدنا نتبناها
1: نعمل تفاعل بالواتساب،
2: نعم.
1: نستعمل الديجيتال
2: ونشوف.
1: بحب مبادرات اللي بتيجي من المستمعين.
2: الكولونيل هو منتج معنا طبعا، إناس من أكسفورد ستريت بعثت لنا،
1: وبعد كتير رسائل للأسف إحنا مش رح نقدر نقراها لأنه عنا ضيف جدا مميز إسا وصل لنا على الاستوديو، من الأشخاص اللي لما بدك تعرفيهن تكتشفي إنه صعب تحطيهن هيك بخانة معينة بمحل معين بمهني وحدي.
2: مخرج سينمائي ومسرحي وكاتب واشتغل بالموسيقى وكتب لحن وأغاني، ومش من زمان طلع أغنية صيري
3: لآدم
1: أبو جبل،
2: وإسا موجود كمان من وراء كواليس برنامج تلفزيوني جديد رح نفتحه من النايلون يوم السبت.
3: أيوة.
2: بعد النشرة الإخبارية.
1: عن مين عم نحكي؟
2: عن فراس روبي من مدينة عكا، درس السينما واشتغل بين أكتر من عالم إبداعي، من الأفلام للمسرح للكلمة والموسيقى وصولا للتلفزيون، ولأنه والحلو أنه هاي المجالات بتبين مختلفة،
1: بس
2: يمكن بالنهاية كلها بتبلش من نفس المحل، فكرة بدك تحكيها للناس. مزبوط. أو قصة بدك تلاقي لها الشكل الصحيح. وقصة واحد من المشاريع اللي بيشتغل عليهن فراس هو
1: سكوبي. أيوة.
2: البرنامج الجديد اللي
1: رح يعرض على شاشة مكان يوم السبت القريب، بعد يومين بعد النشرة الإخبارية المسائية، وفيه هيك بيكون هو كاتب النص ومحرر البرنامج. بس قبل ما نوصل للسكوبي عنا كتير شو نسمع من فراس. شوي
3: حلو.
1: من فراس قبل السكوبي
3: بس اذكر اشي اقوله لما نوصل لسكوبي ده اقوله.
2: رح يعني نوصل لسكوبي. بس يعني نحن بنستغل
1: بعطيك ورقة تكتبها. انت منيح مع الذاكرة؟ تمام.
3: لا القصيري.
2: لا قلنا بنستغل الفرصة نتعرف يعني دايما فراس روبي
1: فراس روبي موسيقى سينما.
2: فبدنا نعرف اكتر عن فراس. لما بيسألوك فراس شو بتشتغل شو بتجاوب؟
3: هذا هو صعب. يعني مرات بنتي بتقول لي انت ايش بتساوي، يعني ايش بالضبط بتعمل؟ ببلش احكي لها على الاشياء كلياتها.
2: طلع شو بتقول لها؟ احكي لنا.
1: لازم تحط حالك تحت قبعه واحده.
3: لا مش يعني مش حاسس ضروري يعني، لانه هيك هو اصلا مجالنا، اغلب الناس اللي بتشتغل بالمجال الفن والثقافه وهيك فمجبورين يعملوا اكم من شغله، يعني صعب يعني حتى على سبيل المعيشه بدك تعمل اكم من شيء. بس انا شخصي انا يعني كانه خليت بقلب هذا الشيء، مش حاسس انه كان في بدايه. أوكي. وقرار يعني.
1: بس عرفني مثلا ايش اول شيء عملته وبعدين كيف تشعب،
2: كيف بلش، من وين، من اي نقطه؟
3: شو انا من مواليد عكا القديمه يعني، وبعكا
2: نحكي على السوق قبل شوي.
3: بالضبط سمعتكم على الطريق بجنن يعني. السوق اللي هو كله حياه وكذا وكذا يعني، ففي يعني الفن والاشياء الموجوده بعكا وانت كطفل
2: بتعيشها. غير انه في كتير فنانين حواليك يعني
3: كمان
1: في اشي يعني بالجو، يعني كتير ناس موهوبة وفنانة بتطلع من عكا مثلا.
3: بكل بلد
1: بيأثر مثلا
3: بكل بلد. اسا بتقدر اعطيكي كمان مثلا عن الرامي ملاني عازفين الموسيقيين. ففي الاشي ببلش زي انك انت بتشوف ابن بلدك، اذا في حدا ببلدك اللي هو
1: تاخده قدوة
3: بالضبط. بتشوف انه ممكن هذا مش اشي بس بالراديو او بالتلفزيون وبعيد عني من مصر او من لبنان، انت بتشوف انه لا هذا اللي بتشوفه بالشارع
1: لحدي معي كبر سوا،
3: هذا عم بكتب وبلحن وبساوي، واللي عم بحكي عنه هو غازي ابو بكر.
2: كنت عارف انه رح تقول، كنت عارفيته انه غازي زميلنا.
1: احلى تحية للزميل غازي ابو بكر.
3: انت لما بتكون ببلد بتشوف انه كان عنده فرقة جوقات، يعني جوقة كبار وجوقة صغار وكذا، فبتشوف هذا الاشي
2: اغاني
3: قريب علي، هذا ممكن يعني مش إشي
1: مستحيل.
3: بالضبط.
1: شو أول شغلة عملتها؟
3: أول إشي كان موسيقى فرقة ليوة، يعني كان فرقة ليوا كنا هيك احنا نجتمع اصحاب وكذا فكان نكتب ونغني وكذا وعملنا سلسلة عروض هيك لذيذة.
1: قديش كان عمرك؟
2: وفي اغاني
3: كان يعني انا بلشنا 17-18 يعني
1: اوكي تجربة حلوة
3: بكتير
2: رجعتني ل
3: ايوه بدون ما اقصد نقصد ما كانش في خطة لمشروع يعني
1: كنت تعزف كنت تكتب كنت
3: انا كنت تعلمت انا يعني ب 16 17 على فكرة يعني وكنت اول مرة بالتلفزيون كنت في دردشات
2: ولا مع زهير
3: ايام بالعصر
2: مع زهير بهلول
3: طبعا استاذ زهير فكنا بالفرقة اللي بتترافق الفنانين اللي كانت عم تحكي على التسعينات يعني ديناصور بالعادة
1: اليوم ببلش فراس انا وكتير ناس زيي انه من جيل كتير صغير بدنا اياه اولادنا يكونوا موهوبين غصبا عن الدنيا بدنا نحقق كل شيء فيهن بدنا اياهن عازفين وكاتبين وخارقين من جيل كتير صغير وانت عم بتقولي جربنا جيل 16-17 انت مش ما خليتش تعزف
3: لا ولا في بالعيلة حدا يعني انه منين بعيد وقريب فيه بس مش انه من البيت تاعي الاشي بيكون جواتك يعني انت بتحب الاشي انت كيف
2: علينا عم بحاول تسألوا نحن بنفوت اولادنا يلا لازم تتعلموا بيانو لازم تتعلموا ايش بدنا بدنا يطلعون مبدعين نحن اللي بدنا اياهم يكونوا مبدعين فبيجي في راس بقولك لا هذا إشي إجا إشي من داخلي انا
1: وقال لك كمان الجو
2: اجتني والمحيط مني أنا مش صح. من إشي اللي هو أبوي أو أمي إجوا قالوا لي إسا أنت بدك تصير بدك تتعلم البيانو بدك تتعلم الكمانجو بدك
1: لا
2: تتعلم
1: بس إنه لازم تتيح للأولاد المساحة
2: تفتح لي يكون مفتوح وموجود وممكن تسمع الموسيقى وإني يحبوا الإشي مش إنه مجبور يعني ثقافيا
3: بتوفر البيئة يعني إذا بتقدر كأب بحكي إسا بتوفر البيئة إنه في إمكانية لهيك وفي إمكانية لهيك فهو مع الوقت بيختار وبصير بحب ولا بحب
1: اليوم إذا باجي عندك بحس الجو الفني بالبيت؟
3: يعني شو بتلاقي؟ بتلاقي في بزق محطوط هيك ساز آلات موسيقية شوي هون هناك في بيانو خربان لازم أصلحه بس هيك لا بدون ضغط أنا بحبش الضغط يعني على بفكر إنه أتركه
1: وتمشي
3: لحالها بس انه البيئة تكون موجودة يعني البيئة الموسيقية تسمع موسيقى اهم اشي يعني اهم اشي يكون في موسيقى بالبيت
2: كل الوقت
3: اذا بيكون مش عازف عظيم بس مستمع رهيب احسن
1: شو يعني بتسمع في راس
3: كل اشي انا بسمع من العزبي لموتسارت لغصب عني بسمع هيفا وبسمع
2: سانت ليفان
3: لا سانت ليفان هيك بالسيارة بس
2: ومارق
3: في أشياء غصب عنك وفي بنتي اللي بتسمعني غصب عني
1: شوي ذوق الموسيقى
2: شو بتسمع
3: بتعرفي بتمرق فترات كانت بيلي آيليش
2: فترة بيلي آيليش
1: قديش عمرها؟
3: احباط يعني بسكر الباب
1: قديش عمرها؟
3: لسه عاشر يعني 15 عصبية
2: فراس عندك عدة يعني أشياء اللي أنت بتشتغل فيها إيش الخيط اللي بربطها هل هي الحكاية تكتب الحكاية هي الصورة هل هي الموسيقى يعني في إيش بربطنا هدول كل الأشياء اللي أنت بتتعامل معها من إخراج من كتابة من إنتاج
3: بفكر هي بالأساس الفكرة اللي بتيجي يعني بتخطر لبال البني آدم وبتضل معه بتعيش يعني مرات بخطر لك أشياء فكرة معينة بس بعد مدة بتشوفي إن هي اختفت ما عادش تفكر فيها بس الفكرة اللي بتعاود بترجع لحالها
1: يعني لازم تتكرر عشان تقدر
3: يعني مثلا ما طلع أغنية مثلا عم بحكي أو فكرة إشي معين لفيلم قصير أو إشي من هذا فأنت إذا بتضل ماشي معك يعني مدة سنين أو كم من هذا معناته فيها إشي هون
2: فيها لازم إشي فبدك تمسكها وتشتغل عليها
3: بالضبط يعني بالأساس الفكرة وتحبها لما تحبها بتبدع فيها بتكمل تجرب تعمل فيها تطورها وهيك
2: ناخذ مثل صيري سيري أعطينا إياها كمثل كيف صارت معك
1: سيري طبعا من ذكر المستمعين والمشاهدين للفنان آدم أبو جبل اللي فاز بلقب المايك لك البرنامج اللي عرض على قناة
2: وفي في كمان لأمل كتبت يعني
1: إنه آخر عمل كان آخر سيري
3: سيري هو من في أشياء اللي مكتوبة من زمان يعني مكتوبة من زمان كفكرة وهيك بتتطور بس الإشي جملة هي بتيجي على البال وبتصير تطلق ترددين
2: سيري حبيبة قلبي سيري حبيبة قلبي سيري رفيق الدربي
1: يعني مش راح
2: حافظينا
3: حلو
1: يعني حتى يعني
3: عاملين دروسكم مزبوط
2: لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا هون عم نقول لك إن هون مش عم منحاول نحفظ هون علقة زي ما كانت علقانة براسك انت عم بتدور على جمل تعلق براس الناس وهذا إشي مش سهل
3: كمان مرة. مش
2: الناس
3: أنا يعني أنا علقت فيها في كيلو كملت. وعلى فكرة هي كمان كلمات شوية تغيرت عشان تصير تناسب. إحنا بفرقة لي ولما كنا نكتب دائما كان في إشي فيه شوية هيك تهكم وفي كوميديا, عشان هيك أنا بعد بنفس المحل كمان بالمسرح وإن كان بالله في هيك إشي شوي كوميدي بكل إشي يعني بنسوي. ليه تغيرت كلمات؟ كان في مثلا جملة غاد اللي بتقول مش راح كل ولا راح مل وراح أغير هالسيري وبقول حصيري, ففي أشياء تغيرت يعني لأنه كلمة حصيري من حداش رح يعرف عاش عم نحكي مثلا صح. ففي هيك كأنه بتضل بتعلق اللوب اللي بيعلق معك معناته ممكن يكون شغال يعني.
1: كتابة الأغاني ومن هناك بلش كمان أنك تكون جزء لا يتجزأ من سكوبي.
3: أيوة.
1: سكوبي من وين بلجت الفكرة عندك أنت بالذات في رأس؟
3: إحنا قبل يعني أنا كنت شريك بكتابة البرنامج شو اسمه اللي كان يعني أنا ورازي وهنري اندراوس وإسا يعني بالمشروع هذا. سكوبي بلش من بالأساس الفكرة أسامة حلبي. أسامة المنتج اللي كمان إجا بالفكرة وقالنا أنه أنا بدي أعمل هيك 1-2-3 فبلشنا.
2: إيش هي الفكرة؟ تعال نحكي من
1: المستمعين يوم السبت.
2: يوم السبت سكوبي
3: أول
1: برنامج جديد.
3: سكوبي هو توك شو يعني برنامج ضيافي ليل اللي سكوبي الشخصية وأمير خوري كمقدمين بيستقبلوا 3 ضيوف كل حلقة.
2: سكوبي بس
3: دمية بس هي دمية خاصة
2: يعني أنثى
3: مستقلة طبعا
2: أنثى
3: عندها استقلالية تامة.
1: شو يعني خاصة؟ يعني ما شفناش زيها قبل؟
3: لا شفنا أشياء بالعالم فهيتا؟ كله فهيتا ومابيت شو يعني في إلى تاريخ هذا احنا مش هذا بس الإشي اللي هي من عنا من
2: البلاد
1: تحكي زينة بتحس زينة بتنتقد زينة
3: بالضبط وبتتخانق مع أمير زي كنتين
2: بتنقر ونقار
3: ونقير فهذا يمكن احنا لا شعوريا
2: أخذته منها
3: الفكرة من يمكن بقول ده أفحص الموضوع بفكر في منه
2: بفهم انك متابعنا في رأس
3: طبعا
2: أوكي
1: نحن نحط له غنية أكتر
3: لا مش مجبورين
2: في غناني كتير حلوة لليوا رجعني مثل فترة حلوة بالحياة.
3: فسكوبي هيك بلشت الفكرة وبلشت نكتبها كنوجدها كشخصية تعرف الدمية اللي
2: شو شخصيتها
3: بتطلع بتشبه كتير ناس نعرفها.
1: واو.
3: حلو انه هي مركبة من ملان ناس
1: حلو يعني انا يمكن
2: يعني ذكر اسماء
3: بلا ذكر اسماء هي كأنه بتشبه كتير مركب من عدة اشياء عندها شخصيتها قلنا عندها اول اشي هي كل الوقت لما حكوا معها بالبداية واقترحوا عليها لسكوبي تقدم البرنامج لحالها والبرنامج اسمه سكوبي
2: اوكي انت كيف هذا بس ما ولا هذا لقبها
3: لا اللقب سكوبي هي نهايه
2: بس انا
3: نهايه
1: انا شوي هيك زرقوا لي ايش رح يكون يوم السبت وتضايقت صراحة. سكوبي كان بدها تكون لحالة وهذا الاشي كتير خيب املها انه ليش جبتوا لها امير
3: للاسف
2: امير
4: لو سمحت بس تفتح الباب انا بعدني مش لابس ولا عامل مكياج سكوبي لو سمحتي
5: ربا حبيبتي انتوا لما ترجيتوني هقدم البرنامج قلتولي راح تكون النجمة الستارة تاعت القناة وعلى هذا الاساس انا وافقت.
4: افتحي لي الباب لو سمحتي. انت شو ساعديني مش عم ترد علي سكوبي؟ مش عارف سكوبي
5: رفضت عرض مغري من قناة منافسي وجيت لقيتكم جايبين لي واحد
4: هذا معه كمان مبتدئ
5: ضعيف يا دوب 60
4: سكوبي
5: اسمعي سامعة
4: هذا معه كمان مفتاح فراس معك كمان مفتاح سكوبي
5: سامع كيف عصبي وعنيف كتير عنيف بدك تلاقي لي حل البرنامج اسمه سكوبي مش سكوبي وأمير
4: سكوبي طيب خلاص أنا بروح بس المحل مرام
1: وهون بهاي الحلقة المشاهد رح ينكشف لسكوبي
2: أوكي هاي أول مرة بسمع سكوبي على فكرة بعدني مش شايف
3: من ناحية صوته هيك
2: صوته ولا شكل بعدني شكل مش شايف إيشي
3: لا مفاجأة بدها تكون السبت إشي حلو
2: إشي حلو
3: متأمل
1: فراس سألك إذا عندك مفتاح توصل لسكوبي كيف علاقتك بسكوبي؟
3: سكوبي احنا بطلنا نقدر له بالاول كنا
2: نقدر
3: فدعرات عن جد عن جد لما بلشت صار إلى كيان اللي ما بتقدرش
1: سكتيها
3: وبتقدرش كمان تحكي على لسانها صار إلى لسان خاص
2: فيها
1: صليتي
2: يعني ايش انكتب على الورق وصار مونستر بالآخر،
1: صار في ارتجال يعني بعدين صار في عفوية
3: يعني أول أغلب كل أغلب يعني مكتوب من ناحية على أساس إنه إحنا نلزم بقصة وهاي في في سيناريو مكتوب عشان أوكي. تمشي لهاي بس أكيد أكيد سكوبي بتفلت يعني
1: فلتان
3: وبتطلع اللي بتشطح بتروح محلات وبترجع.
2: قدام مش طايقة أمير بعدها مش طايقة أمير
3: شوف هي فرضوه لأمير عليها
2: أوكي. ليه فرضوه لأمير يعني تعال هي بدها تأخذ برنامج

0: يعني أكتر يعني أكتر طواش بنحاول نضبضب الأسس إحنا لما نصور.
1: بس أنت برأيك كواحد اللي عندك هاي الرؤية تقديم مزدوج أحلى
2: يعني السؤال ليش جبتوا لأمير؟
0: ليش
2: ما احترمتوهاش يعني؟
1: لا مش هو مش
0: أنا
1: متحملين مسؤولية ثانية.
0: أنا بدي أسأل تعال اكتب إيش كتبت أنا شو خصني إيش لا بس أمير يعني العلاقة الحلوة
2: الحلوة
0: صار في علاقة حلوة في زوجية يعني في أزواج صار زوج
2: مع إنه إيروين آر صار في
0: بالضبط ما هي بشبه كتير أشياء
1: أكشن أكتر
0: يعني
1: هي عم تسألك وبتحثك عشان تفهم هي ليه معي
0: بالضبط.
1: فهمت إنه هي بتتسأل كل يوم أنا شو الله جبرني بس
0: بس هي كعلقتي
1: لا
0: في إمكانية
1: إدمان
0: خلص.
1: إدمان
0: خلص. والناس
1: مع
0: كمان
1: كل الأعصاب إدمان
0: okay. الناس بطلت تقبل إذا بكرة بتقولي أنا زي ما سكوبي بتقول أنا كان مفروض أقدم البرنامج لحالي كل وقت
1: بتصير هي تسأل عن أمير
2: بتدور
0: مش
2: عليه
0: معك.
2: مش هتزبط
1: نحكي بس نكمل إنه سكوبي وأمير تمام مع بعض دمية وأمير خوري الممثل والموهوب كتير أنا برأيي كيف هو عم بيقدم وبغني وكل شيء
2: مغني بجنن بس هو جاي من عائلة
1: شو اللي رح يكون بالبرنامج شو اللي رح يكون هناك
2: إيش هو التوك شو أصلا
0: التوك شو عملين إحنا رح نستضيف ثلاث ضيوف كل واحد من عالم مختلف من الأكاديمية من فنانين من من من المجتمع وبتصير مقابلة معاه كأنه على أساس نحكي عنه عن حياته كيف عم تعملوا معي ولكن بطريقة شوي أكتر كوميدية من نكشف له شغلات اللي هو من فاز
1: يعني مالية أنت سكوبي
0: نوعا ما
1: إسا
2: أوكي
0: ليه؟ لأن هي بتكشف لا بس كانه والحلو انه اغلب يعني دائما بالضيف احنا عم نستقبل كمان ضيف فنان او فناني بالاساس اللي دائما في باخر اغنيه خاصه
2: يعني مع سكوبي
0: اغنيه خاصه بتتغنى مع سكوبي على المسرح
2: مع سكوبي
0: بريميكس معين يعني بنعملها
1: لحظه اغنيه خاصه يعني اغنيه انخلقت للبرنامج
0: لا لا, لا لا مثلا عندنا اعطيك مثال عندنا مثلا نانسي عجر نانسي حلوة
1: نانسي حلوة
0: عندنا ماريا جبران وقعدت فنانتش
1: سكوبي وأمير أوكي بغنوا معهم
0: أغنية الخاصة يعني بقدموها هناك بس في تدخل من سكوبي سكوبي بتحط التاتش تبعها من ناحية سكوبي موسيقية بتحب المويل يعني مغني
2: سكوبي مغني
0: طبعا
2: كمان.
0: مغني
1: في رأس نهاية
0: جاي من بيت
2: نهاية
0: نهاية
1: اليوم لما بتشوف سكوبي بعد ما شفتها عم تتصور راضي من العمل مبسوط إنك جزء منه
0: يعني راضي وبنفس الوقت فيك شوية توتر وخوف عشان نشوف شو هذا الاشي اللي
2: تجاوب
0: شوف
2: التجربة
1: دايما بتسيبك هاي الشغلة كل عمل بتعمله
0: كل من الوقت واصل كل الوقت
1: يعني بشي مرحلة خلاص بتقولش انا واثق من حالي هذا اللي انا بديها
0: لا شو واثق لا شو واثق
1: ولا في مرة كان في خيبة امل انت حبيت اشي وكون طيران فيه والناس ما حبتوش
0: طبعا وانا ما حبتوش انا اول واحد
1: كنت معي
0: شو الواحد يعني كل ما عمل إشي بده يكون يعني لا اكيد يعني احنا من هي حلاوتها التجربه وانك كيف تعرف تصلح وانت ماشي
1: في راس طب ما قلتش مره انا الله شو جبرني هتاخذ مهني بفيق كل يوم ثابتي شو اللي كل مره اجرب ويمكن تزبط ويمكن ما تزبطش وحبوها الناس وحب... طب فيها كتير توتر واعصاب
0: كل الوقت
1: طب ليه ليه اخترت هذا المسار؟
0: مش عخاط خلص أنا هذا اللي اخترته كل يوم كتير دائما بسأل حالي يعني إنه أنا ليش ما بس ما فيش شيء بعرف شيء
2: بس شخصية فراس كمان رايقة جدا يعني هو مش من النوع
0: لا أنا بقولك إنه أنا
2: أمور
0: برواء لأنه هيك خلص غصب يعني هيك تعودت
1: صح هي صدقت
0: مليون
1: يعني
0: بالمية
1: ولا أنت بتسكر الباب بتكسر
0: لا لا لا بسموها منزل الأمانات كلها سامع أمانات الكاميرا منزلها كلها
2: لا بس جاي فراس هيك أنت
1: يعني يمكن هذا الطابع اللي خلاك تكون بهذا المجال وإنك تبدع ولا مرة تخاف من إنه تجرب
0: الخوف موجود توتر مدرش الواحد خوت لأنه عن جد مرات أنت بتعمل إشي اللي مش مهم أي شغلة بتعملها أنا جاي من بيت يعني أبوي نجار أمي خياطة ناس تشتغل بالإيدين فهمت كيف يعني وأنا بشوف أنت بالآخر بتعمل إشي بيطلع إشي بإيديك
2: هون
0: شوي مش ملموس مش ملموس أكتر
2: مع إنه ملموس في راس لأنه بالآخر بتشوف نتيجة ورح نشوف انه يوم السبت على التلفزيون
0: ايوه
2: هي ملموسه جدا
0: بس المشاعر احساس
2: بالضبط بتوصل لكميه هائله من
1: فراس امنوا فيك
2: الجمهور
1: امك ابوك
0: دائما لليوم
1: من الاول
0: اه دائما كل مرة كان في يعني في نهفات صارت لما أنا بلشت أتعلم سكسفون. إذا تحبوا تسمعوا قصص؟
2: آه طبعا بس نحب نسمع قصص.
0: لما بلشت أتعلم سكسفون بالأول كان كنت عمري 16-17 سنة وبهاي فترة
2: وسكسفون مش جيتارة ومش شيء ثاني سكسفون
0: كأنه حبيت

0: الصوت والموسيقى تبعتها وكنت. فشريت سكسفون طبعا
1: و... شريت
0: لانه كنت اشتغل غالي. مع كتير غالي وقتها
1: انا مره رحت اشتري قالوا لي هي استنى استاجر بالاول
0: لا اشتغلت وهي وقتها
2: صمدت
1: فرد مره شريت سكسفون
0: لما رحت بدأت أتعلم لقيت أستاذ روسي وما قبلش يستقبلني بال كان في مدرسة الكونسرفتوار بعكا إنه صرت مجحش كبير يعني فقال لي لا تسمع بعطيك دروس خصية وين مش وين قصة وحكاية لفوتوا عكا القديمة عشان أول شيء يعني فوت عكا القديمة
1: وقتها
0: والقصة هي إنه أبوي مش على البيت سامع
1: السكسفون
0: سامع فتح روسي بقول ايش هذا فكرت يعني فكرتك حاشر شيء ايش هذا الصوت
1: غزال
0: شو هاي الباخرة على مش مفهوم ايش عارف اول دروس كمان طوط وطيط وإشي ارقع يعني لا شوي شوي اقتنع يعني كان دائما لما ينادوا علي يقول مين عبد الوهاب يا اخو يعني هذا التشجيع
2: بس هذا التشجيع يعني من برضه قارنك بسمك عبد الوهاب
0: بالنسبة لانه
1: في راس اليوم مثلا ذكرت بنتك بدك تكون بهذا المجال
0: وين بدك تكون تكون
1: اوكي
0: عن جد وعلى الآخر يعني أنا بعرف إنه هي عندها حس بتحب يعني الأشياء اللي عندها ذوق معين عم بتكون أنا دائما كنت دائما أكون الأبو الضعور اللي أنا أقول له إنه هذا مثلا أعطي رأيي بالموسيقى اللي بتسمعها ياسي راح تسمعنا بتاعها راح تقول كلمة
2: راح تسمعني بالمدرسة
0: راح تقول تافه بعدين تسمعها
2: بعدين
0: فهي بتاع يعني في
1: فن بطعم خبز
0: لحاله لا إسا رح تشوفي كمان حتى في سكوبي أغلب الضيوف أغلب الناس اللي فنانين دائما بيحكي إنه لازم يكون كمان إشي لازم يكون كمان إشي
1: بالذات ببلادنا مع كل الشغلات اللي عم تتغير
2: بكل محل مش اللي
1: بوصل بفكر بلادنا كمان فيها كتير تحديات فجأة حرب فجأة كورونا فجأة سكير فجأة فيش فان فجأة فيش مسرح
2: في كتير مش الكل بوصل لمحل إيش اسمه ففي مزبوط تحديات عنا بس كمان فنانين مش دائما
0: شوف احنا بنفكر بعقلية شوي يعني مرات واحد بفكر فيها شوي إنه مش 10 سنين أو 15 سنين قبل اليوم في المهن فتحت وتغيرت يعني صح. يعني انك انت تكون تعرف عندك خبرات ومهني بمختلف بعده اشياء هذا ممكن منيح يكون مش عاطل يعني انك تكون كمان كذا في ناس بتتعلم محاماه بس بتروح بتشتغل بالتجاره مثلا او شيء ثاني واحد بتعلم تقنيات معينه كذا فالشيء مفتوح اكثر ومفيش حد عم بيشتغل شغله وحده
1: صح
0: فمنيح انه يعرف اكم من شيء بمجال الفن حلو يكون
2: على فكره اضائي ممتاز
1: والله
2: بالاضاءه مهندس اضاءه من من رهيبين الموجودين
1: يعني بتنجاني
0: يعني نوعا ما مع اني اكثر شيء بحبوش بالعالم
2: هو
0: البتنجان المقلي لا متبل طحيني حط طحيني اما البتنجان المقلي
1: فراس روبي شكرا كثير
0: انك
1: كنت اليوم ببرنامجنا ماريا وعرين يوم السبت
2: سكوبي على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية ومنذكر انه اليوم في اخر حلقة من لوحة موت سلسلة كان
1: الوثائقية
2: على الوحدة عنا براديو مكان وعلى التسعة بالمنصات وبكرة يلا نخططها
1: ويوم السبت سكوبي في راس خليك على أعصابك
0: لا ممسوك
1: وشوف إذا رح نحب ولا لا شو كتبت بس وأنا وماريا رح نعلق
0: شوفوها مع حب يعني
1: شوفوها على فكرة ملاحظة مهمة على اللي قالها شوفوها عن حب لأنه مجتمعنا بيجي بده يتحمضها
2: شو يعمل في شو الفكرة موجودة من قبل
0: ورا سكوبي في طاقم كبير
1: عظيم
0: يعني كبير يعني
1: وإحضروها
2: رح نستضيفه على فكرة رح نستضيفه كل مرة كل يوم خميس
0: استضيفه سكوبي
2: سكوبي رح تيجي بس هي رح تكون المفاجأة الكبيرة
1: استنى شوي بس خلينا نحبها بالأول شوفيها يوم
0: السبت إذا بتقبل
1: إذا قبلت
2: لحظة فراس
1: شكرا فراس شكرا ماريا دبينا
2: شكرا عرين بسول
1: شكرا لجوسلين محمد بريق لرانيا رشاد أبو النمر لنادي أسمر مارون روبي أوسن هولز ومستمعين مشاهدين مكان
2: ويوم التنين بنرجع متأسفة إنه ما قرأنا
1: نهاية أسبوع رايقة كل مين بعت رسالة اتصل وما كانش عنده حظ يوم التنين نوعدكم نلبي كل طلباتكم شكرا باي
2: باي. Thank you.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إدانة النائب عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي. بريطانيا تعلن أنها لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل ردا على وقف عمل قنصليتها في شرق أورشليم القدس. حل لغز جريمة قتل الشاب محمد قطوان في يافا قبل 2 شهر، وتوقع حصول اختناقات مرورية في محيط مطار بن غوريون بعد الظهر.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، وبذلك قبلت المحكمة وموقف النيابة العامة بأن كسيف اصطدم بالشرطي بسيارته ثم خرج منها وضربه على رأسه. وتم رفض ادعاء كسيف أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فلا حبيب بأن كسيف عقب بالقول إنه لم يتفاجأ من القرار الذي يندرج في إطار الحملة المستمرة ضد كل من يعارض الاحتلال دون محاباة. قال وزير الخارجية البريطانية إيد ملابند إن مبنى قنصلية بلاده في شرق أورشليم القدس لن يغلق، وسيطلق عليها البعثة البريطانية لتستمر في تقديم الخدمات الحيوية. وأضاف أن لندن لن تتخذ خطوات ضد إسرائيل في عقاب هذا الإجراء طالما تجري الدولتان حوارا ينطوي على المصداقية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية سعر إن هذه القنصلية تنهي عملها اليوم. أعلنت الشرطة فك لغز جريمة قتل شاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في يافا نهاية أغسطس الماضي بإطلاق النار عليه. وأوضحت في بيان أصدرت أنها ستقدم قريبا لائحة اتهام بحق مشبوه 20 من يافا تنسب له الضلوع في ارتكاب الجريمة التي أسفرت كذلك عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وتم ضبط مسدس في منزل المشتبه به. في المجلس الإقليمي الجليل الأعلى أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة داخل ورشة للبناء أثناء قيامه بعمله، وتم نقله إلى مشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. تحذر سلطة المطارات من حصول اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون بدءا من بعد الظهر بسبب المظاهرات المتوقعة في المنطقة. وتؤكد السلطة أنها تعمل بتنسيق مع قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون للتقيد بالجدول الزمني للرحلات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيرا، تبقى غدا درجات الحرارة دون تغير لترتفع قليلا بعد غد السبت. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن حديث الظهيرة مع يعقوب عزرا. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في حديث الظهيرة عبر راديو وتلفزيون مكان. معكم حتى الواحدة من الإنتاج لينا رزق وريتا دي تيودوري، راديو مصور نادية أسمر مارون، هندسة إذاعية روني ناور، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس تنزل اللافتات وتنهي عملها اليوم بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. أنباء عن استعدادات أمريكية لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة والعامة في إسرائيل. 19 يوما تفصلنا عن الانتخابات للكنيست واستطلاعات الرأي لا تتوقع حسم المعركة الانتخابية. المحكمة تدين النائب عفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، وكسيف يعتبرها ملاحقة سياسية. الحريديم ينظمون عصر اليوم مظاهرات حاشدة قد تشل الحركة في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. وأخيرا الشرطة تعلن عن فك لغز جريمة قتل الشاب محمد رأفت قطوان من سكان جلجوليا في مدينة يافا نهاية آب الماضي. أهلا بكم سيداتي وسادتي في أحداث ظهيرة كما قلنا من راديو وتلفزيون مكان، ونحن نستهل بتداعيات الأزمة المتعلقة بتخفيض تمثيل القنصلية البريطانية العامة في أورشليم القدس. وتنضم لنا الزميلة ماريا عبد ربه. مساء الخير ماريا.
1: أهلا بك يعقوب. في الحقيقة هذا يدل على تراجع إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا بعد أن تم اليوم إزالة لافتات من مبنى القنصلية في شرق أورشليم القدس، بينها اللوحة التي تحمل عبارة القنصلية البريطانية العامة، بعد أن انتهت مهلة 30 يوما التي حددتها إسرائيل لإغلاق القنصلية وإخراج دبلوماسيها، وذلك ردا على إعلان لندن فرض عقوبات تستهدف المستوطنات بما في ذلك حظر منتجاتها. مصدر سياسي صرح في هذا السياق بأن المفاوضات مع الحكومة البريطانية تنص على عدم طرد أي دبلوماسي إسرائيلي من لندن، وأن القنصلية البريطانية تم إغلاقها بعد القرار بطرد 20 دبلوماسيا على أن يعمل الباقون كممثلين البريطانيين، ولكن لن يتمكنوا من إصدار تصاريح الفيزا. وزير الخارجية جدعون سعر أكد أن إسرائيل اتخذت قرارا واضحا بالتعامل بالمثل مع أي إجراءات تتخذ ضدها. سعر عدد الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بحق بريطانيا بعد قرار لندن الأخير بشأن المستوطنات قائلا: لقد تم إخراج الطاقم البريطاني من مركز المساعدة الدولية لغزة في كريات جات، ووقف النشاط البريطاني لتدريب القوات الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى منع دخول 12 مسؤولا بريطانيا لتنفيذهم نشاطات معادية لإسرائيل. وزير الخارجية أوضح مع ذلك مواصلة الحوار مع بريطانيا بهدف تفادي تدهور العلاقة بصورة أكبر، وأشار إلى أن البلدين تواصلا الليلة الماضية إلى تفاهمات جديدة تقضي بمغادرة القنصل البريطاني العام وعشرين دبلوماسيا إسرائيل، على أن يتم السماح بمواصلة استخدام مبنى القنصلية من خلال فريق يشمل 7 دبلوماسيين فقط وبصلاحيات محدودة. ونوه سعر بأن إسرائيل أجرت خلال الأسبوع الماضي حوارا مع الحكومة البريطانية بهدف منع مزيد من التصعيد، وأن الجانبين توصلا ليلة الماضية إلى تفاهمات جديدة. سعر وجه إصبع الاتهام إلى حكومة حزب العمال البريطاني منذ توليها السلطة باتخاذ إجراءات من طرف واحد ضد إسرائيل، بينها الاعتراف بدولة فلسطينية وتمويل وكالة الأونروا وتعليق تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وأفراد وتنظيمات، وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وكذلك مشاركة إسرائيل في معرض دولي لمعدات الأمن والدفاع في المملكة المتحدة. فيما يتعلق ياكوب بالرد البريطاني، التقارير تحدثت عن أن لندن تدرس إمكانية طرد دبلوماسيين إسرائيليين من السفارة إسرائيل في بريطانيا ردا على إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية. وسيكون تبادل طرد الدبلوماسيين خطوة نادرة بين البلدين اللذين لا تزال تربطهما علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية، الأمنية والاستخباراتية رغم التوترات المتزايدة بينهما. بريطانيا من جانبها أكدت على استمرارها في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين رغم إغلاق القنصلية اليوم. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند صرح بأن مبنى القنصلية في شرقي أورشليم القدس سيبقى مفتوحا وسيواصل العمل كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين، وقال إن بلاده ستعمل خلال الأشهر المقبلة على إعادة بناء حدودها ولن تتخذ إجراءات مماثلة ما دامت المحادثات مستمرة بين البلدين وتتسم بالمصداقية. إذن إسرائيل وبريطانيا تحاولان عدم قطع شعرة معاوية في العلاقات بينهما رغم إغلاق مبنى القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس اليوم، وخوض محادثات لدرء أزمة دبلوماسية أكبر بين البلدين. إليك يعقوب.
0: شكرا لك ماريا، وللوقوف على تداعيات الأزمة المتعلقة بتخفيض تمثيل القنصلية البريطانية العامة في شرقي القدس وانعكاساتها، انعكاسات هذه الخطوة على العلاقات الإسرائيلية البريطانية والبعدين الفلسطيني والإقليمي أيضا. أود أن أرحب بالدكتور أمير خنيفس، المحاضر في العلاقات الدولية والمرشح للكنيسة القادمة في حزب الديمقراطيون. أهلا بك دكتور أمير.
2: اهلا بك في جميع المستمعين.
0: طبعا انت تعتبر يعني اعتقد يعني تعتبر خبيرا في العلاقات البريطانيه الاسرائيليه، لا سيما وانك كنت ايضا عضوا في حزب الليبورد او رئيس فرع في حزب الليبورد. هل تزال دكتور امير؟
2: لا زال عضو في حزب الليبر، ولكن لست رئيس فرع.
0: هل يمكن ان تكون عضوا في ديمقراطيين، حزب الديمقراطيون في اسرائيل والليبورد معا؟
2: طبعا طالما لم يتم انتخابك للبرلمان الإسرائيلي فبإمكانك الحفاظ على ازدواجية
0: العضوية في أحزاب
2: العضوية مختلفة. في الأحزاب طبعا، مثل كمان ازدواجية المواطني.
0: نعم.
2: في هذه المرحلة.
0: إذن تعال بنا نعود إلى ملفنا الأصلي، وهو كيف تقرأ دكتور أمير يعني من ناحية سياسية وقانونية قرار تخفيض تمثيل القنصلية البريطانية في شرقي القدس وتحويلها إلى بعثة محدودة؟
2: أنا طبعا تدهور العلاقات ما بين بريطانيا دعنا نقول وإسرائيل في الفترة الأخيرة هنالك أبعاد سياسية وسلبية كبيرة على العلاقات بين الدولتين. لم تشهد هذه العلاقة منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، يعني خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه القنصلية البريطانية في القدس متواجدة منذ أكثر من 200 عام. الحدث هنا حدث كبير.
0: يعني كيف ستتأثر العلاقات الثنائية دكتور بين تل أبيب ولندن بعد هذا القرار؟
2: طبعا له أبعاد،
0: خاصة في أزمات صامتة بين الطرفين مؤخرا.
2: في أزمة صامتة بين الطرفين اللي لم تعد صامتة، يعني في الأسابيع الأخيرة تحول الموضوع إلى ضجة كبيرة، اللي أيضا موضوع اللي الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي تتابعه عن قرب، لأنها تريد أن ترى كيف يؤثر مثل هذه الخطوات على علاقاتها مع إسرائيل.
0: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة لشكل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في المرحلة المقبلة؟
2: يعني أعتقد بأنه كلا الطرفين يحاولان إيجاد الحل الأنسب في هذه المرحلة لمنع قطع العلاقات، لأنه ما حدث
0: السؤال
2: في الأيام الأخيرة أعتقد بأنه حتى وزارة الخارجية البريطانية لم تتوقع مثل هذا الرد من قبل إسرائيل، وإسرائيل بنفسها أيضا لم تتوقع ما قامت به الوزارة الخارجية البريطانية قبل ما يقارب الشهر حين أعلنت كل القرارات فيما يتعلق طبعا بالضفة الغربية
0: والسؤال
2: وكل هذه الأمور.
0: نعم، والسؤال دكتور أمير، هل تمتلك الدبلوماسية الإسرائيلية أو البريطانية أدوات لاحتواء هذه الأزمة دون تضرر التعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين بين البلدين؟
2: يعني ما هو في هنا عدة وجوه وأبعاد لهذه العلاقة. فمن جهة أخرى هنالك وضع سياسي حرج يتعلق في حل الدولتين لشعبين، وإيمان الحكومة البريطانية في لندن لأن الحل الأفضل للمنطقة هو حل الدولتين لشعبين. من جهة ثانية هنالك أيضا مصالح اقتصادية ومصالح أمنية ومصالح استخباراتية، ومنذ أقل من أسبوعين انعكس هذا الأمر من محاولة تفجيرات غير بعيدة من طبعا مطار عسكري في لندن، وعلى ما يبدو كان لإسرائيل ولا المخابرات الإسرائيلية دور في كشف هذه في كشف هذا المخطط. فدعنا نقول بأن كلا الطرفين يحاولان قدر الإمكان
0: يعني وزير الخارجية سعر يقول تم التنسيق مع الجانب البريطاني على هذه الخطوة، يعني تقليص التمثيل الدبلوماسي ودون اتخاذ خطوات أخرى من قبل لندن يعني ضد إسرائيل.
2: صحيح، يعني طبعا المهم انه نلاحظ بانه التصريح الذي خرج عن وزارة الخارجية الإسرائيلي يختلف عن التصريح الذي كان قد خرج من قبل الوزارة الخارجية البريطانية في هذا الموضوع. يعني الوزارة الخارجية البريطانية تقول بأنه لم يتم إيقاف عمل القنصلية، تم إعادة النظر في عمل جزء من العمال والممثلين البريطانيين هناك وحفظا على سلامتهم، في حين نرى أكثر قساوة في التصريح الذي كان قد خرج من قبل الوزارة الخارجية الإسرائيلية. دعني أقول بأن الأمر أيضا متعلق لحد كبير في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، باعتقادي بأنه هذا الموضوع مربوط بشكل مباشر في نتائج الانتخابات.
0: كل ما يجري الآن قبل 3 أسابيع من الانتخابات أو أقل 19 يوما له علاقة بالانتخابات أنت تقول دكتور أمير.
2: صحيح، له علاقة كبيرة طيب. بالانتخابات كما هو الحال بالنسبة للندن، يعني أنه إسرائيل تلوح أو تتعلق هذا الموضوع لربما يتم تغيير في الوضع السياسي في إسرائيل، خاصة ونحن نشهد التوترات هذه في ظل طبعا قيادة الليبر.
0: طيب سؤال أخير وباختصار لو سمحت دكتور أمير، يعني هل ستؤثر هذه الخطوة تقليص التمثيل أو إغلاق القنصلية في شرقية القدس على العلاقات البريطانية الفلسطينية؟ كيف سيؤثر ذلك؟
2: يعني أعتقد أن من سيدفع الثمن في نهاية المطاف حول هذا الموضوع هو طبعا المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، لأنه طبعا إسرائيل غير بحاجة. هذه القنصلية عملت في الأساس لخدمة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية
0: كما كانت سابقا القنصلية الأمريكية أيضا.
2: نعم، إغلاق يعني فيما كان هذا الموضوع له علاقة في دفع العجلة السلمية بشكل أو بآخر، ففي الواقع من كان قد تآذى من هذا الموضوع في هذه المرحلة على الأقل وطبعا المجتمع الفلسطيني. ولكن كما ذكر بأن نتائج وأبعاد هذا الموضوع سيتم كشفها بعد الانتخابات أعتقد، فيما كان هنالك تغيير في السلطة في إسرائيل
0: والحكومة
2: القيادة الإسرائيلية، فسيكون في تراجع من قبل حزب الليبر والوزارة الخارجية البريطانية. ولكن فيما عدنا إلى نفس الحكومة
0: قد تتفاقم الأمور بين الجانبين،
2: قد تتفاقم وقد يتم قد نصل إلى مرحلة للأسف بأنه تم قطع علاقات دبلوماسية في هذه المرحلة.
0: شكرا لك الدكتور أمير خنيفس، المحاضر في العلاقات الدولية والمرشح للكنيسة القادمة في حزب الديمقراطيون.
2: شكرا لحضرتكم،
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: شو بت... بتسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو.
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
4: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
0: حديث الظهيرة من راديو تلفاز مكان، نعود إلى التقارير والآن إلى الملف الإيراني. خط التوتر بين واشنطن وترامب، استعدادات مفترضة لدى الجيش الأمريكي لضرب أهداف في إيران في الأسابيع القريبة، هذا بعد تعليمات بهذا الشأن من البيت الأبيض. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا وسهلا فيك. الرئيس ترامب يذهب إلى التحذير من تعرض مدن أمريكية للصواريخ الإيرانية، هذا تحول جديد، هذه خطوة جديدة أم تمهيد الرأي الأمريكي ربما لاستئناف الحرب على إيران؟
7: شك بالحكي، يمكن القول إشارة إلى كل هذه التحركات العسكرية المعلنة جهارة، طبعا زائد تصريحات الرئيس ترامب يعقوب، قد يكون هدفها زيادة الضغوط على الجمهوريات الإسلامية لإعادتها على الفور إلى طاولة التفاوض. لا ننسى أيضا يعقوب ترامب في خضم الحملة الانتخابية لدعم الحزب الجمهوري المهدد حاليا بخسارة الكونغرس في انتخابات التحقيق المصري بعد 3 أسابيع. من هنا ترامب مدين للداخل الأمريكي القلق جدا وقبل كل شيء من ارتفاع أسعار النفط والوقود بفعل الحرب وجمود الموقف. مصادر أمريكية يعقوب تحدثت لموقع إكسيوس ومجلة أتلانتيك وقالت إن خطط شن الهجمات قبل انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة وربما أيضا قبل الانتخابات لدينا هي تعكف عليها ولا إعدادها وزارة الحرب الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية. هذه الهجمات ستكون وفقا لهذه المصادر عينية ولكن مكثفة، بحيث تشمل أهدافا إيرانية في قطاعات الطاقة والبناء التحتية وأيضا المنشآت النووية الإيرانية. إذا تمت فعلا قد تشارك إسرائيل في هذه الهجمات، ويعقوب مؤيدو هذا التحرك العسكري يشيرون إلى خفض أسعار النفط وعودة إيران للتفاوض مع موقف ضعيف جدا، ما قد يدفع بها إلى تقديم تنازلات لافتة خاصة بشأن برنامجها النووي. أما المعارضون يحذرون من جانبهم من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط بفعل رد إيراني حازم وواسع النطاق، لا سيما على دول الخليج ومنشأتها في مجال الطاقة. هذا الأمر يعقوب، إيران وطهران تهدد بالقيام بهذه الخطوة إذا وقع الأمر وحصل الهجوم الأمريكي المفترض. يعقوب،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وللحديث عن التطورات الإقليمية أود الترحيب الآن بالوزير السابق سيد أيوب القرة. مساء الخير.
8: مساء الخير لك يعقوب ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني حسب الإعلام الأمريكي واشنطن تستعد لضربة عسكرية قريبة ربما قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الانتخابات العامة هنا عندنا في إسرائيل بعد 19 يوما. هل ترى أنت أيضا أن الشرق الأوسط على برميل بارود من جديد قد ينفجر في أي لحظة؟
8: الحقيقة كل العالم أخذ شو قلت قبل كم يوم إنه نحن موجودين في 3 أشهر مصيرية، شهر 10 11 و12. شهر 10 لأنه انتخابات في إسرائيل مصيرية، ما بنعرف شو بتتطور. كثير جهات بدأت تحرك الشر لأنه ضد، أو أنه اللي يكون لهم دور مستقبلي أو يكون لهم أريح مستقبلا. ففي هناك يعني نية أنه يكون هناك تأثير على الانتخابات من عدة شقات، ولكن هذا إسرائيل مصلحتها إذا في انتخابات ولا فيش انتخابات تعمل الشيء المطلوب واللي لازم.
0: يعني مش بسبب الانتخابات، ونحن استمعنا طبعا، كنا قد استمعنا إلى تصريحات من رئيس الوزراء أيضا عشية العيد الأخير، عيد العرش لدى الشعب اليهودي، يقول أن هناك جهات إرهابية ستحاول الاعتداء على إسرائيل خلال الأعياد وخلال فترة الانتخابات.
8: ما في شك أنه أنا أقول أنه في تأثير، ولذلك ممكن قبل الانتخابات نوصل لشيء اللي يأثر على المنطقة كلها، وبدون حتى إذن أمريكا نخوض شيء ترتيبات أمنية جديدة بالمنطقة. لذلك هذا واحد. اثنين، كان في من قبل ترامب تفكير أنه قبل انتخابات النص يكون هناك ترتيبات أمنية واتفاقية سلمية بين إسرائيل والقليلة مع سوريا أو لبنان، ولما فش هناك إمكانية أنه نوصل لهذا الإشي، لأنه كان توماس باراك بايعه أنه هالإشي ممكن، وتأخروا بأمور سوريا ولبنان بسبب توماس باراك وخاصة في سوريا. واليوم نحن موجودين في ظروف سامة في داخل سوريا، إنه هذا النظام اللي التزم لعدة أشياء مصيرية في داخل سوريا ما عمل شيء. الإرهاب موجود، كل اللي وصلوا من أوروبا صاحبين اللحى هذول طيب. ما لهم في سوريا شيء، موجودين على أرض سوريا طيب. كل الحكي كان في حكي، لذلك ما عندي شك إنه هذا الإشي بيأثر، لأنه لما فيش إنك تظهر نتائج إيجابية في سوريا أمام الشعب الأمريكي، ما ظل هناك إمكانية إنك تظلك تستنى وتقول له بعد شهر وبعد شهرين
0: طيب. وهذا الإشي. سيد أيوب، أنت طبعا على اتصال مع أطراف عربية عديدة وخاصة في الإمارات، هل ترى استعدادات عربية ربما لهذه التطورات الأمنية التي قد تفاجئ الجميع في أي لحظة؟
8: حسب رأي كل دول الخليج اليوم يرون بإيران محرك الشر والعدو الأول. إسرائيل يعني أنا قلتها من سنوات ما بشوفوا فيها العدو، في عدوين على الشرق الأوسط، عدو الإيراني وكل الإرهاب اللي معه، والإخوان المسلمين اللي هن عدوين كل الحكومات. وللأسف الشديد ما بيحكوها على ملأ، في هناك شيء اسمه إنك تقي، يعني تلعب الدور كأنك أنت مع، ولكن أنت أكثر شيء بهمك ما تشوف الإخوان المسلمين، مش مهم إذا في مصر في الأردن في الخليج في كل محل، الإخوان المسلمين هن عدو كل هاي الأنظمة، لأنه بدهم يرجعوا الشريعة وبدهم يرجعوا القتل والضرب والدم ويعملوا العالم كله إسلامي، وهذا الأغلبية الساحقة ما بدو إياه طبعا، ولكن بيحكوا في تقية، يعني إنه كائنهم معهم. ولكن احتضان هذا الإرهاب وهذا التطرف وعدم بصوت عالي الحكي ضده، هو ممكن يجيب كارثة على المنطقة، وحتى نوصل لحرب عالمية من وراء هذا التطرف اللي أصبح عدو البشر. فأنا أنا بشوف إنه في هناك تحذيرات، الكل عم بيحذر، مش ضد إسرائيل طبعا،
0: نعم،
8: ضد هذا الإرهاب وهذا الإيران وكل أي،
0: لأننا شهدنا في يعني الموجتين الأخيرتين وخلال الضربتين العسكريتين على إيران، رأينا أن الدول الخليجية وحتى السعودية لم تنجو، بل كانت أهدافا يومية للصواريخ الإيرانية والحوثية اليمنية أيضا التي استهدفت منشآت حيوية في الخليج والسعودية؟
8: ما في شك إنه التعاون بين إسرائيل وبين الدول الخليج هذا أمر اللي صار طبيعي. لما أنا أول واحد قلته كنت بعدني وزير الشرق الأوسط قلت لهم هذا الإشي بدنا نوصله إنه العدو إسرائيل وعدو دول الخليج وحتى العالم العربي كله هو التطرف الديني، لأنه ما يعني حدا ممكن ينجم من هذا التطرف. فما الضرب اللي كان على الخليج في هاي الفترة على الكويت على البحرين على كل العالم العربي هو شيء يعني ما حدا أمن فيه لما حكينا. وأنا من جهة واحدة سعيد، من جهة ثانية أنا مع دول الخليج طبعا إنه ما يكون هذا على أي مجموعة الإرهاب والتطرف اللي موجود، يجب أنه يكون تعاون. أنا بعرف من كل القيادات في الخليج اللي بقعد معها أنه هناك تعاون ضد هذا العدو المشترك. كان في الأول إيران لحاله، اليوم العدو المشترك هو كمان الإرهاب السني المتطرف بني أمية، اللي هي كمان ما بهمها حدا، بهمها أموال تجمع وبتبيع القضية الفلسطينية وقضية كذا، كله كذب. آخر شيء العدو هو مين مش مسلم متطرف، يعني هذا العدو إذا هو مسلم متطرف فهو مش عدو. فمين مش مسلم متطرف؟ كل العالم في الشرق الأوسط أغلبهم مش متطرفين، ولكن هن بيشوفوا عدو كل عدوهم كل واحد كانه مسيحي يهودي درزي كردي مش سني مش متطرف. كل لذلك العالم فاقد، بتأمل انه يتعاونوا اكثر بشكل واضح وما يتخبوا ورا شيء اللي لازم يكون طبيعي في التعاون ضده، خاصة العربية في الخليج واللي لنا علاقة معه.
0: شكرا لك الوزير السابق أيوب القرع على هذا الحديث وهذه المشاركة.
8: أهلين فيك،
0: إلى اللقاء. نحن من التوتر في الخليج إلى قطاع غزة الآن، حيث قتلت امرأة وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي غرب مدينة غزة. والقاهرة تستضيف مشاورات حاسمة بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات. كل التفاصيل في تقرير الزميل حسن أبو زايد.
9: في مدينة غزة قتلت امرأة وأصيب عدد من المواطنين اليوم جراء قصف مدفعي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بمقتل 5 فلسطينيين جراء قصف واستهدافات طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الليلة الماضية. سياسيا وفي خطوة جديدة لإحياء مسار المصالحة الفلسطينية، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة لقاءات بين وفد من حركة فتح وممثلين عن حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وذلك في إطار الاجتماعات التمهيدية الهادفة إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل برعاية مصرية. ويضم وفد حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل رجوب وعضو اللجنة المركزية ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد شتيه، ويشارك عن وفد حركة حماس زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي غازي حمد. وتقول مصادر فلسطينية إن الاجتماعات تعقد بدعوة ورعاية مصرية في أجواء إيجابية اتسمت بقدر من التفاهم والمسؤولية الوطنية، مشيرة إلى الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الترتيبات الخاصة بعقد حوار استراتيجي فلسطيني موسع،
10: لأنه هناك تهديد كبير ليس لحركة حماس أو للتيار الإصلاحي أو حتى الوسائل الفلسطينية، هناك تهديد فعلي إسرائيلي لقطاع غزة على صعيد التهجير، على قضية على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. قد يكون هذا عامل مشترك للطرفين، لكل منهما مصلحة بالتأكيد، والمصلحة بشكل أساسي أيضا يؤخذ بالحسبان مواجهة حالة التفرد التي تشترك حماس وأيضا الائتلاف لاحقا وبينهم التيار الإصلاحي بضرورة إنهاء الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نتيجة حالة الاستفراد التي يقودها محمود عباس.
9: وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الفلسطينية والعربية لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات، وسط قناعة متزايدة لدى مختلف القوى بأن المرحلة الحالية تتطلب موقفا وطنيا موحدا لمواجهة التحديات السياسية والميدانية التي تمر بها القضية الفلسطينية. نبيل عمر الوزير الفلسطيني السابق:
11: نعم، أنا أدعم أي فكرة توحيدية داخل الساحة الفلسطينية، حتى بين أشخاص، حتى بين أي مستوى، ولكن في النهاية ما يقنع الشعب الفلسطيني هو صدور قرار قطعي بإنهاء الانقسام معزز بآليات تؤكد ذلك، وبعد ذلك ندخل في موضوع الانتخابات في صراع مع الإسرائيليين، وليس انتظارا لإذنهم بإجرائها في القدس أو في مكانها. هذا لا يمكن أن ينتهي بالقطعة، ونكون واضحين في هذه المسألة. إما أن تنتهي حكاية الانقسام بقرار سياسي يصدر الرئيس محمود عباس، تصدر اللجنة المركزية لفتح في لقاء مع حماس أو مع التيار، أو ويكون قرار نهائي وتدخل في مصر، وهون ساعتها الفلسطيني بيقول والله هنا قطعنا خطوة جدية في ترتيب بيتنا الداخلي. إنما بكرة يطلع لنا موال جديد يقول إنه لا، لسه بدنا شوية حوار معمق، وبدنا ما هذه لغة زئناها.
9: ويرى مراقبون أن استئناف الحوار الفلسطيني برعاية مصرية يعكس محاولة جديدة لإعادة إطلاق مسار المصالحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وما تفرضه من ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وبناء رؤية سياسية مشتركة للمرحلة المقبلة.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
16: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
14: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي. تجاوزنا منتصف النهار بثمان دقائق في استديوهات حديث الظهيرة من راديو وتلفزيون مكان، والآن إلى المظاهرات التي ينوي الحريديم تنظيمها عصر اليوم. مظاهرات حاشدة قد تشل الحركة في أورشليم القدس ومنطقة جوش دان احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. للحديث عن هذا الموضوع أود أن أرحب بالمحلل السياسي ورجل القانون حايم سيقف صباغ، وهو ابن المجتمع المتشدد دينيا الحرديم. أهلا بك سيد حايم.
1: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الورد. ما الذي يدفع الحرديم إلى تنظيم هذه المظاهرات المتتالية والتي تشل حركة الناس في مراكز المدن الإسرائيلية في أورشليم القدس وجوش دان؟
1: أولا أخي العزيز، أنا أختلف معك بتعريف متهربين. هم ما بعتبروا حالهم متهربين للخدمة العسكرية، هم بعتبروا حالهم يعني كونهم يعني بيقعدوا بيدرسوا الدين والتوراة، هم بهذه الطريقة بيحموا الشعب الإسرائيلي. يعني في هناك ناس بروحوا إلى الخدمة العسكرية وهيك هم بيقوموا بالواجب وبيحموا الشعب الإسرائيلي، هم عن طريق دراسة الدين هم بيحموا الشعب الإسرائيلي. فلما الحكومة لم ما بتعترف بهذا الشيء وبتفرض عليهم تجنيد بقوة جبارة، فطبعا هم ما رح يسكتوا على هذا الإشي. ولذلك احنا للأسف يعني بنشوف المظاهرات الحاشدة اللي من المتوقع رح تصير اليوم.
0: نعم، ولكن حايم هناك من يقول بأن العديد والكثير من طلاب المعاهد المسجلين كطلاب في المعاهد الدينية لدراسة تعليم التوراة لا يتعلمون بالفعل، وهم يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية كما يجب أن يؤديها كل مواطن إسرائيلي في الدولة.
1: هذا الكلام صحيح 100%، وأنا بعتقد أنه بهذا المسألة في إجماع يعني بالمجتمع الإسرائيلي أنه أظل اللي مسجلين وبالفعل ما بمرسوا هذا التعليم والدراسة، طبعا هم بكل تأكيد هم متهربين بكل معنى الكلمة، ولازم التعامل معهم لازم يكون بأقصى صورة. ولكن أظل اللي بروحوا بتعلموا التوراة، وطبعا يعني من ناحية المستشار القضائي ومن ناحية السلطات الإسرائيلية، السلطات الإسرائيلية لم تفرق لم تميز بين أظل اللي بالفعل بيقعدوا بتعلموا التوراة لبين أظل اللي هم فعلا المتهربين. ولذلك الجمهور الحريدي المتشدد دينياً بده يوصل رسالة، إحنا هون بنعطي أهمية كتير كبيرة لتعليم التوراة وأي مساس بالتوراة، للأسف الراد رح يكون هيك.
0: طيب ألا ترى علاقة بين هذه المظاهرات وقرب الانتخابات؟ يعني هناك من يقول الأحزاب الحريدية تستغل هذا الملف، ملف اعتقال الشباب الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش، لتوسيع القاعدة الانتخابية الشعبية لهذه الأحزاب.
1: طبعا اللي عقله في راسه بيعرف أنه في هنا استغلال على فكرة من الجهتين، مش بس من الجهة الحريدية. طبعا المستشارة القضائية، أنا هيك شايف الأمر إن المستشارة القضائية بدها ترضي الطرف اليساري، وعشان هيك هي أعطت أمر للشرطة. على فكرة على مدار تقريبا يعني أشهر طويلة محترمة شرطة ما قامت يعني بمبادرة يعني اعتقالات للشباب الحرديين. ليش إحنا هلا شفنا تجديد استئناف هذا الحملة الاعتقالات؟ طبعا هذا أمر مباشر من المستشارة القضائية عشان ترضي المعسكر اللي منتمية له. ومن جهة تانية كمان الأحزاب الحريدية طبعا هم بيعرفوا انه في الشارع الإسرائيلي عند فئة الشباب في خيبة أمل كتير كبيرة منهم. يعني ليش هم ما قاموا بالواجب، لم يحموا المصوتين جمهورهم؟ فعشان هيك هذا الاستغلال من الجهتين طبعا يعني وصلنا لما احنا لما شفناه اليوم
0: إلى يعني طريق مسدود ربما. ولكن ما هو الحل؟ كيف يمكن حل هذه المعضلة في هذه الحكومة؟ هذا بات مستحيلا. ما هو الحل لحل مشكلة خدمة الشباب الحريديم في جيش الدفاع؟ طبعا هل ترى حلا مناسبا لهذه القضية حايم؟
1: أول شيء أنا بدي أطرح سؤال، ليش ما بفرضوا خدمة إجبارية على شباب العرب؟ ليش الشاب العربي يأخذ إعفاء بشكل تلقائي وبيقدر على عمره 18 سنة يروح يتعلم ويسافر وما حداش بيحكي معه؟ هلا بالنسبة للحل، طبعا يعني إذا مثلا في شخص أو شخصين شاب أو شابين بيهربوا من الخدمة العسكرية، طبعا يعني الحل بسيط جدا، يعني في القانون إله قوة عليهم، يعني الفرض القانون عليهم جدا سهل. أما لما أنت بتحكي عن عشرات الآلاف بل مئات الآلاف،
0: نعم.
1: فطبعا بالقوة يعني الحل يعني طبعا راح يوصلنا لطريق مضبوط. الدولة لازم تفهم إنه في هنا أهمية لتعليم التوراة، وأي شاب فعلا كما تفضلت فعلا يعني ومش ما بيستغل هذا الإشي اللي هو فعلا يعني بروحه يأخذ وبيتعلم التوراة، طبعا لازم يأخذ إعفاء، ولازم الدولة لازم تعترف بهذا الإشي، لازم تكرمهم وتعززهم، وهيك راح تكون شرعية يعني عند المجتمع الحربي إنه يؤدي الشباب الشباب اللي ما فعلا ما بروحوا للمعاهد الدينية يروحوا
0: ويخدموا
1: بالجيش.
0: شكرا لك المحلل السياسي ورجل القانون حايم سيقف سباغ على هذه المعلومات، شكرا لك على هذه المشاركة،
1: يعطيكم العافية،
0: إلى اللقاء. نحن نواصل في هذا في ملفات أخرى، والآن إلى ملف إدانة النائب عفر كسيف من القائمة المشتركة، حيث قامت المحكمة في أورشليم القدس اليوم بإدانته بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة في مسافر يطا جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات. وطبعا كسيف يعتبرها ملاحقة سياسية. للحديث عن ذلك انضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
2: يا هلا، تحياتي لك يعقوب، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
0: كيف تلقى كسيف والقائمة المشتركة والأحزاب بشكل عام هذا القرار؟
2: طبعا تماما كما أنت ذكرت في مقدمتك، المشتركة تعتبر الإدانة إمرارا لعملية الملاحقة السياسية لأعضاء ونواب القائمة المشتركة والنواب العرب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص بكل تأكيد عفر كسيف. عفر كسيف بنفسه فور إصدار الحكم ضده أو بحقه اعتبر هذه المحاكمة غير بقرار الحكم على الأقل غير مفاجئ، هو توقع ذلك وراح يصف المحاكمة كلها بالمسرحية، سيما وهو راح يؤكد على أنه لم يعتدي على هذا الشرطي، بل بالعكس تماما المحكمة لم تأخذ بادعاءاته عندما أكد على أن الشرطي هو من اعتدى عليه وكان يصوب السلاح نحوه إلى آخره. بعد هذه الإدانة يبقى السؤال يعقوب، ما الذي سيترتب على هذا القرار وكيف يمكن تفسير هذا القرار للمستمعين والمستمعات، سيما وعندما صدر قرار الإدانة لم تصدر معه العقوبة. في 13/1 وفق الجدول الزمني من المقرر أن تعقد ما يعرف بجلسة الإدعاءات أو المرافعة الختامية التي فيها تأتي النيابة العامة لتطالب بحكم، والمتوقع أن يكون الحكم في مثل هذه القضايا حكم مغلظ مشدد، يمكن أن يطالب أيضا بما يعرف في وصمة العار، ليأتي محامي الدفاع الموكل عن عفر كسيف ليطالب بتخفيف هذا الحكم، وبكل تأكيد سيبذل قصارى جهده بطبيعة الحال ومفهوم ضمنا أن لا يصدر حكم مع وصمة عار، لأنه إذا تم صدور حكم مع وصمة عار هذا يعني بشكل فوري مع صدور قرار المحكمة على عفر كسيف أن يقدم استقالته من الكنيسة. بطبيعة الحال هذا لن يكون في هذه الدورة وإنما الدورة القادمة.
0: نعم.
2: وإذا أراد الترشح للمرات القادمة هذا يعني يجب عليه أن يدخل فيما يعرف بفترة التهدئة أو التبريد، تكفة السنون.
0: نعم.
2: التي تستمر إلى 7 أعوام، ما يعني أنا لا أتوقع أنه عندها عفر كسيف سيقوم ب ترشيح نفسه، ولكن يبقى هنالك حق لعفر كسيف الاستئناف على أي قرار للمحكمة.
0: نعم.
2: قبل أن نواصل تعال نستمع كيف جاءت تصريحات عفر كسيف أو جانب من تصريحات عفر كسيف، وكيف وصف هذه المحكمة والمحاكمة، وكيف أكد أيضا على أنه سيواصل نضاله ومثل هذه القرارات لن تمنع.
3: האמת היא שאני לא מופתע, אני לא חושב שמישהו מופתע. כל ההליך הזה הוא קרקס אחד גדול, כחלק ממה שקורה בשנים האחרונות בישראל בכלל.
2: نعم يعقوب، استمعنا للنائب عضو الكنيست عفر
0: كسيف. لم يفاجئ عفر كسيف،
2: لا لم يفاجئه القرار، وراح يؤكد على أن هذه المحكمة ما هي إلا مسرحية كبيرة، وواصل الحديث على أن المحكمة لم تأخذ على محمل الجد أيضا ادعاءات كسيف، الذي راح كما ذكرت وأسلفت يؤكد من خلاله أن من أشهر السلاح في وجهه ومن اعتدى عليه، وهنالك فيديوهات توثق ذلك، هو
0: والمحامي تحدث عن ذلك أيضا.
2: المحامي راح يوضح الجدول الزمني وما الذي يترتب على هذه الإدانة. تعال نستمع كيف جاءت تصريحاتي في هذا السياق.
4: היום הייתה הכרעת הדין במשפטו הפלילי של עופר כסיף. הוא הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות

0: عن كثيف، وضح ما كنت قد إيه وضحته سلفا إيه يعقوب. السؤال كيف تستغل وتوظف وتستثمر إيه ذلك أيضا القائمة المشتركة، لمجرد أنهم بدأوا يتحدثون على أن هنالك ملاحقة سياسية، هذا يعني أنه يتم تأطير هذه الإدانة أيضا ضمن عملية محاولات شطب ترشيحه، ويأتي هذا أيضا استمرارا بطريقة أو ما، وإن كان قد انسحب لكن فرضت عليه أيضا قضية الشطب، شطب ترشيح سامي أبو شحادي، وهذا بطبيعة الحال من أجل رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، سيما والقائمة المشتركة وأيضا القائمة الموحدة تدرك أن هذه المنافسة الانتخابية سيكون فيها الفيصل هو نسبة التصويت، وكل صوت فيها سيكون حاسم. لهذا نجدهم يكدون يعملون دون كلل أو ملل من أجل حث الجمهور والمواطن العرب للخروج إلى صناديق.
1: شكرا لك زميل فلاح حبيب. طبعا هذه القضية وهذه المحاكمة هي قريبة جدا من الانتخابات التي نبعد عنها 19 يوما فقط، ونحن نتابع هذا الموضوع بحديث مع الدكتور عبد الله معاري الخبير المختص في التكنولوجيا الاجتماعية. دكتور عبد الله أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا أخي يعقوب. أهلا وسهلا.
1: تحياتي. نحن نريد أن نتحدث معك عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الحملات الانتخابية. يعني دكتور عبد الله، عندما نتحدث عن هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي في المعارك الانتخابية اليوم، ما هي الأدوات التكنولوجية التي أصبحت موجودة الآن وتشكل فارقا وتهديدا حقيقيا مقارنة بالانتخابات السابقة؟
2: طبعا احنا اليوم معنا ادوات اللي هي جدا متقدمه وجدا متطوره، اللي بتساعد اني انا اضلل الناخب واثر على القرار، وهذا من خلال تزوير مباشر للاصوات او نتائج الانتخابات اللي ممكن تكون واللي انا بدي اغيرها.
1: تزوير انت تقول تزوير التصويت،
2: تأثير في القرارات، وهذا يختلف عن التزوير المباشر. إذن هي ليس التزوير مباشر، وإنما هنا يوجد تأثير على القرار، يعني تزوير غير مباشر. عندما أكون عندي قرار أن أصوت لجهة معينة، وبعد التأثير على الذكاء من طرف الذكاء الاصطناعي هنالك تراجع، إذن هو تزييف. إذن الحملة الانتخابية المزورة هي حملة غير مباشرة لكي تؤدي إلى تغيير مباشر بالانتخابات. مثلا أخي يعقوب، الفيديو لصناعة الصوت والفيديو، اليوم إحنا بنعرف التزييف العميق اللي موجود. أنا بقدر أعمل فيديو لمرشح وأطلع بالصوت والصورة والحركات الحقيقية لهذا المرشح كأنه عمال بيحكي أمر معين،
1: وهذا يؤثر فعليا على وعي الناخب في المعركة الانتخابية.
2: هنا الهدف، طيب، أنا بدي أشوه السمعة، وبدي أفوت الخوف من هذا الشخص. إذن هذا الإنسان أنا مشيت وراه على أساس عنده رأي أو مبدأ معين، كيف هذا الإنسان عمال بغير رأيه ومياته بالفيديو؟
1: دكتور عبد الله، لجنة الانتخابات المركزية أصدرت يعني تقييدات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية، كيف يتم الالتفاف على هذا القرار؟
2: هنالك الذباب الإلكتروني أخي يعقوب، والقنوات المزورة والصفحات المزورة والحملات المزورة، وهنالك احتمالات من خارج البلاد أن تكون جهات معنية في التأثير على الناخب، وهنا الوصول إلى هذا الشخص أو الوصول إلى هذه الجهة هنالك صعوبة كثيرة. إذن كثرت الأمور تؤدي إلى صعوبة معينة. يعني هنا أريد أن أتطرق إلى كامبريدج أناليتيك، إذا تذكر وقت حملة ترامب وهيلاري كلينتون، اللي ترامب كان جماعة طرف آخر استخدموا بيانات الناس عشان يأثروا على الانتخابات.
1: إذن أين دور الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع، يعني السايبر الوطني والشباك، في منع مثل هذه الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
2: تأكد أخي يعقوب من معرفتي أنه دولة إسرائيل هي من الدول اللي جدا متقدمة في الحماية، وهنالك كيف يقولوا فريق وفرق متطورة اللي تمنع هاي الأمور، وحتى الفيسبوك نفسه والشبكات الاجتماعية والإنستغرام وكل هاي الأمور عندها

0: برامج اللي تعرف وتشك في إذا كان الأمر من خارج البلاد أو إذا هنالك ممكن أن يكون تزييف، وخصوصا في هذه الفترة الحرجة والفترة الصعبة تقوم في إنزال هذا المحتوى.
1: دكتور عبد الله، لو سمحت، كيف يمكن يعني أن يؤثر هذا الذكاء الاصطناعي على النخب العربي في إسرائيل؟
0: طبعا نحن الشعب السامي هو شعب صاحب عاطفة قوية ويؤمن ويصدق هذه الأمور التي يراها. اليوم إحنا دائما لما منشوف الفيلم ولما منشوف النشرات وإحنا وجودنا كل الوقت على الشبكات الاجتماعية، يعني أقول لك أخي يعقوب، في ناس بتفرجوش على النشرة، في ناس بتفرجوا على التعليقات وعلى المشاركات وبشوفوا الرأي، بشوفوا المجتمع.
1: إذن ما هي نصيحتك دكتور عبد الله معاري؟ بنصف دقيقة نحن اقتربنا من نهاية البرنامج.
0: كيف قلت أنت نصيحتي؟ أنه يكون في قواعد تلزم المرشحين تماما، يكون هنالك سن لقوانين لحماية البيانات. نحن في دولة إسرائيل نعم توجد حماية، ولكن لا توجد قوانين لتحمي هذا الأمر. وضع ضوابط لكي أكافح المعلومات الكاذبة. إذا تعزيز الوعي الإلكتروني من جيل الطفولة، وفي هذا الوقت يعني أول إشي مشكورين أنتو، خلي الناس تعرف ممكن يكون تعزيز الوعي الإلكتروني عشان أميز بين الصح والخطأ، وتعزيز دور الهيئات في تنظيم الحملات الانتخابية إن إحنا نبتعد ويكون في ميثاق شرف إنه بس الأمور الحقيقية والأمور الصحيحة هي التي تخرج إلى العلن.
1: شكرا لك دكتور عبد الله معاري الخبير المختص بالتكنولوجيا الاجتماعية على هذا الحديث.
0: أهلا
1: أستاذ. إلى اللقاء. ونحن إلى هذه الحملة الشرطية الكبيرة في النقب لمكافحة العنف والجريمة، وكل التفاصيل في تقرير زميل نواف النباري.
2: في نطاق زيادة النشاط العملياتي الهادف إلى مواجهة ظواهر إطلاق النار والعنف والنزاعات بين العائلات، تواصل شرطة المنطقة الجنوبية تكثيف نشاطاتها في مدينة راهط، مع تركيز الجهود على الجهات التي تقول الشرطة إنها تقف وراء هذه الأحداث، وذلك بهدف إحباط الجرائم ومنع تفاقم النزاعات وتعزيز أمن السكان. وفي هذا السياق نفذت قوات من شرطة محطة راهط بتوجيه استخباري عمليات مداهمة واسعة النطاق، استهدفت جملة من المجمعات السكنية التابعة لعائلات متنازعة في المدينة، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق نار وأعمال عنف مرتبطة بحسب الشرطة بنزاع مستمر بين عائلتين. وخلال العملية التي جرت على مدار ساعات الليل والنهار، داهمت القوات عدة مجمعات سكنية في الأحياء 25 و24 و27 في المدينة، ونفذت عمليات تفتيش، كما أوقفت جملة من المشتبه فيهم من أبناء العائلات المتنازعة. وتقول الشرطة إن هذه العملية تندرج ضمن نشاط عملياتي واستخباري متواصل في راهط والمنطقة الجنوبية، وإن قواتها تعمل بصورة استباقية ومركزة ضد الجهات المتورطة في نزاعات العائلية العنيفة في محاولة للحيلول دون انتقاد المواجهات لأحداث أشد خطورة. وتؤكد الشرطة من طرفها أن هذا النشاط لن يتوقف عند هذه المرحلة.
1: هذا النشاط لا توقف عند هذه المرحلة، ولكن نحن هنا نتوقف مع حديث الظهيرة لهذا اليوم، رافقكم فيه من الإنتاج لينا رزق ورتا تيودوري، راديو مصور نادية أسمر، هندسة إذاعية روني ناور، وفي التحرير والتقديم يعقوب عزرا. سيداتي وسادتي، شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، أرجو لكم من نهاية أسبوع هادئة ومريحة وطيبة، وإلى اللقاء.
3: على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير سعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اتهام طالب صيدلة من جامعة القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء بواسطة مواد كيماوية سامة. استمرار تصفية مخربي حماس. إصابة خطيرة من جراء حادث سير في حيفا. توقع حصول اختناقات مرورية في محيط مطار بن غوريون بعد الظهر. وأجواء باردة نسبيا إلى معتدل الليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
9: الواحدة ساعتنا الآن. طاب يومكم. قدمت لائحة اتهام بحق طالب صيدلة من جامعة القدس في أبو ديس تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء. وجاء في اللائحة أن المتهم ويدعى محمد شلبي وعمره 22 عاما من سكان حي بيت حنينة شمال العاصمة خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن ومواطنين يهود من خلال تفجير عبوات ناسفة والتسبب بالموت بواسطة مواد كيماوية سامة باللمس أو الشم أو الشرب. ويتبين أن شلبي كان يعمل مساعد صيدلي. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر. أعلن جيش الدفاع تصفية مخربين من حماس في قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري. أحدهما يدعى إبراهيم علام وكان ضالعا في اختطاف جثمان الرقيب شاكيت دهان في 7 أكتوبر والمشاركة في المذبحة. وجاء في بيان عسكري أنه تم القضاء كذلك على عنصر آخر في الجناح المسلح لحماس يدعى معتصم صلاح. وقام الاثنان في الآونة الأخيرة بدفع مخططات إرهابية قدما وترميم قدرات الحركة. في حيفا أسفر انقلاب سيارة عن إصابة مسن 80 بجروح خطيرة وشاب 20 توصف حالته بمتوسطة. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم تحذر سلطة المطارات من حصول اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون. وتؤكد السلطة أنها تعمل بالتنسيق مع قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون لضمان التقيد بالجدول الزمني للرحلات. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير وتهب بدءا من ساعات بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليلة في بعض المناطق. أورشليم القدس وجبال الجليل 17، في تل أفيف والناصرة وبئر السبع 19، في حيفا 22، ونختتم مع إيلات مع 24 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية. طاب يومكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: معتز أبو لبن، قتل ب 22/4/26 بعمر 37 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور معتز أبو لبن بصوت أخته سيرين أبو لبن.
12: معتز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي، ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. أخوي معتز إنسان بشوش سمح، عيونه بتشوف منهن إنه إنسان صالح. كانت علاقتنا قريبة جدا، هو الأب تبع العيلة بعد ما أبونا توفى. هو كان لامم الكل، حل مشاكل الكل، تيتمنا للمرة الثانية. صعب إن الإنسان يعبر على اللحظة هذه. كنت نايمة وصحونا بفزعة إنه معتز انقتل. بالضبط دقائق كان الخبر منشور كل محل. خبر أول ما أجا ما صدقتوش، يعني حاولت أكذبه لدرجة إنه ما نزلت ليش ولا جمعة، لأنه وين إحنا وين القتل؟ يعني فيش بيننا مشاكل مع أي حدا. وصلت على بيت أهلي لقيت الناس قاعدة بتتجمع، خواتي بيصرخوا، زلام شوارب قاعدة مطوحة على الأرض وبتصيح وبتعيط. لقيت الكل بلطم، الكل بيعيط، وحتى بذكروا اسم العيلة اللي قتلتهم. من الدقيقة الأولى بتشم ريحة المجرمين. أخوي معتز ومحمد ابن أختي كانوا بدهم يطلعوا يروحوا ينقوا خرفان لجنازة ستي. راحوا يجيبوا خرفان من هالناس في علاقة دم بينها وبين عائلة تانية، فعلى الأغلب المجرمين علموا سيارتهم، ظلوا مراقبينهم من يوم ما طلعوا من عند العائلة هديك ولعند ما وصلوا. هاجمهم في نوع كمان سيارتين، وجوههم معروفة اللي قتلوا، وفي كان شخص صديقهم هم الاثنين اللي حضر كل جريمة القتل. هوا الشخص اللي شاف كل جريمة القتل حكى إنه محمد هو اللي انقتل أول، وحكى لخاله أهرب. نزل معتز من السيارة حكى لهم أنا معتز أبو لبن، وقفوا أنتوا أكيد غلطانين، صح إنه تصاوب، بس نزل من السيارة قال لهم وقفوا أنا معتز أبو لبن. اللي راح يقتل مش عارف مين هو معتز، مش عارف مين هو محمد، مش عارف مين هو رايح يقتل. جريمة بشعة بكل المقاييس. انقتل بالغلط هذه مؤذية أكثر من إنه انقتل بالعمد. المجرمين اليوم موجودين نصهم في دبي ولفلفوا حرين طليقين، ونصهم هنا متخبيين بجحورهم بعد ما عملوا كل هالجرائم البشعة. هدول الناس ما بيستحقوا إنهم يكونوا بيناتنا. خوف علينا، خوف على أولادنا، خوف على مجتمعنا. ملف مفتوح محطوط على الرف تقدر تقول. لما الدولة بتدعي إنه في عندها وسائل تكنولوجية بتوصل إيران، ما بتقدر توصل لهذول المجرمين. لا يعقل، تضحكوا على مين أنتوا؟ ولا لما المقتول يهودي تصير تحليل للجريمة خلال ساعات، ولا لأنه دمنا مستباح، العرب استباحوا دم بعض قبل ما نيجي نهجم على الدولة. أي دولة في العالم تحترم نفسها كانت بتأمن الأمن والأمان للمواطنين تعونها. إحنا رايحين لمصير مجهول، الله بيعلم وين إحنا رايحين. اعتز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي، ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. للمجرم بحكي له وين بدك تروح من الله؟ جهنم مش بعيد كتير عليك، الله راح يصفي الحسابات معاك بشكل عادل جدا، بس لا إحنا غفرين لك ولا أخونا غفر لك ولا الله راح يغفر لك. الله منتقم عزيز جبار، وكلتها ربنا.
11: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
3: بعد قليل، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
15: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزني أشوك.

0: رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: ديفاني سنتر.
4: عناوين الساعة من مكان: أحكام مشددة بحق ثلاثة من عائلة آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في اللد قبل 3 سنوات، اتهام طالب صيدلة من جامعة القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي بواسطة مواد كيماوية سامة، نبأ يفيد بمشاركة باكستان في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، توقع حصول اختناقات مرورية في بني براك، وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم. طاب يومكم. أصدرت المحكمة اليوم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات طويلة بحق 3 من أقارب آية أبو حجاج التي قتلت في مدينة اللد قبل 3 سنوات على مرأى من طفليها الصغيرين، وحكم على شقيق آية من والدها الذي كان يبلغ من العمر نحو 14 عاما حين طعنها حتى الموت بالسجن لمدة 22 عاما، كما حكم على ابن عمها بالسجن لمدة 17 عاما لدوره في الجريمة، صدر حكم بسجن والدها لمدة 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب القتل، وألزم الثلاثة أيضا بدفع تعويضات تتجاوز 300,000 شيكل لطفلي آية أبو حجاج. وتكشف لائحة الاتهام عن أن الدافع وراء الجريمة كان رفض أبو حجاج العودة للعيش مع والدها في بلدة حورة. يشار إلى أن أبو حجاج كانت حاملا وقت وقوع الجريمة. جاء قبل قليل أنه قدمت إلى المحكمة لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد مرتكب اعتداء بئر السبع قبل عامين بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل شرطية وجرح آخرين. يتهم طالب صيدلة من جامعة القدس في أبو ديس بالتخطيط لارتكاب اعتداء، وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت بحق هذا الطالب ويدعى محمد شلبي وعمره 22 عاما من سكان حي بيت حنينة شمال العاصمة بأنه خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن ومواطنين يهود من خلال تفجير عبوات ناسفة والتسبب بالموت بواسطة مواد كيماوية سامة باللمس أو الشم أو الشرب. قال مسؤول عسكري باكستاني لصحيفة نيويورك تايمز إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الباكستاني تشارك في غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن. كما ذكر مسؤول باكستاني آخر أن دور باكستان في الحرب من المتوقع أن يركز على التصدي للتهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من خلال الدعم الجوي بدلا من نشر قوات برية باكستانية. أسفر حادث عنف في اللد اليوم عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية، تستعد الشرطة لحدوث تشويشات في حركة السير في منطقة بني براك. وتعلن الشرطة أنه يحتمل إدخال تغييرات في حركة السير بدءا من الساعة 4 PM على طريق رقم 4، ويطلب من السائقين استخدام طرق بديلة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير، وتهب بدءا من ساعات بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
8: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
5: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
10: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان غازي أبو بكر تذاكر.

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. خمس تذاكر لدينا اليوم، بالإضافة إلى زاوية افتحيا تلفزيون. أسرة تذاكر لهذا الأسبوع: أوسكار على هندسة الصوت، في الإنتاج جسلين محميد إبريق.

وقبل التذكرة الأولى نكون مع جديد شمس الغني نجوى كرم التي أطلقت قبل السنوات دم دم تك تك أطلقت مؤخرا تك تك. أنا حبيت

0: זו התזכרה الأولى. تأخذنا إلى الفنانة ماريا جبران. أمسية موسيقية بعنوان 100% أو 100% عملياً. ماريا جبران مرحبا، الفنانة المغنية القديرة.
1: مرحبا مرحبا، شو الأخبار؟
0: تمام 100%. أنا بعرف عنوان أغنية لإلك أصبح عمليا صح. عنوان عرضة
1: صح 100%.
0: طب إيش هو اللي 100%؟ هل في إشي بدينا برأيك 100%؟
1: هذا سؤال صعب بس بفكر في إشي 100%.
0: طيب بأغنيتك إيش هو اللي 100% أنت بتعبر عنه بتقولي هذا؟
1: 100% هو الإيمان الصادق، الإيمان من جوا إنه بالآخر الفرح والأمل والقوة اللي فينا هي رح تنصر، فهذا الإيمان الداخلي والمحبة الصادقة الداخلية هاي أنا بفكر إنها تقدر تكون 100% وتقدر تكون 1000000% لما بتطلع من القلب من جوا.
0: حلو. طيب 100% كلماتك، ألحانك، غنائك، باقي الأغنيات العرض هل كمان من كلماتك ألحانك ولا كيف؟
1: طلع في بالعرض أول إشي فيه غناني بتعبر عن واقعنا، عن التحديات التخبطات اللي بتواجهنا وعن مشاعر ممكن نعيشها. رح أقدم فيه غناني خاصة من ألبوم 100%، وكمان رح أقدم فيه غناني عربية وأجنبية معروفة ومحبوبة ومثل رواعي كمان لماجد الرومي وغيرها. ففيه يعني غير غنانية مش بس أغنية الخاصة، فيه كمان أغاني كتير محبوبة وكتير معروفة.
0: طيب هل مقدر نقول ناقصك مؤلف وملحن؟ مثلا نفرض السيدة فيروز كان حواليها الأخوين رحباني زاد كل الأسرة الرحبانية، كتير فنانين بكون حد ملحن معين، هل ينقص ماريا جبران أو كمان مطربات أخريات عندنا ناقصا الأخوين رحباني أو بليغ حمدي أو
1: طلع يعني أنا عم بشوف اليوم إنه عنا عم بيكون في هنا زي نهضة موسيقية، نهضة ثقافية، فشوي شوي عم بشوف إنه عم بيصير عنا جيل اللي في عندهم مواهب، عندهم قدرات يلحن، عندهم قدرات يكتبوا. يعني في عندي أغنية واحدة من الغناني هي ألحان أدهم السويد، ولقدام بتمنى إنه يكون في كمان تعاونات مع كمان موسيقيين إن كان من عنا وإن كان من خارج البلاد. فإن شاء الله شوي شوي هيك هاي النهضة تعني نقول الثقافية والفنية والموسيقية تضلها تتقدم وتتطور.
0: طيب نعرف المكان والزمان للعرض القادم 100%؟
1: العرض رح يكون في القصر الثقافي في الناصرة يوم السبت 10:10 على الساعة 8، والتذاكر موجودة بموقع تذكرتي، وباقي التفاصيل موجودة كمان بصفحات الانستغرام والفيسبوك باسم ماريا جبران أو جمعية صوت.
0: طب قديش بشكل نسبة مئوية أغنياتك الخاصة والأغنيات المعروفة؟
1: تقريبا النص، أقل من النص شوي هي أغاني خاصة، والبقية غناني اللي هي جدا معروفة ومحبوبة إن كان عربية وإن كان أجنبية.
0: هل بتطمح إن يكون عندك عرض كامل يعني بأغنيات خاصة فيك بماريا جبران عمليا؟
1: أكيد بتمنى، لأنه عندي شو هقول، عندي شو أحكي، شو أغني، بتمنى.
0: طيب هل ممكن يكون هناك جولة عروض لهذا الأمسي خلينا نقول؟
1: ممكن، بس حاليا هي بس عندنا تاريخ واحد اللي بالقصر الثقافي بالناصرة. بهمني هقول كمان انه في فرقة موسيقية وكورال بقيادة الفنان فرج سرور، وفي كثير مفاجآت حلوة بالعرض.
0: طيب اخر سؤال، بما انه العرض بعد بكرة، شو تحضيراتك الجسدية خلينا نقول الصحية قبل العرض يوم الجمعة مثلا؟ أنا بعرف كتير في مطربات كبار قبل بيوم بغنوش مثلا، شو بتحضر حالة ماريا جبران قبل العرض؟
1: طلع إحنا إسا يعني عندنا هيك مراجعات، بس قبل بيوم من العرض أنا بجرب أرتاح قد ما أقدر، بجرب ما أحكيش، بجرب أنام أرتاح يعني قبل بيوم من العرض.
0: ممتاز. طيب بنتمنى لك النجاح الفنانة المغنية ماريا جبران، وإلى اللقاء في نشاطات فنية أخرى إن شاء الله.
1: شكرا كثير لكم، وحضوركم بتعدني وبشرفني.
0: إلى اللقاء.

0: معنا على الخط الهاتفي صاحب مشروع ملامح ومؤسس مهرجان أخو شيلين الناشط عمليا سيد أحمد اليوسف. مرحبا.
1: مرحبا.
0: تحكي لنا عن المجموعة قبل ما نحكي عن المهرجان، وطبعا العنوان كتير مميز. مين المجموعة اللي بتوقف ورا مهرجان أخو شيلين؟ بعرف إنه هذا السؤال سألوه كتير ناس، يا ريت تجاوب الجميع من خلال أثير راديو مكان وتذاكر.
1: شكرا كتير لك. أول إشي غازي برحب بكل المستمعين. بحب أذكر إنه أنا شريك مؤسس بالبداية لوريس خوري من حيفا، مهندسة معمارية، وكمان شركة مؤسسة لمتجر وكاليري دارنا. وراء أخو شيلين واقفين شباب وصبايا اللي هن عم بيشتغلوا بكل طاقات يطلعوا بمهرجان فني محلي ثقافي اللي انولد من فكرة بسيطة جدا، انه بدنا بعد الضغط والأخبار والحروبات وكل إشي مر بهاي البلاد انه نحس انه في مكان لازم نلتقي فيه ونسمع موسيقى ونشوف مشاريعنا المحلية اللي بدها دعم.
0: هل المجموعة كلها عكوية ولا من خارج عكا كمان؟
1: لا، في لويس شريكتي بالمشروع هي من حيفا، وبالإضافة للشباب والصبايا من برية عكا.
0: طيب المهرجان عمليا من ناحية فنية شو بشمل وأي أيام؟
1: المهرجان كمان يومين، يوم السبت 10/10 رح يكون ببستان الباشا بعكا، بيشمل 6 عروض موسيقية من فرقة سينكوبا، شلبي يونس، عايدة قنبر، دام اللي هني تامر نفار ومي صداو ولينا مخول.
0: ممكن تقسم الفنانين للأيام؟ السبت أي فنانين والأحد أي فنانين؟
1: المهرجان هو يوم واحد.
0: يوم واحد مكتوب لأنه بالإعلانات شفت 10 و11.
1: مظبوط مظبوط. كان المهرجان يومين وتم دمج اليوم الثاني مع اليوم الأول ليكون يوم واحد كبير وضخم.
0: ذكرني من أي ساعة لأي ساعة؟
1: من 10/10.
0: من 10/10. حلو. طب كيف هذا المهرجان أحمد اليوسف ممكن يساهم في يعني من ناحية تجارية؟ خلينا نقول
1: من ناحية تجارية، الهدف إنه نخلق مساحة أساسية للمشاريع المحلية. زي ما بنعرف إنه مرقنا بحرب خلال الفترة اللي مرقت علينا، وأصحاب المشاريع اللي هن بيشتغلوا بشكل يدوي أو بشكل محلي ضرروا كتير. فالمهرجان بيساعدهم ليرجعوا مبيعاتهم، يتواصلوا أكتر مع الناس، يكونوا معزبينهم، ويشغلوا المشاريع تاعيتهم، بالإضافة للمشاريع العكية اللي إحنا عم نحاول إنه نسلط الضوء عليها. العالم اللي بتيجي على المهرجان كمان تزور عكا، تنفع أهل عكا، السوق.
0: ضل آخر سؤال، كيف تم اختيار الاسم مهرجان أخو شيلين؟
1: كنا مترددين بين عدة أسماء، وكان في اسم اللي هو جدا هيك لامع، فباجي بحكي مع لوريس بكل هيك عفوية بقول له الاسم جدا أخو شيلين. هيك إعادة النظر بقول لك أخو شيلين نفسه، أخو شيلين نفسه هو الاسم اللي لازم يكون. وعن جد طلع أخو شيلين هو اللي بيعبر عن شو المهرجان وقديش هو أخو شيلين، قديش كل شخص معنا.
0: حلو. طيب سيد أحمد اليوسف، نتمنى لكم بالفعل يكون مهرجان أخو شيلين. وهل مفكرين يعني ممكن غير عكا ولا أنتم مركزين بس على عكا؟
1: حاليا المهرجان الأول هو بعكا، بتأمل إنه يكون بالمرات القادمة مع أو ببلاد أخرى، ويكون في له استمرارية بعدة بلاد.
0: طيب إحنا بنختم الحوار معك أحمد اليوسف بصوت إحدى المشاركات في المهرجان، لينا مخول بتغني لنا عكا وبالنجاح.
1: شكرا كتير.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. لينا مخول عكا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: أخوة تذكرة التالية تأخذنا إلى مسرح السرايا وغاليري المطحنة. معنا على الخط الهاتفي مدير مسرح السرايا وغاليري المطحنة سيد محمود أبو عريشي. مرحبا.
1: هلا هلا عزيز، شو الأخبار؟
0: مبروك على مرور السنة على المطحنة. أكيد بدنا شرح وتفاصيل ومعلومات عن هذا المشروع سيد محمود أبو عريشي.
1: أول شيء إحنا كثير مبسوطين إنه هلا كأنه نوعا ما الافتتاح الرسمي بعد سنة بصير للمطحنة، غاليري المطحنة بعد ما هيك سنة كاملة كنا بعملية التأسيس، كمان تعميم مبنى المطحنة اللي هو في طريق سلم التاريخي في يافا، وكمان بعملية البناء فنيا. يعني إحنا قدمنا لحد هلأ هناك 4 معارض قمنا بإنتاجها في إطار هذا المشروع، وهلأ مفتتحين المعرض الخامس سنة العمل الثانية بعد ما خلصنا ترميم كل المساحة تبعت الغاليري، ورح يكون يوم احتفالي كامل مع افتتاح معرض ومع عرض موسيقي ومع حوارية وتكريمات. فرح يكون يوم مليء ب 15/10 ساعة 6 مبلشين، جميع مدعو ونحب نشوفكم معنا.
0: طيب كيف كان الحضور خلال المعارض اللي سبقت هذا العرض الخامس؟
1: الحضور كان كثيف وكبير والتفاف جماهيري رائع بصراحة، جدا هيك بعب القلب انه كيف اول اشي صار في فهم قديش في عنا فنانين بالمجال الفنون البصرية، من رسامين لناس بتعمل تمثيل لمختلف أنواع الفنون البصرية، وفجأة صار هذا البيت، صار عندنا بيت في يافا، فالجميع اللي تم عليه فنانين، أهالي الفنانين، متذوقي الفن ومحبي هذا الفن. وطبعا بظروف مش بسيطة في السنة الأخيرة كلنا عشناها مع بعض، شفنا على الرغم من هذا كل الالتفاف كل هذا الحضور.
0: طيب عدا عن عمليا الغاليري، هناك عدة نشاطات فنية في السرايا، شفت بالإعلانات كان يا مكان، عادي خليفة، ممكن تقولنا بعض النشاطات اللي بتستنى الجمهور خلال الفترة القريبة؟
1: طبعا يعني غير عمل الافتتاح اللي هو من ضمنه رح يكون العرض كان يا مكان، عرض موسيقي مع الفنان بشارة صابة اللي رح يكون عرض كلاسيكيات في الساحة الخارجية للمطحنة. رح يكون عندنا كمان حوارية عن المطحنة، شو هي، كيف أسسناها، والتفاصيل، وتكريم للبنى سيد لبنى زعبي وميرفت دلع مسؤولي في البلدية على دورهم في عملية التأسيس. رح نكون مع افتتاح المعرض نفسه اللي هو اسمه فينوس والأرض، كن شجرا مشبعا بالخصوبة، قيم في المعرض رولاخوري وبتشارك فيه 4 فنانات من يافا وخارجها. وأيضا رحنا في السرايا هذا نهاية الأسبوع، هاي عنا بكرة مع عادي خليفة عرض ستاند أب، الأسبوع القادم مستضيفين مسرحية للأطفال من جايين من الناصرة، مسرح فرنج الناصرة مع الفنانة منى حوا تحت عنوان بيت الصوص. وقريبا جدا رح نعلن عن نشاطات نهاية الشهر، رح يكون عنا كمان ورشات وكمان قراءات مسرحية، كل هذا في ضمن موسم الخريف اللي عملنا نحضر له. الشهر الجاي عندنا مسرحيتين طلعات جداد، فكمان هيك كلاتنا شغالين على كل هاي النشاطات مع بعض.
0: ممتاز، ما ضلش غنيت منالكو التوفيق والنجاح سيد محمود أبو عريشي مدير مسرح السرايا وغاليري المطحنة، ورح نبقى مع نصر الشمس الدين ويا مارق على الطواحين. بالنجاح، إلى اللقاء.

0: التذكرة التالية تأخذنا إلى إحياء ذكرى الفنان الراحل شفيق كبهة. كسر ربك بيسر، هذا هو عنوان العرض الفني. نقول مرحبا للسيدة مها زحلقة مصالحة، مديرة قسم الثقافة والقصر الثقافي القرعاوي في بلدية كفر قرع. مرحبا،
1: تحية لحضرتك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يريد طبعا كتير بيعرفوا الفنان القدير الراحل شفيق كبهة، لو في سطور كيبقوله شو ممكن تحكي عن تاريخ وصوت وفن شفيق كبهة؟
1: فعلا فعلا مهمة صعبة فعلا أن تجسد شفيق كبهة بكلمة، ولكن دعني أؤطر الأمور في إطارها الصحيح. يوم السبت القريب تمام 7:30 في كفر قرع، التذكرة ستكون هذه المرة لما عنوناه في بلدية كفر قرع وقسم الثقافة بمهرجان الوفاء ولمن الوفاء. الوفاء في المرحلة الأولى وأول في الساعة، يعني أقول للأيقونة ابن البلد الذي نعتز به اعتزازا يفوق الكلمات، الفنان الراحل المغدور شفيق كبهة، الذي يعني نعتبره أيقونة في الفن الشعبي وسيد سعادة أفراحنا، محصور في ذاكرتنا جميعا. ذكرى الاغتيال سوف يكون في 22 من الشهر الجاري، ولكن ارتأينا في بلدية كفر قرع أن نستهل الفعالية بتطرق جميل من خلال يعني أنا متأثرة، أنا أعشق شفيق كبهة. الفقرة اسميناها كسر ربك بيسر، إذا كان هناك براءة اختراع في المصطلحات فشفيق كبهة يستحق أن يمنح براءة اختراع على هذه الجملة العظيمة التي كانت يعني تجمع كل الناس حول هذه الفرحة والدبكة، ولا تزال لا تزال روح شفيق كبهة في كل فرح في كفر قرع وفي كل مجتمعنا الفلسطيني في كل أنحاء، وأيضا في أفراحنا للجاليات في الشتات. شفيق كبهة في كسر ربك في السر، واستضافة مميزة لفرقة الدبكة المهلوية بقيادة الفنان الرائع جمال حبيب الله، كل هذا بفقرة

0: مقتضبة. شفيق البلدية تعد العدة لأن تقدم له مهرجانا كاملا مع مطلع العام 2027 بالتعاون مع الأخ سائد والعائلة الكريمة، وأوجه لهم تحية. بعد هذه الفقرة الرائعة التي نحاول أن نستذكر من خلالها العطاء الزاخر لمن أسميناه وبحق الموال الفلسطيني الأبدي الخالد أبو السائد، أنا يعني متأثرة لأنني شخصيا أعشق هذا التواضع وأعشق هذا الإنسان البسيط العظيم الذي يعني أثر قلوبنا بصوته وبعظمته. ولكن بعد ذلك ماذا ينتظر جمهورنا الرائع؟ ينتظرنا بعد ذلك كونسرت شد الهمة لجوكة أنغام من الناصرة للفنان العظيم الأيقونة العالمية، دعني أقول الموسيقار مارسيل خليفة. وهذا ليس يعني مجرد حدث، أنا أسميت الفعالية بأن الفنان العظيم مارسيل خليفة يصل إلى كفر قراء، يصل بقصائده العظيمة التي حفرت في عقل الدهر، التي تربينا ويعني امتهلنا تنشأتنا الوطنية سيدي من خلالها. من منا لا يردد منتصب القامة أمشي للكبير شاعر العروبة والمقاومة سميح القاسم؟ من منا لا يردد لمحمود درويش أحن إلى خبز أمي؟ كل هذا بألحان وصوت مارسيل خليفة. تشعر أن هذه الأمور داخل عظامنا وداخل شخصياتنا. والأجمل أيضا شد الهمة للشاعر الفلسطيني نبيل حاوي، وأيضا إني اخترتك للشاعر علي الفودي. كل هذا ستردد الحناجر في فضاء قاعة القصر الثقافي يوم السبت القريب. كل هذه القصائد سوف نقف، أعتقد أن الجمهور راح يقضي كل الكونسرت وهو يقف. يعني بعد الحماس والعظمة مع شفيق كبها ننتقل إلى أيقونة يعني عظيمة كمارسيل خليفة، ونحن بتواصل مع الفنان مارسيل خليفي. ينتظر كفر قايا أمسية من الطراز الأول، والعرض هو العرض الأول في المثلث. ودعني من هنا أوجه تحية أيضا لبلدية كفر قايا وللأستاذ المحامي فراس مدح، وأيضا لجمعية أنغام بالناصرة على الاختيار العظيم لمارسيل خليفة. نحن بأمس الحاجة أن نهرب من سطوة القلق التي تخلقها الظروف الحالية والسياسة والانتخابات وبين كفير ومحاولاتنا لقهر الواقع وضحضه، وإن شاء الله بننجح. نحن بحاجة للهروب من هناك سيدي إلى مستراح القلب. مستراح القلب هو في الموسيقى والغناء، حيث الموسيقى لا يأتي الأشرار لأنهم لا يغنون، يحملون السلاح، ونحن أبعد ما يمكن أن يكون.
1: سيدة مها زحلقة مصالحة، جاوبتيني عن 10 أسئلة، فيش عندي ولا أي سؤال.
0: هذا من حبي أيضا، أنت لم تعلم.
1: ومنذكر
0: يعني أنا بدي أحكي لك عن هذا النهيال الجماهيري وحب الناس لشفيق كبها. الله يرحم روحه لشفيق، نيال على حب الناس لأنه كان صادقا طاهرا نظيفا، ولا يفعل بحياته غير أن يفرح قلوبنا. أنا بنفسي سيدي، أنا وزوجي أيمن ما قبلناش نحدد عرسنا إلا حسب يوميات شفيق كبها، ويشهد التاريخ إنه مثل على الأقل آلاف الأزواج.
1: ذكرت إنه الفنان الراحل شفيق كبها له جملة كسر
0: أخذتها
1: فرقة زنوبيا وعملت من إبداعية معينة. رح نختم الحوار مع حضرتك.
0: سوف أوشي للعائلة إنه نتشك عليه نمزح.
1: إلى اللقاء.
0: ولكن نمزح، ولكن شرف كبير، شرفونا. أهلا وسهلا.
1: إلى اللقاء.
0: حياك. باي.
1: زنوبيا.

ويقدم غدا في قصر الثقافة مع لوت عرض سلطنة بمشاركة المايسترو إيميل جمال والفنان هيثم جشي والمطربة جيانا نداف. كان من المفروض أن نتحدث إلى إيميل جمال مايسترو فرقة أنغام الشرق. نبقى حاليا مع جورج والسوف.

0: الفم.
1: افتح يا تلفزيون.
2: ووصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا ربا.
3: مرحبا غازي ومرحبا لكل مستمعي راديو مكان.
2: مبروك البرنامج الجديد سكوبي.
3: صحيح برنامج جديد واللي رح تبث أول حلقة منه حصريا, يعني أول حلقة رح تكون يوم السبت بعد النشرة الإخبارية طبعا على قناة مكان, وإحنا بنحكي عن برنامج سكوبي. ويمكن هيك غازي تتساءل انت والمستمعين انه مين هاي سكوبي, شو قصة سكوبي؟ وسكوبي هي عبارة عن دمية.
2: أيوة.
3: اللي بتقدم برنامج استضافة مع أمير خوري ممثل الرائع والمبدع, واثنيناتهم هيك في كل حلقة وفي كل أسبوع رح يطلوا علينا ويستضيفوا شخصيات يعني من المجتمع, من السياسة, من عالم الفن, من الثقافة وإلى آخره. بحلقة يوم السبت رح يكون عندنا الفنان الممثل إيهاب سلامة, وكمان رح نكون مع لاعب كرة القدم والمدرب لؤي طه, ورح نختمها مع الفنانة المتميزة ماري فكران. وبتعرف كيلو أمير وسكوبي هيك بأسلوبهن المميز رح يضحكوا مع الضيوف, وكمان رح يكون في عندن هيك يعني كل هيك النكات اللي هي يعني ساخرة أو ساترية, ورح يكون في ديالوج حلو كتير بيناتهن. المميز إنه بتعرف أمير بكل هيك حلاوة روح وخفة دم وبقدم البرنامج, بس كل الأمور اللي إن كان أمير أو أي مقدم تاني غير أمير ممكن إنه ما يسألهاش أو يتردد إذا يسألها أو ما يحكيها, تاركل إحنا بنسميها كل البوليتيكلي كوريكت. بس كوبي ما فيش عندها بركات, يعني اللي بقلبها عراس لسانها واللي بتفكر فيه دغري بتقوله على المحل, اللي بنحكى واللي ما بنحكى كله بلا خلافر.
2: طب مين كان وراء يعني تصميم الدمية, مش بس الشكل الخارجي, تصميم شخصيتها الدرامية؟
3: من ناحية تصميم شخصيتها الدرامية عمليا كمان بقدر أقول عنه الفنان المبدع فراس لوبي وهنري فكرة وهنري عفوا إندراوس, اللي هن هيك سوا يعني بنوا اللعبة فعلا من ناحية درامية, يعني إنه مين هاي الشخصية ومن وين هي جاي. وسكوبي الاسم يعني مش صدفة, لأنه هي كمان هيك بتجيب دائما سكوبات يعني وهي هيك كتير معتزة بحالها, وهي اسمها الحقيقي نهاية يعني, وهي جاي من عائلة, وعائلة يعني تعرف كي مرأت كتير محطات بحياتها وجربت كتير شغلات, وبالآخر هي يعني موجودة هيك جابت كل خبرتها في الحياة.

0: وحب تحطها في هالبرنامج مع امير، وهي وامير تعرف في هذا اللاف هيت ريليشن شيب بيناتهم، يعني انه من ناحيه هن كثير اصحاب وكثير فاهمين على بعض وبيصوا مع بعض بالطاير، بس في دائما هذا التوتر اللي هيك يعني بيناتهم اللي يعني يطفو على السطح من مره لمره يعني خلال الحديث،
1: حلو
0: وتناسهم سوا بجننوا.
1: ممتاز، ما ضلش انه احنا غير نستنى ونحضر ونقيم للأسبوع الجاي بالنجاح. مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور،
0: شكرا كثير غازي، وأكيد أنا بهمني رأيك، وطبعا أي حد بحب كمان يعقب ويقول إحنا بنحب نسمع، بس رأيك بشكل خاص أنت تعرف قديش بهمني لأنك يعني فنان ومبدع وعندك نظرة ثاقبة.
1: رح نبقى مع دمية بتغني مع سامي كلارك على هالأيام.
0: حلو،
1: إلى اللقاء. أهلا أنغام، على هالأيام وصل لنهاية التذاكر. بعد أخبار 3 شادي بلان على الطريق، لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: أجا أجا
4: أجا أجا
3: هدو هدو هدو.
5: هابي بيرثدي
6: هيا يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
11: ديفاني سنتر.
12: عناوين الساعة من مكان: اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي بوسائل قتالية، أحكام مشددة بحق 3 من عائلة آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في اللط قبل 3 سنوات، روبيو يقول إن إيران ستواجه خلال الأسابيع المقبلة الكارثة الاقتصادية الأكثر دمارا في تاريخها، وأجواء باردة نسبيا إلى معتدلة الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة 3 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل الشرطية حيا سوسليك وجرح آخرين، واعتقل 3 الشهر الماضي وهم يحيى العقبي عمره 26 عاما وابنه الذي كان قاصرا وقت الحادث، وتبين من التحقيق أنهم كانوا على علم بأنه ينوي ارتكاب عملية إرهابية. في قرية جابع تمت مصادرة كمية من الوسائل القتالية واعتقال 3 مشتبه بهم، هما شابان 20 وامرأة 5. وفي نابلس تم ضبط مسدس وأسلحة أخرى واعتقل مشتبه به، وتم تمديد فترة اعتقاله حتى 12 من الشهر الحالي. صدرت اليوم أحكام بالسجن الفعلي لفترات طويلة بحق 3 من أقارب آية أبو حجاج بعد إدانتهم بقتلها في مدينة اللد قبل 3 سنوات على مرأى من طفليها الصغيرين وهي حامل، وحكم على شقيق آية من والدها الذي كان يبلغ من العمر نحو 14 عاما حين طعنها حتى الموت بالسجن لمدة 22 عاما، كما حكم على ابن عمها بالسجن لمدة 17 عاما لدوره في الجريمة، وصدر حكم بسجن والدها لمدة 15 عاما بعد إدانته بالمساعدة في ارتكاب القتل، وألزم 3 أيضا بدفع تعويضات تتجاوز 300,000 شيكل لطفلي آية أبو حجاج. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران ستواجه خلال الأسابيع المقبلة الكارثة الاقتصادية الأكثر دمارا في تاريخها المعاصر بعد أن تنهي بيع النفط الذي استخرجته، وأضاف أن هناك أناسا لم يفهموا أنها حاولت أن تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ والمسيرات لتستطيع محو الشرق الأوسط برمته وتطوير برنامجها النووي. وفي مقابلة مع صحيفة يونانية على هامش زيارته لأثينا، أضاف روبيو أن واشنطن تدرس تزويد اليونان بذخيرة معينة لمقاتلات F-35 التي بحوزتها، وهي ذخيرة تتلقاها إسرائيل أيضا، وأوضح أن اليونان حليف هام من الناحية الأمنية. استقبل رئيس الوزراء نتنياهو نائب رئيس باراغواي بيدرو أليانا وناقش معه سبل توسيع التعاون بين الدولتين. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمون أران بأن أليانا بدأ زيارة سياسية لإسرائيل على رأس وفد يضم أيضا وزير خارجية باراغواي. قالت مصادر للتلفزيون العربي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتزم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية قبل إغلاق تسجيل القوائم يوم الأحد. وأضافت المصادر أن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أيدتا هذا التوجه، مشيرة إلى أنه لا توافق على موعد جديد للانتخابات الفلسطينية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدا من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 29، و30 في الجولان. في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أجا
5: أي أجا أجا
13: يا أجا
5: هدو
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
13: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
14: يا هلا يا هلا، انتم معنا الساعة الطريق، موعد مع الأغاني الجديدة والناسحة. نبلش مع شيرين عبد الوهاب، كان عندك كم سنة؟ أحدث أغانيها الفنانة المصرية

0: نحكي عن ياسمين صبري، كريم عبد العزيز، سانت ليفانت بيحتفل بعيد ميلاده، كمان عن محمد رمضان. كل هذا على 3:30.
1: ريمكس
0: ريمكسنا اليوم لأغني ناسحة من أغاني وائل كفوري، أحبوبي.

0: رمكسنا اليوم أغنية وائل كفوري محبوبي تحتلها الأسبوع قمة السباق سباق الأغنيات العربية براديو مكان هي رقم واحد. كملين مع الأصوات اللي بتجينا من لبنان لنسمع أحدث أغاني نجوى كرم إسا.
1: الطريق

0: قلبها عمل تاك تاك تاك نجوى كرم هاي
1: انت تحطوا مكياج على زمانكم.

كلام شفت كلام خلوني الناس في الأيامات من مروان بابلو سمعناها بأغنية تجمع محمد عساف سانت ليفانت سانت ليفانت رح نحكي عنه احتفل بعيد ميلاده هالأيامات ثلاثة ونص رح نحكي كمان أخبارنا الفنية مع كريم عبد العزيز ياسمين صبري محمد رمضان لسه مكملين مع أغنينا الجديدة تنضم لنا إسا بيسان إسماعيل على عين

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: على الطريق رجعنا بعد الفاصل بسرعة نكمل مشوار الأغاني الأربعة. إسا جديد شيرين عبد الوهاب، خاين.

0: شيرين عبد الوهاب أعلنوا بالإمارات بالسعودية رح يكون حفلة لفضل شاكر، وأعلنوا كمان حفلة تاني لشيرين عبد الوهاب.
1: آسف يا مبارح على إني استعجلت رحيلك،

0: آسف يا سنيني، تامر عاشور أغنية ناجحة لمصر خاصة من ألبومه الأخير. نقول له آسف لأنه الساعة صارت 3:30، موعد مع أخبار الفن والفنانين. نرحب بزميلي علين بسول.
1: أسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع علين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا علين.
1: مرحبا شادي،
0: كيفك اليوم؟
1: منيحة كتير.
0: أخبارنا كتيرة.
1: أنا بكرة معطل وإنت مداوم. على فكرة أنا بكرة معطل وإنت مداوم.
0: ليش؟
1: أنت داوم تيجي بتحضر أغاني السبت.
0: صح.
1: وأنا لا.
0: صح. أخبار، عندك أخبار صح؟ نبلش مع مين؟ محمد رمضان؟
1: محمد رمضان على فكرة مصرياته كتار إسا إنه بده يعمل مشروع. إسا أنا فكرت لأول وهلي إنه شو؟ أغني؟ مسلسل؟ فيلم؟
0: شو طلع؟
1: أوتيل؟ فندق؟ افتتحه هو وعائلته كلها،
0: جاب العائلة كلها،
1: كل الحمولة، خياته، أمه، كله كان موجود.
2: احنا هننجح بالمنظومة المتكاملة، بلدنا ثقة في الله، ثقة في الله، في جيلنا اللي احنا عايشينه هنشوف بلدنا رقم واحد في الجذب السياحي.
1: بسأل حالي انه محمد رمضان خلق لعائلة ثرية يعني
0: متوسطة،
1: طب منين جاب كله هاد
0: الشغل؟
1: شو شغل؟ اي شغل؟
0: آمنوا فيه، كان بحاجة فترة لنجم. هو آمنوا فيه أنتجوا الفيلم وصار نجم كبير.
1: إسا وقتها كان مثلا أنه مش حاصل على بطولة معينة،
0: كان أدوار صغيرة وشنصت معاه المنتج أحمد السبكي بفكر، أخده عمله بطولة ونجح الفيلم كتير. كان في حاجة لهذا النوع من الأبطال،
1: الأدوار،
0: العضلات
1: اللي بيقدمها هو. كان
0: شاب صغير كان
1: وزبطت معه.
0: زبطت معه
1: يعني مرات منقول هيك، إحنا منيجي الجمهور مثلا منفكر أنه هذا واصل، هذا في حدا دعمه، هذا عالي. لا، هون شاب اللي أثبت حاله من دور صغير.
0: بذكر أنا كنت مرة بفيلم، بعرض فيلم، كانت البطلة روبي وكان هو دور صغير، إجا وحب يسلم على الكل ولا حدا سلم عليه ولا حدا عبره،
1: وطلع وين وصل اليوم.
0: بالضبط،
1: اليوم هو بيعبرناش.
0: باختصار اشتغل على حاله
1: وبعده مشتغل على حاله. وعنده فيلمه،
0: أي مسلسل،
1: وعنده مسلسله العشماوي. بس هاي المرة قد ما يشتغل مش عم بيجيله هيك هدوء،
0: في اعتذارات،
1: عنده وجع راس صراحة. من الموضوع فترة فكرنا انه غادة عبد الرازق رح تشاركه واعتذرت، وفترة فكرنا مي عمر رح تكونوا برضو اعتذرت. فمسلسل العشماوي مكمل، بس فيه تحديات مش بسيطة. هو دايما بقول لك انا نمبر ون وجبل ما يهزك ريح، ودايما بيطلع بمعنويات كتير عالي.
0: على ذكر الرقم واحد النمبر ون، هو بالمرة مش نمبر ون لحد إسا. بالإيرادات السينما فيلم أسد حوالي 80 مليون جنيه، رقم كتير بعيد من أنه يكون رقم واحد.
1: بس هو شو حاسس؟
0: هو حاسس
1: إنه هو
0: بس
1: رقم
0: الواقع
1: واحد.
0: لا. لا، الواقع رقم 7
1: من نمبر وان بالإيرادات.
0: كريم عبد العزيز وأحمد عز 7 دوكس.
1: وعلى سيرة كريم عبد العزيز،
0: فيلم جديد لإله،
1: فيلم جديد عرض مبارح، كان عرض الاحتفالي، مطلوب عائليا، هيك اسم
0: كان
1: الفيلم، مطلوب عائليا، اللي هو من بطولة كريم عبد العزيز. ورح يشاركوا كمان مصطفى خاطر وياسمين صبري،
0: خطفت الأضواء
1: بطلة الفيلم، كل وقت تضحك وتتقهقه وتسلم والصحافي حواليها. وعادة على فكرة بهيك عروض احتفالية الممثلين بنضغطوا من مين؟
0: من الصحفيين.
1: شو رح يسألوا وإيش رح يجاوبوا
0: وإذا بيعملوا خلاف مع حدا.
1: أيوة، فياسمين صبري كانت كتير عفوية معهن، وفرجتن هذا التوتر، وقعدت تضحك كتير، وفرجتن قدهي ملخومة منن.
0: نسمع.
1: وبدني خلقوا موضوع من ولا إشي، فهي قالت لي ما فيش موضوع.
0: حلو عني باختصار.
1: اسمع. لا، صلى على النبي، صلى على النبي. ما فيش موضوع وما تعمليش موضوع، الدنيا حلوة وكله تمام واحنا مبسوطين قوي.
0: احكي لنا على دورها بالفيلم.
1: ياسمين صبري رح تكون زوجته لكريم عبد العزيز بالفيلم، واخوها لياسمين صبري رح يكون مصطفى خاطر. هون حد هون تمام إلك؟
0: تمام.
1: اوكي، بيجي بقرر مصطفى خاطر اخو ياسمين يسكن معاهن. مع مين؟ مع زوجة كريم.
0: عائلتها.
1: ويعني عادة مش الاشي
0: طبعاً
1: بيكون مريح لكريم. صح. للزوج.
0: انت مستعدة هيك اشي؟
1: انه انا اكيد مستعدة لك سيناريو، ومش كتير
0: فرق عشان عم اسمعك اخوكي
1: ومش كتير فرق معي اذا مريح لإله لو او لا. ففجأة مش عارفة انا ياسمين اذا رح تهتم لزوجها شو بحس ولا لا.
0: استنى ونشوف الفيلم.
1: بس بفكر أنا بدوري أنا هن اتنين رح يكيفوا أنا رح أعاني.
3: فيلم لذيذ قوي عائلي بسيط بيتكلم عن الأسرة المصرية الطبيعية اللي موجودة في كل بيت عربي.
0: قبل ما نختم عياد ميلاد
1: Happy birthday to Marwan
0: Saint Levan.
1: Marwan Saint Levan. Marwan عبد الحميد. تعرف قبل ما نحكي تفاصيل عيد ميلاده. هو شو أصله؟ غزاوي.
0: فلسطيني.
1: جزائري. شو ستو؟ مين؟
0: في تفاصيل كتيرين. خلينا نسمع شو بيحكي.
4: أنا سيدي فلسطيني وستي صربية. ستي اسمها بوغدانكا يانكوف. بعدين my other grandma. الله يرحمها اسمها نيكول تريكو فرنسية وجوزها علاوة محمدي جزائري فل فأنا بس ربعي فلسطيني يعني بالجينات بس تربيت هناك وتربيت إنه موليد القدس تربيت بغزة تأثرت طبعا بالثقافة الفلسطينية أكثر من الثقافة السربية
0: متعدد الجنسيات
1: صح من كم بس. يوم بستة عشرة
0: كان
1: عيد ميلاده هو من موليد الألفين عيد ميلاده 26
0: صغير
1: شاب صغير حقق نجاح كتير كبير يمكن إحنا الجمهور انكشفنا لإله بس من كم سنة من سنتين
0: من
1: بأغنية كلمانتينا اللي نجحت نجاح كتير كبير
0: بتعرف أنا بعرفه زمان أنا كان يغني بالفرنسي وبالإنجليزي
1: متأكدة إنه جرب كتير بتعرف برضو بحكي إسه هيك بوجه للجمهور كمان مادي للتفكير منشوف شاب فزته بنفكر انه مبارح بلش
0: لا اشتغل على حاله كثير
1: بس احنا نحكي انه هدول الشباب بيشتغلوا سنوات وبجربوا بجربوا بجربوا بجربوا بيفشلوا وما حدا بيتعرف عليهم ها هوب الا ايش سانت ليفان كسر الدنيا
0: كل الناس تعرفه صارت كيف احتفل بعيده
1: مع فرقة أجويد فرقة الأردنية عملوا احتفال كتير حلو وهو شكله بالأردن وعم بيحتفل هناك
0: حلو
1: وفي تعاون شكله بيناتهم كمان
0: نختم مع مين؟
1: مع سانت ليفان وهيفا وهبي
0: مع بعض ميتسوبيشي أوكي شكرا عارين إلى اللقاء
1: باي
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

عين الكتكوت سنة ليفانت اللي بحت في بعيد ميلاده احتفل بالأكم من يوم بعيد ميلاده 11-26 سمعنا أني مع هيفا وهبي

0: الأغاني اللي أصدرها. أغنية جديدة بالطريق لنا من نوم مع سول كينج والمغني الجزائري الفرنسي الناجح. لسه أغنية من زمان.
1: أغاني زمان
0: ألحان موتسارت تأليف الأخوين رحباني. سيدي فيروز غنت عام 1972 الأغنية الحلوة يا أنا يا أنا. نعود معها اليوم بزاوية أغنية من زمان.

سيدي فيروز غنت على الأغنية الحلوة عام 1972. سنعود للأغاني الجديدة وعدنا مع محمد عساف الهيلة.

بعد نجاحه مع سانت ليفات بمسكارا يقدم أغنيته. محمد عساف الجديدي بعد فترة غياب طويلة عن إصدار الأغاني الجديدة على الهيلة.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. نشكر أوسكار كان معنا بالهندسة الإذاعية. لكمني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. اللي بحب يسمعنا السبت على 11 هنكون معكم بانتظاركم على البلكون. إلى اللقاء، نهاية أسبوع حلوة. رح نختم الطريق اليوم مع تامر حسني.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين،
7: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
11: ديكولاين
12: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
11: ديكولاين.
13: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تشارك لأول مرة رسميا في معرض أمني في المغرب. المسؤول الفتحوي سمحان يعتبر أن الانتخابات للكنيست مصيرية للغاية بالنسبة للفلسطينيين. اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي بوسائل قتالية. توقع حصول اختناقات مرورية في بني براك، والحرارة على حالها غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة 4 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. لأول مرة منذ إنشاء اتفاقيات إبراهيم افتتحت إسرائيل رسميا جناحا لوزارة الدفاع في معرض مراكش الدولي للطيران في المغرب، وتعرض فيه صناعات أمنية إسرائيلية ذخيرة جوالة ومنظومات آلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومسيرات مواجهة بالليزر واتصالات عبر أقمار اصطناعية وتطويرات في مجالات السايبر وغيرها. وأكدت الوزارة أن المشاركة في المعرض مهمة لزيادة التصدير الأمني والتعاون مع دول العالم. قال المسؤول في حركة فتح عن الملف الإسرائيلي إبراهيم سمحان لإذاعة كان إن الانتخابات للكنيست مصيرية للفلسطينيين حتى أكثر مما هي مصيرية للإسرائيليين، وأضاف أن هناك طرفين، أحدهما يريد تشديد الكفاح والثاني يريد إدارته، ونحن نفضل الذهاب مع من يدير الكفاح لا مع من يشدده أكثر. وصف رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين قرار المحكمة بإدانة عضو حزبه عفر كسيف بالاعتداء على شرطي بقرار سياسي يعتمد على تفسير خاطئ للحصانة البرلمانية، وبدوره نعت كثيف القرار بمواصلة الملاحقة السياسية ضد اليسار والمجتمع العربي وممثليه بعد إجراءات محاكمة ملطخة ومنحازة. وقد أدين كثيف بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة في مسافة رياض جنوبية جبل الخليل قبل 4 سنوات. وردت المحكمة ادعاءه بأنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فارح حبيب بأنه إذا فرضت المحكمة وصمة عار على كثيف فستنتهي ولايته في الكنيست. قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل 2 بوسائل قتالية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الاعتداء أسفر عن مقتل الشرطية حايا سوسلك وجرح آخرين. واعتقل 3 الشهر الماضي وهم يحيى العقبي عمره 26 عاما وابنه الذي كان قاصرا وقت الحادث. وتبين من التحقيق أنهم كانوا على علم بأنه ينوي ارتكاب عملية إرهابية. في كسيف اعتقلت الشرطة 7 مشبوهين بإطلاق النار خلال حفل زفاف ليلة الفائتة مما أسفر عن إصابة 2 من الحضور بجروح. ومن بين المعتقلين العريس ووالده وجندي في الخدمة النظامية. منحت جائزة نوبل للأداب اليوم للشاعرة الكندية آن كارسون وهي كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي تتناول في كتاباتها الحب والرغبة واليأس والعصور القديمة من منظور معاصر. على خلفية مظاهرات الحريديم المتوقعة بعد ظهر اليوم احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية تستعد الشرطة لحدوث تشويشات في حركة السير في منطقة ابن براك. وتعلن الشرطة أنه يحتمل إدخال تغييرات في حركة السير بدءا من هذه الساعة على طريق رقم 4 ويطلب من السائقين استخدام طرق بديلة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
14: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا
11: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها وبدأ من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
16: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كثيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار وتعتقل العريس ووالده وآخرين وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
15: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
17: شو بتسوي ربي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو.
11: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
17: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
18: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
11: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
19: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
11: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: أحيي لكم، أهلا بكم أيها المستمعون، البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، وهذا اليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان. نحن معكم على الهواء مباشرة بإذن تعالى من الآن وحتى الساعة 5 من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوسلين محميد بريك إلى هولتزهاوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البرنامج. ميسي يعتزل، المنتخب السعودي خليجي 27 يتوج، الدوري يعود من جديد، باسل زريك الذي اعترض على هذه الإجازة الطويلة على المنتخبات في مباريات اعتبرها البعض هامة والبعض لا أهمية لها. من فشل من مدربي المنتخبات كان يقول ولا يزال بأنها غير مهمة، ومن نجح يقول لدي منتخب جيد، ومن كان في الوسط يقول لدي منتخب تجريبي. وعدد من المدربين الجدد وإن كانوا يعني عددهم كبير كما عددهم أحمد وهب قبل فترة من المدربين الجدد الذين لم ينجحوا قالوا نحن في فترة تجربة نغير نبدل نأمل خيرا. كل واحد بحل حسب ما المصلحة تبعته تتطلب. المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لكل جميع المستمعين،
0: وتحية لك زميل جودة عودي في الاستوديو.
2: تحية لك أخي محمد لجميع المستمعات والمستمعين ولأعضاء البرلمان.
0: باسل زريك زميلنا المحترم، تحية لك،
3: أجمل تحياتي مسائية لك محمد والعموم المستمعين.
0: زميل العزيز محاسن ناصر، مساء الخير.
4: مساء الخير محمد لكل المستمعين ولأعضاء البرلمان بدون أدنى.
0: اليوم طبعا أتوقع وإذا تروح اتجاهاتكم فليكن كما تشاءون، أنتم أعضاء برلمان لكم الحرية، هيا بنا ننطلق.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب،
1: القضية الساخنة على محمد الأولى، أنا أخذت ميسي، وأخذت ميسي مش لأنه كم بطولة ولا كم كاس ولا كرة ذهبية، أخذت ميسي كالإنسان اللي شو ترك ذكريات في عالم كرة القدم وشو راح يترك ذكريات في عالم كرة القدم، واستغل الفرصة أنه في قمة عطائه بعد ما جاب الكاس العالم في 22، هذا الشيء اللي كان بنقصه لولا كاس العالم في 22، بشوف ناس ميسي في هاي الحفاة وفي هذا الاحترام اللي أخذه في الأرجنتين. ولكن أول شيء أكثر شيء اللي يعني من مقابل اللي سمعتها منه قال بقول شيء واحد، أنه مارادونا حط الأرجنتين على الخارطة وإحنا مستمرين الطريق، هذا بديل قديش التواضع عند هذا اللاعب، قديش الأخلاق العالي اللي كانت عنده، وعرف ينهي مشواره في قمة العطاء والاحترام اللي أخذه في الأرجنتين. وأنا شاهدت البازات وشاهدت يعني هذا الشيء اللي صعب جدا تشوف لاعب ممكن يوصل لهاي القمة لهذا الاحترام والتقدير من دولته. وميسي بدون شك أسطورة وراح يكون من أفضل 5 لاعبين في العالم يا محاسن، مش أفضل لاعب. طيب. وليش اللي يتميزني الثانية كمان إنه كريستيانو رونالدو قال إنه أنا يعني راح أحترمك طول حياتي لميسي، والأهم من ذلك اللي أنت شو عملته للأرجنتين كأس العالم وشو قدمت للأرجنتين ولكرة القدم، لذلك أنت راح تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم وأنا سأحترمك كل حياتي. واليوم أنا بقول محمد شواعد صعب جدا أشوف في السنوات القادمة أنا لاعب مارادونا وميسي في الأرجنتين، وإذا بدنا نأخذ ماريو كيمبس، باتيستوتا، باسيريلا، زيناتي، ماتشيرانو، حتى اليوم لوتارو مارتينيز وخوليانا الباريس وميكاليستر وأنسو فرنانديز، سيرخيو إغوارو خلص معي، ولكن صعب جدا أشوف لاعبين بعد مارادونا وميسي في عدة سنوات. وكيف كيف بدي أشوف المنتخب الأرجنتين بعد ميسي؟ هاي الأيام راح تثبت ذلك، ولكن بدون شك ميسي ترك بصمات كلاعب اللي هو من أكبر اللاعبين في العالم.
0: طيب قبل ما تنتقل للتاني أنا بس بدي أعقب على شغلتين من اللي حكيتين، قلت له أنت هو من أفضل 5 لاعبين ليس من أفضل لاعب، إلك الحق الكامل، كل عضو برلمان إله رأي. أنا بدي أقول شغلة مهمة كتير حاليا، أنا مبارح في برنامجي التلفزيوني في زاوية التلفزيونية في الخامسة في مكان حكيت كذا عن يعني انه بالنسبه لي ميسي، انت توافقوني انتوا حرين، لا ميسي افضل لاعب في التاريخ في العالم في موضعه وفي موقعه اللي لعب فيه. مارادونا ما لعبش معه بنفس الموقع، رونالدو ما لعبش معه بنفس الموقع، بيلي ما لعبش معه بنفس الموقع، كل واحد بيقدر يعقب خلال حكي في موضعه وفي موقعه وفي الطريقة اللي لعبها هو الأفضل في العالم على الإطلاق.
2: تحليلك في محله مليون بالمية،
0: لا مش مقارنة، هذا في مجالي وفي مكانه
2: تحليلك صحيح وهذا هو هذه المقارنة الصحيحة،
1: ولكن الفرق المقارنة بدون شك صحيح، ولكن الفرق بينه وبين مارادونا، مارادونا ما كانش حواليه نجوم زي ما حواليه
0: حكيتها بالبرنامج، ولكن مارادونا ما لعبش بنفس الموضع اللي لعب فيه ميسي، فمن شانك أنا كلام اشتريته وكل مستمع اشتراه من بين أفضل 5، أنا بقول هو أفضل واحد في العالم في الموضع اللي لعب فيه. وطبعا تتشعب الأراء. تفضل
4: صدر في كل حلقة حلقة تاريخية إلى مكانتها يعني. الحلقة التاريخية تاعت مارادونا أو بيلي مش الحلقة تاعت ميسي، عشان هيك هو اليوم ينعد هو أفضل لاعب في العالم حسب رأيي أنا.
0: رأيك محترم يحترم. أنا كنت أحسن لاعب في العالم في موضعي طبعا. كمل أحمد
1: قضية سنة محمد. أنا ما قدرتش أمر مر الكرام على إيرلندا وإسرائيل
0: يعني اليوم الأولى بشكل عام يعني لعبتين.
1: أنا بشكل عام بقول إنه كيف الصبغة الطابق السياسي العميق اللي صار يدخل لكرة القدم. واليوم أنا بشوف البنات في سويسرا كمان عم بيطلبوا يمضوا نوادينش يلعبوا ضد الفتيات في إسرائيل، وبدأ هناك يصير طابع سياسي. هل هذا ممكن يكون في كرة القدم؟ هل هذا ممكن يكون في الرياضة؟ حسب رأيي الأشياء ممنوع تدخل للرياضة. وهناك اليوم بسبب حتى لما أنا بسمع المدرب إيرلند على الحكي اللي بيحكيه هيجلسمان بيقول على انه ممنوع، ونطلب من الاتحاد انه يطلب من فيفا انه ممنوع تلتقي اسرائيل وايرلندا.
0: ايوه طلب انه ما يلتقوش مع بعض
1: ما يلتقوش. لذلك انا بقول محمد هذا الاشياء ممنوع تدخل للسياسي كره القدم بشكل مع كل المشاكل الموجوده. فاليوم انت بروسيا وين هي موجوده بسبب الحروب الحرب مع اوكرانيا، لكن انا بقول هاي الاشياء ممنوع يدخلوها على كره القدم. اتركوا كره القدم، اتركوا الرياضه. حتى روسيا لازم تشترك وتدخل اذا في هناك مشاكل سياسيه، مش على حساب محبي كره القدم ومشجعي الرياضه. وبالاخص اليوم حسب إسرائيل في مفترق طرق كبير جدا محمد من ناحية السياسية ومن ناحية كرة القدم. وإذا فتيات سويسرا رفضوا يلعبوا فهذا راح يجر أكثر وأكثر، راح نشوف المستقبل مشاكل أكثر. وأكبر دليل على ذلك إنه فيش لعاب في إسرائيل عم بتصير لا كرة سلة ولا كرة قدم. لذلك كل
0: لا لا كرة سلة لا كرة سلة الأوروبية الكبيرة ولا كرة قدم، لا منتخبة لا منتخبات ولا فرق ولا فرق.
4: يعني أنا معاك، ولكن يعني ال خلينا نقول العملة النقدية لها وجهين يعني كمان.
0: طيب جودات
1: مش قابل سياسي، انا بقول من ناحية رياضية من ناحية اخلاقية من ناحية كرة قدم من ناحية رياضة
0: جودة.
1: مش مهم شو السبب
0: جودة.
2: أنا عندي ثلاث قضايا نحكينا على الصغير، بدي أكمل بس موضوع ميسي. بدون شك يعني طوى صفحة تاريخية بالنسبة له، وكان يعني ليلة رهيبة جدا في الأرجنتين.
0: بدي أقول لك شغلة، اللي ما حضر، أنا حضرت المباراة بأكملها، اللي ما حضرهاش خسر كتير. مش اللعبة، اترك اللعبة اترك المباراة.
2: صحيح، احنا بنحكي على كل الأجواء اللي
0: قبل
2: كانت.
0: ما قبل المباراة والدقيقة العاشرة كان كافي أنه تشعر مين هو هذا الشخص.
2: صحيح صحيح. والتوقيت ما كانش مريح بالنسبة بلاقي قسم كبير من الناس، لكن أنا النقطة الوحيدة بس اللي بدي أحكي عليها في قصة اعتزال ميسي، لا يليق أبدا بهذا لاعب بهذا الشكل إنه يكون مباراة اعتزاله مع بنين.
0: في سبب، أنا شرحت السبب. تحبني إنه نشرحه بعيد؟
2: حتى ولو يا رجل مع لا. بنين
0: نعم،
2: حتى هناك بعض الأقاويل تقال إنه يعني حتى لا. حتى لعيبة بنين كانت تعطي
0: تمرير. ليش بنين؟ أنا طبعا بعد ما بحثت وحكيتها امبارح بالبرنامج التلفزيوني، بنين لأنه كان في ثلاث منتخبات متاحة أمام الأرجنتين محددة مسبقا، بنين، بوركينا فاسو، فريق من أمريكا الجنوبية، من جنوب أمريكا الجنوبية. هاي الفترة الوحيدة اللي فيها استراحات والمنتخبات كلها مشغولة، فهنالك في برنامج عام شامل لكل المنتخبات، فوقعت الإشارة على بنين.
2: بلاش أختار هذا التوقيت،
0: مش المدرب اللي اختار وإنما اختار،
2: بلاش أختار هذا التوقيت اللي هو الفيفا ديز علشان المنتخبات بتلعب. ميسي بيطلع له يوم معين يعني انه يجيبه ضد منتخب الارجنتين يلعبوا حتى منتخب نجوم العالم.
0: انا هيك انا اقترحت منتخب نجوم العالم.
2: اذا مش جايب البرازيل،
0: صاحب القرار كان الاتحاد الارجنتيني،
2: البرازيل اللي هو المنافس الازلي تبعهم، او اجيب اسبانيا بطل العالم،
0: منتخب العالم، افضل 20 بالعالم.
2: هذا يليق فيه، مش معقول.
1: جودته محمد لو لعب مع اولاد الاحترام هو لميسي، مش مهم وين ومش مهم مع مين.
0: لانه النظره ما كانتش على المهنيه المباراه بقدر ما هو على الشخص نفسه.
1: هذا المهم، ما كانتش المهنية.
0: طيب
4: يعني إذا شفت عشرات الفيديوهات يعني، أو تشوف الشعب الأرجنتيني
2: بحسن. إحنا بنحكيش على هذا الموضوع، إحنا بنحكي من ناحية رياضية يليق بميسي أعلى من هيك.
0: لا هو يعني وجودة بيقول إنه شخص بهاي
4: ميسي، العنوان هو ميسي بش المباراة.
2: ماشي لا ماشي لا ماشي وتكريمه واحترامه يجب أن يكون من كبار لاعبي العالم.
0: إذا أنا فهمت جودة صح، بيقول بالإضافة للتكريم الممتاز اللي كان بيقدر يكون كمان قيمة إضافية.
2: طبعا طبعا رياضية على الأقل. طيب النقطة الثانية يا جماعة، بدي أرجع لموضوع مانشستر سيتي. يعني بعد ما إنه أدانوا حتى اللجنة الرابطة قالت 115 مش 114 كل المشاكل أدانوها فيها. بتدخل كمان دور اليوم زي ما قال أحمد وهاب بتدخل السياسي اليوم. جماعة الإمارات المسؤولين عن الفريق بيهددوا الرابطة الدوري الإنجليزي والدوري الإنجليزي إنه إذا كانت اتخذتوا قرارات صارمة ضد مانشستر سيتي إحنا ممكن نسحب كل موضوعنا من مانشستر سيتي. فبعرفش إلى أي مدى يعني كمان دول لازم نصل الرياضة عن السياسي. إذا هذا الفريق بالفعل ارتكب هاي المخالفات يجب معاقبته بكل الإمكانيات الموجودة والمتاحة. هذا اثنين. الثالث اليوم بدأت المحكمة الرياضية في الفيفا تنظر في قضية المغرب والسنغال. يا جماعة المغرب والسنغال كان بشهر واحد السنة أول السنة يعني وإحنا قربنا على شهر واحد جديد. بعرفش إلى أي مدى ليش لا تتخذ قرارات سريعة وحسم الموضوع.
6: حاسمي أهم من سريع حاسمي.
2: طبعاً أنت هيك بتموت الموضوع نهائيا. فكمان الفيفا عليه مسؤولية إنه هاي الأشياء لازم على طول خلال أسبوع أسبوعين شهر ماكسيم تكون من القضية مش بعد سنة ترجع لها وكمان دور يدخلوا في معترك الاعتراضات الجديد.
6: ما قلتش للجماعة شو عملوا الزمالك والأهلي بالكأس أو قبل أمس؟
2: هاي كأس الرابطة اللي هو زي كأس التوتو عندنا هون.
6: الزمالك
2: لعب بفريق الشباب اللي هو تحت 2006
6: كأس العاصمة.
2: بس
6: لا شو قال له بنين اعترضت عليها
2: عشان كأس الرابطة ما له مال. أنا
6: على كل حال
2: تقارن ميسي كأس الرابطة
6: الحق مش عليه الحق عليه اللي
7: فتح أنت
6: باسل ومحاسن ما كلش النتيجي
2: 3-0 خسر الزمالك 5-0 فاز الأهلي على بترول أسيوط.
6: طيب على فكرة مالك نادي مانشستر سيتي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمن لا يعلم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي. مش سهل يعني إنه كلمته تنكسر مش سهل كلمته تنكسر. باسل إزريك مالك ساكت؟
8: لا عم بستمتع بالنقاش تبعك وبستنى دوري.
6: لا ما بتقدر تشترك يعني يلا تفضل يا باسل.
8: لا انا كمان اخترت ميسي برضو مع كل احترامي وتقديري لميسي. انا بعتبروش افضل لاعب في التاريخ طبعا من اول 10 اكيد او اذا شئته من اول 5 بأيد شو قلت
7: من اول 10
6: لحظة محاسن استنى ما شو بدك تمشي رايك انت هيك الواحد عنده راي. قول باسل ايش
7: من اول 3
6: ما فهمه
7: من
6: 10 يا عمي ما حر
7: خمسة
6: نزل
7: دخيل الله انا
6: بتأيد شوكولات بتأيد انا شو حللت
8: طيب انه في موقع افضل
2: بكره بيطلع الامين جمال وبتطرد ميسي من حساباتك.
6: طب تذكر هذا انا بتنبئش بالمره بس تذكروا هذا الولد اللي اسمه الامين جمال تذكروا يضربنا بالصحه ولا يصاب والولد عم بيتطور. وسمعنا امبارح في تحليل مع موسى حصادي في البرنامج انه جابوا له رجل ديني على المسلوكيات برشلونة جاب له عامل وعالم نفسي يساعده وشوف النتائج الإيجابية حتى في السلوك والتصرف وينعكس على الأداء لهذا الولد.
2: بدأ يتغير بالفعل
8: بدأ يتغير مش بس كده. أثبت تشابي شو قال محمد قال بقول هذا اللاعب إذا في هذا الجيل في هاي الخضرات وهاي المهارات اللي عنده عارفش
6: لوين
8: بده يوصل.
6: صار جاي ابن 19 جايب كأس العالم وجاب أوروبا. يلا يا باسل
8: يعني كثير. طيب إنه ميسي على الأقل نذكر شوي من إنجازاته 126 هدف حقق في زي أو سجل في زي المنتخب هداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين حقق بطولة العالم حتى سن 20 عاما مع منتخب الأرجنتين ميدالية ذهبية أولمبياد بكين 2008 مع منتخب الأرجنتين كوبا أمريكا حققها مرتين مع منتخب الأرجنتين 2021-2024 وكأس العالم نسخة 2022 بيطلع له يعني أكثر من هيك.
6: أهم واحد ما قلتهاش الكرة الذهبية 8 مرات ولا حدا راح يوصله يمكن الأمين جمال يوصله.
8: أنا ذكرت إنجازاته مع المنتخب
6: مع المنتخب منيح برضه هو هذا الصح هو هذا الصح لأنه هو حياته سما عند اعتزاله بالمنتخب هذا الصح اللي عملته.
8: القضية الساخنة الثانية التتويج بالكرة الذهبية بدي المنافسة بدأت تحتدم بالفعل بالحفل 26-10 بعد أسبوعين يعني أهو الأمين جمال أم مبابي
6: أنت عارف 25 و 26 10 و 27 10 شوف هين الثلاثة يلا مين بده يحزن الثلاثة 25
7: انحصرت بين هاري كين والأمين جمال
6: الأمين يعني الاتجاه للأمين مين بده
2: الكلاسيكو 25 الكلاسيكو والكرة الذهبية والانتخابات
6: كمل يا باسل.
8: طيب لا انا بشوف يمكن فرص كين مثل لامين جمال ربما اكثر, بعرف شاد رايي. المشكله انه هذا الموسم يعني لم يبرز احد, ما فيش لاعب اللي برز هالقد.
6: مزبوط, ما حدا اخذ القاب شخصيه وجماعيه مع بعض.
8: ما حدا غرد خارج السرب كيف سنوات سابقه, وهي هون صعوبه مهمه اللجنه.
6: احسنت, ما حدا وقف بالمعايير اللازمه جماعي وفردي. اقول لك شغله, تعال احنا الاربعه هي انحصرت بين الامين جمال وبين هاري كين, تعال اربعه نصوت واحد من اثنين.
2: ليش نزلته امبابي؟ مين اللي قال؟
6: انا بقول لك نزل امبابي.
2: لا انا بقول امبابي راح ياخذها.
6: انت بتقول
1: او هاري كين او امبابي, انا بقول لك ليش. انا قلت لك ليش.
6: لا ما قلت ليش, بس تعطى واحد من تعطى الثلاثه نقول كل واحد. قول يا جودت مين؟
2: امبابي.
6: محاسن
7: الامين جمال.
6: الامين, وانا بروح على الامين جمال. باسل
8: امبابي.
6: احمد
1: او هاري كين او امبابي.
6: طيب اثنين اثنين.
7: تعال يعني
6: يا عمي تستغربش
7: يا عمي.
6: لا يا الناس بتمشي. طب ليش تستغرب؟ طب انا قلت الامين جمال واحترمت اراهن. مالك؟
7: لا مش انا بحترم رايهم, بس يعني حكينا عن المعايير يا عمي. في معايير للاختيار.
6: باسل توقع. باسل حكى جمله منيحه. باسل حكى جمله منيحه. هاي المره ما كانش واحد بارز اللي حقق معايير بأكملها على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي. ما كانش واحد اللي عمل هذول الأمرين مع بعض. يلا يا محب, خلصت باسل؟
8: خلصت.
6: محاسن, قضية ساخنة.
7: طبعا بالإضافة طبعا لأرقام ميسي, يعني تنسوش أنه سجل 125 هدف 207 مباريات دولية, 11 مرة سجل هاتريك مع منتخب الأرجنتين, يعني 34 مباراة شارك في كأس العالم, أكثر واحد في تاريخ البطولة, ما حداش لعب أكثر منه ألعاب حتى الآن. طبعا 12 مرة طبخ في كأس العالم, طبعا شارك في 3 نهائيات كأس العالم. هاي كمان بالإضافة, يعني أنا شاهدت كثير فيديوهات في اليومين الأخيرات, يعني بين حفل تكريم واعتزال ميسي. إشي رهيب لا يصدق. يعني أنا لا أعتقد أنه في لاعب في العالم لا الآن ولا مستقبلا حتى راح يحصل على هاي الحفاوي.
6: مستقبلا تحكيش عن مستقبلا, بعدك مش عارف. احكي عن اللي كان.
7: يعني شعب كامل الأرجنتين, بعرفش كم 28-50, بعرفش كم مليون, كله خرج عن بكرة أبي.
1: كان يقولوا نفس الشيء يوم يتم مارادونا, زي ما قال محمد. احكي الآن شو كان
6: اللي كان. اللي كان
7: صحيح, ممكن ما كانش السوشيال ميديا كيف اليوم, اللي يعني ما كانش زمن بيلي أو مارادونا الهيب اللي حصل فيها عليها ميسي. بالفعل يعني ميسي, يعني صراحة أنا يعني أسبوع حزين بالنسبة لي. يعني
8: ليش أول مرة لما اعتزل قبل كم سنة ليه ما عملوش حفلة؟ عشان يعرفوا إنه القرار مش نهائي.
6: القرار مش نهائي, كان واضح.
7: أنا متأكد لأنه كان ناقص كأس العالم ورجع أخذ كأس العالم.
6: بحسن, بس أنت يمكن نسيت تجمع اللعب الأخيرة. كم مباراة دولية لعب؟
7: كم مباراة دولية؟ 207 مباريات دولية.
6: 208 مع الأخير.
7: 126
6: هدف. ما حسبش اللعب الأخير محاسن.
7: أصلاً هو يعني حتى بالمباراة التكريمية له, يعني عمل اللي عمله كل حياته, طبخ وسجل, يعني سجل هدف وطبخ هدفين.
6: هون بنقدر نقول لك السامة اللي قبالها اللي قباله مهني بنين. هون بنقدر نقول لك.
7: هاي يعني قضية ساخنة. كمان في قضية ساخنة, يعني نرجع للواقع المرير تاع منتخبنا القومي. يعني شنو زوارس رئيس الاتحاد العام, يعني بعد التعادل, يعني بمدح بران بن شمعون, بقول انه ادى اداء رائع وانا مبسوط منه ويجب ان
6: تعرف ليش. تعرف ليش لانه هو اختاره, يعني هو اللي كان المركز اللي بده. يعني طبعا هو اللي اختاره. هو لانه
8: جاب شو بتعرف ديارتين شو ليش في المنتخب, تعرف ليش؟
2: جوز بنته
6: قبل كم شهر تزوج. استافتر إيل في البيت.
7: بده يهبط للتصنيف الثالث, يعني من الثاني للثالث. كمان بقول لك انا مبسوط من المدرب. ايش مبسوط منه؟ انا مش فاهم كيف بتاخذوا القرارات.
6: ولا شيء. لا لا لا, هو حر شو يقول. اما الاعلام العبري لا, نزلوا لا نزل, يعني طحن لبن شمعون.
7: صحيح.
6: انت واحنا المهنيين بدنا ناخذ راي شنو ولا راي المهنيين؟ واحنا مهنيين
7: احنا بنسمع. كمان قضية ساخنة بالنسبة لمبابي، يعني في حديث يعني مبابي عم بيعمل شو بده، مش شايف حدا من متر، وفي يعني حتى مورينيو غضبان منه كيف بتصرف خارجه وترك ريال مدريد وسافر سويسرا.
8: وانت مالك مفروض تنبسط عشان يلحق بالضرر.
7: انا مبسوط ان شاء الله بترك كمان.
6: ناقصه ضرر ريال يعني يلحق بالضرر فيه، ناقصه اضرار.
7: لا لانه حتى في صحفيين من مدريد نفسها
8: اكثر اي ضرر كمان.
2: مورينيو فند كل هاي الاقاويل، مورينيو فند كل هاي الاقاويل
7: يا جودة. حتى الصحف المدريدية حتى والصحافي والصحفيين عم بيقولوا انه في امكانيين حتى مبابي
6: شهر واحد.
2: الصحفيين مش موجودين بغرفة الملابس ومورينيو فند كل هاي الاشاعات.
7: انت كنت بغرفة الملابس صحيح. طيب هذول قضايا الساخنة.
6: يلا منيح البرلمان هيك يعمل، روحوا يا عمي.
5: الان في مكان اكس 2 لاعب الاسبوع
6: باسل زريك.
8: يعني باستوني كان السبب برايي في عدم وصول ايطاليا للمونديال الاخير في الولايات المتحده المكسيك.
6: جبتها
8: بعد ما ابعد بالبطاقه الحمراء في مباراه الملحق امام بوسنا. بس بالفعل باستوني عاد لمستواه، ويمكن صلح الانطباع، صلح الاخطاء اللي سببها المنتخب ايطاليا، وامتاز امتاز امام فرنسا يوم الجمعة. مش بس عشان هدف التعادل، لا لا لا لا، كان حجر عثرة، وقف صخرة متيني في الخلف أمام الهجوم الفرنسي، وبطلع له مني باسوني جودة تسرحيني بالضبط لأنه لاعب انتر.
2: شو حكيت لك يعني عنه من كم يوم يا باسل؟
7: بس يا باسل لك تسمع لي شوي، ما عجبونيش من ناحية كرة القدم. 10-90 دقيقة في منطقة 16 منتخب إيطاليا بلاش هاي كرة القدم. أنا شاهدت المباراة يعني كاخد فارتيزي وتونالي وفاجيولي.
6: واضح إنه كان باستوني غير شكل عن كله، بس كمان منتخب إيطاليا اعترفوا يا عمي.
2: لا لا تغير
6: أسلوب اللعب، غير هذا اللعب الممل.
2: بهدلنا باللعب الأولى لكن رجع لحاله،
6: انتهى اللعب الممل.
8: بصمة مانشيني واضحة.
6: راح يا سعودية تعلم من السعودية ورجع. راح سعودية تعلم.
2: راح الجامعة هنا.
8: كمان أنا اخترت مايكل أوليسي لاعب الفرنسي، طبعا كمان أبدع في مباراة أمام بلجيكا 4-1 وسجل هدفين. وزيدت بوكايو ساكا ممتاز أمام كرواتيا، مثل يعني جميع جميع لاعبي المنتخب الإنجليزي. 7-0 أمام كرواتيا، اخترت منهن أنا بوكايو ساكا، هدول لاعبي الأسبوع.
6: ماشي ماشي فليكن لما لا. جودة عودي.
2: والله عندي مجموعة من اللاعبين، طبعا ذكر مايكل أوليسي فيش داعي نضيف، لأنه بالفعل يعني وخاصة المباراة الأخيرة دخل كبديل وقلب كل الدنيا. طبعا بيلينغهام وهاري كين كمان غنيين عن التعريف. بدي أذكر يا جماعة حارس السعودية العويس.
6: يا سلام يا
2: حارس السعودية العويس أمام قطر، يعني أبدع، وبسبب ركلات الترجيح وتم تصعيد السعودية إلى المباراة النهائية، وفازوا بالمباراة النهائية وحصلوا على كأس الخليج في النهائي بعد ما تغلبوا على منتخب الإمارات. وأيضا في هذا الإطار نجم منتخب فلسطين المهاجم عدي الدباغ، منتخب فلسطين أجرى مباريات ودية خلال فترة التوقف.
6: بلعب مش بلعب عندكم هذا؟
2: بلعب في الزمالك. وفازوا على الصين في الصين 5-0 وهو جاب هدفين، وهذا أحدث ضجة كبيرة في الصين على أنه وين يعني منتخب الصين بالفترة الأخيرة كان في تقدم أنه يخسر مع فلسطين 5-0. بلكي
6: لعب التركيب الثالثة بالصين.
2: الله أعلم. فبفعل الجماهير الصينية قامت ضد المسؤولين هناك. وأخيرا أخيرا مجبورين نحكي على التنس وعلى ديوكوفيتش. 39 سنة رجع بعد مخيبة الأمل اللي كان في فلاشينج ميدوز في أمريكا، وبكى هناك حتى نتيجة خروجه. بلعب في بطولة الصين، بفوز بلقب 102، يتغلب في المباراة النهائية على ديمينور، مع أنه هذا يعني انسحب نتيجة الإصابة بعد ما خسر 7-6 في الجولة الأولى، وبدأ 1-0 كمان في الجولة الثانية. ولكن ديوكوفيتش بعرفش يعني هل بالفعل بده يكمل، بده يتعدى ما عمله نادال وفيدرير، الله أعلم. ولكن لقب 102 بدون شك، يعني جوكوفيتش ب 39 سنة إنجاز كبير كبير.
6: ما حسن أنت حضرت لعبة ميسي بث مباشر على التنتين؟
7: طبعاً
6: شوفت. حضرتها. طيب لا لا بدي أقول لك، شفت الأجواء كديش رائعة وتثلج الصدر. إسا السؤال الثاني، حضرت اللعبة النهائية أول أمس الإمارات مع السعودية؟ ما حضرتهاش. جودة حضرتها؟
2: طبعاً طبعاً.
6: لو أنك شفت الأجواء
2: طبعاً
6: والجماهير بتقول نهائي كاس عالم من الطراز
7: الاول. ما بين اللعبتين
2: يا عم مدرجات،
6: انا عم بحكي لك على الاجواء ومدرجات، انت مش حاضرها، لو حضرتها بتصير تقارن.
7: انا معك هناك الحكي على كره قدم، ولكن لعبه ميسي الاعتزال كانت فيها احاسيس ومشاعر
6: زي انا قلت لك شيء يثلج الصدر، ولكن اللي شفناه هل يعني حللوا بالامس قال الحكم يعني كان ميال للسعودية شوي صغيرة، هل لأنه بيستعدوا لكأس العالم، هل لأنه أقيمت في جدة وإلى آخره، ولكن الأجواء لمن شاهد والمباراة كمان كانت الأمارات فاجأنا كمان، مع أنه 7 متجنسين لعبوا معاه مش إماراتيين. طيب
2: للأسف للأسف
6: محاسن
7: والله جودة مبروك عليك لعويس، هذا أنا اخترت دوناروما يعني حارس مرمى إيطاليا يعني ضد منتخب فرنسا، النقطة اللي سجلها منتخب إيطاليا على اسمه
9: مزبوط
7: كان رائع جدا
6: بس
7: جدا.
6: عم بيصير عصبي كتير الولد هذا، عم بيصير عصبي
7: يعني أنقذ مرمى يمكن من 4-5 أهداف محققة يعني، لولا كانت إيطاليا تبهدلت أمام منتخب فرنسا. ليفاندوفسكي ديهم في العتاق يعني ثلاثة، سجل 3 أهداف في رومانيا في منتخب رومانيا، 6-0 غلب منتخب بولندا، طبعا أرقام قياسية لبندوفسكي في منتخب بولندا طبعا، ولسي وكيفين دي بريني طبعا سجل ثنائية في شباك بلجيكا، ولكن هاري كين يا جماعة بالفعل هذا يعني لو انه فش الأمين جمال انا بختار هاري كين، هاري كين يعني منذ بداية الموسم سجل 12 هدف وطبخ 3 أهداف في منتخب إنجلترا مع ومع بايرن ميونخ، هاري كين أول لاعب إنجليزي يسجل 12 هدف في سنة واحدة مع منتخب إنجلترا يعني، واللي سبقوه فقط 2 عام 1908 بنحكي قبل أكثر من 100 سنة، جورج هاردينسون كان لاعب واحد سجل 12 هدف في خلال سنة كاملة في المنتخب، وديكسي دي دون كذا هذا اللاعب في سنة 1927 يعني من 100 سنة تقريبا، لكن الملفت للنظر ولأنه لاعب الأسبوع بالنسبة لأنه كين حقق ذلك 3 مرات يعني عام 2019 و2021 وهي السنة 2026 سجل 12 هدف مع المنتخب، لا يعني خلال سنة ميلادية طبعا المقصود هنا، بالفعل يعني كان رائع جدا. ومننساش حبيبنا مورينو مايكل مورينو مهاجم
6: مورينو لاعب الأرسنال
7: سجل هدفين دخل بديله يعني سجل هدفين على
6: كان يعمل بكاس العالم
2: وده احسن انه ينزل كبديل.
10: محاسن اليوم التساؤل في انجلترا هل هاري كين هو احد افضل اللاعبين على تاريخ اللاعب الهجوم على تاريخ
7: افضل مهاجم اليوم هو
10: انتقل 125 مباراه في المنتخب 125 مباراه في المنتخب وقعد 90 هدف واليوم يعد احد افضل اللاعبين على الساحه، ولكن بنقص الكره الذهبيه وبنقص بعد بطوله اوروبيه، وهذا الشيء اللي حتى الان مانع منه يكون انه افضل لاعب في الدوري الانجليزي.
6: قربت
7: رقم القياسي تاع تشيرتون الحارس كافضل
10: لاعبين، بوبي تشيرتون كان لاعب هجوم
7: لا الحارس المرمى الحكي عن حارس المرمى
6: لا بلا كان تشارلتون لاعب حرمة كان حارس مرمى تشارلتون
10: لكن انا بحكي عن بوبي تشيرتون كان لاعب هجوم
7: لا بس بحكيك على الارقام يعني
6: بيتر تشارلتون كان حارس المرمى
2: بيتر شيلتون
6: هذا طبعا بتعرف بسمعونا كثير يعني دربت بمكابي كفر كرن احمد وهاب انت
10: طبعا
6: كان يعني في لعيب اسمه سعيد خطيب موهبه بعد راح يتعلم بعرف تدربته انت اليوم هو مدير مدرسه الخوارزمي بكفر كنا بقول يعني بروح مع محاسن لن يكون لاعب شبيه ميسي بنقول لك مستحيل يعني انت بتقدر تعلم بالغيب ويرشح هاري كين مع من رشح هاري كين للبطوله على قصه مدرسه الخوارزمي كفر كنا ومديرها سعيد خطيب اعضاء البرلمان طبعا عم بتلقى بالفتره الاخيره انا من كتير مدارس بعد ما بثينا المونديال وبسمعوا البرلمان ستتم دعوة أعضاء البرلمان لعدة حلقات في مدارس إعدادية وثانوية في البلاد ننسق مع هؤلاء وإذا أتيح لنا من هم بقول لكل مدير المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب ولجان الطلاب عندما تتاح لنا الفرصة كيف أنا وباسل شاركنا قبل كم شهر لن نتأخر في المشاركة كضيوف شرف وفي المشاركة مع المدارس حتى عنصر الرياضة كتير من الطلاب والمعلمين والمديرين المدارس بتفاعل
7: بس البرلمان من شيء مدرسة كمان
6: لا احنا يعني كله وارد في الحسبان ينعمل كله وارد في الحسبان. طيب احمد وهب
10: لا بالأول بالنسبة لي أنا المفاجأة كمان محمد أصف تسور حارس مرمى بول تل أبيب وحارس مرمى المنتخب
0: تفوق على اثنين اللي قبله على جلازر وعلى بيرت
10: تفوق على اثنين اللي قبله في المباراتين كان ممتازة محمد لذلك حسب رأيي هذا الحارس المرمى لازم ياخذوه بجدية أكثر من ما هو حتى الآن جواو كانسيلو ظهير الأيمن شفنا ضد النرويج في البرتغال الهدف اللي سجله كظهير أيمن واليوم هو في قمة لياقة البدنية الموجود في هذا اللاعب وأفضل موسم له حتى الآن في كمان في برشلونة لويس سكيلي لاعب كمان إنجليز ضد تشيك محمد لاعب خط الوسط شفنا اليوم في إنجلترا بإصابة داكلان رايس قائد المنتخب ومنتخب إنجلترا شفنا ككرة قدم اللي بدأ يتحرش هنا نشوف أيام المنتخب الإنجليزي الأيام اللي تعودنا عليها والظهير الأيمن أرنولد قديش في ريال مدريد مش عم ياخذ دقائق ولا في المباراة ضد تشيك أعطى مباراة والله أفضل أذكر أفضل مباراة له هذا الموسم ودان أندويا لاعب حلوس لاعب الهجوم تبع سويسرا شمال ضد شمال مكدونيا سجل وحضر لاعب نوتنغهام فورست كان ممتاز هذول هن اللاعبين بالنسبة لنا محمد هذا الأسبوع

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: جودة عودي وين خاب أملك؟
2: بما أنه كنا في الفيفا ديز ومنتخبات وما فيش هيك دوريات وإيش الواحد يعني يحكي عنها كفرق، خيبات الأمل من بعض المنتخبات وأولهن منتخبين يعني اللي كنت أتوقع منهن بالذات أو كان بالفترة الأخيرة النتائج منه. تركيا طبعا خسارة مع بلجيكا 3-0، مع إيطاليا 3-1، وبالعكس يعني تركيا اليوم في في في هبي من ناحية إحضار لاعبين كبار
1: اللي بيلعبوا في الأندية
2: وفي الدوريات اللي عشان يرفعوا ويزيدوا من مستويات الكرة التركية، ولكن شفنا على مستوى المنتخب بالفعل تراجع كبير. نفس الشيء كمان أيضا خيبة أمل كبير من منتخب كرواتيا، هذا المنتخب اللي وصل في كأس العالم وفي في في بطولات أوروبا إلى مراتب محترمة، كان دائما يكون بالفترة الأخيرة بين الأربعة الأوائل، لكن أيضا
3: ما فيش جديد في منتخب كرواتيا، كل لعيبته كبار
2: بالعمر. هذا السؤال بالفعل على ما يبدو يعني اللعيبة ختيروا هناك ولازم يكون في إحلال دم جديد وتغيير، لأنه خلص يعني
4: إذا بيريسيتش ومودريتش بعدين بيلعب،
2: عصر مودريتش وبيريسيتش انتهى، لازم يكون في تغيير جديد. طبعا حتى خيبة الأمل الكبيرة من غفارديول، هذا اللعيب اللي يعني برز بصورة كبيرة وكان مع مانشستر سيتي واحد من أفضل اللاعبين الموجودين، دائما أحمد وهب كان يمدح ويحكي عليه، كان خيبة أمل كبيرة في المنتخب غفارديول، وبالأخير منتخب ألمانيا وبالذات العم كلوب.
1: غريب
2: يعني غريب. على ما يبدو أن في مدربين لا فرق ومدربين منتخبات، يمكن أنه بنجح مع فرق، لكن على ما يبدو لحد الآن مع منتخب ألمانيا كلوب ما.
1: طيب أنا شايف مدرب فريق وشايف زيدان مدرب فريق وأكثر من مدرب.
3: حق بمنتخب اليونان يعني هناك يعني صورة غريبة من ناحية هذا المنتخب، يعني المنتخب بيحوي لاعبين جدد وصغار السن يعني
2: صحيح.
3: على على على
2: وعلموا على ألمانيا
3: صحيح. يعني اليوم
1: يا عمي اليوم النجاحات في المنتخبات وفي الأندية، لعيب تركض يعني لعيب صغار
2: صحيح
1: طلع
2: صحيح
1: طلع برشلونة طلع
2: مش على الواقف مش على الواقف تلعب
1: طبعا، شوف الريني شوف ريال مدريد شوف هاي الفرق اللي جيب لعيب تركض لعيب صغار لعيب. يلا أحمد وهب
5: من خيبة أمل الأولى محمد، أنا بالنسبة ليال بيركوفيتش
1: يدرب المنتخب ماله،
5: هذا 17 سنة بيبكي انه بده يدرب المنتخب، واليوم وينه الكل بايد ايال بيركوفيتش يكون منتخب في المحطه اللي هو بيشتغل فيها او في الاذاعه اللي هو بيشتغل فيها، دائما بيقولوا لازم يكون المدرب. ايال بيركوفيتش محمد كان في نتانيا وقيل بعد شهرين، كان في أبول تل أبيب في 2014 وقيل كرتوه بعد 8 أشهر، كان في أبول بتح تكفى كرتوه، كان في رعنانا روحوه. فاليوم انت اليوم مرق على مدربين ميلوس فرنانديز لغوتمان ليفي اندريس هيرتسوغ روتنشتاينر يعني الون خازن بن شيمون، وبيعدوا بيبكي بده يدرب. اول شيء يا بيركوفيتش ما دربتش فريق واحد في حياتك، ما دربتش يوم واحد فريق، كيف ممكن تكون مدرب منتخب؟ على ايش؟ على الاسم؟ هل اذا كل لاعب كبير كان بده يصير مدرب معناته اسرائيل بدها تعد وين ابي نمني وبين
1: جربوا تجربه جربوا يوسف بنيون
5: بيوسي بنايون، لذلك إسا كمان أنا بصل يوسي بنايون. لذلك كيف ممكن يا إيال بيركوفيتش لاعب زيك إنه أنت تقول إنه أنا بدي أنا أدرب المنتخب أو أنا باستطاعتي أكون مدرب المنتخب؟
4: يا أحمد وهب على بونا رام بن شمعون كلها صارت، يعني شو يعني رام بن شمعون أحسن؟
5: مش مختلفناش، ولكن رامي شيمون درب يا عمي يا بابا درب واشتغل في فرق،
2: أخذ بطولة في كريات شموني،
5: أخذ بطولة مع كريات شموني تنساش مش مهم، ولكن هو درب فرق. وليال بيركوفيتش ما دربش يوم على أرض الملعب، لذلك أنا بقول كمان مرة لاعب
3: مدرب نشر مرة كان بنشر
1: الأولاد الأولاد الأولاد مدرسة
2: مسؤول عن المدرسة، قصده يمكن يكون مدير مهني أكثر من مدرب،
1: هو بده يدرب وكان بده يدرب
5: بدي ادم كان شيك
2: بالحكي بقدر ادرب
5: حتى برايي انا يا بيركوفيتش بدك تدرب شمر روح درب فريق سنه سنتين شوف حالك بعدين قول انا اذا بطلع لي ادرب المنتخب ولا لا. ومش مهم لو انا حكيت اكثر من مره محمد مدرب منتخب اسرائيل مقبره للمدربين، كل مدرب اللي درب المنتخب بلاش اقول لك من يوم اتكشتن فيش مدرب الا انتهى بعد ما درب المنتخب. الخيبة امل الثانيه انا محمد من يوسف بنايون، يوسف بنايون كان لاعب بالفعل بدون شك يعني
1: مدرب بيهاجر
5: ويست هام ليفربول تشيلسي الارسنال كوينز بارك رينجرز هاي الفرق اللي لعب فيها بدون لاعب كبير جدا وفيش عنده وقول عندي عروض من كره القدم السعوديه فيش عنده ولا اي عرض وبقول اليوم انا في مقابله في محطه في انجليزي في كره القدم بقول على انه انا اذا بكون عندي اي اقتراح انه ادرب شبيبي انا مستعد اجي واترك البلاد واجي ادرب او اكون مساعد لاي مدرب من اجل انه اتعلم وهذا الشيء اللي انا بقوله كمان مره يوسف بنايوم بهاي الناحيه بفكر على انه مش لانه اخذ المنتخب بسبب الاستعلاء وعدم التصرف الصحيح ان كان المنتخب مع رون خزن ومع اللاعبي ولذلك هاي احد الاسباب اللي منعت منه يوصل كمدرب لانه اجى في اجنده اللي فكر حاله بس واوجد كره القدم فانت بتعرفش لما انت بدك تدرب كره قدم بدك تلائم نفسك للمجموعه اللي انت بتشتغل معها مش هي لك وهي اخطاء يوسف بنايوم لذلك هذا كلف الثمن واليوم يوسف بنايوم خارج كره القدم الاسرائيلي الاسر في بعد يمكن
1: لا لا حاليا لا برجع لك اذا ضل معنا وقت محاسن ناصر
6: يحكوا عن مدربين شو نحكي شو نقول عن جايلوزون هذا كم سنه مرن المنتخب هذا ال 21 6 7 8 سنوات
1: قديش بده يدرب هذا خلص
6: لا
1: انا
6: لا ياتو خلص
1: آه
6: يعني يعني بعد خيبة الأمل من المنتخب الكبار بعدم التأهل لليورو كمان المنتخب حتى جيل 21 كان بحاجة لفوز على منتخب النرويج تعادل وكمان خيبة أمل احتل المرتبة الثالثة كالعادي يعني طبعا يعني مش عارف أي إنجاز هذا المدرب لا ليش يعني 8 سنين شو عمل ذكروا لي إنجاز لجاي لوزون
2: منيح أنك تعترف أو منيح أنك تعتبر أنه مدرب
6: كمان لا أنا بعتبرش مدرب بالمرة بنظري يعني
2: صحيح.
6: طبعاً هاي خيبة أمل أولى الخيبة الأمل الثانية من القيمة السوقية تاعت فينيسوس بهبوط حاد يا جماعة من 200 مليون ل 130 مليون وحسب مجريات الأمور إذا استمر هذا الوضع يمكن ينزل لتحت 100 مليون ويمكن أي فريق بأوروبا يقدر يشتري فينيسوس على هذا الأداء ويعني بعرف شو صاب هذا الولد يعني من إنه جول واحد مسجل جول واحد وطبق جولين بس هذا هو فينيسوس وهاي هي خيبة الأمل
2: مستنيكم بالكلاسيكو مستنيكم بالكلاسيكو
1: أيوة
6: مش لأنه
7: زي واحد عم بزغزغه قد ما هو مكيف
1: باسل زري
6: أنا مكيف على الآخر راح أشوفه كمان جمعتين
7: خيبة أمل عندي منتخب إسرائيل كيف حكى الزملاء يعني مش معقول مع منور سولومون وعنان خلايلي ودور تورجمان وأوسكار جلوخ ودور بيريت لم يحقق المنتخب ولا أي فوز حتى على كوسوفو مفروض يعني في البيت المنتخب يفوز على كوسوفو أو يحقق تعادل في البيت أمام إيرلندا بدل الخسارة 3-0 فخيبة أمله كمان من مدرب رام بن شمعون وبدي أعيد على منتخب كرواتيا منتخب كرواتيا يعني وصيف بطل العالم 2018 وقبل بلاء حسنا في مونديال قطر أربع خسارات في الجولات الأربعة الأولى 7-0 في البيت مع إنجلترا بديش أحكي عن إسبانيا يعني قول إسبانيا فريق منتخب مبدع بس كمان مش لازم يخسروا في جمهورية التشيك يعني لو رجعوا بنقطة واحدة من تشيخيا ومع إنجلترا خسروا خسارة عادية كان ها
1: عجائب زمان عجائز كرواتيا
0: الآن في مكان إكس 2 لفت نظري
1: أوجزوها حتى نلحق للتكهنات محاسن
6: يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا زي الآبر بالنسبة لحفل وداع ميسي بالفعل ملفت للنظر كل ما كان حواله ميسي في الشوارع في الاحتفالات بالفعل يعني شيء رهيب جدا اللي كان بديش أطيل الحديث حكينا عنه جمهور بوخم يا جماعة في الدوري الألماني ممنوع ينط بالملعب بالمدرجات ممنوع في قرار إنه ممنوع تنط ممنوع تحتفلوا بالقفز يعني في المدرجات اتضح إنه خلال النط تاعهم بيسببوا الارتجاج في في في المدرج رئيسي تاعهن وهذا يمكن يؤدي لكارثة يعني وعشان هيك بوخم الدوري الألماني الثاني كان في الدوري الأضواء مرة هذا الفريق أنا داير
5: بالي الفرق وتعرف كيف هذا هبط محمد هذا فريق أنا كنت في بوخم هذا فريق هبط مع ما وقفش من ناحية الميزانيات هبط 3 درجات بسبب إنه ما يفرضش الفريق
6: اليوم بيلعب بالدوري الألماني الثاني بالفعل يعني ممنوع حكم المباراة ضد منتخب الأرجنتين وبنين يعني انت البطاقة الحمراء والصفراء هدية لميسي يعني كمان ملفت للنظر نحكاش منتخب إسبانيا 11 فوز متتالي و42 مباراة بدون خسارة رقم قياسي عالمي وبختم طبعا لفتة النظر بنساء برشلونة يا جودات هزموا فريق نساء ريال مدريد 7-0 حتى انه رئيس النادي طبعا بيريز عم بفكر انه يفكك هذا الفريق للبهدلات اللي عم بيحظى فيها من نساء برشلونة
1: يفكك حاله على كيف عم بيدير الفريق في السنوات الأخيرة باسل إزريك
7: يعني أنا في الدرجة الممتازة في البلاد في غضون 8 أسابيع فقط من انطلاق الدرج الممتاز 8 تغييرات 8 مدربين 5 مدربين على فكرة تغيروا يعني تغيير مدربين بشكل مكثف جدا. أدم هادي بيخلص انطلاقه بروح للإخاء شاحر فايزنجر بيستقيل من بولك فارسابا إيتسك بارون بيخلص من مكابي يافا لأوري أوبين يقال من مكابي أبناء الرين وعلاء الصايغ يقال من إخاء الناصري يعني ولا مرة كان في بداية موسم هل أدي تغيير مدربين في الدرجة الممتاز
2: جودات بدرجع شوي كم سنة لورا يا جماعة فيرغسون اعتزال فيرغسون من مانشستر يونايتد كثيرين استغربوا في حينه نفكروا الجيل أو أنه مريض وإيش من الشكل تبين أنه لا أنه قرر الاستقالة اعتزال التدريب بسبب زوجته ليه لأنه شقيقة زوجته

0: كثير، وهذا اللاعب له مكانة خاصة عندي وأنا دائما بأحترمه وبقدره، وحسب رأيه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبعث له رسالة أنه أنا بأحترمك وأنت بالنسبة لي لاعب كبير وراح تبقى كمان صديق حميم. لفت نظري الثاني محمد في لاعب في نيرنبرغ اسمه توبياس هيس، لاعب دفاع ولدي من 20 سنة، واللي بيدربه ميروسلاف كلوزي، هذا اللاعب نحن بنذكره كان هداف كأس العالم وأحد أفضل اللاعبين، وبيدرب نيرنبرغ في الدوري الثاني في ألمانيا. هذا اللاعب بيعمل من الصبح، يشتغل الصبحيات عامل صياني في المدرسة في نيرنبرغ، بيشتغل 6 ساعات وبعد ذلك بروح يتمرن. وهذا اللاعب بدأ يشتغل ابن 16 سنة مع أبوه، وأبوه طلع على التقاعد وهو استمر. وكلوزي بيقول عن أنه في الموسم القادم راح يكون عنده عقد احتراف، وصعب جدا نستغني عن هذا اللاعب. وحتى هذا اللاعب بيقول أنه أنا صعب جدا أستغني عن الشغل اللي أنا بشتغله، ولكن قال بس في حين إذا بكون هناك عقد أنه يكون يرضي وأنه يكون لي مستقبل من كرة القدم.
1: الآن في مكان إكس 2 تكهنا.
2: فاسر سريع.
3: أنا وأحمد وهاب 6 نتائج صحيحة من 12 فقط سقوط. جودة عودي ومحاسن ناصر 7 من 12 نجاح على الحفي.
2: تتأخروش بالنتائج على السريع. هرتلي مكاب هرتلي خان ناصر أحمد وهاب غدا.
0: هرتلي 1-1
2: جودة.
4: للأسف 1-1
2: باسل.
3: 1-1
2: واحد إكس محاسن.
5: تعادل.
2: أبويل عكا الريني غدا أحمد وهاب.
0: الريني 2-2
2: جودة.
4: 2-2
2: باسل.
3: 2-2
2: محاسن.
5: 2
2: كفر قاسم بن يهود أحمد وهاب غدا.
0: 2 بن يهود.
2: 2 بجودة.
4: X2
2: باسل. X2
3: بجودة. X2
2: محاسن.
5: 1-2
2: عرابي جت أحمد وهاب.
0: X
2: جودة.
4: برضو X.
2: X باسل.
3: 2-2
2: محاسن.
5: 1-1
2: مكابي تل أبيب سخنين أحمد وهاب.
0: 1-1
2: جودة.
4: دعطيها 1X.
2: 1X باسل.
3: 1-1
2: محاسن.
5: 1-1
2: ليفربول السيتي أحمد وهب.
0: X2
2: جودة.
4: 1-1
2: باسل.
3: X
2: محاسن.
5: 1-1
2: هبويل كفار 7 عيل أبون مع 1+1
4: كرة أحمد طائرة.
2: طائرة أحمد وهب.
0: شو بعدنا 1-1
2: جودة.
4: للأسف 1-1
2: باسل ضغط الوقت باسل. إكس محاسن. ونقول عن باسل إكس. ونقول عن باسل. أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد أحمد وهب. دوري الأبطال جودة.
4: إكس اثنين
2: باسل.
3: 1-1
2: محاسن.
5: 1-2
2: جلاتا سراي مع هدفين أمام برشلونة، يعني بيبدو 2-0 جلاتا سراي أحمد وهب.
0: برشلونة
2: 2 جودة.
4: إكس
2: يعني 4-2 نتيجة باسل.
4: أو 2-0
3: جودة.
2: إكس محاسن.
5: 2 باسل
2: جولد.
5: إكس
2: السيتي باريس سان جيرمان دوري الأبطال أحمد وهب.
0: 1-1
2: جودة.
4: إكس
2: باسل.
3: إكس
2: محاسن.
5: X2
2: روما الريال أحمد وهب.
0: X2
2: جودة.
4: أنا ما عنديش بس 2
2: باسل.
3: إكس
2: محاسن.
5: وأنا إكس
2: كمان. إكس بيتيس بورتو أحمد وهب.
0: بيتيس
2: 1-1 جودة.
4: إكس
2: باسل.
3: إكس
2: محاسن.
5: بيتيس بالبيت مناح 1-1
2: لحق اللي نقصت أحمد وهب إذا معك.
0: بالنسبة ل
2: خيبة أمل.
0: بالنسبة لكلوب، كلوب أنا مش ألمانيا بالنسبة لي خيبة أمل، بالنسبة لي أنا خيبة أمل كلوب. والسبب محمد على إنه يعني اليوم أنت مدرب أنت بتقدر في الفريق تغير أي لاعب بدك، ولكن في المنتخب عندك لاعبين موجودين، وحتى الآن أنت لما بتبدأ 44 لاعب شو هالفلسفة هاي؟ يعني أنت اليوم بتبدأ 24-30 لاعب ومنهم تبدأ تغير هناك، وفي نهاية الأمر راح يرجع لنفس اللاعبين لكاي هافرس لجمال موسيالا لكيميش لاعبين الأساسيين يعني. وهناك لما بتشوف أنت لاعبين وفابلو في وسط الملعب طبعا، وحتى الآن كلوب مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة. منتخب زي ألمانيا 5 نقاط من 12 هاي خيبة أمل كبيرة جدا لهذا المدرب، وحتى الآن مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة من ناحية الطريقة وأسلوب. وكلوب بالنسبة لخيبة أمل كبيرة.
2: بعد هذا ناقصه شغلين
3: في بعد حكم ثاني. بس بدي أوضح لعبة التكونات السابعة درجة عليا كرة الطائرة الجولة الأولى. يعني ينطلق الموسم يوم 3 الجاي. نادي رياضي علبون سفير المجتمع العربي طبعا يحل في ضيافة بويل كفار سابا، وهاي اللعبة الأولى في الدرجة العليا.
0: بعد شغلة محمد أول شيء بالنسبة لنا أنا إنسان ما عدتش أعمل في الكرة الذهبية لأنه كلها رشوة.

0: كلياتها عليها مسبق من في مكان. في هناك المحرر الفرنس فوتبول باسكال بيري هذا اللي هو المحرر تبعه بقول اجى عندي وكيل احد اللاعبين وحط ظرف عندي على الطاوله، فقمت رديت على التلفون جيت ما لقيتوش من اجل انه هناك يقنع الحكام بصوته لهذا اللاعب اللي هو الوكيل تبعه.
1: ومبابي عم بيطالب ريال مدريد يعملوا له دعايات.
0: لا لا لا لا ما خصش دعايات، هذا هو عم بيحكيها مش انا عم بحكيها يا محاسن. ما خصش ريال مدريد.
1: طيب انا شغلي واحدة بس بدي اقولها، الله يسهل عليك يا ميسي بس بشكل.
2: امين امين. بسطوا يا شباب اليوم ام تعمتمونا ام تعمتمونا. سيداتي وسادتي في تمام الخامسة نشرة الأخبار، بعدها نرافق الزميلة غالية نطور كدور وأسعد عطار في برنامج جولة المساء. كتير حلو نسمع رياضة وأخبار من هون ومن هون، ولكن كمان كتير بدنا نسمع شو جايبت لنا غالية نطور كدور بعد قليل. جوسلين محميد بريك، إيلان رولتساوزن، محمد شيخ خليل، كنا معكم غدا بإذن تعالى. ملاعب وأهداف في الثانية والنصف، انتبهوا غدا في الثانية والنصف ملاعب وأهداف وحتى السادسة من أول مباراة حتى آخر مباراة. أجمل التحيات حتى نلتقي، لن نقول لكم إلا طابت أوقاتكم جميعا على أمل وعلى خير وسعادة، وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 من مكان. موسم قطف زيتون مبارك.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: عناوين الساعة من مكان: ازدحامات مرورية شديدة في عدة أماكن في البلاد بسبب مظاهرات للحريديم. الشباك يكشف عن أن بدو من النقب خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية بغية ارتكاب اعتداءات إرهابية. رئيس الدولة يكرم الإسرائيليين الستة الذين ساهموا في إنقاذ رحلة فلاي دبي. إسرائيل تشارك لأول مرة رسميا في معرض أمني في المغرب، والحرارة على حالها غدا.
2: الأخبار.
1: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. يسد في هذه الساعة الألاف من اليهود المتزمتين دينيا من أتباع الشق المقدسي مفترقات ومحاور رئيسية في أرجاء البلاد احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية. وتلاحظ ازدحامات مرورية شديدة في مدخل أورشليم القدس وطريق 4 بالقرب من جبعات شموئيل ومدخل بن براك وأماكن أخرى في الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن تستمر حتى 8 مساء. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في هذه الأماكن. يستشف من معطيات نشرها الشباك أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر، وقدمت بحق 50 منهم لوائح اتهام. ومن بين المعتقلين 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية في البلدة مستوحاة من منظمات إرهابية في مناطق السلطة الفلسطينية. وخطط هؤلاء لارتكاب اعتداء في مخفر الشرطة في شقيب السلام وفي المحطة المركزية ببئر السبع. وقد حذر رئيس الشباك دافيد زيني أمس من إرهاب بدوي في النقب وأثار حفيظة هذا المجتمع. فرضت المحكمة العسكرية السجن المؤبد على الإرهابي نظمي أبو بكر بعد إدانته بقتل الرقيب أول عميد بن يجآل في قرية يعبد قبل 6 سنوات، كما ألزمته بدفع 6 ملايين شيكل لعائلة بن يجآل. يمنح السيد إسحاق هرتزوك في هذه الساعة أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الإرهابي الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. وفي كلمة ألقاها أثنى رئيس الدولة على البراعة التي أبدوها وأنقذت حياة الركاب 174، وأعلن أنه ينوي أيضا تقليد الطيار الهندي سميت ماتشار وسام تقدير. وشدد هرتزوك على أن بطولة المسافرين لا تعفي الجهات المسؤولة من توفير أجوبة للجمهور حول ملابسات الحادث الخطير. لأول مرة منذ إنشاء اتفاقيات إبراهيم افتتحت إسرائيل رسميا جناحا لوزارة الدفاع في معرض مراكش الدولي للطيران في المغرب، وتعرض فيه صناعات أمنية إسرائيلية ذخيرة جوالة ومنظومات آلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومسيرات موجهة بالليزر واتصالات عبر أقمار اصطناعية وتطويرات في مجالات السايبر وغيرها. وأكدت الوزارة أن المشاركة في المعرض مهمة لزيادة التصدير الأمني والتعاون مع دول العالم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدءا من ساعة بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غدا السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
3: الآن وفي كل مكان أربع دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: جهاز الأمن العام يكشف النقاب قبل قليل عن نية مجموعات من البدو لتشكيل تنظيمات إرهابية في النقب، تقديم لوائح اتهام بحق ثلاثة من سكان النقب البدو بتهم تزويد مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل عامين بوسائل قتالية. أقل من 20 يوما على الانتخابات، نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا. أنباء عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي حددت نهاية الشهر القادم. رغم الأنباء حول استعدادات أمريكية لشن هجمات على إيران، طهران تجدد التأكيد على الدبلوماسية. رئيس الدولة يمنح أوسمة للإسرائيليين الستة الذين ساهموا في الاستيلاء على طائرة فلاي دبي. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها ضمن جولة المساء الإخبارية. نستهل بداية من المعطيات التي نشرها جهاز الشباك، والتي يستشف منها أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر. عن بيان جهاز الأمن العام ينضم إلينا الآن محرر ومراسل الشؤون العسكرية والأمنية أيال عليمة. مساء الخير لك.
4: مساء النور غالية. ربما بيان غير اعتيادي يصدره جهاز الأمن العام بعد ظهر اليوم يتضح منه أنه منذ بداية هذا العام 2026 تم اعتقال 72 مواطنا من سكان منطقة النقب وجنوب البلاد للاشتباه بهما بالقيام بعمليات تعرض أمن الدولة للخطر كما جاء في البيان. وذكر أن 67 من المعتقلين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهذا وبضمن المعتقلين كما ذكر 5 مواطنين من سكان قرية شقير السلام خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية وإقامة مجموعة إرهابية على غرار الخلايا العاملة في مناطق الضفة الغربية. وهذا البيان يأتي على خلفية الانتقادات التي وجهتها الشرطة في عقاب تصريحات رئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني مؤخرا، حيث أعرب عن قلق الدوائر الأمنية من احتمال إقامة كتائب إرهابية في جنوب البلاد، خاصة في صفوف القرى البدوية غير المعترف بها كما قال زيني. وهذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات من قبل الشرطة التي رفضت واستبعدت هذا الاحتمال، وخاصة بطبيعة الحال أن الشرطة وخاصة تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير تدعي بأنها تمكنت وحققت إنجازات فيما يتعلق بتعزيز السيطرة في مناطق الجنوب خاصة في الوسط البدوي في جنوب البلاد. وبطبيعة الحال تصريحات رئيس جهاز الأمن العام تعارض ما تدعي به الشرطة. على كل حال هذا البيان يأتي على خلفية الجدل التناقض بين الشرطة وجهاز الأمن العام، يجب القول ليس للمرة الأولى. ربما على هامش هذا الجدل والنقاش حول وجود كتائب أو خلايا إرهابية في صفوف القرى البدوية في جنوب البلاد، يكشف في النقاب اليوم عن اعتقال 3 مشبوهين بتقديم المساعدة خلال عملية تنفيذ عملية إطلاق النار في محطة البساط المركزية في بئر السبع قبل 2، العملية التي نفذها في حينه أحمد العقبي. وقد أدت إلى مقتل مجندة من حرس الحدود. اليوم يقول جهاز الأمن العام والشرطة أنه خلال الأسابيع الأخيرة تم اعتقال 3 مشتبه بهم بتقديم المساعدة لإبتلاء.
3: سنكون طبعا مع هذا الموضوع بعد قليل بتوسع إيال، ولكن كما ذكرت يعني ما أصدره جهاز الأمن العام قبل قليل من تقرير له، ويتزامن أيضا مع التصريحات التي جاءت في الجلسة الأخيرة لرئيس جهاز الأمن العام، أيضا تحدث عن نفس الموضوع. السؤال في كل ما يتعلق طبعا بالتوقيت لفت للانتباه بالطبع. نشكرك الزميل إيال عليمة، إذن نشكرك جزيل الشكر إيال عليمة، شكرا لك. شكرا إيال، ونواصل الحديث عن التقرير الذي أصدره جهاز الأمن العام قبل قليل. ومنتدى السلطات المحلية البدوية كان قد أصدر سابقا بيانا في أعقاب ما تحدث عنه رئيس جهاز الأمن العام، يعبرون فيه عن قلقهم من النشر وتحذيرات رئيس الشباك. ينضم إلينا الآن السيد حابس العطاوني رئيس بلدية حورة. مساء الخير لك.
5: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
3: أولا تعقيبك على التقرير الأخير لجهاز الأمن العام.
5: أعتقد أن هذا التقرير غير موفق بتاتا، وجاء في توقيت أيضا ليس مناسب بتاتا. في هذه الأيام نحن قبل الانتخابات للكنيست 27/10، أسبوعين 3 أسابيع أقل، فهذا توقيت يعتبر جزء من الدعاية الانتخابية لمنع المواطنين العرب في النقب من التصويت والإدلاء بصوتهم. نحن نطالب جهاز الشباك، جهاز الأمن العام، ونطالب وزير الأمن العام بمحاولة منع الجريمة، منع الخاوة، إيجاد النظام، وليس التحريض على المجتمع العربي في النقب. أنا أعتقد هذا جزء من التقرير.
3: يعني أنت ترى بأن هذا التقرير هو تحريض على المجتمع العربي في النقب؟
5: نعم، إنه تحريض على المجتمع العربي في النقب، وفي هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات ب3 أسابيع، توقيت يعني تقرير أو حديث غير موفق وليس مناسب. نحن نطالب جهاز الأمن العام حقيقة أن يعطي المواطنين العرب في النقب حتى يشعروا أيضا بالأمن، بالأمن العام. نحن شباب العرب في النقب تعرضوا إلى التهميش من قبل مؤسسات الدولة على مدار 70 سنة، فالمواطنين العرب في النقب والشباب أغلبهم يعني ممكن 2-3% بعض الشواذ، وهذه الشواذ أو الذين انحرفوا إلى الإجرام وإلى الأعمال الغير يعني مقبولة وغير مناسبة، طبعا سبب هذا الأمر هو قضية التهميش وعدم الرعاية وعدم إيجاد فرص العمل. فهذا الشيء التراكمي على مدار سنوات عدة ممكن يؤدي إلى انحراف بعض الشباب، ولكن لا نرى أن هناك تنظيمات وخلايا يعني في النقب تعمل ضد أمن الدولة، وهذا الشيء ليس موجود، لم نراه يعني ولم نسمع به أبدا بتاتا.
3: نعم، ولكن في هذا التقرير هنالك يعني أرقام، هم يتحدثون عن اعتقال 72 مواطنا من سكان النقب، ويتحدثون يعني بالتفصيل عن كل التحقيقات وكل ما جاء طبعا من ناحية معطيات، وأنت تقول بأنه ربما هنالك يعني فئة صغيرة
5: صغيرة جدا، لأن عدد سكان النقب اليوم العرب في النقب أكثر من 350 ألف إنسان ومواطن، فيهم دكاترة، فيهم ناس متعلمين بنسبة عالية جدا، أغلبهم ناس عاديين جدا، عمال يعملون في كل مجالات وقطاعات الحكومة وقطاعات الدولة، أيضا يدفعون الضرائب، يخدمون، يسيرون حسب القوانين المتبعة في الدولة وفي كل مكان، تنقص بعضهم الرعاية من أجل انخراطهم في العمل وفي سوق العمل وفي الحياة الآمنة الطبيعية.
3: نعم، وأنتم كمنتدى للسلطات المحلية البدوية أصدرتم بيانا أيضا ليس في أعقاب هذا التقرير، ولكن فيما قاله قبل يومين رئيس جهاز الشباك في جلسة الحكومة الأخيرة التي ترتبط كما نعرف ارتباطا مباشرا بهذا التقرير ربما، يعني هل هنالك أي خطوات أخرى تنوون القيام بها أستاذ حابس؟
5: نحن طبعا نرفض التحريض الإعلامي ضد مجتمعنا في النقب وضد شبابنا، طبعا نطالب الحكومة وكل الأجهزة الأمنية بتوفير الظروف المناسبة والميزانيات المناسبة لرعاية فئة الشباب. النقب كما تعلمون 60% أو أكثر من 60% جيل شبابي تحت جيل 20 في كل بلداتنا العربية.
3: نعم.
5: يعني موجودة، يعني عندنا طاقة بشرية هائلة ممكن تقوم بخدمة الدولة، ممكن تقوم بالنفع بالأشياء الإيجابية التي تخدم الجميع. نحن نرغب في العيش بكرامة وتوفير المسكن وفرص العمل، كل هذه الأشياء نطالب بها كل الوقت. ونطالب بالأمن نحن بأنفسنا، يعني نطالب نرفض أيضا السلاح الغير قانوني وغير المرخص المنتشر في كل مكان. نرفض أيضا مجموعات الإجرام التي تنشأ وممكن تزداد شيئا فشيئا. نطالب طبعا جهاز الأمن الآن بعلاج كل هذه الظواهر.
3: نعم، ونحن بالطبع سنتابع كل هذه القضية. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث وهذا التعقيب، حابس العطاونة رئيس بلدية حورة، شكرا لك.
5: العفو.
3: شكرا.
5: العفو.
3: شكرا. ونبقى في الجنوب، حيث كشفت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك عن اعتقال 3 شبان من منطقة الجنوب للاشتباه بتورطهم بتزويد الأسلحة لمنفذ الهجوم الذي وقع قبل نحو 2 في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع. وفي سياق متصل، نفذت الشرطة اليوم سلسلة من الحملات والاعتقالات في عدد من مناطق الجنوب. تفاصيل أوفى والمزيد ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
6: مساء الخير غالية،
3: أهلا بك. إذن ربما نبدأ باعتقال أو بتقديم لوائح اتهام ضد 3 من الجنوب.
6: نعم، طبعا في أقرب تحقيق مشترك لجهاز الأمن العام غالية الشباك ووحدة مكافحة الجريمة في شرطة اللواء الجنوبي، قدمت اليوم لوائح اتهام كما بينت ضد 3 مواطنين من سكان النقب يشتبه في يعني في تورطهم بتزويد منفذ الهجوم المسلح الذي وقع في المحطة المركزية في بئر السبع بالسلاح والذخيرة. طبعا وبحسب الشباك والشرطة فإن المتهمين وبينهم أب وابنه وأوقفوا خلال الشهر سبتمبر الماضي للاشتباه ببيع أسلحة وذخيرة لمواطن عربي من سكان أحد البلدات العربية القريبة من بلدة حورة، الذي نفذ في 6 أكتوبر 2024 اعتداء إرهابي في المحطة المركزية ببئر السبع، والذي أسفر عن مقتل شرطية حرس الحدود شيرا سوسبيك البالغة من العمر 19 عاما وإصابة آخرين. وأفادت التحقيقات غالبا أن المشتبه بهم أجروا صفقة لشراء مسدس وذخيرة وقاموا بتسليمها للشاب مع علمهم بأنه قد يكون معنيا بالتنفيذ هجوم إرهابي. كما كشفت التحقيقات بحسب الشباك طبعا والشرطة عن تورط بعض المشتبه بهم في تجارة الأسلحة مع أشخاص آخرين من سكان النقب. وقدمت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لوائح اتهام خطيرة ضد 3 تتضمن تهم الاتجار وحيازة الأسلحة والذخيرة وتوفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي. هذا وطبعا عقب قائد شرطة حرس الحدود في المنطقة الجنوبية على ذلك بالقول أن الأجهزة الأمنية لن تهدأ حتى الوصول لكل من يحاول الاعتداء على المواطنين الإسرائيليين. فنستمع له.
7: למעשה לאחר מספר חודשים מאומצים הצלחנו לשים את היד על 3 מעורבים שותפים לרצח המתועב הזה בתחנה מרכזית בבאר שבע כאמור ב-6 באוקטובר 2024. משטרת ישראל, משמר הגבול וכוחות הביטחון השונים מבקשים להעביר מסר מפה שאנחנו לא נרפה את ידינו ואנחנו נסגור מעגל סביב כל אחד כזה שהעיז, ששיתף פעולה או שניסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.
6: طبعا غادي ونبقى في نفس السياق، حيث أوقفت الشرطة اليوم 7 مشتبهين بينهم العريس بعد مداهمة حفل زفاف أقيم الليلة الماضية في أحد القرى العربية غير المعترف بها بالقرب من بلدة كسيفة، وذلك إثر الاشتباه بإطلاق النار خلال الحفل. طبعا وبحسب الشرطة فقد ورد بلاغ عن إطلاق نار خلال الحفل بالتزامن مع إصابة شخصين قاصر بجروح خطيرة وشاب آخر بجروح خفيفة. وعملت قوات الشرطة من محطة عرارة النقب والحرس الوطني بتوجيه استخباري وبمساعدة جوية على وقف الحفل والبحث عن المشتبهين، طبعا من بينهم المعتقلين العريس ووالده وأحد أقاربه وهو جندي في الخدمة النظامية. طبعا إضافة إلى مصور الحفل ومشغل طائرة مسيرة، كما ضبطت الشرطة بندقية من نوع M16 تابعة للجيش إلى جانب معدات تصوير وطائرة مسيرة، ونقلت ونقلت المعتقلين للتحقيق في محطة الشرطة. في مدينة رهط غالية تواصل الشرطة عملياتها ضد مسببي الجريمة والنزاعات العائلية وحوادث إطلاق النار والعنف. طبعا وخلال الليلة الماضية واليوم نفذت قوات الشرطة مداهمات في عدد من المجمعات السكنية في الأحياء 25 و24 و27، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين في المدينة. وبحسب طبعا بيان الشرطة أسفرت العملية عن اعتقال عدد من المشتبه بهم للاشتباه بضلوعهم في حوادث إطلاق النار والعنف المرتبطة طبعا بالنزاع بين عائلتين. وتقول الشرطة أن قواتها ستواصل طبعا نشاطها في المدينة بهدف منع تصعيد النزاع وإحباط المزيد من حوادث إطلاق النار والعنف وصولا إلى تقديم المتورطين إلى العدالة. طبعا كل ذلك بحسب بيانات الشرطة التي صدرت اليوم ومساء هذا في هذا اليوم.
3: شكرا لك الزميل أحمد أبو سويس. شكرا أحمد. ونحن الآن إلى مقر رئاسة الدولة، حيث تمنح في هذه الساعة أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. للمزيد ومن هناك ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
8: ركم جميعا غاليات.
3: إذن الحديث عن منح أوسمة البطولة لهؤلاء الأشخاص.
8: نعم بالفعل، قبل قليل انتهت هنا في مقر رؤساء إسرائيل في أورشليم القدس المراسم الاحتفالية بتكريم المواطنين الستة الذين أنقذوا حياة المواطنين 174 الذين كانوا على متن طائرة فلاي دبي من دبي إلى إسرائيل. رئيس الدولة قام بتكريم كل من أور بارديلوف ويانيف حيون والدكتور شوتا مسايف طبيب الأسنان الذي قدم المساعدة والعلاج الطبي للطيار الجريح. كذلك قدمت هذه الأوسمة لتالي وتسبيكا مانس وأساف رجوان. كانت هذه غالية مراسم احتفالية مؤثرة للغاية، حيث قام رئيس الدولة وقيلته ميخال بتكريم هؤلاء وقدم لهم هذه الأوسمة. رئيس الدولة أشاد بالبطولة بالشجاعة الكبيرة التي أبدأها هؤلاء المواطنون الإسرائيليون. على فكرة هذه الأوسمة وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية تم استحداثه بعد مجازر 7 من أكتوبر في عام 2023، ويعكس ويعبر عن تكريم دولة إسرائيل المواطنين والمواطنات الذين عملوا ببطولة استثنائية مع تعريض حياتهم للخطر. ورئيس الدولة بالفعل أشاد بهم وأشاد، وكان هنا في بين الحضور عدد كبير للغاية من المواطنين من أبناء عائلات الضيوف الكرام من المواطنين. وكذلك كشف رئيس الدولة وأعرب عن تقدير العميق للطيار الهندي الكابتن سميث ماتشهار الذي حارب ومنع من نائب الطيار العماني المخرب الإرهابي الذي حاول تحطيم الطائرة، وأشاد بهذا الطيار الهندي وأعلن بأنه أولا يقدم له باسمه وباسم شعب أسره تمنى له الشفاء العاجل، وقال إنه ينوي تكريم هذا الطيار الهندي أيضا بهذا الوسام، وسام الشرف للبطولة المدنية، وبعث له التمنيات بالشفاء العاجل. كذلك أشاد بالبطولة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا على هذه الطائرة. نحن تحدثنا معهم مع هؤلاء المواطنين الإسرائيليين والذين لم يستوعبوا بعد الحادث المروع الذي كان من المحتمل أن يؤدي إلى فقدان حياة العديد منهم، ولكن هذه اللحظات مؤثرة للغاية. رئيس لجنة الوسام وسام الشرف القاضي المتقاعد اليكيم روبنشتاين تحدث هو الآخر وأشاد ببطولتهم. الجميع التقطوا الصور التذكارية مع رئيس الدولة إتخاك هيرتسوغ، وبالفعل كانت هذه المراسم التي اختتمت وغدر الجميع هذه القاعة، قاعة رئيس الدولة هنا قاعة الاحتفالات والمراسيم. كان الجميع أجواء إيجابية، أجواء احتفالية للغاية وإيجابية، وهذه هي صورة الواقع فيما يتعلق بهذا الوسام، وسام الشرف لهؤلاء المواطنين الأبطال الذين أنقذوا هؤلاء المواطنين الإسرائيليين من على هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي. بالختام فقط نشير إلى أن التحقيقات انتهت كما يبدو من قبل شركة فلاي دبي، محققو الشباك كانوا هناك أيضا، يستفشفوا أيضا بأن هذه التحقيقات انتهت كما يبدو. ليس من الواضح ما إذا كان نائب الطيار أيضا سيعاقب، سيتم فرض عقوبة عليه أم لا. السعودية أيضا قامت بفتح تحقيق حول هذا الموضوع، والأمور لا تزال متواصلة. إسرائيل والإمارات على اتصال متواصل بهدف الوصول إلى استنتاجات في أعقاب هذه الرحلة الجوية المروعة غالية.
3: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا. فاصل ومن بعده سنعود.
2: الليلة على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
10: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية. وبعد 7 أكتوبر تتصاعد وتزداد الهواجس والقلق في كل ما يتعلق بالعلاقات اليهودية العربية في البلاد، حيث تسببت هذه الأحداث بأزمة ثقة وتزايدت حالات التوتر والشكوك والخوف أيضا من الإقصاء. ما مدى تأثير هذه الأحداث على العلاقات، وكيف يمكن إعادة ترميمها وبناء جسور الثقة من جديد؟ تنضم إلينا الآن السيدة هدى أبو عبيد، مديرة منتدى التعايش السلمي في النقب. مساء الخير لك أخت هدى.
3: مساء النور، يا هلا بك.
2: أولا، يعني يوم أمس كانت إحياء ذكرى 3 سنوات على 7 أكتوبر، بلا أدنى شك يعني هو يوم يحمل فيه الكثير من الأمور الصعبة. والسؤال، كيف كل ذلك ألقى بظلاله على العلاقات اليهودية العربية، وأنتم كمنتدى تعايش سلمي في النقب كيف ترصدون كل هذه التغييرات وكل هذه التداعيات؟
3: شوفي، هو الوضع بشكل عام يعني في علاقات الحياة المشتركة بين العرب واليهود كان سيء. يمكن التأثير الأساسي كان من أيام أحداث أيار 2021، وبعدها طبعا الأمور ازدادت سوء، أجا 7 أكتوبر والحرب والإبادة، وكان العلاقة يعني فيش علاقة في النقب. يعني الأمور اللي إحنا بنرصدها ما فيش أي نوع علاقات اللي هي غير رسمية بين العرب واليهود.
2: يعني أنتم يعني ما أنت تقولين بأنه لا توجد علاقات يعني ما بين العرب واليهود، يعني هل هنالك نوع من القطيعة، دعينا نقول، في كل ما يتعلق ما كنتم يعني مثل هذه المنتديات يعني تعيشونه سابقا، تشعرون بأنه الآن يعني لا توجد أي علاقات، لا توجد أي فعاليات؟
3: طلع اللقاءات بين العرب واليهود بتصير زي ما قلت قبل بشكل رسمي، يعني لما مجبورين، وبس لما مجبورين. ما بتلاقيش عرب ويهود بيشاركوا في أشياء مشتركة مع بعض، قلة التواصل هاي تيجي أكثر من الجهة اليهودية. في أنتاغونيزم جدا جدا واضح ضد كل ما له علاقة بالعرب، لا بيحبوا يسمعوا عن العرب، ولا بيحبوا يشاركوا في نشاطات مع العرب، ولا بييجوا على أشياء اللي هي بمبادرات عربية. قليل جدا جدا، يعني هي مجموعات ما بتقدريش يعني حتى تحصيها اللي بتشارك مثلا في مناسبات مشتركة، في أحداث مشتركة، في أمسيات مشتركة، في محاضرات مشتركة. مثلا إحنا ملاحظين الإشي في خلال مثلا شهر 6 اللي فات.
2: نعم.
3: كان عندنا مخطط نعمل معرض كتاب عربي عبري مشترك في بئر السبع. البلدية اللي بطلت هاي، يعني كل إشي كان جاهز، كل إشي كنا متفقين عليه وأبصر إيش، وفجأة تجينا رسالة تبطيل لأنه الجو.
2: يعني من المؤسسات الرسمية أنتوا شعرتوا إنه في نوع من إنه ما في تعاون، ولكن من مؤسسات يعني كل ما يتعلق في المنتديات مثلاً واللجان الشعبية وأمور كهذه، يعني على المستوى المدني لا يوجد تعاون.
3: لا، هاي هو على المستوى المدني لا يوجد تعاون، ولكن التعاون اللي ممكن يكون في الفترة القريبة هو تعاون في الانتخابات. يعني احنا عم نشوف كتير اهتمام من الجهة اليهودية بخصوص تصويت العرب ومساعدة اللي ما بيصوتوا انهم يطلعوا يصوتوا, وفي كتير متطوعين اللي بخططين يجوا يساعدوا مثلا من في القرى غير معترف بها يهود يجوا يساعدوا العرب في القرى غير معترف بها على أساس يوصلوا لصناديق الاقتراع. هذا الإشي عم بنشوفه بالأسابيع اللي إحنا عايشينها بحملات الانتخابية.
2: يعني الانتخابات تجمعنا من جديد.
3: يعني هذا إشي اللي إحنا عم بنلاحظه في الفترة هاي. بتأمل إنه يعني الأوضاع إنه جو الانتخابات يخلق جو مشترك, يعني لحياة مشتركة بين العرب واليهود, يخلق زي أساس, مش أسمي أساس بس يخلق زي جو.
2: أريد أن أسألك يعني هدى, أنت يعني مديرة لمنتدى تعايش سلمي في النقب, السؤال يعني منتديات كهذه ألا يوجد تعاون فيما بينكم من أجل رأب كل الصدع اللي صار ما بعد 7 أكتوبر لتقريب وجهات النظر مرة أخرى, تعاون مشترك, حياة مشتركة, كل هذه المصطلحات وكل هذه الأمور يعني أنت تقولين بأنها باتت بعيدة اليوم, السؤال لا توجد أي خطوات لتقريب وجهات النظر مرة أخرى؟
3: طلع احنا في محاولات جدا جدا كبيرة, كتير عم بنحاول نعمل أمسيات, نعمل منتديات اللي يشاركوا فيها كمان عرب ويهود. بس زي ما بقولك اللي احنا بنشوفه فعلا في أرض الواقع العرب اللي بيجوا أكتر من اليهود اللي بيشاركوا بهاي الفعاليات. طبعا أضف إلى ذلك إحنا بدينا خلال هاي السنة كمان نشتغل مع مجموعات شبابية, لأنه إحنا ملاحظين إنه المجموعات الشبابية هي اللي فيها بعد أكثر, فيش فيها تقارب, فيش فيها هاي. فحاليا بدينا نشتغل مع مجموعات شبابية في الكليات والجامعات على تعزيز يعني العلاقات بينهم, على تعارف بينهم بين بعض, على إنه يعرفوا خصوصا بالنقب. يعني إحنا في النقب عم نلاحظ إنه مستوى العنصرية عم بيرتفع, مستوى العنف عم بيرتفع بين العرب واليهود, فيش تقبل. فهاي كلها
2: والسؤال في ظل الصورة القاتمة التي تتحدثين عنها هدى, باعتقادك هل هنالك أي مجال لإعادة ترميم هذه العلاقات وتحسينها؟
3: طبعا لازم, إحنا مجبورين إن نضلنا نشتغل عشان نرمم هاي العلاقات. احنا يعني مجتمعين عايشين في نفس المنطقة, عايشين في نفس البلاد, والحياة تجبرنا نعيش مع بعض, فلازم نحاول نطور حياتنا على أساس تكون حياة مشتركة, مش بالكلام, إنما كمان فعليا تكون حياة مشتركة, لأنه هذا الواقع اللي احنا عايشينه. الواقع اللي احنا عايشينه هو واقع اللي فيه عرب وفيه يهود وفيه, مجبورين نتعامل مع بعض. ما بصيرش انه يعني فيش, انا مش متخيله هسه واقع اللي فيه المجتمع العربي عايش لحاله ومالوش ولا اي علاقه مع المجتمع اليهودي, ونفس الشيء المجتمع اليهودي مالوش ولا اي علاقه مع هذا الشيء. يعني بنشوفه كلياتنا, بنشوف كيف احنا متداخلين في الشغل وفي اماكن العمل وفي اماكن الشراء التسوق, بنلتقي مع بعض في الشوارع, في الحيز العام, فما فيش عندك ولا اي امكانيه انك تفكري انه يكون في فصل بين هاي المجموعتين ونعيش بسلام مفصول, فيش مجال.
2: نعم, على امل ان تتحسن طبعا كل هذه العلاقات. الحديث هنا طبعا عن العلاقات اليهوديه الاسرائيليه ما بعد 7 أكتوبر. نشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث هدى ابو عبيد, مديره منتدى التعايش السلمي في النقب. شكرا لك هدى.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا. ونحن إلى شأن آخر, إلى التوتر في الخليج رغم الأنباء عن استعدادات أمريكية لشن هجمات على إيران في الأسابيع القريبة ربما بمشاركة إسرائيلية, إلا أن طهران تجدد التأكيد على الدبلوماسية وتقول إنها سترد خلال أيام على جواب واشنطن على المقترح الأخير المقدم منهم. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
4: خير غالية, وصح مجددا تتأرجح المنطقة بين أجواء الحرب والدبلوماسية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن مستمرة طبعا عبر الوسطاء، وأن بلاده تنظر حاليا في الملاحظات الأمريكية على مقترح الأيام السبعة الإيراني طبعا لحل حالة الأزمة. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات عراقجي.
5: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرح
4: ایرانی سیقتمون خلال ایام معدوده هکذا

0: أركجي. نذكر غاليا بأن أركجي هو الذي طرح المقترح خلال مداولات الجمعية العامة في نيويورك الشهر الفائت، وهذا الاقتراح يتضمن نذكر أيضا فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء القتال على كافة الجبهات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. الرئيس ترامب يجب أن نقول هو مرتاح بطبيعة الحال لخطة العزل الاقتصادي المفروضة من واشنطن على إيران، ومن هنا هو رفض جهرة على الأقل المقترح الإيراني. والآن بحسب الأنباء يعكف البنتاغون وبتعليمات من البيت الأبيض على إعداد خطط لشن هجمات وضربات مكثفة على الجمهورية الإسلامية قبل انتخابات التحقيق النصفي في الولايات المتحدة، أي بداية الشهر القادم، وحتى قبل موعد الانتخابات العامة في البلاد، أي في معرض الأسابيع الثلاثة المقبلة. مصادر أمريكية وإسرائيلية قالت لموقع إكسيوس ولمجلة أتلانتيك إن الهجمات المفترضة ستشمل أهدافا إيرانية تتعلق بمرافق الطاقة والبنى التحتية والبرنامج النووي الإيراني. بالاستناد إلى هذه المصادر، قد تشارك إسرائيل في الهجمات الأمريكية إذا تمت فعلا. وبحسب نيويورك تايمز هذه الصحيفة، واشنطن تدرس الآن إنشاء قواعد عسكرية في إسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح في اليونان اليوم أن ما من شيء لا يمكن للولايات المتحدة إنجازه في إيران عسكريا كلما أرادت. يجب القول غاليا، مؤيدو التحرك العسكري الأمريكي يرون أنه قد يساهم في خفض أسعار النفط والوقود من أبرز اهتمامات الناخب الأمريكي، إضافة إلى عودة إيران إلى طاولة التفاوض، ولكن من موقف ضعف يدفعها إلى تقديم تنازلات لسيما نوويا. من جهة أخرى، معارضو هذا التحرك العسكري المفترض يحذرون من نتيجة عكسية، أي ارتفاع أسعار النفط إذا رد إيراني حتمي تهدد طهران مرارا بأنه سيشمل لابد في المقدمة دول الخليج. إليك غالي.
1: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. ونحن الآن إلى العجز في ميزانية الدولة الذي يبقى دون تغيير عند سقف 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي وسط ارتفاع ملحوظ في إيرادات الدولة. المعطيات مع الزميلة ماريا عبد ربه.
2: على الرغم من القيود المفروضة على الحكومة خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات والتي تحضر عليها نفقات جديدة، سجل خلال الشهر الحالي عجز مرتفع نسبيا في الميزانية العامة بلغ 10 مليارات شيكل، مقارنة مع عجز قدره 9.5 مليار شيكل خلال الشهر ذاته من العام الماضي. مع ذلك، تظهر المعطيات أن العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الأشهر 12 الماضية بقي مستقراً عند نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من سقف العجز الذي أقرته الحكومة لعام 2026 والبالغ 4.9%، إذ بلغ خلال هذه الفترة نحو 72 مليار شيكل. وبحسب توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي بصورة ملحوظة مع اقتراب نهاية العام الجاري، ولا سيما خلال شهر كانون أول ديسمبر القادم، كما يحدث عادة حين تسارع الوزارات الحكومية إلى استغلال الاعتمادات المالية المتبقية من ميزانيتها السنوية. زد على ذلك، من المقرر أيضا رصد 25 مليار شيكل إضافية لميزانية الدفاع خلال فصل الخريف، مما سيدفع العجز ويرفعه من 158 مليار شيكل إلى 183 ملياراً. بالنسبة لإيرادات الدولة، بينت المعطيات ارتفاعا نسبته 10.4% خلال الشهر الجاري، أي نحو 57 مليار شيكل. هذه البيانات تدل على تحسن نسبي في وضع المالية العامة، إذ ساهمت الزيادة الكبيرة في الإيرادات الحكومية في كبح جماح العجز رغم استمرار ارتفاع الإنفاق. وبالتالي التحدي الأساسي أمام الاقتصاد يتمثل في المحافظة على استقرار العجز في وقت تتزايد فيه الأعباء الأمنية والمالية على خزينة الدولة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.
1: وفي عدد من المدارس الثانوية في النقب تتوسع المبادرات التعليمية الهادفة إلى إدخال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي إلى البيئة المدرسية. وفي ثانوية أورت أبو تلول افتتح مختبر الخيال ليمنح الطلاب مساحة جديدة للتجربة والتعلم وتطوير مهارات تتلائم مع عالم المستقبل. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: في أجواء احتفالية افتتح في ثانوية أورت أبو تلول في النقب مختبر الخيال، وهو فضاء تعليمي مبتكر يفتح أمام الطلاب نافذة على عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويمنح فرصة لاكتساب مهارات جديدة استعدادا لمتطلبات المستقبل. والحديث للأستاذ راجي الخرم مدير مدرسة أورت الثانوية أبو تلول.
4: فرصة لجميع طلابنا بأن يطلعوا على مثل هذه الأمور، وخاصة في وقت يسيطر على جميع حياتنا موضوع الذكاء الاصطناعي، فجاء هذا المختبر للحد والإطلاع الطلاب والاستثمار في ثقافتهم والاستثمار في تفكيرهم نحو صناعة جيل أفضل للمستقبل.
3: المختبر أقيم مبادرة وشراكة بين مفعال بايس والمجلس الإقليمي واحة الصحراء ووزارة التربية والتعليم، ويأتي ضمن مشروع ينفذ في 3 مدارس ثانوية في قرى وبلدات واحة الصحراء. والحديث لرئيس المجلس سلام أبو عديسان.
5: فتحنا الصفوف اللي قلنا ديميون اللي هو الخيال، والخيال جبناه على الواقع في مدارسنا الثانوية في قرى واحة الصحراء. هذه بشرة، وهني أهلنا جميعا. كل شكل بنحطه في أولادنا هذا أكسجين لأولادنا، مهم جدا. عندنا ميزانيات وإن شاء الله راح نحط أموال في مدارسنا بشكل صحيح.
3: المختبر يتيح للطلاب تجربة أدوات تكنولوجية متقدمة وتطوير مهارات الإبداع، بحيث لا يكتفون باستخدام الأدوات الحديثة بل يتعلمون كيفية توظيفها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع. كما يضيف الأستاذ راجي الخرم مدير المدرسة،
4: وكل فكرة تبدأ بحلم صغير في هذا المختبر، ويحق لطلاب ثانوية أبو تلول مثل هذا المختبر المميز ليقف جنب إبداعاتهم وطموحاتهم في المستقبل بإذن الله.
3: وفي المجتمع البدوي في النقب تساهم مثل هذه المشاريع في توسيع آفاق الطلاب وفتح أبواب جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والذكاء. والحديث لمفتش وزارة التربية والتعليم سالم الجريناوي.
6: أصبح الخيال واقعا في مدارسنا، إذ أن وزارة المعارف والثقافة تستثمر أموال طائلة في العلوم التكنولوجية بما يسمى STEM، وذلك لتقريب أولادنا إلى التكنولوجيا الحديثة.
3: ومن خلال تعميم المشروع في 3 مدارس ثانوية في واحة الصحراء، يأمل القائمون عليه أن يشكل المختبر مساحة جديدة للتعلم والإبداع.
1: ونبقى في النقب هذه المرة إلى ظاهرة تسرب الطلاب من المجتمع البدوي في الجنوب، حيث تعمل جمعية خلوت على دمج حوالي 500 طالب وطالبة في أطر دراسية خاصة لمنع تسربهم من الدراسة. ينضم إلينا عماد أبو صبيح رئيس طاقم في الجمعية ومرشد تربوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
7: أهلا فيك غالية، أصل خير لجميع المستمعين.
1: أهلا بك. أولا، عن مدى هذه وحجم هذه الظاهرة، ظاهرة تسرب الطلاب؟
7: أغلب أسباب التسرب من المدارس اللي اليوم احنا بنشوفها بنواجهها من خلال عملنا في المدارس هي التحصيل العلمي المتدني في الدراسة. الطالب اللي ما عنده أي شغف بصير ما عنده أي شغف أن يحضر للمدرسة. الطالب بتكون تراكمت عنده عدة فجوات تعليمية، فلما بنقدر نعالج هذه الفجوات بنقدر نحافظ على مداومة الطالب ومواظفة الطالب في المدرسة. الحين جمعية خلوت هي جمعية تربوية اجتماعية لتقليص الفجوات التعليمية، طبعا بالاشتراك وبالمشاركة مع وزارة التعليم. الهدف هو منع التسرب ورفع نسبة البقروت
8: في المدارس الثانوية. عندنا عدة برامج اللي احنا من خلالها بنقلص الفجوات التعليمية اللي بتعتمد على مبدأ ان كل طالب عنده القدرات وعنده القدرة على النجاح في المدرسة والوصول لنتائج اللي هي بتكون مرضية ونتائج ممتازة والحصول طبعا على شهادة بقروض في نهاية المطاف.
1: نعم، وقديش في تجاوب معكم من ناحية كل هذه المبادرات في نهاية المطاف؟
8: احنا بنشتغل على الطلاب على رفع الدافعية عند الطلاب هذول. الطالب هذا اللي تراكمت عنده فجوات كثيرة لازم تبني عنده سلسلة نجاحات. التحدي هنا بالنسبة لنا ومش الفجوة التعليمية بالضبط، بل إن الطالب نفسه أصبح مقتنع بعدم قدرته على النجاح. لذلك النجاح الأول بالنسبة لنا مهم جدا. لما تبني سلسلة نجاحات عند الطالب، نجاح صغير ثم نجاح كمان ثم كمان نجاح، حتى الوصول لما نوصل للهدف اللي بنيناه مع بعض من خلال الجلسات الأولى، الطالب يبدأ بناء ثقته بنفسه من جديد. بنمنح احنا عمليا فرصة حقيقية ان الطالب ينجح.
1: نعم، وانت تقول بان الطالب يعني لاعطائه كل المجال اللي ينجح. والسؤال يعني من ناحية كل هذه الخطط التي تقومون بها استاذ عماد ابو صبيح، يعني نسبة نجاح الطلاب في نهاية المطاف، يعني هل لديكم ايضا نسب تتحدثون فيها عن نجاحات؟
8: احنا كل سنة طبعا بنطلع تقارير عن نسبة الطلاب. احنا بنتعامل تقريبا، انت حكيت 500 طالب، احنا بنتعامل تقريبا ما يقارب 3000 طالب، 3500 طالب. عندنا نسبة المواظرة في اخر تقرير طلعناه في 2024، نسبة المواظرة في البرامج تبعاتنا، احنا عندنا برامج اثنين، برنامج حسام وبرنامج ستارت. نسبة المواظبة والحضور في البرامج تبعاتنا هي تقريبا فوق 95%. نسبة الطلاب اللي بيحصلوا على شهادة بقروت في برنامج ستارت هو 80%. نسبة اللي بيحصلوا على شهادة بقروت في برنامج حسام هو تقريبا ما يقارب 97%. فالهدف هو مش ان نحكي ارقام ونحكي، الهدف هو اكثر معنوي واكثر ان نقلص نسبة التسرب الموجودة عندنا في كل الدولة، ولكن أغلب شغلنا إحنا اليوم موجودين في الوسط البدوي في الجنوب. إحنا طبعا ما بنشتغل بدل المدرسة، إحنا بنتعامل مع المدارس. الجمعية بتعمل بالتعاون مع المدرسة، مع نفس المعلمين الموجودين، مع نفس الطواقم التدريسية طبعا بطريقة ونهج خلوط. الهدف إنه مش بس نجاح الطالب في الأخير، وإنما كمان نعزز قدرة المدرسة على التعامل مع الفجوات التعليمية ومع التسرب.
1: وعلى أمل طبعا سد كل هذه الفجوات. نشكرك جزيل الشكر السيد والأستاذ عماد أبو صبيح، رئيس طاقم في جمعية يخلوت ومرشد تربوي، شكرا لك على هذا الحديث وطرح هذه القضية الهامة. شكرا لك.
8: شكرا لكم.
1: ونحن الآن إلى شؤون الانتخابات. أقل من 3 أسابيع على إجراء الانتخابات، عن المشهد السياسي الحزبي ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
9: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: اليوم نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقرا انتخابيا ميدانيا مشتركا، ماذا يقف خلف ذلك؟ بالأخص وأن عتسما يهوديت وبن غفير يبقيان خلف كل هذه المبادرات.
9: الواضح غالي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش حالهم كحال كل السياسيين الفاعلين على الحلبة الحزبية، يدركان تماما أن الفيصل في هذه الانتخابات سيكون نسبة الحسم، وبكل تأكيد كل صوت سيكون حاسم ومهم في كل طرف وطرف. وبالتالي من أجل إيقاظ طيار الصهيونية الدينية، لعلم نتنياهو المسبق بأن هذا الطيار لديه خيبة أمل من نتنياهو والحكومة الحالية، على الأقل في جزئية عدم تشريع قانون تجنيد يساهم بتقاسم العبء وسد الفجوة كما لطالما حذر قادة الجيش. اليوم كان هنالك لقاء مع حخامات محسوبين على طيار الصهيونية الدينية، والهدف هو بدء العمل على إنقاذ كل صوت وصوت، حث كل جمهور اليمين بما فيهم طيار الصهيونية الدينية من أجل الخروج والتصويت إلى المعسكر الوطني، ليتوج ذلك بالعنوان أو ما عكس ذلك كان عنوان المؤتمر، وهو إنقاذ اليمين أو من أجل إنقاذ اليمين. ستكون هنالك لقاءات دورية مع شخصيات مؤثرة فاعلة في هذا التيار، سيكون هنالك لقاءات دورية أيضا مع النواة التوراتية المحسوبة على هذا التيار.

0: لا تكون لبن كفير تلك القوة السياسية الكبيرة التي عند المحك بحالة وسمحت لهم الظروف تشكيل ائتلاف حكومي أن لا يزاود على نتنياهو وأن لا يساوم، هو بكل تأكيد أن لا يكون حجر أساس في أي ائتلاف حكومي مستقبل.
1: نعم، وربما فالح نتطرق أيضا إلى الدعاية الانتخابية للليكود ورئيس الوزراء في كل ما يتعلق بالإجرام في المجتمع العربي وضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. باختصار طبعا هذا الموضوع يثير الكثير من ردود الفعل.
0: بتعرفي شر البلية ما يضحك يا غالية. أصلا إدانة نتنياهو موجودة في نص الإعلان عندما يكتب سنضرب منظمات الإجرام بيد حديد، هو معقول بعده مش ضاربها وبدوش يضربها؟ يعني رئيس حكومة 15 عام بعد لا يزال لديه وقت يريد أن يضرب، لماذا لا يضرب ولماذا لم يضرب؟ ولهذا يعني حتى لو كتب نضرب بيد من حديد ربما كان هنالك من قد يفهمها أن الحكومة تسعى تجتهد تقوم بأمر ما، ولكن رئيس حكومة 15 عام تتحدث كأنك مرشح جديد وتريد أن تضرب بالمس، يعني سنضرب هي سوف، ومن مثلك يعلم باللغة العربية يا غالية أنها تخدم صيغة المضارع، يعني لو تحدث بصيغة الحاضر باللغة العبرية وكتب نضرب ممكن
1: طبعاً.
0: باعتقادي وبهذا أنهي سريعا غالية، الواضح أنه نتنياهو يريد مرة أخرى اللجوء إلى أمرين، إما تنويم الشارع العربي وعدم إخراجه لصناديق الإدخار.
1: نعم، نشكرك الزميل فالح حبيب لضيق الوقت، نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك فالح، شكرا. ونحن سريعا إلى موضوع يتعلق بتحلية مياه البحر، حيث يثير مخاوف صحية بشأن انخفاض مستويات المغنيسيوم واليود، عن ذلك في تقرير خالد دراوشي.
2: أعاد الاعتماد الواسع على تحلية مياه البحر في إسرائيل إلى الواجهة قضية صحية قديمة تتعلق بنقص تركيز بعض المعادن الأساسية في مياه الشرب وفي مقدمتها المغنيسيوم واليود، إذ تزال كميات كبيرة منهما خلال عملية التحلية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة اقتصادية إسرائيلية، فإن الاعتماد المتزايد على المياه المحلاة ترافق مع تأخر في تنفيذ حلول لإعادة بعض هذه المعادن إلى المياه، رغم تحذيرات ودراسات مستمرة منذ سنوات. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن مياه الشرب المحلاة تحتوي عمليا على تركيز يكاد يكون صفرا من المغنيسيوم، على عكس المياه الجوفية والسطحية التي تحتوي عليه بصورة طبيعية. وأظهر مسح أجرته الوزارة في أكثر من 130 بلدة ونقطة امتداد أن مستويات المغنيسيوم كانت أقل في المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على التحلية، ففي 10 مدن من أكبر 30 مدينة بلغ متوسط التركيز أقل من 10 ملغرامات لكل لتر، بينما تراوح في 13 مدينة أخرى بين 10 و20 ملغراما لكل لتر. وتوضح وزارة الصحة أن مياه الشرب قبل انتشار التحلية كانت تحتوي في المتوسط على ما بين 25 و30 ملغراما من المغنيسيوم لكل لتر، وأن مياه الشرب قد تكون مصدرا مهما لهذا المعدن. وفي محاولة لمعالجة المسألة، تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع سلطة المياه وشركة مكوروت على مشروع تجريبي لفحص إمكانية إضافة المغنيسيوم إلى المياه المحلاة وتكلفة ذلك، في حين تقدر سلطة المياه كلفة تطبيق المشروع على نطاق واسع بنحو 400 مليون شيكل سنويا. أما اليود فقد عاد هو الآخر إلى النقاش في ظل تراجع وجوده الطبيعي في المياه بسبب التحلية، وذلك في وقت تتخذ فيه خطوات لزيادة استهلاكه من خلال الغذاء. وهكذا يطرح الاعتماد المتزايد على التحلية تحديا جديدا لهذه المياه، فليس المطلوب توفير كميات كافية من المياه فقط، بل ضمان احتفاظها أيضا بتركيبة معدنية مناسبة للصحة على المدى الطويل.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان في هندسة الصوت.

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: سد طرق رئيسية بسبب مظاهرات للحريديم، السجن المؤبد بحق الإرهابي نظمي أبو بكر قاتل الرقيب أول عميد بن يقال، الشباك يكشف عن أن بدو من النقب خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية بغية ارتكاب اعتداءات إرهابية، الليكود يطالب بأن يتم إصدار حكم يقضي بأن كسيف ارتكب جريمة شائنة، والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. سد في الساعة الأخيرة يهود متزمتون دينيا حارديم مدخل أورشليم القدس وطريق رقم 4 قرب بني براك احتجاجا على التجنيد، واشتبكوا مع الشرطة. وفي أورشليم القدس سارعت سيارة باتجاه المتظاهرين تحت جسر الأوطار، وسقط أحدهم أرضا وأصيب بصورة طفيفة. وقامت الشرطة بتخليص جندي متشدد دينيا كان داخل سيارة حصرها حريديم، واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ووحدة الخيل لتفريقهم. وسد متظاهرون آخرون مفترق بر إيلان في المدينة، وعلى طريق رقم 4 وقعت أيضا مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وهناك مظاهرات في مفترقات في الشمال والجنوب، ومن المفترض أن تنتهي بعد ساعتين. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. فرضت المحكمة العسكرية السجن المؤبد على الإرهابي نظمي أبو بكر بعد إدانته بقتل الرقيب أول عميد بن يقال في قرية يعبد قبل 6 سنوات، بعد أن ألقى حجرة كبيرة على قوة من جيش الدفاع، كما ألزمته بدفع 6 ملايين شيكل لعائلة بن يقال. يستشف من معطيات نشرها الشباك أن 72 مواطنا من سكان الجنوب اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري بشبهة تعريض أمن الدولة للخطر، وقدمت بحق 50 منهم لوائح اتهام. ومن بين المعتقلين 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية في البلدة مستوحاة من منظمات إرهابية في مناطق السلطة الفلسطينية، وخطط هؤلاء لارتكاب اعتداء في مغفر الشرطة في شقيب السلام وفي المحطة المركزية ببئر السبع. وقد حذر رئيس الشباك دبيد زيني أمس من إرهاب بدوي في النقب وأثار حفيظة هذا المجتمع. في عرعر أصيب اليوم شاب 20 بجروح متوسطة من جراء تعرضه للطعن، وتم نقله إلى مستشفى إليل يفيف في الخطيرة للمعالجة. دعا حزب الليكود المستشارة القانونية للحكومة إلى أن تطلب من المحكمة إصدار حكم يقضي بأن عضو الكنيست عفر كسيف من القائمة المشتركة قد ارتكب جريمة شائنة، وذلك حتى قبل مرافعات الدفاع والإدعاء في مرحلة ما قبل تحديد العقوبة. وكان كسيف قد أدين في وقت سابق من صباح اليوم بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة أثناء مظاهرة في منطقة جنوب جبل الخليل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون إيرانيا نحو الرياض بعد ساعات من سماع عدوي انفجارات في المدينة. وفي السياق شهد دخان يتصاعد من طائرة متوقفة في مطار الرياض ويعتقد بأنها كانت خلية وقت الواقعة. وقد حذر الحوثيون جميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتهم حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما جددوا تحذيرهم لشركات الملاحة الجوية والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدءا من ساعة بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، والمشتركة تصف القرار بالسياسي. الشرطة تداهم حفل زفاف في النقب بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار وتعتقل العريس ووالده وآخرين، وتفيد بإصابة قاصر بجروح خطيرة. القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس تنهي عملها ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة محتملة لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
10: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
12: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
10: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
10: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
15: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: الكشف عن اعتقال 72 شخصا من النقب بشبهة تهديد أمن الدولة، بينهم 5 شبان من أشقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية. اتهام 3 من سكان النقب البدو بتزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء بئر السابع قبل عامين بوسائل قتالية. إدانة النائب كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات. مظاهرات للحريديم احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية تؤدي إلى ازدحامات مرورية خانقة. رئيس الدولة يمنح وسام الرئيس للبطولة المدنية لـ6 مواطنين منعوا إسقاط طائرة فلاي دبي. تقارير أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يطالب البنتاغون ببلورة خطة لضرب أهداف إيرانية قبل الانتخابات النصفية. إسرائيل توقف عمل القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من مظاهرات الحريديم احتجاجا على اعتقال متهربين من أداء الخدمة العسكرية، حيث سد 1000 المتظاهرين مفترقات ومحاور رئيسة في أرجاء البلاد، ما أدى إلى ازدحامات مرورية شديدة في مدخل أورشليم القدس وطريق 4 من قرب من جفعات شموئيل ومدخل بني براك وأماكن أخرى في الشمال والجنوب. وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في هذه الأماكن التي أعلنت قبل قليل انتهاء هذه الاحتجاجات. أفاد جهاز الشباك بأنه تم اعتقال 72 شخصا من سكان النقب والجنوب منذ مطلع العام الجاري للتحقيق معهم بشبهة القيام بأنشطة تهدد أمن الدولة، وقد قدمت لوائح اتهام بالفعل ضد نحو 50 منهم، ومن بينهم 5 شبان من شقيب السلام خططوا لتشكيل كتيبة عسكرية. وفي سياق آخر، قدمت إلى المحكمة اليوم لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب البدو تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي مرتكب اعتداء إطلاق النار في بئر السبع قبل عامين بوسائل قتالية. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد، مرحبا بك في البداية. أحمد نبدأ من ما كشف عنه جهاز الشباك عن اعتقال أكثر من 70 شخص من النقب والجنوب، والأمر جاء بعد تحذير زيني قائد الشباك في الكابينت.
10: مساء الخير فراس. صحيح طبعا هذا الأمر، هذا البيان الذي نشرته طبعا الشباك، يعني بيان خطير جدا بالنسبة للمواطنين العرب. الحديث عن 72 مواطن تم اعتقالهم منذ بداية العام 26 هذا العام، 67 منهم من المواطنين العرب الذين يحملون جنسية وهوية زرقاء إسرائيليين، وأيضا من ضمنهم 5 مواطنين. الحديث أيضا منذ تم الشباك بيّن بأنه تم اعتقال خلال الشهرين الماضيين أو من شهر 5 و 6 مواطنين عرب. يعني تذكر الحادثة التي تم اعتقال فيها أحد مواطنين قرية شقيب السلام من ضمن 5 بعد أن حاول الوصول إلى مدينة بير السبع، كان يخطط بالوصول إلى مدينة بير السبع وإلى ملها الفرم وأيضا من أجل تفجير سيارة مفخخة هناك، ولكن في اللحظات الأخيرة بحسب بيان شرط الشباك آنذاك تم إفشال هذا المخطط. طبعا هذا البيان وما تم نشره اليوم أثار ردود فعل غاضبة في منطقة الجنوب، وأيضا مستهجنة أيضا من قبل المواطنين العرب الذين اعتبروا بأن جاء هذا، يعني هذا شيء يأتي في ظل التحريض، خاصة بأن رئيس الشباك دافيد زيني قبل عدة أيام تحدث عن في المجلس المصغر الكابينيت عن خلايا قيام تهديد في التهديد الكبير في منطقة الجنوب لقيام خلايا عربية بالانضمام إلى منظمات إرهابية وتخريبية وبناء كتاب، الشيء الذي نفته أيضا الشرطة. استغربت هذا في منطقة الجنوب، استغربت هذه التصريحات. المواطنين العرب ردوا على ذلك بتصريحات يعني مستهجنة جدا، وبالتأكيد هذا الشيء يثير تساؤلات كبيرة في ظل هذه الظروف. هناك من اعتبر ذلك بأن هذه الأوامر جاءت ربما من وزير الأمن القومي الذي يريد أن يحرض طبعا بضد المواطنين العرب. هناك تساؤلات كثيرة، وبالتأكيد هذا النشر يثير قلق كبير في أواسط المواطنين العرب، مواطنين اليهود، وتساؤلات كبيرة في رأس.
9: نعم. في موضوع آخر أحمد، قدمت لوائح اتهام بحق 3 من سكان النقب تنسب لهم تزويد الإرهابي أحمد العقبي الذي نفذ عملية إرهابية في بئر السبع قبل عامين بوسائل قتالية.
10: نعم طبعا ذلك بعد الغيام قدمت النيابة العامة اليوم لوائح اتهام ضد 3 كما بينت، يعني انضمام وحيازة الأسلحة وأيضا توفير أسلحة لشخص أراد أن القيام بعمليات تخريبية. طبعا هذه الحادثة كانت تحدثت في 6 من أكتوبر عام 2024 عندما قامت 3 بحسب طبعا بيان الشرطة بتقديم أو ببيع أسلحة بمسدس وذخيرة إلى أحمد العقبة الذي وصل إلى مدينة بئر السبع ودخل إلى المنطقة المحطة المركزية وقام بإطلاق النار هناك، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين ومقتل الشرطية شيرة سوسليك البالغة من العمر 19 عاما. طبعا في عقاب ذلك فعلا ردود فعل غاضبة. يعني نتذكر يعني فقط قبل يومين تحدث مع رئيس معهد ريفمان وأعلن طلب رئيس الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في منطقة الجنوب لما يحدث هناك من يريد الاستغلال هذه الحادثة. وبالتأكيد هذه الحادثة ردت يعني كانت أولاقت ردود فعل غاضبة، اعتبرها المواطنين العرب كما فيها الحلا في ما حدث اليوم يعني من أجل التحريض عليهم، خاصة بأن اعتقالات كانت فعلا خلال السنوات الماضية في رأس اعتقالات عدد من المواطنين العرب عن طريق جهاز الأمن العام مع الشباك. ربما في رأس يعني نشاهد هدب ردود الفعل من قبل الشرطة وأيضا قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة في الشرطة، فنشاهد ذلك.
11: בוקר הוגש כתב אישום כנגד 3 מחברי החוליה שהיו שותפים לרצח הסיירת של משמר הגבול שירה סוסליק זיכרונה לברכה ב-6 באוקטובר 2024. למעשה לאחר מספר חודשים מאומצים יחד עם השבק, יחד עם ימ"ר דרום, יחידת המסתערבים של מג"ב דרום וכוחות נוספים, הצלחנו לשים את היד על שלושה מעורבים שותפים לרצח המתועב הזה בתחנה מרכזית בבאר שבע, כאמור, בשישה באוקטובר 2024. משטרת ישראל, משמר הגבול וכוחות הביטחון השונים מבקשים להעביר מסר מפה שאנחנו לא נרפה את ידינו, ואנחנו נסגור מעגל סביב כל אחד כזה שהעיז, ששיתף פעולה או שניסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל.
12: בחודשים האחרונים יחידת ימ"ס דרום בשת"פ שב"כ ואמ"ר דרום פעלו כנגד מספר חברי חוליה שהיו שותפים לביצוע פיגוע רצחני בתחנה מרכזית באר שבע, בו נהרגה סיירת מג"ב שירה סוסליק. בוצעו מספר מעצרים כנגד חברי החוליה, ובתום חקירה מאמצת הוגשו כנגדם היום כתבי אישום. בעצם הוצאה סגירת מעגל על כל הפרשה. היחידה ביצעה מספר מעצרים כנגד אותם חברי חוליית טרור שעוסקים גם בהברחות, הברחות אמל"ח מגבול מצרים. אותו נשק שחדר מגבול מצרים בעצם הוא זה שהגיע לידיו של המחבל המתועב. מדובר בסגירת מעגל מאוד חשובה וערכית עבורנו, בה ביצענו מספר מעצרים כנגד חוליית הטרור. ימ"ס דרום ויתר כוחות הביטחון יעשו הכל כדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל.
13: نعم احمد بجملتين وثلاثه في موضوع اخر الشرطه تداهم حفل زفاف في النقب بعد بلاغ عن اطلاق نار واعتقال العريس ووالده.
10: نعم كان ذلك طبعا ليلة أمس عندما تم إطلاق يعني النار في أحد الأراضي بالقرب من أو في قرية غير معترف بها بالقرب من بلدة كسيفة. قوات الشرطة التي وصلت طبعا وصلت بعد أن تم إصابة شخصين فتى بإصابات صعبة يعالج في مستشفى سروكا وأيضا شخص آخر بإصابات خفيفة. الشرطة قامت باعتقال سبعة أشخاص اليوم بما فيهم العريس والد العريس وأيضا قريبه وأيضا المصور ومشغل مسيرة أخرى. طبعا الاعتقالات تأتي في ظل حملة تقوم فيها الشرطة ضد ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وطبعا وزفات العرسان أو العريس كما يتم كما في منطقة الجنوب ونشاهدها بشكل كبير في رأس خلال الأشهر الأخيرة.
13: أحمد أبو سويس شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. أفاد موقع إكسيوس بأن البنتاغون طلب من القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام رفع الجاهزية لاستئناف الحرب على إيران، حيث تدرس واشنطن توجيه ضربات محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأضاف موقع إكسيوس إن العمليات قد تبدأ حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بأسبوع. كما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المرجح أن تشارك إسرائيل في أي هجوم أمريكي واسع على إيران، وسط خشية إسرائيلية من أن تبادر طهران إلى شن هجوم استباقي. انضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. إيال، وفق التصريحات الأمريكية الأخيرة نحن على وشك توجيه ضربة أو استئناف الحرب على إيران. البنتاغون وجه القيادة المركزية لدراسة هذا الأمر، ومن المرجح أن تكون إسرائيل شريكة بهذا الهجوم.
14: ليس بالضرورة، في هذه المرحلة نتحدث فقط عن تكهنات احتمالات. يجب القول موقع إكسيوس قد أشار أيضا إلى ذلك بأن القرار لم يتخذ بعد. ما صدر في هذه المرحلة تعليمات فقط إلى قيادة المنطقة المركزية سنتكوم باتخاذ كل الاستعدادات لاحتمال العودة إلى الحرب في إيران، والحديث يدور عن العودة إلى قصف الأهداف التي لم يتم قصفها في الحرب السابقة، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية في إيران وكذلك كل ما يتعلق بالبرنامج النووي. ولكن مرة أخرى نتحدث فقط عن احتمال واتخاذ الاستعدادات والإجراءات. القرار لم يتخذ بعد، بمعنى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ القرار ولم يصدر التعليمات بهذا الموضوع، بمعنى الاتجاه إلى المرحلة التنفيذية، وإنما فقط بمرحلة التجهيزية والاستعداد. يجب القول أن وسائل الإعلام الأمريكية أيضا وعدد كبير من المحللين الأمريكيين الباردين يشكون فيما إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي ينوي العودة إلى الحرب في إيران. هناك مبررات مختلفة، هناك عوامل مختلفة، ولكن بلا شك هذه التعليمات قد صدرت. بطبيعة الحال من ناحية إسرائيل ربما هذا قد يحدث يحقق أمنية رئيس الوزراء نتنياهو الذي كان خلال أشهر طويلة يتطلع ويتأمل العودة إلى الحرب في إيران، خاصة على أو قبل الانتخابات في إسرائيل. بطبيعة الحال إذا ما فعلا قد تم أو قد اتخذ الرئيس الأمريكي القرار بالعودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية، هذا الأمر قد يرجع، ربما يعرقل، ربما قد يؤدي إلى تشويش الانتخابات المقررة في إسرائيل في 27 من هذا الشهر. بطبيعة الحال في هذه المرحلة نتحدث فقط عن تكهنات. ربما فراس يجب القول أن تجربة الماضي قد أثبتت بأن إذا ما كان هناك أمرا قد يكون مستحيل التكهن والتنبؤ كيف سوف يتصرف وما هي القرارات التي يتخذها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
13: دعنا نقول هي حتى مسؤولين إسرائيليين قالوا بشكل واضح إذا كان هذا الأمر سيتم قد يتم حتى بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لأن هدف ترامب في نهاية المطاف هو إعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه قبل ذلك، ولا يمكن إجراء ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين. لذلك مصادر إسرائيلية ترجح بأن هذا الأمر لن يحدث في نهاية المطاف.
14: ولا بد من الإشارة إلى ملاحظة هامة فيما يتعلق بهذا الموضوع، الانتخابات النصفية أيام معدودة بعد الانتخابات في إسرائيل، ولكن بغض النظر عن ذلك معظم التقارير والأبحاث والمعلومات تفيد بأن الحصار الأمريكي المفروض على إيران في مضيق هرمز في نهاية الأمر له نجاعة كبيرة، أولا فيما يتعلق بكمية النفط التي يتم نقلها عن طريق مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة بعد فرض هذا الحصار. من الجانب الآخر الانهيار الاقتصاد الإيراني الذي يتدهور بشكل مستمر، لذلك هناك علامات استفهام من ناحية المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لماذا قد يتجه الرئيس الأمريكي إلى العودة إلى الحرب في إيران، وخاصة أن معظم المعطيات ربما قد تعكس أو تكون مخالفة لذلك. على كل حال في هذه المرحلة التكهنات لا تزال مستمرة، ولكن مرة أخرى يجب القول القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، نتحدث فقط عن تعليمات لاتخاذ الإجراءات وأن تكون القيادة العسكرية في حالتنا من الجاهزية والحضر.
13: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
14: شكرا فراس.
13: منح رئيس الدولة يتسحاك هيرسوغ أوسمة رئيس الدولة للبطولة المدنية للإسرائيليين الستة الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي وساهموا في الاستيلاء على الإرهابي الطيار وتقديم العلاج للطيار الجريح. وفي كلمة ألقاها أثنى رئيس الدولة على البراعة التي أبدوها والتي أنقذت حياة الركاب. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية أنت وكبت هذا الحدث عن قرب من مقر رئيس الدولة، ضعنا في الأجواء التي كانت هناك.
15: نعم مساء الخير لكم جميعا في راس. بالفعل كانت هناك في مقر رئاسة الدولة عصر اليوم مراسم احتفالية لتكريم المواطنين الستة الذين أنقذوا طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب. من بين الحاصلين على هذه الأوسمة يانيف حيون الذي استولى على أسطح أجهزة التحكم عن الطائرة، كذلك الدكتور شوتا موسايف طبيب الأسنان الذي قدم العلاج الطبي للطيار المصاب الطيار الهندي سميت ماتشهار، كذلك لتالي وتسفيكا مناس تالي التي سمعت أصوات الصرخات من داخل قمرة الطائرة وقامت باستدعاء جميع الآخرين الذين استولوا على الإرهابي نائب الطيار العماني الذي حاول تحطيم الطائرة فوق الأراضي الإسرائيلية، وكذلك لأساف رجوان وأورفير ديلوف. هؤلاء كانوا مرافقين بأبناء عائلتهم، أجواء احتفالية ورئيس الدولة أشاد بهم وعفوا وأثنى عليهم بصورة رائعة. كذلك أعلن رئيس الدولة عن تقديم الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وسام الشرف أيضا لأنه قام بإنقاذ انقاذ الطائرة لو قام بفتح باب القمرة كانت الطائرة قد تهبط وتنهار. اقترح أن نستمع. نحن اليوم كنا كما تفضلت فراس في مقر وسائل إسرائيل والتقطنا صور وفيديوهات مع المشاركين. فلنشاهد أولا ما يقوله رئيس الدولة خلال لقائه وتوزيع أوسمة الشرف لتفيكا وتالي مناس الذين كانوا من بين الحضور، وكذلك يليه الدكتور توشا الذي تحدث إلينا عن شعوره حول هذه المراسم وكل هذه التجربة المروعة. فلنشاهد.
16: קודם כל, איפה נינה? נינה מהממת, בזכותך, בואי מוטה. נינה יקרה.
17: אהבה שלך.
16: בדיוק. אז מה נאמר ומה נגיד? קודם כל, טלי, איך פתאום את שומעת כמה זה היה חזק? בסוף, את יודעת, יכולים לריב בקוקפיט.
17: אז באמת...
16: היה לך חוש שישי, אני אומר את זה.
17: ככל שעובר הזמן, אני באמת מנסה לשאול את עצמי מה עורר את תשומת ליבי, כי באמת זה לא היה איזה צעקות או... אבל שוב, כנראה אנחנו עם דרוך, אני אימא, כנראה אינטואיציה אימאית, והייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים שיש.
16: מדהים.
18: הזמן מרפא הכל, אבל הכי חשוב שניצלנו, כן, שאנחנו בחיים. אחרי זה נתגבר על הכל.
15: איך ההרגשה להיות פה היום שוטה אחרי מעשה אירועי שכזה?
18: אני חושב שמאוד מרגש. זה אלוהים נתן לנו גם את החיים וגם מעמד כזה. אני ממש מתרגש. מתרגש מאוד.
15: ומה התגובות שאתה מקבל מהרחוב, מהעם?
18: התמיכה מלאה בהכל, התמיכה מלאה רק לא מהרחוב ולא מהעם, אני חושב שמכל העולם, וזה מרגש, זה מרגש, זה נעים מאוד.
15: אתה הטייסים הבריטי, אתה הכרת אותם?
18: כן, בכמה מילים, החלפנו, רק באתי, אמרתי להם תודה.
15: ומה לגבי הטייס, הסגן הטייס, המחבל? הבנו שכנראה נסתיימה החקירה שלו אולי, ואחרי שהוא יענש בקורא
18: מיניות. אני חושב שזה בקרוב יתפרסם.
15: שיהיה בהצלחה.
18: תודה רבה. תודה.
13: نعم شمعون بجملتين أو ثلاثة عن التحقيق إلى أين وصلت هذه التحقيقات؟
15: نعم التحقيقات استكملت كما يبدو. الشباك ممثلو محققو الشباك شاركوا هناك. ليس من الواضح ما الذي سيكون مصير نائب الطيار الذي كان يحاول تحطيم الطائرة. هل ستفرض عليه عقوبة من قبل السلطات الإماراتية أم لا؟ على كل حال هناك ارتياح كبير في إسرائيل وفي العالم من نجاح هذه الأهولاء الأبطال من إنقاذ الطائرة، وعلى مت نها 174 مراكب ومراكبة في راس.
13: نعم شيمون أران، سنعود لك لاحقا في سياق هذه النشرة. شكرا جزيلا.
15: شكرا لك.
13: في متنزه اليركون بتل أبيب نظمت الليلة الماضية المراسم الوطنية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
19: 3 سنوات مرت على أحداث 7 أكتوبر، لكن مشاهد ذلك اليوم وتفاصيله ما زالت حاضرة في ذاكرة كثيرين. مساء أمس وفي أجواء امتزج فيها الحزن بالأمل، اجتمعت عائلات الضحايا والمخطوفين إلى جانب آلاف المشاركين في متنزه بارك هيركون في مدينة تل أفيف لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر.
20: التكس של העם, التكس שנועד להנציח את הטבח הזה שעשו בנו. לא ניתן לאף אחד להשכיח או לטטא פרטים. אנחנו פה כדי להגיד שאת האירוע, את האסון הזה, אנחנו לא יכולים לשכוח, לא נשכח.
21: לזכר קורבנות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומיה.
19: هذه المراسم التي نظمتها عائلات المخطوفين استهلت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا قبل أن تتوالى كلمات ذويهم، إلى جانب عرض مقاطع فيديو وثقت أحداث ذلك اليوم وما مرت به العائلات التي شددت على أهمية إبقاء أحداث السابع من أكتوبر حاضرة في ذاكرة المواطنين وعدم السماح بأن تتلاشى تفاصيلها مع مرور الوقت.
1: לצד הכאב והאובדן אנחנו נצטרך לבנות מחדש, לשקם ולתקן, אין לנו אופציה אחרת. וזה מה שאנחנו עושים בתנועה הקיבוצית, בקיבוצים, יום יום.
2: אנחנו חיים פה באזור ואנחנו צריכים לחיות בשלום עם האנשים. מה שכן, עם ארגון טרור אתה לא יכול לעשות שלום, מכיוון שארגון טרור הוא בא להרוג אותך בכל מקרה, לא משנה מה. אז להילחם בארגוני הטרור, אבל לחפש שותפים לתקווה הזאת לשלום.
19: عمري شفروني أحد مؤسسي حركة كوم والذي خاطب أفراد عائلته الذين قتلوا في كبوتس بأذي قالا بأنهم لم يكونوا يستحقون أن يقتلوا وأنهم كانوا وحدهم من دون حماية مضيفا أنه هو أيضا لم يتمكن من مساعدتهم رغم الساعات الطويلة التي قضوها داخل الغرف الآمنة وقال أن أحداث ذلك الصباح كشفت إخفاقات عميقة في إهداء المنظومات وأدت إلى تحطيم الثقة بالدولة وأكد أن إعادة بناء هذه الثقة تتطلب أولا معرفة الحقيقة من خلال إقامة لجنة تحقيق في أحداث ذلك اليوم.
22: خايفين لدعت ما كرا للو خكيرات أمت لو نوخال لتكن ولو نوخال لودى شזה لو يكرى شوف أسور شזה ي ويكوخ بوليتي زو خובה مسريت خובה إركيت وخובה بتخونيت.
19: أما دي مرتيانو والدة المجندة نوع مرتيانو التي اختطفت من قاعدتها العسكرية وقتلت في قطاع غزة فتحدثت عن ابنتها وعن تجربة العائلات التي عاشت أشهر من الانتظار والأمل وقالت بأن نوع علمتها طول 19 عاما معنى الأمومة لكنها لم تعلمها كيف تكون أما ثكلة ولا كيف تكون أما لابنة اختطفت ولم تعد. وتحدثت مرتيانو أيضا عن المخطوفين الذين اختطفوا هم أحياء وعن عائلاتهم التي بقيت تنتظر بجانب الهاتف والباب وتتخيل لحظة عودتهم واحتضانهم.
23: نساتي اتسلمتي دفكتي على دلتوت صعقتي اتخننتي אל تخكو ان زمان اد شببيت الخوليم شيفا رופה مخبل رصخ اتخ بدم كار.
19: وشهدت المراسم مشاركة واسعة إذا فاد المنظمون بأن نحو 50,000 شخص شاركوا فيها. وفي المقابل غابت عن المراسم عائلات الضحايا والمخطوفين العرب باستثناء عائلة المرحوم سامر الطرالقة الذي اختطف وقتل في قطاع غزة، إلا أن أفراد العائلة فضلوا عدم الحديث إلى وسائل الإعلام.
24: ما كنتش أتوقع أنه عامة الشعب العربي يجي لهون، ولكن العائلات كل واحد عذره معه، بس 7 أكتوبر عمل هزة في الدولة لكل المواطنين عرب ويهود. فممكن من يومتها لليوم بعد ما صارش في تأخي وما صارش في يعني تسكير الجوار اللي صارت.
19: في ختام المراسم أدي النشيد الوطني، فيما بقيت أجواء الحزن والذكرى حاضرة بين المشاركين بعد 3 سنوات على ذلك اليوم الذي غير حياة آلاف العائلات.
13: وفي موضوع آخر، أدانت محكمة الصلح في أورشليم القدس النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة خلال مظاهرة جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات، في حين وصفت القائمة المشتركة قرار المحكمة بقرار سياسي، وكسيف اعتبره ملاحقة سياسية ضد اليسار والمجتمع العربي وممثليه. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
0: محكمة الصلح في أورشليم القدس أدانت اليوم عضو الكنيسة عوفر كسيف من القائمة المشتركة بالاعتداء على شرطين في ظروف مشددة خلال مظاهرة جرت في جنوبي جبل الخليل قبل 4 سنوات عام 2022.
3: دوبار بمشبط شكل كله بوليتي אבל הדבר אולי חשוב ביותר, כי הרי לא אני עומד פה על הפרק, עומד פה על הפרק מחנה שלם, מחנה שמציג אלטרנטיבה אמיתית יחידה.
0: وبحسب لائحة الاتهام حاول كسيف الوصول بسيارته إلى منطقة احتجاجات إلى أن قوات الشرطة منعته من مواصلة طريقه وخلال المواجهة عاد كسيف بسيارته إلى الوراء باتجاه أحد أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ساقه وبعد ذلك خرج كسيف من السيارة وضرب الشرطي بيده على رأسه
4: أسوغ لخبر كنسة لنقود بأيومود كلبي أف أدام وبفرات له كلبي شوترين السرطوني بتيك هذا أيوم מאוד ברורים, הם תיעדו את המעשים באופן מאוד מובהק. הרכב שבו נהג חבר הכנסת כסיף נראה פוגע בשוטר, ולאחר מכן השוטר חבר הכנסת כסיף יצא מהרכב ופגע בראשו של השוטר. מדובר בפעולה מכוונת. בית משפט דחת הטענות שמדובר בשני מעשים שנעשו בצורה לא מכוונת.
0: וחילל המחקמה נפה כסיף אן תקונה אפעלה מתעמדה וקל אין איסאבת השורטי בסיירה כנת ערדיה ואין הדרבת ג'את פי איטר הדפע על הנפס אלא أن النيابة رفضت رواية كسيف قائلة إن الأدلة تثبت أن الاعتداءين كانا متعمدين.
3: אז אנחנו רואים שבוודאי יש אכיפה בררנית, כאמור גם הפרו את החסינות שלי. זה באמת, אם זה לא היה כל כך עצוב פוליטית, לא מדבר על האישית, זה באמת הייתה בדיחה. והשופט התעלם לחלוטין מהעובדה שבסיטואציה שהייתה שוטר איים לראות בי.
0: المحكمة قبلت موقف النيابة وقررت أن أفعال كسيف لا تندرج ضمن الدفاع عن النفس كما أنها لا تتمتع بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو الكنيست في إطار عمله السياسي.
5: קיבלנו את הכרעת הדין ממש לפני מספר דקות, אנחנו כמובן נלמד אותה לעומק, נתכונן לשלב הטיעונים לעונש ולאחר מכן נשקול כיצד להרער על הכרעת הדין.
0: من جانبه عقب عضو الكنيسة عوفر كسيف على قرار إدانته قائلا إنها جزء من ملاحقة سياسية مستمرة ضده واتهم جهات سياسية بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.
3: העניין הוא לא אישי, אני לא מודאג לגורלי שלי. היו לי חיים לפני הכנסת, היו לי חיים אחרי הכנסת. הכנסת היא לא מסעת חיי, היא לא מטרה, היא אמצעי, היא אמצעי לקדם מאבק. והמאבק הזה יקודם איתי או בלעדיי.
0: ومن جانبها أعلنت القائمة المشتركة دعمها لكسيف واحتجت على اعتماد المحكمة على إفادات أفراد الشرطة المشاركين في الحادثة بدلا من إفادات ناشطي حقوق الإنسان مضيفة أن ذلك يأتي في وقت يواصل فيه وزير الأمن القومي بينغفير دعم أفراد الشرطة المتورطين في مثل هذه الأحداث.
13: والآن إلى انتخابات 2026. 19 يوما على الانتخابات للكنيسة والأحزاب والقوى السياسية تعمل على رفع نسبة التصويت في صفوف مصوتيها وحشد أكبر عدد ممكن من أنصارها وترى بعض الأحزاب أن معركة البقاء والسيطرة تحسم على عتبات معسكرها بالذات. نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك. دعنا نبدأ فالح من استطلاعات الرأي العامة على الأقل لدى أخبار كان 11 التي تمنح منذ فترة الموحدة فقط 5 مقاعد. هل بات الرقم 5 برأيك مقلق أو ضاغط للموحدة؟
6: ممكن ولكن ليس بالضرورة. ممكن باعتبار فراس أن الموحدة لطالما رمت وتحدثت على أنها تريد أن تحصل على نسبة الأصوات الأعلى من أبناء المجتمع العربي لكي تحصل على 7 مقاعد وأكثر، وبالتالي تشكل تلك الكتلة المكملة التي تفرض حضورها ووجودها بقوة من حول طاولة المفاوضات عند تشكيل الائتلاف الحكومي المستقبلي. في الوقت الذي فيه استطلاعات الرأي فراس ليست بالضرورة تشكل بوصلة تعكس اتجاه، بل هي مرآة تعكس نبض الشارع. في الموحدة هنالك من يتحدث على أن أفضل الاستطلاعات يعني بنهاية المطاف تتنبأ الماضي، والقيادة الحقيقية هي تلك التي تقود حيثما يجب وتصنع المستقبل الذي لا تراه الأرقام. وبالتالي كل من أتحدث معهم من داخل الموحدة لا ألتمس عندهم أي نوع من الضغط أو القلق، سيما وهنالك أيضا فراس استطلاعات رأي أخرى التي تمنحهم 6 مقاعد و7 مقاعد، ولعل ما يزيدهم ثقة هو الالتفاف الجماهيري من حولهم كما هم يتحدثون عن ذلك من خلال الحلقات البيتية، الاجتماعات والمهرجانات الميدانية. ولعل من أكد ذلك أيضا كان اليوم المصدر النافذ الذي تحدثنا معه من داخل الموحدة عندما قال: الحملة تتقدم بشكل إيجابي جدا ونلمس استجابة الناس لخطاب الموحدة الواضح، نتابع جميع استطلاعات الرأي ومتفائلون وواثقون أننا سنصل لأغلبية عربية تكفي لتغيير حكومة اليمين العنصرية. المؤشر الحقيقي هو الالتفاف الناس حولنا لنواصل مشوار التأثير. الموحدة شغلها الشاغل الحصول على عدد المقاعد الكافي الذي من خلاله يمكن لائتلاف التغيير أن يشكل ائتلاف حكومي دون الاستناد أو اللجوء للاستناد إلى القائمة المشتركة.
13: نعم، ذكرت الحملة الانتخابية للموحدة، هل نحن نلمس في الأيام الأخيرة ارتداء بنيامين نتنياهو عباءة أبي يائير مرة أخرى؟
6: ممكن فراس، سيما واليوم فاجأ الجميع عندما كتب بوست سنضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد، وكأن لا يزال هنالك متسع من الوقت، ولك أن تتخيل هو لا يضرب، ولماذا لم يضرب؟ هذا هو السؤال. نتنياهو يتحدث وكأنه مرشح جديد، يعني مرشح جديد لم يجرؤ على فعلها. ولكن أنا كنت وضحت بإسهاب حول هذا الموضوع مع الزميل يوسف وسيم كيوف، يمكن الرجوع ومشاهدة المداخلة عبر تطبيقات مكان تليجرام فيسبوك إلى آخره. ولكن الواضح في رأس أنه نتنياهو بدأ يعمل على تنويم الصوت العربي لتخفيض نسبة التصويت من جهة، ولربما العكس صحيح تماما، كون ضمن أن معسكر التغيير لن يجرؤ على تشكيل ائتلاف حكومي يستند إلى العرب، هو يريد من خلال هذه المدونات والحملات استفزاز العرب ليخرجوا إلى صناديق الاقتراع أكثر، وبالتالي يكون قد ضمن قطع الطريق على تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة أيزنكوت. نتنياهو كحال نتنياهو كل شيء وارد.
13: نعم، بخطوة لافتة وربما كما يقال فينتر خلط الأوراق، نتنياهو وسموتريتش يقيمان مقر انتخابي ميداني مشترك، ما الذي يقف خلف ذلك؟
6: طلع فراس، هنالك تخوف على الأقل لدى طيار الصهيونية أو من الطيار طيار الصهيونية الدينية، لهذا نتنياهو تحت عنوان نخرج للتصويت وننقذ اليمين أقاموا اليوم مقر انتخابي ميداني سياسي، الهدف منه هو بدء إيقاظ صوت اليمين من هذا الطيار، علما ونتنياهو يدرك تماما أنه لهذا أو لدى هذا الطيار هنالك خيبة أمل من هذه الحكومة، على الأقل في جزئية عدم تشريع قانون تجنيد يقود إلى تقاسم العبء ويسد الفجوة القائمة التي لطالما حذر منها قيادة الجيش. لهذا هم بدأوا بجولات جلسات مع حخامات نوى توراتية شخصيات مؤثرة في هذا الطيار من أجل إيقاظ معسكر اليمين، سيما وحال اليمين كحال كل العاملين والفاعلين على الحلبة الحزبية يدركون تماما أن كلمة الفصل والفيصل ستكون لنسبة الحسم، وكل صوت يمكن إنقاذه بطبيعة الحال سيلقي بظلاله على حزب بأكمله ومعسكرات بأكمله، لهذا كل صوت حاسم وهم يرقدون خلف كل صوت وصوت من أجل حثه للخروج إلى صناديق الاقتراع.
13: فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. أنهت اليوم القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس عملها بناء على قرار إسرائيل، وذلك ردا على فرض لندن إجراءات عقابية ضد المستوطنات في يهودا والسامرة. وقالت مصادر مطلعة إن 20 دبلوماسيا بريطانيا سيغادرون البلاد، على أن يبقى في مبنى القنصلية 7 آخرون للعمل على نطاق مقلص جدا، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى قنصلية بلاده في شرقي أورشليم القدس لن يغلق، وسيطلق عليها البعثة البريطانية لتستمر في تقديم الخدمات الحيوية. وأضاف أن لندن لن تتخذ خطوات ضد إسرائيل في إعقاب هذه الإجراء. ينضم إلينا مرة أخرى من جديد مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، إلى أي مدى بالفعل يمكن اعتبار هذا الأمر إغلاق فعلي؟ هناك طرد لعشرين دبلوماسي بريطاني، إبقاء 7، لندن تقول بأن القضية فقط تحويل اسم.
15: نعم، أولا بالفعل تم إغلاق القنصلية. المبنى هو مبنى تابع للقنصلية البريطانية التي تعمل، انتبه، في أورشليم القدس، في شرقي أورشليم القدس منذ 188 عاما. لم تتخذ إسرائيل مثل هذه الخطوة، ولكن هذه المرة بسبب هذه السياسة البريطانية المعادية لإسرائيل فقد قرر وزير الخارجية القيام بذلك. 20 دبلوماسيا بريطانيا غادروا البلاد، بالإضافة إلى 20 ممثلا بريطانيا تم إبعادهم من مركز التنسيق الأمريكي في كيريات جات. كذلك أوقفت إسرائيل وأبعدت المدربين البريطانيين الذين عملوا على تدريب القوات الأمن الفلسطينية في رام الله. بالإجمال هناك خطوات عقابية إسرائيلية، كانت هناك اتصالات إسرائيلية بريطانية، السفير سايمون السفير البريطاني حاول عمل جاهدا سايمون وولترز حاول جاهدا لمنع هذه الخطوة، كما أن الخارجية البريطانية بريطانيا توجهت إلى عدة دول أيضا لتغيير ولتتراجع إسرائيل عن هذه الخطوة، ولكن إسرائيل مصرة على ذلك. كما اتخذت إسرائيل القرار تم إغلاق القنصلية، الدبلوماسيون البريطانيون غادروا، ولكن المبنى سيحمل عنوان البعثة البريطانية في أورشليم القدس. لن تكون هناك خدمات قنصلية لبريطانيا، وهذا ما تقول لنا مصادر سياسية إسرائيلية. فنشاهد ما قاله اليوم وزير الخارجية جيدون سار في أعقاب كل هذه الضجة، كل هذه الأزمة بين إسرائيل وبريطانيا، يؤكد بأن إسرائيل تريد أن تكون هناك علاقات وطيدة مع كل دولة بما في ذلك مع بريطانيا، ولكن السياسة البريطانية تلاقي ردود إسرائيلية صارمة كما يقول وزير الخارجية جيدون سار. فلنشاهد.
7: كونسوليا البريطانية بيروشلايم مسيمت את פעילותה היום. בהתאם, השלט של הקונסוליה הוסר. לא רצינו להגיע לכך, אבל פעולות ממשלת הלייבור הובילו אותנו לכאן. ההחלטה האחרונה בסדרה הייתה ליזום שורה של סנקציות מרחיקות לכת כנגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו גם סנקציות נוספות שעניינן הרחבת השעיית רישיונות ייצוא ביטחוני לישראל. כל זאת לצד רטוריקה עוינת שכוללת האשמות שקריות נגד ישראל, כגון בטיהור אתני. החלטה זאת מצטרפת לשורה הולכת ומסלימה של צעדים חד צדדיים נגד ישראל שאימצה ממשלת הלייבור מאז כניסתה לתפקיד ביולי 2024. כפי שהודעתי, הקונסוליה הבריטית בירושלים סיימה את תפקידה היום. הקונסולית הכללית ו-20 דיפלומטים מסיימים את תפקידם ויעזבו את ישראל. המבנה ששימש את הקונסוליה הוא רכושה של ממשלת בריטניה. אישרנו לממשלת בריטניה להפעיל במבנה שחדל לשמש היום כקונסוליה צוות משימה משונמך של 7 דיפלומטים בלבד, בהיקף פעילות מצומצם מאוד.
13: נעם, שמעון הרן, שוקרן ג'זילן לק.
15: שוקרן לקום.
13: وفي موضوع آخر، مشروع ريادي في مدرسة أبو تلول الثانوية في النقب لمنح الطلاب مهارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل تطور هذا المجال في الحياة اليومية. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
8: أهني قرية أبو تلول ومدرسة أورت أبو تلول، الخيال وصل إلى أبو تلول.
15: في
9: في أجواء احتفالية افتتح في ثانوية أورطة بطلول في النقب مختبر والخيال، وهو فضاء تعليمي مبتكر يفتح أمام الطلاب نافذة على عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويمنح فرصة لاكتساب مهارات جديدة استعدادا لمتطلبات المستقبل.
10: نحن مؤمنين שזאת הכיתה העתידית. אין יותר מקום ללוח וגיר או למורה שעומדת ומדקלמת לתלמידים. התלמידים גם משתעממים בכיתות הרגילות, במעבדת הדמיון הם עפים ולא שומעים אפילו את הצלצול, כך שאנחנו מאמינים שזאת הכיתה של העתיד, ואנחנו שמחים שהיא נמצאת דווקא בפריפריה, מאפשרת לצמצם פערים ונמשיך לעשות את זה.
9: לשים פה טקסט. על מוכתבר הוקים מבדרת ושרקת בין מפעל הפייס והמג'לס האקלימי וחת הסחרה ווזרת התרבית והתעלים. ويأتي ضمن مشروع ينفذ في 3 مدارس ثانوية في قرى وبلدات واحة الصحراء.
23: מדובר פה בפריצת דרך, בקדמה טכנולוגית, ואנחנו מקווים שהילדים וההורים והמורים וכל צוות הבית ספר ייהנה מהטכנולוגיה החדשה, כי אני רואה בית ספר שמתפקד בצורה מדהימה, ואנחנו שמחים לראות את התוצאות של הכסף שאנחנו משקיעים הולך למקומות טובים ועושים איתו דברים טובים.
11: אסבח אל-חייל וואקען פי מדארסנا اذ ان وزاره المعارف والثقافه تستثمر اموال طائله في العلوم التكنولوجيه بما يسمى STEM وذلك لتقريب اولادنا الى التكنولوجيا الحديثه.
9: المختبر يتيح للطلاب تجربة أدوات تكنولوجية متقدمة وتطوير مهارات الإبداع، بحيث لا يكتفون باستخدام الأدوات الحديثة بل يتعلمون كيفية توظيفها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع.
12: فرصة لجميع طلابنا بأن يطلعوا على مثل هذه الأمور، وخاصة في وقت يسيطر على جميع حياتنا موضوع الذكاء الاصطناعي، فجاء هذا المختبر للحد ولإطلاع الطلاب والاستثمار في ثقافتهم والاستثمار في تفكيرهم نحو صناعة جيل أفضل للمستقبل.
9: وفي المجتمع البدوي في النقب تساهم مثل هذه المشاريع في توسيع آفاق الطلاب وفتح أبواب جديدة أمامهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والذكاء.
14: فتحنا الصفوف اللي قلنا ديميون اللي هو الخيال، والخيال جبناه على الواقع في مدارسنا الثانوية في قرى واحة الصحراء. هذه بشرة، وهني أهلنا جميعا. كل شكل بنحطه في أولادنا هذا أكسجين لأولادنا، مهم جدا. عندنا ميزانيات وإن شاء الله راح نحط أموال في مدارسنا بشكل صحيح.
12: وكل فكرة تبدأ بحلم صغير في هذا المختبر، ويحق لطلاب ثانوية أبو تلول مثل هذا المختبر المميز ليقف جنب إبداعاتهم وطموحاتهم في المستقبل بإذن الله.
9: ومن خلال تعميم المشروع في 3 مدارس ثانوية في واحة الصحراء، يأمل القائمون عليه أن يشكل المختبر مساحة جديدة للتعلم والإبداع.
3: معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية تظهر أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في البلاد خلال يوليو هذا العام ارتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ نحو 14,000 شيكل، في حين انخفض متوسط الأجر الشهري لعمال الهايتك بنسبة 6.2% ليبلغ نحو 34,000 شيكل. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
25: متوسط الأجر الشهري للعاملين في البلاد خلال يوليو هذا العام ارتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ نحو 14,000 شيكل بحسب بيانات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. وبعد احتساب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، سجل الأجر الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد وظائف الأجرين في البلاد الاستعداد نحو 4 ملايين وظيفة بارتفاع نسبته 14%، وأظهرت البيانات أن نحو 67% من العاملين يعملون في قطاعات يقل متوسط الأجر فيها عن المعدل العام.
1: الفرق بين معدل الأجر وبين اللي بنسميه إحنا الوسيط في الأجر هو فرق جدا كبير. معدل الأجر يعني بيجيبوا أجار كل الناس اللي بالدولة وبقسمون على عدد الأشخاص، يعني في الغني اللي بأخذ معاش لفرضنا 100 و200 ألف شيكل اللي هدول المدراء والمسؤولين بالشركات الكبيرة، وفي هذا اللي بأخذ 4000 و5000 شيكل بيجوا بيجمعوا الأجار تبعهن وبتطلعوا عمليا الإشي اللي بنسميه إحنا المعدل.
16: ارتفاع الضرائب الموجودة اليوم في إسرائيل إنه عيلة اللي داخلها بأجور الزوج والزوجة 30 ألف شيكل اليوم مش عم بيقدروا يغطوا الشهر الكامل، يعني مصاريف الشهر لبيت ما بكفي 30 ألف شيكل وسخ، لأن الضريبة عالية، التأمين عالي، وتكلفة الحياة كثير غالية.
25: أما بالنسبة للمعطيات فقد أوضحت أن 67% من العاملين في قطاعات يقل متوسط أجرها عن المعدل العام، وأشارت ذات المعطيات أن متوسط الأجر في التكنولوجيا المتقدمة هو 34 ألف شيكل و301 شيكل، بينما متوسط الأجر في المعلومات والاتصالات هو 33 ألف شيكل و689 شيكل. أما متوسط أجر الصناعة فقد بلغ بحسب ذات البيانات 21 ألف شيكل و289 شيكل، بينما أصبح متوسط الأجر في خدمات الضيافة والطعام 6695 شيكل. هذا ويرى القطاع الاقتصادي أن رغم ارتفاع متوسط الأجور إلا أن الفجوة الاقتصادية في المجتمع العربي ما زالت قائمة، وأن التعامل معها يجب أن يتم بحذر ووعي شديدين للتعامل مع أزمات اقتصادية لن تحل بين ليلة وضحاها.
1: خروج الرجل والمرأة لسوق العمل هو جدا مهم عشان الأسرة عمليا تقدر تعيش بسلام وبتقدر تكفي حالها عمليا، لأنه المصاريف مش قليلة. وثلاثة هو كل موضوع الإرشاد الاستهلاكي، وإنه في شغلات اللي هي عمليا كماليات بدناش إياها. نعم بدناش إياها، وفي كتير أشياء اللي بتصير في مجتمعنا.
16: هل في إمكانية قلل المصاريف؟ نعم أكيد، عن طريق إدارة سليمة لميزانية العائلة في إمكانية أن احنا نتغاضى ونتخلص من عادات استهلاكية سيئة. وأذكرك المجتمع العربي عايش، بنتخذ مثلا موضوع المناسبات تبعتنا، احنا بعدنا بنعزم بالألاف على عراسنا.
25: إذن ارتفاع متوسط الأجور في البلاد لا يعني أن الضائقة الاقتصادية قد أصبحت ضربا من الماضي، بل بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد في البلاد أن هذا الارتفاع لا يكفي، وأن الفجوة ما بين غلاء المعيشة ومتوسط الأجور هي أكبر بكثير، وأن الارتفاع الذي نشر مؤخرا فهو بنظرهم لا يغني ولا يسمن من جوع.
13: اختراق إلكتروني يثير القلق لدى مستخدمي متجر الأزياء البريطاني الشهير آسوس، وخطر ذلك لا يقتصر على سرقة بيانات المستخدمين فحسب، بل يطال أيضا قدرة الزبائن على التمييز بين العرض الحقيقي ومحاولات الاحتيال. لنشاهد التقرير.
17: To bring you breaking news now relating to the online shopping platform ASOS.
18: Looks like ASOS has just been hacked.
20: Thousands of users are reporting a strange and threatening notification from the brand.
21: هذه الرسالة ظهرت أمام مستخدمي ASOS في أنحاء العالم. قراصنة يقولون إنهم نجحوا في اختراق أنظمة عملاقة الأزياء البريطانية.
26: تدخلت ממש בשעות האחרונות לקוחות של ASOS בכל העולם שיש להם את האפליקציה של ASOS קיבלו התראה הודעה שבעצם לא מיועדת להם, לא מיועדת ללקוחות, אלא מיועדת להנהלת האסוס. ההודעה ממש פונה להנהלה ולמחלקת המחשוב. ההודעה הזאת אומרת, היי, פרצנו לכם למערכות, שתפו איתנו פעולה או שנדליף מידע. איזה מידע? מי קבוצת ההאקרים שפרצה? איזה, מה דרישות הכופר שלהם? אנחנו בשלב הזה עדיין לא יודעים.
21: סהם אסוס هبط بالفعل بنسبة 12%، والتوقيت حساس بشكل خاص. شهر أكتوبر بدأ للتو، لكن موسم التسوق الذي نشتري فيه أكثر من أي فترة أخرى في السنة בעתה על الابواب
26: ממש לפני חגי השופינג הגדולים של חודש נובמבר. זה עיתוי מאוד מאוד משמעותי בשנה לקראת הקניות ולקראת הצרכן החכם היעיל, זה שמחפש את הדילים ומתכונן ולקראת המועד הזה.
0: רק בשנה שעברה היקף המחירות בכרטיסי אשראי בנובמבר 2025 היה כ-50 מיליארד שקל, ובבלק פריידי עצמו 1.5 מיליארד שקל.
21: وعندما نسارع نحن الى الشراء يسارع ايضا من يحاول خداعنا الى استغلال ذلك.
0: ولو متخسين لاودات الا بخلال هولخين لاتار مخبسين تاتار الرسمي او شروط لكوخات او واتسابين דרך גם דרך افشار لهم גם דרך اطرين لوده שאخن ده مكور اودا رسمي وزي يجي من اطار الرسمي של החברה.
21: وهذا تحديدا ما يجعل حادثه اسوس مقلقه بشكل خاص. لسنوات قيل لنا ان علينا التاكد من اي رساله تصل فعلا من العلامه التجاريه وليس من جهه تنتحل صفتها، لكن هذه المره رساله القراصنه تظهر داخل قنوات العلامة التجارية نفسها، والحد الفاصل بين ما يبدو موثوقا وما هو موثوق فعلا يزداد ضبابية.
26: עכשיו קרה מקרה שבתוך האפליקציה שאנחנו מכרים, אוהבים וחוזרים אליה מדי פעם לקנות שוב, בעצם מתוך האפליקציה הזאת קיבלנו הודעה שהיא זדונית, ואנחנו בעצם איבדנו את האמון פה, האמון נשבר. אם כללי המשחק עד היום היו כללים מאוד ברורים שאנחנו צריכים

0: איגוד הצרכנים הבריטי בדק את המוצרים שנמכרים בתוך, אלפי מוצרים שנמכרים בתוך הבלק פריידי, ומצא ש-83% מהמוצרים לא היו באמת זולים או בהנחה מלפני בלק פריידי. ולכן יש כל מיני פתרונות שהצרכן החכם יכול להשתמש בהם. אחד, זה קודם כל אנחנו מוצאים היום באוקטובר. אם בא לכם על איזשהו מוצר שאתם מתכננים לקנות אותו, אתם רוצים לרכוש אותו, תצלמו מסך, תשמרו אצלכם בתמונות המועדפות. כשיגיע המועד, תשבו, המסך לא משקר. הדבר השני, יש כל מיני תוספים של תוספים חכמים שאפשר לראות בעצם מפת מחיר ולראות את גרף המחיר, אם המחיר עלה או ירד, ולהבין אם זה באמת מבצע או לא מבצע.
1: في أسوس ما زالوا يفحصون ما حدث بالضبط وحتى الآن لا توجد مؤشرات على استخدام بيانات العملاء. موسم التسوق كان دائما لعبة بين السعر والتوقيت، لكن هذا العام أضيف إليها عامل آخر، الثقة. الثقة بالعرض وبالرسالة وحتى بالتطبيق الذي اعتدنا الشراء من خلاله.
2: والآن نكون مع حلقة جديدة من سلسلة لوحة موت من إعداد قسم الديجيتال كان عرب، وتشمل شهادات يرويها أفراد من عائلات ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي من خلال لوحة فنية تحيي ملامحه من جديد. وحلقة اليوم مع سيرين أبو لبن، شقيقة المغتور معتز الذي قتل في 22 من نيسان هذا العام.
3: تز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. أخوي معتز إنسان بشوش سمح، عيونه بتشوف منها إنه إنسان صالح. كانت علاقتنا قريبة جدا، هو الأب تبع العيلة بعد ما أبونا توفى. هو كان لامم الكل، حل مشاكل الكل، بيتمنا للمرة الثانية. صعب إن الإنسان يعبر على اللحظة هذه. كنت نايمة وصحونا بفزعة إنه معتز انقتل. بالضبط دقائق كان الخبر منشور كل محل. خبر أول ما أجا ما صدقتوش، يعني حاولت أكذبه لدرجة إنه ما نزلت ليش ولا جمعة، لأنه وين إحنا وين القتل؟ يعني فيش بيننا مشاكل مع أي حدا. وصلت على بيت أهلي لقيت الناس قاعدة بتتجمع، خواتي بيصرخوا، زلام شوارب قاعدة مطوحة على الأرض وبتصيح وبتعيط. لقيت الكل بلطم، الكل بيعيط، وحتى بذكروا اسم العيلة اللي قتلتهم. من الدقيقة الأولى بتشم ريحة المجرمين. أخوي معتز ومحمد بن أختي كانوا بدهم يطلعوا يروحوا ينقوا خرفان لجنازة ستي. راحوا يجيبوا خرفان من هالناس في علاقة دم بينها وبين عائلة تانية. فعلى الأغلب المجرمين علموا سيارتهم، ظلوا مراقبينهم من وين ما طلعوا، من عند العائلة هديك ولعند ما وصلوا. هاجمهم في نوع كمان سيارتين، وجوههم معروفة اللي قتلوا. وفي كان شخص صديقهم هم الاثنين اللي حضر كل جريمة القتل. هوا الشخص اللي شاف كل جريمة القتل حكى إنه محمد هو اللي انقتل أول، وحكى لخاله أهرب. نزل معتز من السيارة حكى لهم أنا معتز أبو لبن، وقفوا أنتوا أكيد غلطانين. صح إنه تصاوب، بس نزل من السيارة قال لهم وقفوا أنا معتز أبو لبن. اللي راح يقتل مش عارف مين هو معتز، مش عارف مين هو محمد، مش عارف مين هو رايح يقتل. جريمة بشعة بكل المقاييس. انقتل بالغلط، هذه مؤذية أكثر من إنه انقتل بالعمد. المجرمين اليوم موجودين نصهم في دبي وبيلفلفوا حرين طليقين، ونصهم هنا متخبيين بجحورهم بعد ما عملوا كل هالجرائم البشعة. هدول الناس ما بيستحقوا إنهم يكونوا بيناتنا. خوف علينا، خوف على أولادنا، خوف على مجتمعنا. ملف مفتوح محطوط على الرف، تقدر تقول. لما الدولة بتدعي إنه في عندها وسائل تكنولوجية بتوصل إيران، ما بتقدر توصل لهذول المجرمين. لا يعقل، تضحكوا على مين أنتوا؟ ولا لما المقتول يهودي يصير تحليل للجريمة خلال ساعات، ولا لأنه دمنا مستباح، العرب استباحوا دم بعض قبل ما نيجي نهجم على الدولة. اي دوله

0: العالم.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة: من مكان إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. منصور عباس يحمل بشدة على نتنياهو بعد تعهده بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. انتهاء مظاهرات الحريديم وانتظام حركة السير والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار،
0: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم عن القضاء على قيادي في حركة حماس كان ضالعا في احتجاز المخطوفين إيميلي داماري ورومي جونين ومتان إنغريست. وقد قتل هذا القيادي ويدعى محمد اليازجي، وهو من كتيبة الشاطئ، في غارة شنت على مدينة غزة قبل 3 أيام. وفي اليوم التالي قضي على عنصر آخر من حماس ينتمي إلى كتيبة درج التفاح في غارة أخرى. في أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 من الشهر المقبل. وفي منشور على منصة تروث سوشيال كتب: أننا نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية التي تواجه وضعا اقتصاديا سيئا للغاية، وشدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا قبل الانتخابات أو بعدها. انتقد رئيس الموحدة منصور عباس تصريح رئيس الوزراء نتنياهو، حيث تعهد في حسابه على الفيسبوك بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد. وقال النائب عباس إن نتنياهو أبو يائير الذي ترك المواطنين في 7 أكتوبر والمخطوفين سيواصل ترك مواطني إسرائيل العرب إذا انتخب لولاية جديدة. ويستذكر مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة رصدت مليار شيكل لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وقررت إشراك الشباك في هذه الجهود. انتهت قبل حوالي 2 ساعة مظاهرات اليهود المتزمتين دينيا المنتمين إلى تيار الجناح المقدسي، والتي نظمت في عدة أماكن بأرجاء البلاد منها مدخل أورشليم القدس. واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي اضطرت إلى تفعيل وحدة الخيال وإلقاء قنابل صوتية، واعتقل 3 متظاهرين وأعيد فتح جميع الطرق التي تم سدها. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. وحمل حزب شاس المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا المسؤولية عن التوتر مع المجتمع الحريدي، وقال إن سبب الفوضى في الطرق هو قرارها بتنفيذ اعتقالات في صفوف الحريديين في هذا التوقيت. واتهم الحزب بهراب ميارا بأنها تسعى لتفكيك تكتل اليمين وجعل الجمهور يكره الحريديين، ولحث يهود متزمتين دينيا على الامتناع عن الوصول إلى مراكز الاقتراع. ومن جانبه رأى رئيس يشار أيزنكوت أن المظاهرات تعني أن حكومة نتنياهو تفضل مكافأة من يصرخون نموت ولن نتجند. في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي، أصدر مركز عمليات أمن الطيران التابع لوزارة المواصلات توجيهات جديدة وفورية لشركات الطيران الأجنبية التي تعمل في إسرائيل أو تعبر مجالها الجوي. وتلزم هذه التوجيهات الشركات بضمان خضوع جميع أفراد طواقم الطيران لعمليات تدقيق أمني محدثة. كما تتحمل الشركات المسؤولية الكاملة عن التأكد من عدم حمل أي فرد من أفراد الطاقة لجنسية دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. بالقرب من المنطقة الصناعية بارليف على طريق رقم 85، تعرضت مساء اليوم امرأة 40 لحادث دهس مما أدى إلى إصابتها بصورة حرجة، وتحاول طواقم من نجمة داود الحمراء إنعاشها. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدأ من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي. في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد.

0: على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
1: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
2: عناوين الساعة من مكان: مصرع امرأة إثر حادث دهس في الجليل الغربي، ترامب يستبعد استئناف الحرب ضد إيران قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الليكود والصهيونية الدينية يشكلان هيئة مشتركة للحملة الانتخابية بدون بن غفير، والحرارة على حالها غدا، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بالقرب من المنطقة الصناعية بارليف على طريق رقم 85 لقيت امرأة أربعينية مصرعها بعدما انصدمتها سيارة، وتم إقرار وفاتها في المكان. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 من الشهر المقبل، وفي منشور له على منصة تروث سوشال كتب: أننا نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية التي تواجه وضعا اقتصاديا سيئا للغاية، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا قبل الانتخابات أو بعدها. وبالتوازي نشرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على طهران. قبل الانتخابات بأقل من 3 أسابيع أطلق رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية سموتريتش هيئة مشتركة للحزبين للحملة الانتخابية بدون الوزير بن غفير وحزبه عتصمة يهوديت، وشارك في الحدث المئات من رؤساء السلطات المحلية ونشطاء. وخلال هذا الحدث اتهم نتنياهو حركة احتجاجات كابلان بتنظيم مظاهرات الجناح المقدسي للحرديم، وقال بدءا من حزب الله ومحمود عباس ومنصور عباس ووصولا إلى قلة أخرى: يريد جميع أعداء إسرائيل أن نهزم، ويريدون هم أن ينتصروا. لماذا؟ لأن انتصارهم يعني هزيمة إسرائيل. إنهم يدركون ذلك، وإيران تعلن ذلك، والجميع يعلنون ذلك. أنا لا أطلعكم على معلومات سرية، رغم أنه من المثير للاهتمام بالتأكيد سماع الحديث عنها. انتقد نواب عرب تعهد رئيس الوزراء نتنياهو في منشور له على الفيسبوك بضرب المنظمات الإجرامية بيد من حديد، وقال رئيس المشترك يوسف جبارين إن نتنياهو يتذكر عشية الانتخابات بمحاربة الجريمة بعد 2 من إهمال المجتمع العربي، وصفا ذلك بمجرد وعود. إلى ذلك قال رئيس الموحدة منصور عباس إن نتنياهو أبو يائير الذي ترك المواطنين في 7 أكتوبر والمخطوفين سيواصل ترك مواطني إسرائيل العرب. ويستذكر مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة رصدت 1 مليار شيكل لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وقررت إشراك الشبك في الجهود. باشرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية تحقيقا عقب اعتقال مواطنين لاتفيين في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة كامبريدج شير، وينسب إلى الاثنين دخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها. وأوضحت هيلين فلانغان رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن أنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى وجود صلة بين هذه الحادثة والأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر التطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، وبدأ من ساعات بعد الظهر تهب رياح شرقية نشطة على امتداد الشريط الساحلي، وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية في النقب الجنوبي، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة وبئر السبع 29 و30 في الجولان. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: الموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

رحبت أحب أبي وانده على أصحابي رحبت

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكان.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7